0: الله ان ما اعطوف عليها تحصون عنه ثم صرفكم.
1: وكتاب الجمل مذكور ثم عفن على الجوار
0: الشخص يعني ويصلح يصلح اقول يجوز لا يكون هذا ما هو جواب الشرط، جواب الشرط محذوف وهذا من جملته
1: يعني من جملته
0: اين اين اين العفو اذا اذا اذا لم يكن مقرونا بالمغفره فهو تدخل فيه المغفره لانه عفو عن المجازات، واما اذا قيل عفو غفور صار العفو عن ترك الواجبات والمغفره لفعل المحرمات. نعم احمد. نعم إيه؟ هذا قد يدخل في القسم الأول لأنه يوم القيامة قادر سيعطى حقه كاملا. نعم
2: بالنسبة لقوله تعالى وعصيت قلنا أن الأمر عسى سيكون بطريقة لينة التوبيخ
0: إيش؟
2: التوبيخ عسى يكون بطريقة لينة ما لم يذكر المفعول الله سبحانه وتعالى وعصيت.
0: نعم نعم
2: ما يقال شيء وعصيت أمر الرسول وعصيت أمير إذا خاصة إذا قلنا أن الأمر هنا واحد الأمور
0: ما في أمر هنا ما فيها أمر لا واحد أمور ولا واحد أوامر
2: نازع والأمير
0: ها؟
2: نازع والأمير
0: إلا لا تنازعوا فيما بينهم وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو عصوا الله أيضا لأن من عصى الرسول فقد عصى الله. نعم سليم.
3: طبعا اللي خالف الأمر من الصحابة قليل
0: إيش؟
3: اللي خالف الأمر من الصحابة قليل واللي والذنب عم
0: الجميع إيه لأنه قال عصيتم واللي عصوا أقل من 50. الجواب أننا كررنا أن فعل الجماعة من طائفة قد ينسب إلى جميع الطائفة حتى أن بني إسرائيل يلومهم الله عز وجل على شيء فعله أسلافهم لأنهم طائفة واحدة. نعم. وإذ قلتم يا موسى يخاطب اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك
4: أخرى
0: ما هي بدون واو سارعوا. طيب هل يرد هذا على قول أهل العلم إن من أنكر حرفا من القرآن فهو كافر؟ لا يرد. لماذا؟
5: قول أهل العلم نقول على إذا ما لم يرد به النص.
0: نعم إذا ما لم يكن قراءة. وعلى هذا لو قرأ الإنسان التي أعدت للكافرين نعم لو قرأ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرته فلا بأس لأنه قراءة. تمام.

0: ولا تلوون على أحد. ما معنى تصعدون؟
1: يعني تسيرون في الأرض خربا.
0: نعم. وما الفرق بينها وبين تصعدون؟
1: تصعدون بمعنى ترفع إلى الأعلى،
0: يعني تصعد الجبل مثلا، تصعد شيئا مرتفعا. طيب، والمراد الأول؟
1: لا، المراد هو الأول
0: يعني جزء. نعم، أحسن. قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، الجملة الأخ في موضع ما تدري في موضع إيش؟ إيه، لكن في موضع إيش؟ الحال لها موضع من الإعراب. وليد في موضع نصب على الحال. طيب، قوله تعالى يدعوكم في أخراكم، عبد الرحمن أما حضرت؟ نعم ليان، يدعوكم في أخراكم
2: أي في آخركم.
0: في آخركم بماذا يدعوهم؟
2: ليعودوا
0: إليه، يقول إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله. نعم. طيب، أظن وقفنا على هذا. قال الله تعالى فأثابكم غما بغم. أثابكم، الفاعل هو الله عز وجل، ومعنى أثابكم أعطاكم ثوابا، وغما هو الثواب الذي أعطاهم الله، فهو المفعول الثاني لأثابكم. والثواب هو المجازاة على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حتى الإثابة على الشر تسمى ثوابا، يعني حتى الجزاء على الشر يسمى ثوابا. قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء على الجزاء على السيئات، وصار الثواب الجزاء على الحسنات. وأمثال هذا في اللغة كثير، تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت ولا معنى إذا قرنت بغيرها. وقول أثابكم غما بغم، غما مفعول ثاني لأثابكم، بغم ألبى هنا قيل إنها للمصاحبة، وقيل إنها للبدل، وقيل إنها بمعنى على، ولكل وجهة نظر. فأما الذين قالوا للمصاحبة فقالوا إن معناها أثابكم غما مصحوبا بغم، يعني مقترنا به، لم يفصل بينهما فاصل، غموم متتابعة. والذين قالوا إنها بمعنى على قالوا أصابكم غما على غم، أصابكم غما على غم، ولا يلزم أن تكون متتابعة. والذين قالوا إنها للبدل والعوض يقول معناها أصابكم غما بغم بدلا عن الغم الذي حصل منكم، بدل عن الغم الذي حصل منكم. وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة تحتمل كل المعاني الثلاثة، كما سيتبين إن شاء الله من تفسير الغم ما هو. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما منافات فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني، ولأن هذا هو بلاغة القرآن. فما هي الغموم التي أصابتهم؟ نحن نعرف أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة. أولا كان النصر لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر النهار، وهذا لا شك أنه يحدث غما عظيما، لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم

0: تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة لم تسبق بنصر، أليس كذلك؟ ثانيا قتل منهم شهداء، قتل منهم شهداء من شجعانهم مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه يفت في أعضادهم. ثالثا تأخر ثلث الجيش تقريبا في من أثناء الطريق، من أثناء الطريق، وهم المنافقون الذين خزل بهم عبد الله ابن أبي المنافق. رابعا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وماذا يكون تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ نعم تكون عظيمة، تضيق عليهم الأرض مما رحبت. خامسا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد، كسرت ربايته وشج وجهه وأصابه من الضعف والوهن ما لم يصبه من قبل، فالغموم كثيرة. وهذه الغموم إذا قلنا إن بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم، أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول عليه الصلاة والسلام به من الغم، لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا شك أنه يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، قائد مرتب للجيش أمرهم بأن لا يدعوا المجاء المكان مهما كان الأمر ثم يخالفون. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب واجبة من وجهين، أولا أنه شرع، أن أمره شرع عليه الصلاة والسلام، وثانيا من جهة أنه ولي أمر قائد، مخالفة القائد ولو لم يكن رسولا تعتبر شديدة في نفسه. فكما أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منهم غم أصابهم الله بغموم، واضح؟ أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر لأنها غموم متلاحقة في غزوة واحدة، وأما كونه غما على غم فكذلك أيضا، كلما فاء غم أتى غم آخر، أتى غم آخر، ولهذا قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. اللام هنا للتعليل، والمعلل قول فأثابكم أي أثابكم غما بغم من أجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر ينسي الغم الأصغر، فمثلا إذا فاتهم النصر هذا غم بلا شك، لكن إذا قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام هذا أشد، فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يحزنوا عليه لأنهم أصيبوا. فإذا جاء الفرج وتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بقي زالت الغشاوة كلها، واضح؟ فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى ثم بعد ذلك تنفرج، وهذا من حسن عناية ربوبية الله عز وجل وعنايته بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، منين؟ من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من الخذلان وفقد الغنيمة. فهذه من حكمة الله عز وجل، هذا هو الصواب في معنى الآية الذي لا تحتمل غيره. وأما قول الجلالين رحمه الله إن لا زائد هنا، والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم، فهذا قول بعيد جدا. بل إن الله عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزنوا ويسليهم إذا وجدت أسباب الحزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، قال الله تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، التسلية. فكيف يأمرهم الله أو فكيف يفعل الله شيئا من أجل أن يحزن؟ هذا بعيد جدا. لكن المعنى الذي ذكرناه أظنه واضحا جدا، أن هذه الغموم التي أصابتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضا، فلا يحزن على ما أصابهم ولا ما فاتهم. وحينئذ إذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ في النفوس. يقول عز وجل: والله خبير بما تعملون. خبير مأخوذ من الخبر، وهو العلم ببواطن الأمور، ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يدفن الحب ويخفيه. فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاء، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور. والعليم ببواطن الأمور عليم بظواهر الأمور من باب أولى. وقول خبير بما تعملون، بما أي بالذي تعملون من خير وشر، فعل، قول، وسوسة في النفوس، لكن هنا قال بما تعملون، لأن المراد بالخبرة هنا المراد بها ما يترتب عليها من الحساب، فهي جملة خبرية تفيد التهديد. لأن الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل، لا يحاسب إلا على العمل، أما حديث النفس فلا يحاسب عليه. لو حدث الإنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات ثم لم ينفذ فإنه لا يحاسب، ولهذا قال خبير بما تعملون. من فوائد هذه الآية الكريمة تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة، حيث قال: إذ تصعدون ولا تلون. هذا على القول بأن إذ إيش متعلقة بمحذوف تقديره أذكر، أما على القول بأنه متعلقة بعفا فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين إيش أصعدوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التوبيخ اللطيف في قوله: ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال، يهرب ولا يلو على أحد والرسول يدعوه، يقول: إلي عباد الله. ففيها توبيخ إيش توبيخ لطيف مما للصحابة مما جرى منهم. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قيادته العظيمة، حيث يكون في أخريات القوم، وهذا شأن صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم. إنسان يتأخر، إنسان يحتاج، يتفقدهم، وليس كالملوك الذين يتقدمون الناس بل هو يتأخر. وقصة جمل جابر ليست ببعيدة، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات القوم، فلحق جابرا وكان معه جمل قد آية. أنت معنا اسمك يا خالد؟ معه جمل قد أعيا، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه ودعا له ومشى الجمل، مما يدل على أن من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام للتأخر مثل هذا الحال. ومن فوائد هذا الحديث، هذه الآية، لا إله إلا الله، من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته، بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات. منين تؤخذ؟ والرسول يدعوكم، لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة. ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم. طيب، ومن فوائدها حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده، لقوله فأثابكم غما بغم، والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على، لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله، من قوله لكي لا، فإن اللام هنا للتعليل. ومن فوائد هذه الآية، لا إله إلا الله، من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته، بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات. منين تؤخذ؟ والرسول يدعوكم، لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة. ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم. طيب، ومن فوائدها حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده، لقوله فأثابكم غما بغم، والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على، لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله، من قوله لكي لا، فإن اللام هنا للتعليل. وهذه المسألة، أعني إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية، ينفيها من الجهمية، ينفونها، بل والأشعرية أيضا ينفونها، ويقولون إن أفعال الله لا تعلل، لأنها لو عللت لكان يفعل لغرض، ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها فيقال لما فعلت، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد بينا فيما سبق أن نفي العلة أو نفي الحكمة في أفعال الله يعد تنقصا لله عز وجل، لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثا ولعبا. وقد أبطل الله تعالى ذلك في عدة آيات، أشدها قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله عز وجل يحب من عباده أن لا يحزن، لأنه قدر الغم بالغم من أجل أن لا يحزن، وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح، وربما يحدث له عقدا نفسية. والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع، لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أنه يعني يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم، وإذا كان محسونا تجده لا يحب أن يكلمه أحد، فضلا عن أن يكون له تفهيم أو فهم. ومن فوائد الآية التربية العظيمة للعباد، وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم. إذا فاتك خير تظنه خيرا لنفسك فقل قدر الله وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره قل قدر الله وما شاء فعل. واعلم أن الحزن لا يرد الفائت أبدا، وإنما يزيد الإنسان بلاء. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات علم الله عز وجل الواسع لكل معلوم، لقوله: والله خبير بما تعملون. ومن فوائدها وجوب الحذر من المخالفة، مخالفة الله عز وجل. وجهه أنه إذا كان خبيرا بعملنا فإن ذلك يوجب لنا أن لا نخالفه، لأننا إن خالفناه علم، إذا خالفناه علم، وإذا علم فسوف يحاسبنا. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية، من قوله تعملون. ووجه ذلك أنه أضاف العمل إليهم، والجبرية يقولون إن الإنسان لا يعمل، لا يفعل شيئا باختياره. ومن فوائدها الرد على غلاة القدرية، من قوله خبير، لأن غلاة القدرية ينكرون علم الله بفعل العبد ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد، لكن إذا فعلها علم بها. نعم. ثم قال عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ثم للترتيب بمهلة، أنزل من؟ الله عز وجل. أنزل عليكم من بعد الغم، المراد بالغم هنا جنس الغم، فيشمل الغم بعد الغم، كل الغموم السابقة، من بعد الغم أمنة نعاسا. أمنة يجوز في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون مفعولا لأجله، والثاني أن تكون مفعولا به لأنزل. فعلى الوجه الأول يكون نعاسا مفعول أنزل، وعلى الثاني يكون نعاسا بدلا أو عطف بيان من آمنة. نعم. وآمنة بمعنى أمن، أم يعني أنزل عليكم من بعد الغم أمنا. أمنة وأمن معنى واحد. ما هذا الأمن؟ قال نعاسا، والنعاس مقدمة النوم، وهو دليل على طمأنينة القلب، لأن الخائف الرحمن، الخائف ينعس، الخائف ينعس ولا لا؟ وش يفعل؟ لا حول ولا قوة. نعم، الخائف لا يمكن أن ينعس لأن قلبه يرجف مضطرب، لكن الآمن المطمئن ينعس، ولهذا قال نعاسا يغشى طائفة منكم، وفي قراءة تغشى طائفة منكم. فإذا كانت القراءة تغشى فالضمير يعود على أمنة، وإذا كانت القراءة يغشى فالضمير يعود على نعاسا. طيب، يغشى طائفة منكم أي يصيب، يصيب طائفة. والغشيان في الأصل التغطية، ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله يغشي الليل النهار، لكن قد يراد به مجرد الإصابة، وقد يراد به مع الإصابة أنه إذا غشهم يعني شملهم جميعا. يغشى طائفة منكم، الخطاب للمؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني فلا يغشاهم، فلم يغشاهم النعاس، يغشاهم النعاس. لماذا؟ لأن أنفسهم قد أهمتهم، أوقعتهم في الهم، أوقعتهم في الهم، لأنهم يقولون ماذا ندري ما يكون، ويخمسون ويسدسون. والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس، ولهذا قال قد أهمتهم أنفسهم وطوى ذكر ترك عدم النعاس، طوى ذكره لأنه يعلم من حالهم، فإذا كانت قد أهمتهم أنفسهم فإنه لا يمكن أن ينعس. طيب، يقول قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. جملة يظنون يجوز أن تكون خبرا ثانيا لقوله وطائفة. أين الخبر الأول؟ جملة قد أهمتهم أنفسهم، يعني وطائفة يظن أهمتهم أنفسهم، وكذلك يظنون بالله الحق. ويجوز أن تكون، أن يكون يظنون في موضع نصب على الحال من الضمير في أهمتهم، يعني أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله سبحانه وتعالى ظنا غير ظن الحق. فما هو هذا الظن؟ يظنون أشياء كثيرة. يقول مثلا هل لنا من الأمن من شيء؟ إيش؟ أهمتهم ألها، ألها اللي بعد التاء. نعم، نعم، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. يظنون مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة، وأنه لا نصر للإسلام بعد هذه الهزيمة، وأن الدولة ستكون للكافرين، وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة. ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهل، ولهذا قال غير الحق ظن الجاهلية، فبدأ ببطلان هذا الظن أولا، ثم بيّن أنه صادر عن جهل، ولهذا قال ظن الجاهلية أي ظن أهل الجهل، لأن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأحكامه لا يمكن أبدا أن نظن به هذا الظن أن الله يدين الحق الباطل على الحق وأن الله لا ينصر رسوله، لا يظن هذا الظن إلا من لا يعرف الله عز وجل. ولهذا قال يظنون بلا غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل نعم جملة يقولون يصح أن تكون خبرا ثانيا أو ثالثا، ثالثا لطائفة، ويصح أن تكون حالا من يظنون، من الواو في يظنون، يظنون حال كونهم قائلين. وقوله يقولون بألسنتهم أو بقلوبهم، نعم نعم يحتمل أمران، يحتمل الأمرين، يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم، ويحتمل أنهم يقولون بألسنتهم، يعني يقول بعضهم لبعض هل لنا من الأمر من شيء. وأيهما أقرب يا وليد؟ ما هو الثاني؟ أصابك النعاس؟ نعم آخر واحد.
1: الثاني أقوى، هو أنهم يقولون بألسنتهم، يقول بعضهم لبعض.
0: نعم، ما وجه قوته عندك؟
1: وجه قوة شيخ أنه منتشر بينهم، يعني أنهم يريدون أن ينشروا هذا فيما بينهم، فأراد الله أن يصلحه.
0: أي
2: حديث الصحابة أبو طلحة لما قال أني كنت أنعس كما في الآية هذه، فسمعت صوت أحدهم وهو معتبر وشيء كذا يقول هذا القول، يقول ما لنا من الأمر شيء.
0: أي طيب هذا، لكن هناك دليل من الآية
3: قالوا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون.
0: نعم
4: يقولون أصبحية
0: أنه يكون الإسلام. نعم أحسنت. الأصل في القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وإذا كان قول النفس لا بد أن يقيد، كما قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. واضح؟ عجيب. فإذا تكون الآية دالة على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم. واضح؟ طيب إذا قال قائل أنتم تقولون إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، فكيف تجيبون عن قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ نعم من باب التأكيد، وليقابل قول ما في ما ليس في قلوبهم. نعم طيب يقول يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل هنا للاستفهام، لكن هل المراد بالاستفهام الإنكار؟ كأنهم يقول هل لنا من الأمر من شيء، هل هنا للاستفهام، لكن هل المراد بالاستفهام الإنكار؟ كأنهم يقولون هل نحن روجعنا، هل نحن هل شاورونا، أو أنهم ينفون أن يكون الإسلام للنفي، يعني يقول ليس لنا من الأمر شيء. ننظر ما الذي يؤيده سياق الآية، يقول هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله. هل يؤيد أن هل بمعنى ما، أو أن هل بمعنى الإنكار، أي أنهم ينكرون أنه لم يرجع إليهم بشيء؟ نعم سياق الآية يدل على الثاني، وأن هؤلاء أخذوا على القيادة في هذه الغزوة، أخذوا عليها أنها لم تراجعهم، وقالوا هل لنا من شيء. نعم فقال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله. ويؤيد هذا أيضا قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهم، يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما حصلت هذه العزيمة، إلى آخر الآيات. فالظاهر أن الاستفهام هنا ليس للنفي، كما ذهب

0: أي بعض المفسرين، ولكن معناه الإنكار، الإنكار على القيادة أنها لم تراجعهم في هذا الأمر. يقول هل لنا من الأمر من شيء؟ الأمر هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر؟ الأول. يعني هل لنا من أمور الحرب شيء؟ ليس لنا، ما وجه إلينا شيء من أمر الحرب، فكأنهم يريدون أن يتنصلوا مما حصل، ويقول لأن ما رجعنا ولا رجع إلينا ولا أخذ رأينا. قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، فيها قراءتان كله وكله، أيهما أرجح يا هداية الله؟
1: الظاهر كله لأنه خبر.
0: لا، الخبر لله لا شك.
1: كله
0: لأنه تأكيد النصب. نعم، هو كما قال توكيد.
2: لا ليس توكيد، وإنما
0: طيب أنا أقول كلاهما راجح. نعم، لأنهما قراءتان سبعيتان، فإذا كانت كله صارت كل منصوبة على التوكيد، توكيد الأمر، إن الأمر كله لله، وعلى قراءة الرفع تكون الأمر اسم إن وكل مبتدا ولله خبر، والجملة من المبتدا والخبر خبر إن، خبر إن. طيب على كل حال الأمر هنا الأمر كله لله، يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالأمر لله عز وجل كله، هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة، سواء كان هذا الأمر كونيا وهو الذي يقول الله له كن فيكون، يقول الله فيك كن فيكون، أو شرعيا وهو الأمر الموجه لمن؟ للعباد، افعلوا أو لا تفعلوا، كله لله، كما أن الحكم كله لله. قال الله تعالى يقولون، نعم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم أي يضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يعلمه، ولكن الله يعلمه. وهذا يعد لا شك مما جرى من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أمر لو تركوه لكان أفضل، لو كانوا يصارحون للرسول عليه الصلاة والسلام ويصارحونه لكان خيرا من كونهم يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لجميع الصحابة، لمن؟ لطائفة، لا لطائفة منهم، لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد، إن بقي فقد بقي ناس قليلون. لكن ظاهر الآية حيث قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أن هذه الطائفة من المؤمنين، مع أنه ربما يقول لي قائل بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين، لأنه قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم، ولم يقل وطائفة منكم. لكن الذي يرجح الأول التقسيم، قال يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم، والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين. القول الأول أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين، والقول الثاني أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان، لكنهم ضعاف الإيمان. طيب نعم، كيف؟ الرسول هنا ها دارا بعد أن فرغوا صار في المؤخرة، بعد أن فرغوا صار في المؤخرة، لا هو في مكان الآن، تصور الآن أنهم الآن في منطقة فهربوا منها والرسول باقي، وش صار؟ صار في أخرى. نعم عبد الرحمن
3: شيخ فطائفة ولدهم أنفسهم، يقال أنهم لم يصبهم الناس لأنهم أهموا أنفسهم ولم يؤمن رسول صلى الله عليه وسلم، وطوى هذا لم يذكر
0: كيف؟
3: يعني طائفة يغشيهم النعاس، والطائفة الثانية أهمتهم أنفسهم لم يغشيهم النعاس، لم يغشيهم النعاس لأنهم ما اهتموا بأرض سلم وبأمر
0: هم. نعم صريح الآية، قد أهمتهم أنفسهم يعني أنهم أنانيون،
3: يعني عقاب لهم لأنهم لم يهموا أرض سلم، أصابهم لم يصبهم النعاس، لأن النعاس أمر ونصر من الله.
0: النعاس يدل لا شك على طمأنينة القلب وارتفاع الخوف عنه.
3: جزاء له.
0: والذي قد أهمته نفسه فإنه لن ينعس.
3: لن ينعس يا شيخ، أن هذا لما لم يهم الإسلام يهم الله صلى الله عليه وسلم، جازاهم في الدنيا بأن
0: لا، ما أحسن منه مجازات، هذا شيء واقع. كل إنسان يهمه نفسه في مثل هذه المواطن لا يمكن أن ينام ولا يقربه النوم. نعم
4: شيخ صلى الله إليك، يقول الله عز وجل ثم صرفكم عنه، قلنا إن الصرف يقتضي أن الصحابة كانوا مقبلين إقبالا شديدا على الكفار.
0: نعم
4: صلى الله إليك، أقول ما الحكمة في أن الله صرفهم يعني عن قتال الكفار، مع أن قتال قاتل المسلمين الكفار محبوب لله عز وجل؟
0: إيش
4: أقول ما الحكمة في صرف الله لهم مع أن قتلهم الكفار محبوب لله عز وجل؟
0: الحكمة إنه حتى يكون هذا تربية لهم، لأن سبب ذلك أنهم تركوا المكان كما قال، حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، كل هذه الثلاثة من أسباب الخذلان. ماذا تقولون؟ يسأل يقول نصب الفعل لكي لا تحزن، هل هو بكي ولا باللام؟ تقول ولا باللام؟ ها
5: عند اختلاف بين المصريين وبعضهم يقدر ان مغمره، بعضهم يقول نصب بكي، عند البصريين باللام وعند الكوفيين بكي.
0: يقولون إذا ذكرت اللام وكي فالنصب بكي، وإذا ذكرت كي وحدها أو اللام وحدها فالكوفيين يقولون إن الحرف هو الناصب، والبصريين يقولون أن مضمرة، يعني إذا اجتمع صار النصب لكي مباشرة. والله يا جزاك الله. نعم
6: قلنا أن المصيبة أسدها
0: مصيبة أخرى. نعم.
6: يكون هذا
0: شيخ
6: يدل على أن
0: قوله
6: تعالى يعني
0: غم
6: بغم
0: بين
6: المصاحبة
0: وعلى بالغم،
6: هذا
0: أسهم. إيه ما يمنع نكون هذا، ويمنع أيضا سببه غمهم للرسول بمخالفة أمره، يكون لما خالفوا الأمر حصل غم ثم حصل غم ثم حصل غم. نعم محمد.
7: ذكر بعض المفسرين أن هناك فرقا بين الأمنة والأمن.
0: نعم.
7: وهو أن الأمنة يعني هو أمن مؤقت يكون بعده خوف.
0: نعم.
7: نعم. والأمن يكون أمنا مضطردا كما في قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الجنة.
0: لا مو صحيح. لأن الأمن مصدر، والمصدر هو مطلق يشمل القليل والكثير. أما أولئك لهم الأمن فهي فيها ألف. الدالة على الكمال والاستغراق، لكن لو قلت آمنا آمنا ما يدل على أنه دال، أو أمنا ما يدل أنه دائمين. الظاهر القول الثاني لا فرق، ولهذا فسره كثير من المفسرين قال أمنة يعني أمنة. نعم.

هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص

0: نعم.
1: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا في تفسير الآية على قوله تبارك وتعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قولوا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون. جملة يقولون تفسير للذي يخفونه، والقول هنا قول باللسان، لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان. واضح؟ طيب، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أظن ناقشنا في مسألة، ما ناقشنا؟ من أين؟ من تصعدون؟ طيب، قول الله تعالى: تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. نأخذ من هنا، قال: فأثابكم غما بغم. ما معنى الإثابة هنا؟
2: الإثابة هنا بمعنى الجزاء،
1: بمعنى الجزاء، يعني جازاكم. طيب، هل يطلق الثواب على الجزاء بالعقوبة؟
3: تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: يطلق لقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وإذا جمع الثواب والعقاب صار الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. طيب، قوله تعالى: أثابكم غما بغم. البيان هداية الله
4: ثلاثة.
1: نعم،
4: مصاحبة
1: وإما
4: يعني
1: بمعنى
4: الرواء
1: وإما
4: بمعنى
1: العلا،
4: وكل يصلح هنا.
1: كل يصلح هنا. على القول بأنها للمصاحبة، ما معناها؟
4: يعني غم ملاقي بغم.
1: نعم،
4: غم ملاقي بغم، يعني
1: متصل بغم.
4: غم كثير.
1: أحسنت. إذا ليس المراد غمان غمين فقط.
4: نعم.
1: طيب، أذكر مثالا لغمين من ذلك.
3: تخلف ثلث الجيش عند مسير إلى حركة أحد.
1: وغير.
3: وإشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل.
1: نعم.
3: وإصابة رسول الله.
1: إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: ذلك عندما كان لهم النصب أول المعركة انقلبت الدائرة عليه.
1: فوات النصر، يعني فوات النصر.
3: ها،
1: اي ثلاث نبي رعب.
2: حصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتج وجهه وكسرت البعيد.
1: قال
2: قتل حمزه وكثير من الشهداء.
1: اي نعم، قتل عدد من رجالات المسلمين. نعم،
5: ومتخزن
1: أصول
5: الجيش.
1: هذا تحقيق قبل الإصعاد، نذكرنا لكنه قبل الإصعاد. مخالفة من الرسول، هذا في غم. ها؟ باقي واحد. هي الخامسة هذه. إيه طيب، ممكن أن نقول أن الخامسة ظهور المشركين عليها، لأنهم فاتهم النصر والمشركون من هزموا ظهروا عليهم وصعدوا على الجبل وقاموا يتكلمون. يقول أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ حتى افتخر بصنمه وقال: أعلو هبل. هذا من الغم لا شك. إذن الغموم كثيرة، الغموم كثيرة. طيب، قوله تعالى: لكي لا تأسوا. إن أخذنا الفوائد من قبل.
2: أخذنا
1: فوائد
2: تصعدون.
1: هاي
2: تصعدون.
1: ما خذنا.
2: أخذنا
1: فوائد
2: تصعدون يا
1: شيخ. بس تصعدون فقط.
2: هذه الآية، الآية كلها. ثم أنزل عليكم بعد الغم، هذه ما بعد أخذنا فوائدها.
1: إيه. طيب أجل إذا نناقش هذه ناخذ فواديك إن شاء الله. قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. يلا فهد، لكي لا تحزن اللام لام التعليل، وكي هنا مصدرية ولا تصلح للتعليل في هذا السياق، لا تصلح. ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن؟ هي بنفسها. لماذا؟
0: إذا سبقتها لام الجر تكون تتعين أن هي مصدرية،
1: تتعين تكون مصدرية فتنصب بنفسها. تمام. هذا التعليل لكي لا تأسوا لكي لا تحزنوا ما مناسبته لما قبله؟
0: إذا
1: حزنوا
0: تعليل عدم الحزن،
1: إيه؟ لأن قال أثابكم لكي لا تحزن.
0: نعم، لأن الحزن والغم هذا لا يفيد شيء من المفاتن.
1: كيف؟ لكي لا تحزنوا.
0: نعم، لأنهم إذا أثم المصائب الواحدة الأخرى فإن الكبيرة تخف الصغيرة.
1: نعم،
0: مثلا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكبر المصائب عليهم، عندما اكتشفوا أنه لم يقتل خفف هزيمة وقع الهزيمة في
1: ما سبق من الغم. إذن المعنى أن كل غم ينسي ما هو دونه. طيب، وعلى هذا قول الشاعر لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل، لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل. نعم، يلا. ها؟ لا لا لا لا. طيب قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ما الذي فاتهم وما الذي أصابهم؟
6: الذي أصابهم،
1: ما الذي فاتهم وما الذي أصابهم؟
6: فاتهم النصر.
1: نعم، والغنائم.
6: والغنائم.
1: طيب،
6: والذي أصابه الهزيمة والخذلان.
1: تمام. قوله تعالى خبير، والله خبير بما تعملون، ما معنى خبير؟
6: خبير يعلم،
1: يعني اين
0: خبير؟
1: هو العالم ببواطن الامور. نعم، وعلمه ببواطن الامور يستلزم علمه، يستلزم علمه بظواهرها من باب اولى. طيب، ما هي الفائده من ختم الايه بهذا الاسم خالد؟
2: ختم الآية يعني بهذا الاسم
1: بقول والله خبير مما تعملون،
2: لأن خبر الله عز وجل بحالهم هو الذي يترتب عليه العقاب والحساب، هو كالتهديد لهم. يعني إذا كان الله خابر خبير بأحوالكم فهو الذي سيحاسبكم ويعاقبكم على ما تعملون،
1: على ما حصل منكم.
2: نعم.
1: طيب، قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم، ما كملنا الآية؟
7: فوائد.
1: ما نكمل حتى نكمل فوائد بعد التكمية إن شاء الله. طيب، يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون هذا ما يخفونه، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. الأمر هنا واحد الأمور، يعني لو كان لنا من الشأن في هذه الغزوة شيء ورد الأمر إلينا ما قتلنا هنا، يعني ما خرجنا ولا قتلنا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين الخروج إلى أحد هل يخرج أم لا، فأشار عليه الشبان بأن يخرج، لأنهم أو كثيرا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر، فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة. وقال بعض الصحابة بل نبقى يا رسول الله في المدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا، ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لامة الحرب وخرج، فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته، وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له، فقال ما كان لنبي لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه هكذا أو نحن، فخرج. فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا لو كان من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لا لبقينا في المدينة ولم نقتل. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل يعني يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا، لو كنتم في بيوتكم أي بقيتم فيها ولم تخرجوا، ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قعر البيت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. في البيوت فيه اختفاء، لبرز فيه ظهور، يعني أن اختفاءكم وبقاءكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم القتل. وقوله في بيوتكم فيها قراءتان سبعيتان، ضم الباء وكسرها، في بيوتكم في بيوتكم، وفي كتب عليهم ثلاث قراءات، عليهم القتل، عليهم القتل، عليهم القتل، كسر الهاء والميم وضم الهاء والميم وكسر الهاء مع ضم الميم، ثلاث قراءات. عليهم، عليهم القتل، عليهم القتل، عليهم القتل، ثلاث قراءات سبعيات. يعني لو كنتم في بيوتكم لبرز، وهذه لو شرطية، فعل الشرط كنتم وجوابه لبرز. وقد مر علينا أن لو تأتي شرطية وتأتي للتمني، مثل قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا أن تدهنوا فتكون مصدرية. يقول عز وجل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، كتب عليهم القتل كتابة قدرية لا كتابة شرعية، كذا. فهي كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهي كتابة شرعية بمعنى فرض،

قال والله ما الزائر بمقيم. شوف كيف فهم العرب، والله ما الزائر بمقيم، فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من مفارقة لهذه المقابر، وذلك في البعث. طيب، وقوله إلى مضاجعهم، قلت مع محل اضطجاعهم الذي يدفنون فيه. وليبتلي الله ما في صدوركم، قوله وليبتلي، الواو حرف عطف واللام لام التعليل، ولهذا يجب كسرها ولا يجوز أن تسكنها، يعني لا يجوز أن تقرأ وليبتلي، بل يجب أن تقول وليبتلي، لأن لام التعليل مكسورة بكل حال، بخلاف لام الأمر، فإن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفاء ثم الواو والفاء وثم. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما لام التعليل فإنها مكسورة دائما ولو بعد الواو أو ثم أو الفاء. يقول وليبتلي الله. طيب، الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ وليبتلي إيه؟ مقدر. وش التقدير؟ فعل ذلك. نعم، الواو الواو حرف عطف، لا بد أن يكون معطوف عليه. كتب، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتل الله ما في صدوركم. لا، ما يستقيم. لا بد أن يكون، نعم خالد، إيش؟ هذا عن كل حال بعيد، يعني بمعنى أن السياق بعيد ولقد قيل به. نعم، لا بعيد، لا، يقولون إن المعطوف عليه مقدر، التقدير فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي وليبتلي. فالمقدر الآن علة ومعلول، علة ومعلول، لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي حذفت مع معلولها. وقالوا يبتلي ما في صدوركم، يبتلي بمعنى يختبر ويمتحن، وما في صدوركم هي القلوب، لقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، وليمحص ما في قلوبكم، قوله وليمحص معطوف على يبتلي، والتمحيص بمعنى التخليص، محصه أي خلصه، يخلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيه إرادات سيئة، كقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب. وقوله ما في قلوبكم، إذا قال قائل ذكرتم أن ما في الصدور هي القلوب، وأن التمحيص أيضا للقلوب، فكيف كان ذلك؟ نقول نعم، لأن الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء اختبار والتمحيص تنقية. ولهذا اختلف التعبير، فقال ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

0: ولم يقل ما في صدوركم، بل قال يمحص ما في قلوبكم من الأذى الذي يضركم في دينكم، لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب. ولهذا كان التمحيص على ما في القلب، أو كان التمحيص لما في القلب لا للقلب نفسه. والابتلاء للقلب نفسه، يبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب، ينقي. فاختلف المورد، المورد في الأول القلب وفي الثاني ما في القلب. نعم. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الجملة هذه استئنافية لبيان إحاطة علم الله بما في القلب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وفائدة ختم الآية بها أنه لما بيّن أن الله تعالى قدر ما قدر لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص، بيّن أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمحيص. نرجع الآن إلى بيان الفوائد. قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه، لقوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسبابا، فالإنسان مثلا إذا اضطجع واسترخى أتاه النوم، وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم. وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن لها سبب. ومن فوائد هذه الآية أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل فالجأ إلى الله عز وجل، الجأ إلى الله واسأله أن يذهب عنك الأرق، وادع بما وردت به السنة من دعاء الأرق المشهور. ومن فوائد هذه الآية أن النعاس قد يكون محمودا ويعتبر من النعم، لقوله أمنة النعاس. قال العلماء النعاس في الحرب نعمة، والنعاس في العلم ما يكون نقمة لكن يكون مذموم، يعني محمود في الحرب ونعمة، أما في العلم فإنه مذموم، وكذلك أيضا في الصلاة. ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع وأن يستريح. قال فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر بالعكس. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النعاس الذي أصابهم إنما أصاب المؤمنين الخلص، لقوله يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ومن فوائد الآية أنه قد يوجد في الكمل من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية، فإن قوله قد أهمتهم أنفسهم يدل على أنانيتهم وأنهم ليس لهم هم إلا أنفسهم. والذي يليق بالمؤمن أن يكون همه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام وأن يبيع نفسه لله. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان الذي لا يكون له هم إلا نفسه في هذه المواطن قد يبتلى والعياذ بالله بهذه البلوى العظيمة، وهي أن يظنوا بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنواعا كثيرة من الظن بالله غير الحق، منها أنهم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدها، وهذا ظن سوء. كل من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد ظن بالله ظن السوء. ومن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد فهو كلام جيد، لم يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ. نعم. ومن فوائد هذه الآية ذم من ظن بالله غير الحق، لأن الله ذكر هذا في سياق ذم هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا أنفسهم. فإذا كان من ظن بالله غير الحق مذموما كان من ظن به ظن الحق محمودا. ومن فوائد الآية أنه لا يظن أحد بالله ظن غير الحق إلا وهو جاهل بقوله ظن الجاهلية، فكل من ظن بالله غير الحق فإنه بلا شك جاهل لم يقدر الله حق قدره. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الخروج إلى أحد، لكنه على وجه خفي لقولهم هل لنا من الأمر من شيء، لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتلوا. ومن فوائد هذه الآية بيان أن الأمر كله لله، الأمر الشرعي والأمر الكوني كله لله عز وجل، ليس لأحد مع الله أمر، فكل الأمر لله لقوله قل إن الأمر كله لله. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر بذكر الحق، لأن الله قال قل إن الأمر كله لله، والأمر في قوله قل أدنى أحواله أن يكون للاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يخفون وإن لم يبدوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته. وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعدم علمه الغيب في مماته من باب أولى، وقد صرح الله بذلك حيث أمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أمر الله أن يعلن هذا، وقد أعلنه سبحانه عليه الصلاة والسلام على الملأ، لم يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه. ومنه هذا. ومن فوائد هذه الآية التنديد بمن يعترضون على القدر لقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا إلى آخره، ومن فوائد هذه الآية أن لو بعد القدر لا تفيد شيئا، لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومن فوائدها أن قضاء الله لا مفر منه، أن قضاء الله لا مفر منه، لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومن فوائد هذه الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يدفنون في مكان استشهادهم، بقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي في أماكن قتلهم. وهذا إن لم تفده هذه الآية فقد استفيد من السنة، فإن قوما من الصحابة حملوا قتلاهم في أحد لدفنهم في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم يدفنون هناك، فدفنوا في أحد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله. من أين تؤخذ؟ ولابتلي الله ما في صدوركم. والنصوص في إثبات حكمة الله لا تعد ولا تحصى، بل حتى الأمور الكونية التي لا حصر لها كلها تفيد إثبات حكمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور، لقوله وليبتلي الله ما في صدوركم. وقد بينا فيما مضى أن أحكام الدنيا على الظواهر وأحكام الآخرة يا جمال على البواطن، ودليل ذلك قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقوله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين وهو يعلم ببعضهم، ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إجراء لهم على إيش؟ على ظاهرهم. ولأنه لو رجع إلى الباطن في أحكام الدنيا لسادت الفوضى بين الأمة، لأن كل إنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه ويعزره ويقول إن قلبه منطوٍ على الكفر والنفاق، ويحصل في هذا من الشر ما لا يمكن أن تعيش الأمة به. ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنيا على الظواهر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم ويخلصها من الشوائب، لقوله وليمحص ما في قلوبكم، والتمحيص كما قلنا هو التنقيع. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله بما في القلوب، لقوله والله عليم بذات الصدور. ويتفرع على هذه الفائدة التحذير من إضمار ما لا يرضى به الله، لأنك إذا أضمرت ما لم يرضى به الله فسوف يحاسبك عليه وإن كان لا يبدو للناس. فعلى المرء أن يحاسب نفسه دائما وينظر ما في قلبه، هل في قلبه الخير وإرادة ما يرضي الله وإرادة ما يرضي الله، أو أن الأمر بالعكس فليصحح الوضع. ثم قال تعالى إن الذين نعم واحد الأمور نعم من الشأن يعني لو كان النظر مشهورة ورأي ما قتلناها نعم
1: قلنا
0: أن
1: المفسرين قولين لهؤلاء الذين يقولون ويظنون أولا أنهم المؤمنين بعض المؤمنين ولكن في إيمانهم لبس والقول الثاني هو أنهم منافقين والراجح
0: الراجح الأول
1: أنهم مؤمنين
0: الراجح الأول أنهم مؤمنون ضعفاء الإيمان لأنه قال في أول كلام ولقد أتى عنكم ومثل هذا لا يكون للمنافقين
2: شيخ صلى الله إليك أقول نعم. صلى الله إليك يعني ما يرجح من الذين قالوا هذا الأمر أنهم من ضعف الإيمان أنهم هم الذين حضروا بدر وأشاروا عن المفصلين في البقاء وأهل بدر ما يمكن يسقون النفاق
0: لهم هم الصحيح أنهم ضعف الإيمان لكن الذين قالوا أنهم منافقون كأنهم استعظموا هذا أن يقع من المؤمنين
2: لكن إذا نظرنا إلى الذين قالوا هذا
0: ما نستطيع أن نجزم بأن الذين قالوا هم أهل بدر قد يكون هم أو غيرهم
2: لكن نحن بينا صلى الله عليه في البداية نعم. أن الذين حضروا بدر هم الذين أشعروا عن النبي
0: نعم هم الذين أشعروا صحيح لكن هل إنهم لما رأوا القتال وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك هل يقولون هكذا؟ قد لا يقولون هذا على كل حال ما نجزم أنهم هم الذين حضروا بدرا فقد يكون الذين حضروا بدرا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عزم مصمم يعني استقامت نيتهم لأن أهل بدر هم أفضل من أفضل الصحابة نعم
3: هل يجوز الشيخ الحكم على الأشخاص بغلبة الظن؟
0: كيف؟
3: هل يجوز الحكم على الأشخاص بغلبة الظن؟
0: بإيش؟
3: بغلبة الظن
0: يقول العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة فإذا لم يكن ظاهره العدالة ووجد القرائن فلا حرج لأن الله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ثم يقول إن بعض الظن إثم ولم يقل اجتنبوا الظن كله بل قال كثيرا منه ولم يقل إن الظن إثم بل قال إن بعض الظن إثم نعم تجاوز ما حدث بي أنفسها ما لم تعمل نعم
2: قلنا إن الآية فائدة
0: يعني مما يحاسب عليه لأن حديث النفس ما يعتمده الإنسان إنك ما يعتمده لو اعتمده صار عملا لو اعتمده صار عملا نعم إن مجرد حديث والحروج يستهدفون لفعل ما هو شيء
4: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تولوا الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه

0: من الله ورحمة خير مما يجمعون.
1: بس نعم كمل الآية بعدها. ولئن قتلتم
0: أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم تلقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. إن الله غفور حليم أظن فيه مناقشة وفوائد. خلص. طيب، يقول الله عز وجل: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هذا مثل المناقشة. ما المراد بهذا الاستفهام؟ الرحمن بن داود يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ما المراد بالاستفهام؟ ها؟ وش معنى الإنكار؟
2: يعني لو كان لنا شيء ما
1: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله.
2: هذا
1: قل إن الأمر كله لله. خل هذه اللي قبلها. هل لنا من الأمر من شيء؟ ما المراد بالاستفهام؟
2: إنكار يعني يقول ما لنا من الأمر شيء.
1: يعني نفي.
2: نفي.
1: إذا كان نفيا فكيف صح أن يقال قل إن الأمر كله لله؟ لأنه إذا كان نفيا فقد أقروا بأنه ليس لهم من أمر شيء فيكون أمر لله.
2: يعني لا بس يقولون يعني تقول إننا ما لنا من أمر شيء، فقال الله سبحانه وتعالى
1: لكن إذا جعلتها بمعنى النفي كان قوله قل إن الأمر كله لله لا يصح أن يكون ردا عليهم. لكن وش معنى الإنكار؟ هل معناه النفي كما قال ابن داود؟
3: ها؟ أنكروا أنه لم يرجع إليهم ويرد إليهم الأمر في شأن الحرب.
1: أي يعني كأنما يريدون تبرئة أنفسهم. طيب، ما المراد بالأمر في قوله قل إن الأمر كله لله؟ واحد الأوامر أو واحد الأمور؟ قل إن الأمر كله لله، هل المراد الأمر اللي هو ضد النهي وهو واحد الأوامر أو المراد واحد الأمور؟ واحد الأمور. ما تقولون؟
4: والمراد من الأمر عام أدبيا كان أو كوني،
1: يعني يشمل الأمور واحد الأمور واحد الأوامر.
4: نعم.
1: لكن السياق يقتضي أن يكون واحد الأمور. نعم. قوله يخفون ما في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما الذي يخفونه عبد الرحمن الرحيم؟
5: يخفون ما لا يبدون لك.
1: نعم،
5: يعني
1: ما الذي يخفونه؟
5: يعني الإنكار على القيادة.
1: سيف إنكار إيش؟
5: الإنكار أنه لم يرد لهم
1: في الحرب. ما في الآية بيان لهذا الشيء؟
2: يقول الله عز وجل
1: يقول
2: لو
1: كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. طيب، إذا كان هكذا يا خالد فكيف صح أن يقال إنه يخون في أنفسهم؟
6: يعني يخون في أنفسهم المراد لا أنهم يخونه لا يبدونه، وإنما يكون بين هذه الطائفة مجموعة أنكرت على القيادة هذا الشيء، فهم يخفون هذا الأمر في أنفسهم يعني في هذه الطائفة ولا يظهرونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة الأخرى التي غشيت
1: يعني
6: فيما بينهم
1: يخفونه فيما بينهم ولكنهم يخاطبون به بعضهم. نعم. يخاطب به بعضهم بعض. نعم. قول الله عز وجل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مصطفى، ما المراد بالكتابة هنا الشرعية أو الكونية؟
7: الكونية.
1: الكونية. أحسن. طيب، هل تستطيع أن تأتي بمثال للكتابة الكونية غير هذه الآية؟
7: يعني

0: قال الله عز وجل لقد كتبنا في الزبور
1: ولقد
0: كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
1: نعم أحسنت. طيب قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ما معنى يبتلي؟ نعم، وكيف كان ابتلاء وبماذا يبتلون؟ نعم، وما الذي يظهر بهذا الابتلاء؟ يظهر ايش؟ يظهر صدق المؤمن من المنافقين. طيب وليمحص ما في قلوبكم، ينقيها مما فيها من الدغل والكراهة لما وقع وما أشبه ذلك. طيب أحسنت. ثم قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أولا في الإعراب إن الذين تولوا منكم، هذه جملة مؤكدة بإن والذين اسمها اسم إن، وقوله إنما استزلهم الشيطان هذه الجملة خبر إن، إنما استزلهم، وقوله ولقد عفى الله عنهم جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام وقد. يقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد وانهزموا، يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. الجمعان مثنى جمع، والمراد بهم جمع الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الكفار، الكفار المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم والكفار بقيادة أبي سفيان. يقول إن الذين تولوا منهم، تولوا يعني أدبروا وهربوا، وهم أكثر الجيش، حتى إنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 13 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان أي تلاقوا وجها لوجه، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزل في الأصل طلب الزلة، يعني إنما صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم. وقيل إن استزل بمعنى أزل، يعني إنما أزلهم، والمراد بأزل أي أوقعهم في الزلل، والزلل هو الخطأ والانحراف عن الصواب. وقوله إنما استزلهم الشيطان، الشيطان اسم جنس، ولكل إنسان شيطان قرين له، يأمره بالخير يأمره بالشر وينهاه عن الخير. والشيطان هنا يقولون إنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله، ومن أجل ذلك كان منصرفا كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقال بعضهم إنه من شاطئ، ولو كان كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العلم، لأنه إذا كان من شاطئ صارت النون والألف زائدتين، وإذا كانت النون والألف زائدتين في علم أو في وصف امتنع من الصرف. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، الباء هنا للسببية أي ببعض الذي كسبوه، الذي كسبوه. وما هو الذي يكون سببا لإغواء الشيطان من المكاسب؟ هو المعاصي، أي أن لديهم ذنوبا كانت سابقة، ثم إن الشيطان استزلهم بها، أي أوقعهم في الزلل بسبب هذه الذنوب. لأن الذنوب تكون سببا للذنوب الأخرى. ولهذا قال بعض السلف إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة ردها السيئة بعدها. فالإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر، وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، يعني تنتقل من الإنسان مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهو الكفر. ثم قال الله عز وجل لما بيّن خطأهم وأنهم هم السبب في هذا الخطأ قال ولقد عفى الله عنهم، وهذه كالتي سبقت في قوله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، فكرر الله العفو مرتين. ولقد عفى الله عنهم أي عن الذين تولوا، والعفو ترك المؤاخذة على الذنب، ويكون في الغالب في ترك الواجبات، يعني أن الله يعفو عن من ترك الواجب، والمغفرة تكون في من فعل المحرم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الغفور من أسماء الله والحليم من أسمائه، والغفور معناه ذو المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس يتقى به السهام، وهو جامع بين الستر والوقاية. أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فمن الحليم معناه الممهل للعباد المتأني في عبادته في عقوبتهم. في هذه الآية من الفوائد بيان سبب انهزام من هزم من الصحابة، وهو استزلال الشيطان لهم، ثم بيان هذا السبب الذي بني عليه هذا السبب، وهو بعض ما كسبوا من المعاصي. فيستفاد من هذا، يتفرع على هذه الفائدة فائدتان. الفائدة الأولى أن كل ترك للواجب أو فعل المحرم فإنما هو من استزلال الشيطان، لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف. فكل ما حصل من تفريط في واجب أو وقوع في محرم فإنه من الشيطان. والفائدة الثانية أن الإنسان قد يعاقب بالمعصية لمعصية أخرى، أي أنه تكون عقوبته أن يعصي الله مرة ثانية. ويتفرع على هذا أيضا فائدة ثالثة، وهي أن العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات الشهوات، قد تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعات. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب يصيبه. ولا شك أن المعاصي سبب للخذلان. ويؤيد ما قلنا هذه الآية إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة. لكن يؤيدها أيضا قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه عقوبة بدنية، وجعلنا قلوبهم قاسية عقوبة دينية، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أيضا عقوبة دينية، ونسوا حظا ما ذكروا به كذلك. فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفرار إذا التقى الجمعان. وجهه أن الله بيّن أن هذا من استزلال الشيطان وأنه عفى عنهم، ولولا أنهم مستحقون للعقوبة لم يكن لقوله ولقد عفى عنهم فائدة. طيب، يستثنى من ذلك، أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان، يستثنى من ذلك مسائل. أولا، إذا كانوا أكثر من مثليهم، إذا كانوا أكثر من مثليهم فلهم الفرار، ولكن الثبات أفضل. الثاني، إذا كان متحرفا لقتال، يعني فر من أجل أن يأتي بأسلحة أو يستحث قوما على الجهاد، أو ذهب من أجل أن يفر عليهم أو يكر عليهم من جهة أخرى، المهم أنه متحرف لقتال. المسألة الثالثة، أو متحيزا إلى فئة، يعني أن الجبهة التي هو فيها ضعفت ففر من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى، أو تكون الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى، فهذا لا بأس به. وما عدا ذلك فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب والعياذ بالله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن للشيطان تأثيرا على العبد حتى في أعماله الصالحة، حتى في الجهاد، لقوله: إنما استزلهم الشيطان. ولكن بماذا يحصل أو بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بما ذكره الله عز وجل في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه العصمة، كلما أحسست بشيء داخلي ينهاك عن معروف أو يأمرك بمنكر فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن فوائد هذه الآية الرد على الجبرية. من أين يتوخذ؟ من قوله: ببعض ما كسبوا، ومن قوله: تولوا منكم. نعم. ومن فوائدها بيان أن الله عز وجل قد عفى عن هؤلاء لقوله: ولقد عفى الله عنهم. ومن فوائدها أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب، لأنه أكد هذه الجملة الخبرية التي تفيد العفو عنهم، أكدها بقسم ولا من وقد، من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو. وقد سبق أن قصصنا عليكم قصة الخارجي الذي جاء إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأراد أن يلمز عثمان بأنه تخلف عن بدر وفر يوم أحد ولم يبايع بيعة الرضوان، وأن ابن عمر أجابه بجواب مقنع وقال: اذهب بها إلى قومك، لأن الرجل جاء من أجل التشويش والتشويه لعثمان رضي الله عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله على عباده، وإلا فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم، ولكن رحمة الله أوسع، فمن أجل سعة رحمة الله عفى الله عنهم ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم الحليم. نعم الغفور والحليم وما تضمناه من صفة. الغفور تضمن المغفرة والحليم تضمن الحلم. طيب ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إلى آخره. فيها أولا ما يتعلق باللغة العربية قوله وقالوا لإخوانهم، اللام هل هي للتعدية أي تعدية القول أو لها معنى آخر؟ نقول إنها إن لها معنى آخر وليست لتعدية القول، لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا فلا يمكن أن يوجه القول لهم، لكنها بمعنى في أي قالوا في إخوانهم، أو بمعنى عن أي قالوا عن إخوانهم. أيضا يقول أو كانوا غزا، غزا جمع غازي على وزن فعل، قال ابن مالك وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، عاذل يقال عزل، غازي يقال غزة، ويقال أيضا غزاة كقاض وقضاة، لكن هنا نجعل غزا جمع غازي. فما وزنها الصرفي؟ ها؟ وزنها غزا، ما هي غازي، غازي معروف انها فاعل، فعل صح، فعل نعم. وكذلك ايضا قوله ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم، اللام هل هي للتعليل او للعاقبه؟ للعاقبة، يعني قالوا هذا القول ليجعل الله هذا القول حصة في قلوبهم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، الخطاب أو الندى موجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. وفائدة توجيه النداء إلى المؤمنين بهذا الخطاب أولا الحث والإغراء على قبول ما يوجه إليهم وامتثاله، لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة، كما لو قلت لشخص يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي لرجولتك افعل، وهذا سيعطيه قوة واندفاعا في قبول ما توجه إليه. الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله ولتان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان. طيب أما توجيه الخطاب أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر، ولهذا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله ولتان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان. طيب أما توجيه الخطاب أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر. ولهذا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان شرعا هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، فالإقرار المجرد لا يسمى شرعا إيمانا، بل لابد من قبول وإذعان. قبول ضد الرفض، والإذعان ضد الاستكبار. نعم، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني مثل الذين كفروا. ثم قال وقالوا لإخوانهم، وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم لأنه دال على ضعف الإيمان. وقول لقالوا لإخوانهم، قال بعض المفسرين إخوانهم في النسب، وقال بعض المفسرين إخوانهم في الكفر، إخوانهم في الكفر، والثاني أقرب، الثاني أقرب، أي قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض. نعم.
2: ما كان الزحف فرار من الزحف؟
1: وانتهى الوقت.
2: إيه.
1: ها؟ إيه. هنا. إذا
2: كان العدو أقوى قوة عدة وليس حد، هل يجوز الفرار؟
1: أما لا تكريمه يقول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون. الآن خفّر عنكم على وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فظاهر الآية الكريمة أن المعتبر العدد، لكن الأمر كما قلت إنه إذا كان العدو أقوى عددا فإن كثرة العدد أمام هذا السلاح التاك لا يعد شيئا، فالظاهر أنه يلحق به إذا كان عندهم من القوة أكثر مما عندنا مرتين، فإن ذلك يبيح الفرار. نعم.
3: إذا كان الشخص يعرف أنه إذا وقف أمام العدو، إذا كان مثلين أو ابنه واحد من الأخر، فعرف أنه سيمكن العدو من قتله هو.
1: كيف سمع؟
3: يعني مثلا انتقى المؤمن والكافر، المؤمن عنده مثلا إمكانية، والمسلم أو المؤمن يعرف أنه سيقتل إذا قاتله،
1: قلنا
3: إن الأفضل أنه يواجهه إذا كان
1: مثله
3: في العدد.
1: لا ذكر سؤال عبد الرحمن حول ما ذكرت، يعني إذا كان عندهم من القوة أكثر مما عندنا بكثير، فهنا يظهر والله أعلم أنه يجوز الفرار. نعم.
4: أحسن
1: الله
4: يا شيخ، إذا كانت الفئة المحاز إليها بعيدة ليست في الجبهة مثلا،
1: نعم،
4: أو ربما يعني يكون ينحازوا إلى بلد الإسلام يتقوى به،
1: هذا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إن المراد بالفئة المشاركة في هذا الجهاد، وهذا في الغالب يقتضي أن تكون قريبة، ومنهم من قال إن الفئة عامة المسلمين، وعلى هذا فمن التحيز أن يتحيز إلى بلد إسلامي ولو بعد. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، وينبغي هنا أن يقال إن ينظر لكل قضية بعينها. قد تكون فئة التي ينحاز منها وهي ممن شارك في هذا القتال، قد تكون غير مدافع ولا تستطيع أن تحميهم، فهنا يتحيز ولو إلى بلد بعيد. نعم.
5: شيخ قال الله تعالى وحفظه من كل شيطان ما أدل أن الشيطان مأخوذ من شيطان.
1: نعم. كيف؟
5: قل نونت شيطان المعيد.
1: نعم.
5: ما أدل أنها مأخوذة من شيطان.
1: بلى. وهذا الذي رجحناه.
6: وقالوا لإخوانهم، هذا عطف على
1: كفروا.
6: نعم. وقال كتاب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لجميع المؤمنين ولا لطائفة همت.
1: لا
6: عام. عام لجميع المسلمين لا تكونوا كقالوا
1: كهؤلاء الكفار. يعني لا تتشبهوا بهم في مثل هذا الاعتراض على القدر، لأن يعني هؤلاء معترضون على القدر. الكفار الذين كفروا معترضون على القدر.
7: لا شيخ استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ايمان معاصي.
1: نعم
7: يعني الانسان اذا فعل معصيه وتاب منها هل يلحق؟
1: لا اذا تاب تاب الله انت عليه، لكن قد يعتريه بعض المصائب امتحانا، مثل ما ان المصائب تاتي المؤمن الذي يعني يقل منه المعاصي او لا توجد منه معصية. نعم
7: اذا حصر المجاهد
1: هذا ينظر المصلحه، اذا كان يمكن ان يقاوم مثل ينتظر مدد مثلا فليقاوم، اذا كان لا يمكن فليستسلم ويفرج الله له.

قتلتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت

0: بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم إلى آخره. سبق الكلام على أول هذه الآية، وبينا أن هؤلاء يقول لإخوانهم في الكفر أو في النسب إذا ضربوا، أي الإخوان في الأرض أي سافروا فيها، هذا مبتدأ الدرس الليلة. إذا ضربوا في الأرض أي سافروا فيها لتجارة أو غيرها. نعم. طيب، أو كانوا غزا، الضمير في كانوا أيضا يعود على الإخوان. غزا جمع غاز على وزن فعل، على وزن فعل. وأنشدنا في هذا قول ابن مالك رحمه الله: وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، عاذل عذل، عاذلة عذل. نعم. لو كانوا عندنا يعني لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا لم يغزوا ما قتلوا. فقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا فيه ما يسمى عند البلاغيين لفا ونشرا، ها ناظر يا جماعة، أظنكم كلكم تشويش. كيف مرتب يا جماعة؟ ما ماتوا مقابل إذا ضربوا، وما قتلوا مقابل أو كانوا غزا، وما ضربوا قبل أو كانوا غزا، إذن فهو مرتب. إذن لو كانوا عندنا لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، لو كانوا عندنا لم يغزوا ما قتلوا، كذا. طيب، يقول هؤلاء لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا، لو أنهم لم يغزوا ما قتلوا، هكذا يقولون. ولكن الله يقول سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ليجعل الله ذلك أي ما وقع، أو ذلك أي القول الذي قالوه، يحتمل المعنيين ولكن الثاني أقرب، أي ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يغني عنهم شيئا، يجعله الله حسرة في قلوبهم. حسرة يعني تحسرا وندما، يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح. وإلا فإن هذا القول لا يغني شيئا. واللام في قوله ليجعل سبق أن قلنا إنها للعاقبة، وبينا

الله اللام زائدة. ودليل هذا أن في السورة في الآية الثانية يريدون أن يطفئوا. طيب، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا للعاقبة، لأنهم التقطوا لهذا، لو ظنوا أنه يكون عدوا وحزنا لقتلوه. طيب، هذه الآية ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم أيضا للعاقبة، لو أنهم ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلا التحسر والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذا، ولكن الواقع أنه يكون حسرة في قلوبهم، وإلا فإنه لا يغني شيئا. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله، ولهذا قال والله يحيي ويميت. الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، فإذا قدر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب يسر له هذا السبب، وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب. إذا قدر الله تعالى موت إنسان على سبب، أو صار غيره يتسبب له. فالحياة، فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. يعني ومن جملة ما هو بصير به عملهم، والبصير هنا يحتمل بصر الرؤية ويحتمل بصر العلم، يحتمل المعنيين جميعا. فهو بصير بما نعمل بمعنى عليم، بصر العلم، بصير بما نعمل بمعنى راء ما نعمل، وهذا بصر الرؤية. فإذا قال قائل هل تثبتون لله بصر رؤية؟ قلنا نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، أي الله عز وجل، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا إثبات البصر لله. أما بصر العلم فاضح كثير. إذن في هذه الآية إثبات إحاطة علم الله عز وجل بكل ما نعمل، لقوله بما يعملون. وما هنا الأخ واسم الموصول يفيد اسم الموصول يا أخواننا يفيد العموم، كلما جاءك اسم موصول فإنه للعموم ولو كان واحدا، لو كان واحدا. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، اسم مفرد عاد عليه الإشارة والضمير إيش جمعا لأنه عام. فاسم الموصول وإن كان لفظه لفظ المفرد يكون للعموم، عرفت؟ خذ معك هذه الفائدة، كل اسم موصول فهو للعموم. طيب، بما يعملون بصير، فيها قراءة ثانية بما تعملون بصير، بما تعملون بصير. فهل في الآية التفات؟ هل في الآية التفات؟ بما تعملون أو بما يعملون؟ فكروا فكروا. المهم السؤال هل فيها التفات أو لا؟ على قراءة فيها التفات. هي الواقع يعني ليس فيها التفات في الحقيقة، لأنه إذا قال بما تعملون فالخطاب في أول الآية موجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، مخاطب، لا تكونوا فإن كنتم فالله بما تعملون بصير. إذن لا التفات. إذا جعلنا بما يعملون عائد للذين كفروا وقال لإخوانهم أيضا فليس فيه التفات. فالحقيقة أنه ليس في الآية التفات، سواء جاءت بالتاء أو بالياء.

0: لأنها إن جاءت بالتاء فقد روعي فيها صدر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا والله بما تعملون بصير. وإن هذا إذا كانت بالتاء، إن كانت بالياء فقد روعي فيها آخر الآية، صح؟ طيب، في هذه الآية فوائد كثيرة، منها تعالية شأن المؤمنين بإيمانهم من قوله يا أيها الذين آمنوا، لأن المخاطب لا ينادى إلا بأحب الأوصاف إليه، ولهذا لو ناديت أحدا بأقبح الأوصاف لسابك وشاتمك، ففيه تعالية شأن المؤمنين بإيمانهم. ومنها فضيلة الإيمان وأنه مقتضى لكل الأخلاق الفاضلة، ومنها الإشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار لقوله لا تكونوا كالذين كفروا. والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء، فذهب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه، والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه، أي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. لكن قولهم هذا ضعيف، والصواب أن التشبه بالكفار حرام. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث من تشبه بقوم فهو منهم في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال لما ذكر هذا الحديث قال وأقل أحوال هذا الحديث التحريم، أقل أحوال التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأن قوله من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره أنه كافر. فالاقتصار على الكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. المهم أن في هذه الآية الإشارة إلى النهي عن التشبه بماذا؟ بالكفار، لا سيما إذا كان الفعل نفسه محرما، فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر كما سيتبين إن شاء الله. فإن قال قائل ما هو ضابط التشبه وهل يشترط فيه القصد؟ فالجواب أن ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من لباس أو تحلية جسم أو غيره، بحيث أن يقول من رآه هذا من الكفار، عرفتم؟ لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلا إذا كان الشيء مختصا بهم، أما إذا كان عاما فإنه لا يمكن أن يقال من الكفار. فمثلا البنطلون اللي يسمى البنطلون عند الناس في بعض البلاد الإسلامية هو لباس الناس، أليس كذلك؟ طيب، هل نقول إن البنطلون تشبه؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس خاصا بالكفار. ترى الإنسان ولا تقول هذا كافر، لأنه ممكن يكون كافر ممكن يكون مسلم، عرفت؟ طيب لو لبس البنطلون من كانت عادتهم لباس القمص، من كانت عادتهم لباس القمص، هل يكون تشبها؟ لا لا يا أخي، لكنه يكون شهرة، وثوب الشهرة منهي عنه، ثوب الشهرة منهي عنه، أفهمتم؟ انتبهوا للأحكام ومآخذها وعللها، لأن هذا مهم لطالب العلم أن يعرف المآخذ والعلل. طيب، هل يشترط في التشبه القصد أو لا يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط، لأن الإنسان لو قصد التشبه لكان الخطر عظيما، لأنه لا يقصد التشبه بهم إلا من ملئ قلبه أو كاد يملأ بمحبتهم وتعظيمهم. بل التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم لم يقصد أو أم لم يقصد. هذا نقوله باعتبار الشخص نفسه، أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مطلقا، لأننا لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن كل واحد أن يقول إنني لم أقصد التشبه. فنحن نقول الإنكار على المتشبه مطلقا سواء قصد أم لم يقصد، لكن الكلام على المتشبه نفسه، هل يشترط لكونه متشبها أن يقصد التشبه؟ الجواب لا، إذا حصلت صورة التشبه فقد تشبه سواء قصد أم لم يقصد. معلوم؟ طيب، التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية، لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصهم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة أنه حرام بالاتفاق، وقال هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرما لا شك فيه، لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم، ودينهم منسوخ بدين محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. ومن زعم أن اليهود أو النصارى أو غيرهم على دين صحيح مقبول عند الله فهو كافر، يعلم حتى يرجع، لأن الله يقول عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا يخرجون منها وهم الكفار. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقع، صح؟ نعم، لأن قال والله يحيي ويميت. ومن فوائدها أن هذا الدين رحمة، لأن نهي الله عن الندم على ما مضى مصلحة للإنسان، لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يحزن، فإنه يقول لنفسه هذا الأمر لا بد أن يقع كما وقع، فلا حاجة أن تقول لو أني فعلت ما حصل، لا حاجة، إنما تقول لو أني فعلت في أمر تكون فرطت فيه، أما شيء لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك أن تتندم عليه. ومن فوائد هذه الآية أنه لو أن شخصا سافر ثم صار عليه حادث فقال أهله لو أنه ما سافر كان أسلم له، لو أنه ما سافر كان أسلم له كما حصل عليه حادث، نقول هذا من قول الكفار، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما ماتوا، هذا قول الكفار. المؤمن لا يقول هكذا، المؤمن يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويقول وكل شيء عنده بمقدار، ويقول لكل أجل كتاب، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبدا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة، حسرة في قلوبهم ولا ينسون المصيبة، وتجد الشيطان يلعبه، ليته ما راح، ليته ما غزا، ليته ما فعل، يلعب به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى: احرص المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في إيش؟ القوي في بدنه، يحمل الحجر الكبير ولا يبالي، وفي ولكن صلاته ضعيفة. نعم، وفي مؤمن ما يحمل إلا 10 كيلو أو شبه، ولكنه يتهجد بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات. الأول قوي، الأول يأخذ الثاني ويضربه إلى فوق. نعم. طيب، إذن المؤمن القوي ها في إيمانه، لأن القوي وصف عائد على ما سبق على المؤمن. والمؤمن مشتق منين؟ من الإيمان. إذن المؤمن القوي في إيمانه، ولا بد، ما هو المؤمن القوي في بدنه؟ لو قال البدين القوي قلنا معناه القوي في بدنه، ولو قال الرجل القوي قلنا في رجولته. نعم، لكن قال المؤمن القوي أي في إيمانه. قوة البدن لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة قوة الإيمان، تمدح. كثرة المال لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة في الإيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولما كان هذا الكلام من الصادق المصدوق قد يؤدي إلى انحطاط رتبة المؤمن الضعيف، قال: وفي كل خير، جبرا لما يتوهم من نقص الضعيف، وفي كل خير. وهذا الأدب من الرسول عليه الصلاة والسلام هو مما أدبه الله به. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، مش بعده، وكل وعد الله الحسنى. وقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. احرص واستعن ولا تعجز، يعني لا تكسل وتضعف عن إتمام العمل. وإن أصابك شيء بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل، إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن من قال لو معترضا على القدر فقد شابه الكفار، وقد فتح الشيطان عليه، وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أو الرد على القدرية، الرد على القدرية، قوله: ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم، يعني أن الله قدر أن يقول هذا القول ليجعله حصة في قلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله، والله يحيي ويميت، وهذا أيضا مؤجل، الإحياء والإماتة مؤجلة بأجل لا يزيد ولا ينقص أبدا، لا يزيد ولا ينقص، لكل أجل كتاب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله عز وجل بكل ما نعمل، لقوله: والله بما تعملون أو بما يعملون بصير. ويترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية، ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله، وهي أنه إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل لازم من ذلك أن يستقيم على أمره. أنت عندما تريد أن تفعل معصية اذكر هذه الآية أن الله بصير بعملك، إذا أردت أن تعمل طاعة اذكر هذه أن الله بصير بعملك فأحسن الطاعة. فهذه تفيد الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل حسن سيره إلى الله، واستعان بذلك على إحسان العبادات وعلى ترك المحرمات. وفيها رد في الآية، من فوائد الآية الرد على الجبرية، حيث أضاف العمل إليهم، والجبرية لا يضيفون العمل إلى الإنسان، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، فالإنسان اللي يقول بيده هكذا اختيارا كالإنسان اللي فيه رعشة، كلاهما سواء لا يستطيعان أن يمنع أنفسهما. طيب، ثم قال الله عز وجل إذا قال قائل والله يحيي ويميت، قال مارد لإبراهيم أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، إيش نقول؟ ها؟ نعم، نقول لست أنت الذي تحيي وتميت، أنت تفعل سبب الحياة والموت، وأيضا لست تفعل سبب الحياة الناشئة، تفعل سبب بقاء الحياة، وإلا فالحياة من الله أولا. الإماتة أيضا لست أنت الذي تميت، وإنما تفعل سبب الموت، ولو شاء الله أن لا يموت من جرحته جرحا موحيا لم يمت، ولكن إبراهيم عدل عن مناظرته في هذا إلى شيء لا يمكنه أن يجادل فيه، وهو قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وش يقول؟ ما يقول شيء، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد ذكرنا حين تكلمنا على هذه الآية أنه ينبغي للمناظر إذا عرف من مناظره الذي يجادله أنه إنما يريد الجدل فليأتي بالحجة الدامغة قبل أن ينازع في حججه، من أجل إسكات الخصم وإفحامه وقطع المنازعة. أما لو قال إبراهيم مثلا أنت لا تحيي ولا تميت ولكن تبقي الحياة أو تفعل سبب الموت، صار فيه جدال، وصار سامع القصة يحتاج إلى تصور بعيد. لكن إذا قطع عليه المناظرة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لو يجتمع هو كل المردة ما استطاعوا أن يأتوا بها أبدا. نعم، ثم قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، عندكم كذا أو متتم، فيها قراءتان أو متتم أو متتم الكسر، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير مما تجمعون، قراءتان. إذن ففي الآية هذه كلمتان فيهما قراءتان، الأولى قال متتم مأخوذة من مات يموت، وإذا أخذت من مات يموت كيف نقول؟ متتم بضم الميم، أو من مات يمات، مات يمات، متتم مات يمات، يعني كل لغة عربية تقول مات الرجل يمات الرجل، مات الرجل يموت الرجل، مات كيخاف، وأصلها موت يموت، هذا أصله، كخاف يخاف أصلها خوف يخوف، إذن هي من باب ها؟ من باب فرحة يفرح، خوف يخوف. طيب، فيقال فيها خوف يخوف، نقول فيها إيش؟ متم، كما تقول خفتم كذا. طيب، الثاني يقول خير مما يجمعون، خير مما تجمعون. هل في الآية التفات؟ أيهن؟ الياء ولا التاء؟ الياء فيها التفات، وعلى قراءة التاء لا، لأن الآية كلها للخطاب. وفي الآية أيضا من جهة اللغة العربية ولئن قتلتم أو متم لمغفرة من الله، اجتمع في الجملة قسم وشرط، أيهما السابق يا جمال؟ جمال، أنت اسمه جمال؟ طيب، أيها السابق؟ طيب، وإذا تقدم القسم فأيهما يحذف الجواب، الشرط أو القسم؟ القسم ثابت، جواب المتأخر. الشرط أو القسم اللي هو؟ قال ابن القيم، قال ابن مالك ها، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، يعني عند اجتماع الشرط والقسم في الجملة احذف جواب ما أخرت، لا روال البيت لأنك قرأت مرتين، جواب ما أخرت فهو ملتزم. أقرأه الثالثة وأمتحنكم فيه، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يقرأه علينا من لم يكن حفظه من قبل. شرط ما حفظت من قبل، يلا اقرأ.
1: واحذف لدى اجتماع شرط أو قسم
0: وقسم
1: وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم.
0: صح، هنا المتقدم إيش؟ القسم. إذن الذي يحذف جواب الشرط، وهو كذلك الآن في الآية هو كذلك، ولهذا جاء الجواب لمغفرة، جاء الجواب جواب قسم لمغفرة، فاللام هنا واقعة في جواب القسم، واللام في لئن موطئة للقسم، وجواب الشرط محذوف. فإن قال قائل كيف يحذف وهو ركن في الجملة؟ قلنا لأنه وجد ما يسد مسده وهو جواب القسم. يقول الله عز وجل ولئن قتلتم، الخطاب للمؤمنين، ولئن قتلتم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيله، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، بمعنى قتلتم في سبيل الله في الجهاد، أو قتلتم في سبيل الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قتلتم في سبيل الله في الدعوة إليه، أو قتلتم في سبيل الله في بيان الحق، كل هذا داخل في سبيل الله. الجهاد جهاد الكفار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، بيان الحق، لأن الجامع بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن إيش؟ عن دين الله عز وجل. فالذي يقتل في سبيل الله يقول الله عز وجل لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. وقوله سبحانه وتعالى أو متم، هل نقول إن المعنى أو متم في سبيل الله فيكون المراد به من مات في الجهاد، أو متم مطلقا؟ الظاهر الثاني، لأن الله عز وجل لو أراد الأول لقال ولئن قتلتم أو متم في سبيل الله، فلما أخر متم عن القيد علم أنه غير مراد في الجملة الثانية، ولهذا يقول العلماء إن الوصف أو الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى الكل، وإن توسط جملا فهو للأول، فهو لما سبقه. إيش القاعدة ذي؟ ما هي قاعدة؟ كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء أو غيره، كل قيد إذا توسط إذا تعقب جملا أي صرف آخرها فهو عائد على الكل، انتبه. وإن توسط عاد على ما سبقه فقط دون ما تأخر عنه، إلا ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل. وعلى هذا نطبق قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها قيد بالاستثناء تعقب الجمل الثلاث، فهل يعود إلى الثلاث؟ نقول: أما الأولى فلا يعود إليها بالإجماع، وأما الثالثة فيعود إليها بالإجماع، وأما الوسطى ففيه خلاف. أنتم معنا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الجملة الأولى فجلدوهم 80 جلدة، الثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الثالثة وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الاستثناء لا يعود إلى الأولى بالاتفاق، فلو أن القاذف تاب فإن حق المقذوف لا يسقط، يجلد 80 جلدة ولو تاب. وإذا تاب القاذف زال عنه وصف الفسق بالاتفاق. وإذا تاب القاذف فهل تقبل شهادته أو لا؟ في هذا خلاف، منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل. طيب، يقول عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. المغفرة فيها النجاة من المكروه، والرحمة فيها حصول المطلوب. طيب، وقوله خير مما يجمعون أي مما يجمعون من الدنيا كلها. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
1: يفعله
0: الشخص ليس
1: من المسلمين، ولكن
0: يفعله الشخص ليس من المسلمين، لأنه مخالف. يعني كالأكل مثلا
1: لا يأكل هذا
0: من
1: المسلمين،
0: يقول
1: يأكلون أهل أوروبا
0: يأكلون، لا، لكن الظاهر ما يعتبر متشوه، لأن يعني هذا ما يتصل بنفس الإنسان. الأكل والآلات وشبهه، لو قال واحد أنا بذبح بالسكاكين من سكاكين الكفار لكن ليس في قلبه تعظيمهم فلا بأس. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما الظفر فمدى الحبشة، فليست العلة أنه مدى الحبشة، لكن العلة أن إطالة الظفر من فعل الحبشة من أجل أن ينحروا به الحبشة وغدون أظفارا حتى تكون كالسكاكين، وبدل من أن يحمل السكين في جيبه، نعم، يقول السكين جاهز في الأصل، نعم، لأن هذا لو أن الناس اعتادوه خرجوا عن الفطرة التي هي تقليم الأظفار. إيه نعم. نعم
1: شيخ، في بعض البلدان أكثر العلماء يلبسون ثيابا تشبه ثياب الأساقفة يكون هذا من التشبه
0: به؟ الظاهر من التشبه، ما دام الإنسان إذا رآهم قال هؤلاء من الأساقفة فهو تشبه. نعم أحسن الله
2: شيخ، بعض النساء عندهم قصات معينة وهذه القصات على الكفار،
0: مع أن المسألة يا أخ مصطفى ربما يقال إن السبق في هذا اللباس للمسلمين. ها؟ لكن ما تظن أن هذا اللباس سابق للمسلمين الخاص بالعلماء؟ سابقين. المشكلة هذه معناها مضاهاة للنصارى. إيه لك معروف، يعني من عرف لباس الأساقفة فقال هذا أسقف.
1: يقلدون العلماء من
0: قبل. أي نعم.
1: وما يعلمون أنهم
0: يتشبهون. نحن قلنا إن التشبه لا يشترط فيه القصد. نعم.
2: يقول أحسن الله شيخ، بعض النساء عندهم قصات معينة ويفعلوا الكفار، لكن هم ما قصدوا التشبه كالعادة يعني.
0: أبدا، ما دام أن هذا لم ينتشر بين المسلمين ويكون من خصائص من لباسهم أو من هيئاتهم فهو تشبه حرام، ولا ما قصد، لأن اللي يقصد تشبه قلت لك إن هذا خطر، لأنه لن يقصد تشبه إلا وفي قلبه تعظيم له ومحبة له. يعني معناها أن من مات هو على كل حال ما بعد وصلناه، لكن معنى من مات فإنه لن تفوته المغفرة، ثم هو إذا مات انتقل إلى خير مما كان عليه. يعني هؤلاء الذين يموتون في سبيل الله ينتقلون إلى ما هو أفضل، ولهذا يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لا ليعيشوا فيها ولكن ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله. كذلك الموت، قال أهلا اللهم استعان، كررنا عليكم مرارا ولا الآخرة خير لك من الأولى بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. أتظن أن المؤمن إذا مات يندم على أنه مات من أجل فوات محبوب الله؟ لا، من أجل العمل، يعني يتمنى أنه باقي ليزداد عمل لا ليتمتع بالدنيا، لأنه ينتقل إلى دار أفضل. ما دام نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ما دام يفسح له في قبره مد بصره ويأتي من نعيم الجنة وروحها، هذا ما له نظير في الدنيا. نعم أي نعم. والله لئن، هذا عدد القسم، والله لئن. نعم.
1: وقالوا للماضي
0: أي
1: ضربوا بالمستقبل، ما في إشكال.
0: إيه، وعلى كل حال فيه شيء من الإشكال. ما هو الإشكال اللي يمكن أن يرد؟ وقالوا إذا ضرب، بعض العلماء قال إن إذا هنا لا يراد بها الاستقبال، أنها سلبت معنى سلبت الدلالة على المستقبل، وأن المراد بها مجرد الظرف، وأنه يشبه قول وقالوا إذ ضربوا في الأرض، وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، قالوا والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى وكان الله غفور رحيما، هل معنى كان في الأزل ثم لم يكن الآن غفور رحيما؟ لا، سلبت الدلالة على الزمان. كذلك إذا هنا سلبت الدلالة على المستقبل وصار المراد بها مجرد الزمان فقط.
3: بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

0: بس كفايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل يقول عن الذين يعلقون على مصاحف المسجد، اللي يحب يعلق القراءات يشتري مصحف وعلق عليه، هذا طيب، المصحف هذا معلق عليه القراءات. أما المسجد ما يجوز، لأنه ربما يأخذه عوام ما يعرفون، ثم هذا يجرئ الناس على تعليقات غير صحيح. لذلك انتبهوا، ما ممنوع تعليق على مصاحف المسجد، ممنوع. أفهمتم يا جماعة؟ لأن أولا ما هي لنا حتى نعلق عليها، والثانية بيقراه يقرأ ناس ما يعرفون، عامة، خش من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ها؟ على الشرح وكان ما شرحناها هذه. طيب، قال الله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم، هذه العبارة تكون في القرآن الكريم كثيرا، أي أنه يجتمع قسم وشرط. القسم مستفاد من اللام في ولئن، لأن اللام هنا موطئة للقسم، أما الشرط فهو بإن. وإذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر، ويكون الجواب المذكور للمتقدم لسبقه. قال ابن مالك في الألفية: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. أعيد البيت مرة ثانية: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. أعيد الثالثة: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. حفظته من قبل، اقرأه علي. جواب
1: ما أخرت،
0: لا ما فهو ملتزم. طيب، في هذه الآية: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم نعم لمغفرة. الجواب لمغفرة جواب قسم، لأنه اقترن بالله. في هذه الآية قراءة في قوله أو متتم قراءتان: قراءة بكسر الميم وقراءة بضم الميم. أما ضم الميم فهي من مات يموت، وهذه قاعدة تنفعكم: إذا أسند الفعل الماضي إلى ضمير الرفع فإنه على حسب المضارع، على حسب المضارع. فمثلا إذا كان المضارع مضموم العين فإن هذا يكون أيضا مضموما. قام يقوم تقول قمت، باع يبيع بعت، خاف خفت. لماذا؟ لأن أصل خوف ويخوف، يخوف مكسور فتقول خفت. مات يميت، مات يمات مت، مات يموت مت. إذن متتم إن كان من مات يموت، نعم متتم من مات يموت، متتم من مات يمات. طيب، يقول هذه قراءة. قرأ في أيضا في قوله خير مما يجمعون، فيها قراءتان: يجمعون قراءة بالتاء تجمعون، وقراءة بالياء. طيب، هذا الكلام على القراءات والكلام على الإعراب. يقول الله عز وجل: مبينا ومسليا لعباده المؤمنين أنهم إذا خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتوا فإنما يقبلون عليه خير مما يرحلون عنه. وهذا متصل بما قبله، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى آخره، يعني يقول لو متتم أو قتلتم فإن هذا لا ليس حسرة، هذا خير. ولئن قتلتم في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. ويحتمل أن يكون المعنى أعم من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، ليشمل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عز وجل والعلم. فمن قتل لكونه داعية فإنه مقتول في سبيل الله، لأنه كالمجاهد بسلاحه. وقوله أو متم يعني دون أن تقتلوا في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من الدنيا كلها. لمغفرة لمن لكم من الله ورحمة لكم أيضا. والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة بها زوال المكروه، والرحمة بها حصول المطلوب، أي أنكم يحصل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل لكنها تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه. وفي قوله لمغفرة من الله إضافة المغفرة إلى الله تدل على عظمة هذه المغفرة، وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله. فمثلا إذا قلت أعطاني الملك عطية، وقلت أعطاني الصعلوك عطية، الصعلوك من هو؟ الفقير. نعم. طيب ماذا يتصور الناس إذا قلت أعطاني الملك عطية؟ أنها كثيرة. أعطاني الصعلوك عطية أنها 25 هللة. نعم قليلة. فالشيء يعظم بحسب ما إيش ما يضاف إليه. فلهذا قال مغفرة من الله، من الله أي ابتداؤها منه، فهو الذي يبتدئ بها عز وجل ويتفضل بها. ورحمة يعني منه خير مما يجمعون، أو خير مما تجمعون من الدنيا كلها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا. نعم. طيب أنه انتقل إلى خير من الدنيا كلها لقوله خير مما يجمعون. ومن فوائدها منة الله عز وجل على عباده بتسليتهم في الأمور التي يهمهم فواتها. فالإنسان يهمه فوات الدنيا، كل يحب أن يبقى في الدنيا، فإذا جاءت التسلية من الله وقيل إنك إذا مت أو قتلت انتقلت إلى ما هو خير، فإن الإنسان يتسلى بهذا ويقول الحمد لله أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا أنتقل إلى خير من الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل للإنسان سعادته، إذ أن بالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التفضيل، أو جواز إيقاع التفضيل بين شيئين بينهما بعد تام، لأنك إذا نسبت ما في الدنيا للآخرة فليس بشيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أبين من ذلك قوله تعالى الله خير أما يشركون. نعم اشتوى الخالد. ثم قال تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نقول في لئن متم من حيث الإعراب ما قلنا في الآيات التي قبلها، أي أنه اجتمع فيها جواب قسم وشرط فحذف جواب الشرط. وقوله ونقول في متم قراءتان كما في الآيات التي قبلها بكسر الميم على أنها من مات يمات، وبضم الميم على أنها من مات يموت. يقول عز وجل إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله، مهما طالت بكم الأيام أو قصرت المرجع إلى الله، وإذا كان المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مطمئنا، إذ أن من كان مرجعه إلى الله عز وجل فإنه لا يخاف ظلما ولا هضما، بل إنه إذا كان مؤمنا فإنه يستبشر. كيف ذلك؟ لقول الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، نعم، وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت ولقاء الله يكون في الموت، قال ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الأجل فبشر بالجنة اشتاق إلى ربه وأحب لقاء الله، والكافر والعياذ بالله إذا حضره الأجل بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ففي هذه الآية أن المرجع إلى الله عز وجل مهما طالت بالإنسان الحياة وعلى أي صفة كان موته، سواء كان بقتل أو بغيره فالمرجع إلى الله. ومن فوائدها زيادة التسلية، زيادة التسلية للمؤمنين، لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشرح صدره بذلك. ومن فوائدها إثبات لقاء الله عز وجل بقوله لا إلى الله تحشرون. ومن فوائدها أيضا إثبات الحشر يوم القيامة، فإن الناس يقومون من قبورهم ويحشرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ثم قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. أولا الإعراب ألف عاطفة والباء حرف جر وما زائدة، ولكنها زائدة لفظا زائدة معنى، أي تفيد زيادة المعنى. وقد كره بعض العلماء أن تقول زائدة أو أن تقول عن حرف في القرآن أنه زائد، قال لأن القرآن لا زيادة فيه، ولكن نقول إن المراد بقولنا زائدة أي من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، من حيث الإعراب لا من حيث المعنى. طيب، وقوله فبما رحمة، إذا جعلنا ما زائدة تكون ما تكون رحمة مجرورة بالباء، نعم، وهذا في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم. ومنها قوله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي عن قليل. وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، الجار مجرور متعلق بلنت بالفعل في لنت. وقوله ولو كنت، لو هذه شرطية وفعل الشرط كنت، وجوابه لم فضوا من حولك، والباقي ليس فيه مشكل. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومبينا نعمته عليه وعلى أمته، يقول فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبسبب رحمة الله لك ولأمتك، أنك لين لهم، لنت لهم أي كنت لينا، لينا في مقامك في مقالك، لينا في جلوسك، لينا في مقابلتك، في كل أحوالك. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس خلقا وأكرمهم نزلا، وقد قال الله عنه وكفى به قولا وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله فبما رحمة من الله أسند الرحمة إلى الله عز وجل لأنه المتفضل بها، ولأن إسنادها إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة عظيمة. وقول لنت لهم، الضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم وعلى من بعدهم أيضا، لأن التشريع الذي يقع في عهد الصحابة تشريع لهم وللأمة إلى يوم القيامة. كونه رحمة له واضح، كونه رحمة لهم واضح أيضا، من أجل أن يألفوه ويستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذه عطفا على قوله ولو لنت لهم. اللين يقابله الشدة، الشدة تكون في الهيئة، في القول، في القلب. قال ولو كنت فظا، الفظ الجافي الشديد في مقاله، تجد جافيا ما يهتم بأحد، يقابل الناس يصعر خده لهم لا يهتم بأحد، جافي على سبيل. أيضا في قوله تجده عنيفا شديدا لا يلين. الغلظ هذا في القلب، تجد قلبه قاسيا لا يرحم ولا ينزل الناس منازلهم ولا ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال. أحيانا تكون هناك أحوال تقترن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلها، فتجد غليظ القلب والعياذ بالله يعامل الناس معاملة واحدة، لا ينظر إلى أحوالهم ولا ينظر إلى ظروفهم كما يقولون، وإنما تجده غليظ القلب قاسيا لا يلين. ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض الناس في معاملة الصغار، تجده في معاملة الصغار عنيفا، يريد من الصغير أن يكون أدبه كأدب الكبير، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، وهذا من غلظ القلب. ولما رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين قال تقبلون أولادكم؟ قال نعم. قال إني لعشرة من الولد ما قبلتهم. قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ نعم. فالإنسان ينبغي له أن يكون رحيما وأن يكون لين القلب. قال الله تعالى ولو كنت فظا، الفظ ماذا قلنا فيه؟ الجافي الشديد القول، غليظ القلب القاسي القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب من الأسباب. يقول لم فضوا من حولك، انفضوا أي تفرقوا وخرجوا. ومنه قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي تفرقوا إليها وخرجوا. وقوله لم فضوا من حولك ولم يقل منك، لأن من حولك أبلغ من قوله منك، يعني انفضوا وبعدوا حتى لا يقربون إلى مكان قريب منك، انفضوا من حولك يعني يبعدون حتى عما قرب مكانك. يقول عز وجل فاعفوا عنهم، هذا تفريع على قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فاعفوا عنهم إذا قصروا في حقك. والعفو والتسامح وعدم المؤاخذة، واستغفر لهم في حق الله عز وجل إذا قصروا فيه. فالصحابة قد يقصرون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقصرون في حق الله. أما في حق الرسول فقال اعفو عنه، وما أكثر ما يحصل من جفاة العرب أو غيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.

هذا اتهام، اتهام فظيع. الزبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الرجل النصاري عفى الله عنه، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وقال له رجل وهو يقسم فيئاً، قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وجه الله. وقال له: اعدل. كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب الأجر من الله ويعفو، حتى أحياناً يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما يحصل من الغيرة بين النساء وهو يعفو عنه. قال: واستغفر لهم، يعني ما أخطأوا فيه من حق الله، يعني اسأل الله أن يغفر لهم، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، الضمير يعود في شاورهم، يعني لأصحابك، لا شاور أصحابك في الأمر. والمشورة هي استطلاع الرأي، استطلاع الرأي بحيث يعرض الشيء على المستشار ليستطلع رأيه وينظر ما رأيه فيه. والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي يرى أنه أصلح لمستشيره. وقوله عز وجل في الأمر، كلمة الأمر محل أولا المراد بها واحد الأمور لا واحد الأوامر، لأن الأوامر ما يستشير فيها أحدا، الأوامر يأمر بها شرع، لكن في الأمر أي في الشأن، وهو مفرد محلا بأل. فهل أل هذه للعموم أي شاورهم في كل أمر، أو هو عام أريد به الخاص أي شاوره في الأمر الذي يكون مشتركا أو يشتبه عليك وجهه، أم ماذا؟ الثاني لا شك، الثاني بلا شك، لأنه لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره الله بأن يشاورهم في كل شيء، إنما يشاورهم في الأمر العام، الأمر العام المشترك. نعم، بدليل قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أمرهم الذي يجمعهم جميعا شورى بينهم. أما الأمر الخاص، الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمر، عند اشتباه الأمر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في شأن عائشة لما حصلت قصة الإفك وكثر القول فيها والقيل. استشار النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في شأنها، وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيستشير فيها. كذلك أيضا أو نخليه مع الفوائد. طيب، إذن شاورهم، استطلع رأيهم في الأمر أي في الأمر المشترك، في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص، إيش إذا اشتبه عليك الأمر، وذلك لأن الشورى يحصل فيها فوائد نذكرها إن شاء الله في الفوائد. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت أي صممت على الفعل بعد المشورة أو قبل المشورة؟ نعم، الظاهر بعد المشورة، لأن الفاء تدل على أن ما بعدها مفرع على ما قبلها. أي فإذا عزمت بعد الاستشارة واستطلاع الرأي فلا تعتمد على مشورتهم، اعتمد على من؟ على الله، فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، فهنا أمر بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل. الأسباب هي المشورة، والاعتماد على الله هي التوكل عليه.

0: معنى التوكل؟ معنى التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وشعور النفس بأنه محتاج بأن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. لما أمره بالتوكل بيّن الثمرة العظيمة من هذا التوكل، وله ثمرات كثيرة، منها هذه الثمرة التي ذكر الله: إن الله يحب المتوكلين. على من؟ عليه. إن الله يحب المتوكلين عليه. في هذه الآية فوائد كثيرة. أولا، بيان رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأمته. بماذا؟ بماذا؟ بماذا الرحمة؟ ما أقول أين الدليل؟ أين هذا محل الرحمة؟ لكن بماذا كانت هذه الرحمة؟
1: هذه الرحمة كانت يعني لأن الصحابة لما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله سبحانه وتعالى أن يعني يلين لهم.
0: لا، هذا خبر بأنه لين، ما هو أمر.
2: ويجين الله سبحانه وتعالى لرسوله حتى يفهم الصحابة، بجعل الرسول لين لهم.
0: صح، الرحمة بجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لينا لهم، بجعله لينا لهم، هذه رحمة به وبهم. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن له سيادة في قومه، سيادة في قومه، أن يكون لينا ليتعرض لرحمة الله عز وجل. دليل ذلك ظاهر، أن الرسول هو سيد قومه بل سيد الأمة جميعا، فألانه الله لهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اللين أولى بكثير من الفظاظة والشدة، لأن الله جعله من الرحمة. ولكن الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا: ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، لينا من غير ضعف، لأن بعض الناس قد يكون لينا ويكون بسبب لينه ضعيفا، ما يكون حازما، وهذا نقص في اللين. لكن ينبغي أن يكون لينا مع الحزم والقوة في موضعها، لأن القوة في موضعها حكمة، فاللين إن ضاعت به الحكمة فهو مذموم، وإن اجتمع مع الحكمة فهو محمود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان مضار الفظاظة والغلظة، وأن من أعظم مضارها نفور الناس عن الإنسان إذا كان فظا غليظا، غليظ القلب، لقوله تعالى لرسوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا مع أنهم يرجون من قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرجون، فكيف إذا كان الإنسان لا يرجى منه ما يرجى من الرسول؟ إذا كان فظا غليظ القلب فالظاهر أنه لا يكفي أن ينفضوا من حوله، فربما رموه بالحجارة، لأن الصحابة يرجون من الله من الرسول الخير بقربهم منه. فإذا قدر أنه فظ غليظ القلب ينفضون من حوله، فمن سواه إيش من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه. وجهه أن الله جعل أنه جعل الفظاظة والغلظة سببا للتنفير على سبيل الذم لا على سبيل المدح، فينبغي الإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه، بشرط أن لا يضيع شيئا من الواجبات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب، لقوله تعالى لم فضوا من حولك، ويعني بهم من؟ الصحابة، ويعني المفض عنه الرسول. فإذا كان الصحابة لا يلامون على انفضاض من الرسول لو كان فضا غليظ القلب، فما بالك بمن دونه بمراحل. فلهذا إذا كان الإنسان فضا غليظا ولم ير الناس حوله لا يلومن إلا نفسه. ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافرا، فإذا كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه، لقوله فاعفو عنهم. ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو إصلاحا، قيدها قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم، مثل لو كان الجاني معروفا بالشر والفساد فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ الأولى أن نؤاخذه بالذنب. ولهذا ينبغي في حوادث السيارات أن لا يتعجل الإنسان بالعفو عن من تسبب للحادث، بل ينظر إذا كان من الرجال المتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم نعم أحدث حادثا غدا، فهنا الأولى أن لا نعفو، الأولى أن لا نعفو. أما إذا علمنا أن الرجل شديد الحرص على سلامة الأنفس والأموال، ولكن هذا أمر قدر، ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل، فإن الأولى في هذا العفو. إذن فالعفو مقيد بماذا؟ بالإصلاح، فمن عفا وأصلح. طيب، وهل العفو واجب؟ ليس بواجب، نعم، لأن الله يقول ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل، لكن الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أن التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنبا، لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال واستغفر لهم. وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، لأن له حق الإسلام، حق الرسالة، ولأنه أعظم الناس حقوقا علينا، فالاعتداء في حقه أشد من غيره، يكسب الإثم. ولهذا قال اعفو عنهم واستغفر لهم. اللي غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عفى الإنسان عن حقه الخاص انتهى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به متعلقا بحق الله عز وجل قال واستغفر لهم. ولهذا لو سب أحد شخصا من الناس لم يكفر، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لعظم حقه. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالمشاورة، مشاورة المسلمين في شؤونهم فيما يتعلق بالشؤون. نقف على هذا، وشاورهم في الأمر
3: بين قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني سبب أن هذا سبب للانفضاض يعني من حول الرسول وبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الهيبة. كانوا يهابون الصحابة يعني يهابون أن يكلموا في بعض الأمور.
0: إيه نعم، الهيبة هذه شيء في القلب يقع، لكن المهيب ليس فيه شيء من هذا. ولهذا في من صفاته أنه من رآه بداهة هابة، ومن خالطه محب، ومن خالطه الكلمة أحبه. فهو عليه الصلاة والسلام يهاب إجلالا وتعظيما، لا من أجل أنه هو نفسه فضل غليظ القلب. نعم
4: أحسن الله إليك. أقول أحيانا العفو يضطر الإنسان يا شيخ أقول يتجافى ويغض الطرف عن مسألة الإصلاح، ولكن مثل أن يكون الجاني مثلا فقيرا، فإذا مثلا اعتدى في حال السيارة وما شابه ذلك، يعني يضطر الإنسان يغض الطرف عن مسألة يعني هل العفو سيكون في إصلاح أو لا نظرا إلى هذا الشخص فقير. فمثلا لو قال يعني لو قال مثلا سألزم حتى يتأدب ويصلح ولا يهدي عن الناس، يعني حده إلى شيء صعب جدا، تجد فقير ما يمشي.
0: على كل حال ما يخالف، هو الأمر بيده. إذا رأى أن المسألة ستكون فيها ضرر عليه يعفو فيما بعد. نعم. عندك سؤال؟ ما هو؟ هذا واحد قبل.
5: الله عز وجل لا إله إلا
0: هو. اللام واقع في جواب القصر، لأن المحذوف هو جواب الشرط. نعم.
5: كيف الله عز وجل؟ الآية الأولى لا إله إلا الله ترجعون فيها
0: تحشرون، اللام واقع في جواب القصر. نعم.
5: العفو مرادنا
0: في الآية.
5: فاعفو
0: عنه. نعم. كأن
5: ظهر الوجود
0: يعني الأمر. نعم.
5: يعني ما
0: ذكرنا نحن أن من انتصر لنفسه فليس عليه سبيل.
5: يعني يكون في الآية واجبا.
0: نعم.
5: يكون في الآية واجبا.
0: لا ليس بواجب.
5: بقوله تعالى فاعفو عنه.
0: هنا ليس بواجب. اللي صار هو كما قلنا الآية الثانية، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فمن عفا وأصلح فأجر الله إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم. نعم. مو شرحنا اي التفريع معناه انه فلكونك لينا اعف عنه. نعم.
6: في بعض الناس يستشيرون مثلا احد القضاة في بيته او احد العلماء بما كان فعله يوجب الحد، هل اكبر هذا يوجب للقاضي مثلا لو يقوم عليه الحد؟
0: لا ما ينبغي. السبب انه ماذا مجلس حكم جاء يستشير ويقول انه فعل ذنب فماذا اصنع؟ يقول تقول الله والصواب. نعم احمد.
7: بالنسبه للموت والقتل في الايه الثانيه مو غير الموت والقتل في الايه
0: الثانيه. كيف؟
7: الموت والقتل في الايه
0: الثانيه. نعم. في الثانيه اعم لانه لم يقيدهم في سبيل الله. ايش؟ اي نعم يمكن. نعم. مع ان كما قلنا لكم ان ان ان, إن الظاهر انه خطاب المؤمنين، وانه اذا حشروا الى الله فالله مولاهم، وكما قال وبشر المؤمنين. نعم.
5: احسن لك الدعاه والبدعه، هل من الحكمه مع معامله الله بالليل ام بدعوتها الدعاه الى البدعه؟ هل الحكمه دعوتها بالليل ام بالظاهر؟
0: إذا أمكن دعوتهم بالليل فهو أولى، لكن إذا أصروا واستكبروا استكبارا فحينئذ نعاملهم بما يستحقون. ولكن ليس الأمر إلينا، يعني مثلا قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتدئ، نعم، أو أرجمه بالحجارة أو أغلق عليه بيته، نقول هذا ليس إليه. نعم يوسف. مع أن كما قلنا لكم إن إن إن, إن الظاهر من خطاب المؤمنين وأنه إذا حشروا إلى الله فالله مولاهم، وكما قال تعالى وبشر المؤمنين. نعم.
5: أحسن
0: إذا أمكن دعوتهم بالليل فهو أولى، لكن إذا أصروا واستكبروا استكبارا فحينئذ نعاملهم بما يستحقون. ولكن ليس الأمر إلينا، يعني مثلا قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتدئ، نعم، أو أرجمه بالحجارة أو أغلق عليه بيته، نقول هذا ليس إليه. نعم يوسف. لا بالنسبة للمؤمنين لا عام، لكن الكفار لا، الأولى الغلظة عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما تقيد أي إذا اقترف، لكن ينبغي لك عند اقتراف الذنب إذا وجب إقامة الحد عليه مثلا أن تنوي بذلك أصلاح، لا أن تنوي الانتقام منه. نعم.
8: إذا كان الإنسان صديقا جافا فهجر ما يأثم
0: إلا يأثم.
8: نقول فائدة أن الإنسان قد يعذر بالابتعاد عن أهل الخير.
0: إيه لكن تدري ما هو الهجر؟ الهجر معناه أن تمر به ولا تسلم عليه، أما أن تبتعد عنه ولا ولا ولا ولا تقرب حوله هذا مو هجر. ولا كان معناه لازم نسلم على كل ندور الناس بيوتهم الآن ندور نسل حوله. نعم.
5: بالنسبة يعني هذا المبتدع يعني يحق لنا أن نبين بدعته بشخصه؟
0: معلوم
5: بشخصه.
0: إذا نعم إذا اقتضت الحال هذا، إذا عرفنا هذا الرجل يتجمع الناس عليه لا بد نذكر بالشخص، كيف ننفر الناس عنه إلا بهذا؟
9: إن شاء الله من الفوائد جواز التفضيل بين شيء بينهما بعد الثاني.
0: نعم.
9: كما ذلك أن البيت هذا فضاء ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنظر منه.
0: إيه.
9: يعني البيت هذا معنى خاطئ.
0: لا لا ما هو معنى خاطئ، لكن تقول هل هذا خير أو كذا. أما هذا ليس صحيح، إنك إذا قلت السيف أمضى من العصا الناس ما يمكن يطرأ على بالهم إن السيف والعصا سواء، لأن هذا تحصيل حاصل. السيف أمضى من العصا تحصيل حاصل، واللي ما يعرف السيف يظن أنهما
5: سواء.
0: أنهما سواء. نعم. لا كنا واستغفر له اللي غير الرسول نقول اعف عنه، ولا حاجة نقول استغفر له، لكن سب الرسول عليه الصلاة والسلام حقه يتعلق به حقان، حقه الشخصي وحق الله عز وجل.
5: لا يؤخذ من
0: هذا
5: لا
0: إلا
5: أنه
0: لا
5: يصل
0: أنه إيش؟
5: لا بد أن يقتل لأن رسول الله ممكن يعفى عنه.
0: هذه هو الصحيح، الصحيح أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم تصح توبته ويقتل، وأن ساب الله تصح توبته ولا يقتل. ما هو يعني بعيد شوي. القتل بفعل آدم، والموت أعم أعم، لكن إذا ذكر القتل والموت معناه الموت بلا قتل والقتل بفعل آدم. نعم. إذا سب الرسول وأسلم يعني يقتل ولو ما أسلم ولو لم يسلم، حتى لو سب الله يقتل. ولهذا قال العلماء لو أن الذمية اللي بينه وبينه عهد سب الله انتقض عهده وحل دمه وماله. ايش إيه. لا بس الامر ليس الينا، لكن يجب على ولاة الأمور أن يقتلوه.
10: بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم

0: بس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذه الآية فيها قسم وشرط، فما الذي وجد من جوابهما؟ ما الذي وجد؟ ناظر يا ما الذي وجد من جوابهما؟ أجواب القسم أم جواب الشرط في الآية؟ ناظر يا
2: جواب القسم.
1: ما الذي علمك أنه جواب القسم؟ لا مو قول ناظر، ناظر ما حضر درسنا. لا لا، ما الذي علمك الآن من الآية؟
2: أي
1: خير جواب؟
2: لا
1: ما أعرف. ما الذي أعلمك أن هذا جواب قسم لا جواب شرط؟ لا لا، ذكرت قلت هذا ينطبق عليه وفي علامة على أن جواب القسم لا جواب الشرط. لا، ولو كان جواب قسم جواب شرط بالفاء لكان بالفاء، لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية يقرن بالفاء، وجواب القسم بالله. واضح؟ طيب، من يحفظ لنا بيت ابن مالك في هذه القاعدة؟ وقسم أو قسم أي نبتنا إياه، يقول أو قسم تقول أو قسم، وقسم وقسم هي أو قسم ولا وقسم؟ طيب
2: واحد
1: أصبح واحد أعد أعد
2: أو قسم.
1: لا يا أخي، لأن أو قسم معناه كل واحد بحاله، لكن هو قسم اجتماع هذا وهذا، يختلف المعنى اختلاف ظاهر.
2: واحد لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخذ
1: جواب
2: ما أخذ فهو مجتمع.
1: تمام صح. طيب في الآية الأولى يقول الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله، وفي الثانية قال: ولئن متتم، ولئن متتم أو قتلتم، فما هو السبب؟ نعم
3: قراءتها.
1: لا لا لا، ما أريد الكسر أو الضم في الميم، أريد قدم الموت القتل في الأولى والموت في الثانية. نعم تنهى عنه، تشمل من مات في سبيل الله أو غيره، والثانية من قتل في سبيل الله، فقدم القتل في سبيل الله لأن القتل في سبيل الله أكثر من الموت. المجاهدين يموتون بالقتل أكثر مما يموتون بالموت، أليس كذلك؟ طيب بخلاف الثانية. طيب في قوله: لا إلى الله تحشرون، استشكل بعض الطلبة: لا إلى الله تحشرون وش معناه؟ والجواب إيه نعم
4: حصر إلى الله،
1: لكن تركيب الآية لولا هذا وش التقدير؟
4: يعني تحشرون إلى الله،
1: إيه تحشرون إلى الله، لكنه قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر. تمام. طيب قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. الأخ لا أنت يا أخي، أنت الأخ أين ما أنت عندي الحين؟ عندي يا أخي، ما أنت طالب؟ طيب يلا محمد. فبما رحمة من الله لنت لهم.
3: الباء
1: الباء
3: الباء جر حرف جر،
1: وما
3: وما زائدة زائدة إعراب
1: زائدة إعراب. ما الفاء ما فائدتها معنى؟
3: فائدة
1: معنى
3: توكيد.
1: توكيد أحسن. طيب العامل الباء هل تسلط على ما أو على ما بعدها؟ نعم وين الكلم؟ ارفع يدك على ما بعدها. تمام
0: صح.
1: أين متعلق فبما رحمة الرحمن؟ الفعل لنت. والخطاب لمن؟ الرسول. طيب قال الله تعالى فاعفوا عنهم يا زكي، اعفوا عنهم واستغفر لهم. اعفوا عنهم بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للنبي. كل الخطاب للرسول في هذا وهذا.
5: عنهم في حقك، في حق الله،
1: في حق الله. أحسنت. طيب ألا يمكن أن يشمل استغفر لهم في حق الله وحقك أيضا؟
5: نعم
1: يشمل. يشمل لأن الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله، غير الإساءة إلى غيره من الناس. الإساءة إلى غيره من الناس حق محض الإنسان إذا سمح سقط. قوله وشاورهم في الأمر، جمال ما المراد بالأمر؟
6: الأمر واحد الأمور، المقصود به الأمر العام الذي يهم المسلمين كلهم، أو الخاص الذي يستشكل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الذي إيش؟
6: يستشكل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: طيب هل لك أن تعطينا مثالا على أمر خاص استشار فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟
6: نعم.
1: مثل
6: حينما في حد بلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم
1: أسامة
6: بن زيد وعلي
1: بن أبي
6: طالب.
1: نعم.
6: ما يقول الناس
1: في شأن عائشة. تمام. طيب في استشارة في غير هذه؟ استشارة في أصحابه؟
7: استشارة النبي
1: صلى
7: الله عليه وسلم خاصة
1: عامة.
7: عامة.
1: نعم.
7: استشارتهم في حفر الخندق لما أشار عليه بعض الصحابة في حفر الخندق.
1: إيه. من هو؟
7: أشار عليه الصحابي
1: سلمان الفارسي. طيب في ايضا استشار رسول الخندق هل يعطي الاحزاب من تمر المدينه لينصرفوا، ولكن السعدان او السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباده منع ذلك، قال ما يمكن. طيب على كل حال امثله كثيره.
8: استشار اخرى
1: قوله اذا
8: ها؟ في استشار اخرى
1: ايش؟
8: والاستشارة أخرى أيضا استشارة
1: فيه الرسول. إيش واجد فيها أمثلة كثيرة. طيب قوله إذا عزمت فتوكل على الله، ما الفائدة من هذه الجملة؟ مؤذن
9: قول شيخ العزم هي بعد المشورة فتوكل على الله،
1: يعني
9: بعد فعل الأسباب
1: تتوكل على الله، يعني لا تعتمد على مشورته، وتظن ان مشورتهم ان مشورتهم يقوم بها النصر. طيب اظن ما زلنا في الفوائد
10: مشوره.
1: نعم. طيب
10: بالمشورة.
1: ها
10: الامر بالمشوره وقفنا عليه
1: فوائد الشورى. طيب قال الله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، ما الذي ذكرنا من فوائد يعفو عنهم واستغفر لهم؟ وش
8: الأمر بمشورة المسلمين
1: في
8: شؤونهم
1: كما يتعلق بالشؤون؟ الأمر؟ لا قبل فاعفو عنهم واستغفر لهم.
10: فيه ثلاث فوائد أو أربعة.
1: ما هي؟
10: الإنسان يعفو عن حقه في معاملة إخوانه بقوله فاعفو عنه. الثانية أن التفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ذنبا، لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال واستغفر لهم.
1: نعم.
10: الثالثة الأمر بالمشورة في شؤون
1: قد يكون ذنبا يتعلق بحق الله، قد يكون ذنبا يتعلق بحق الله. من فوائد الآية الكريمة الأمر بالشورى لقوله وشاورهم في الأمر. وهذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب حسب الأمر المشاور فيه وحسب الإشكال الواقع فيه. فالأمور الكبيرة مع الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة، والأمور الصغيرة أو مع الإشكال اليسير تكون مشورة مستحبة. فإذن الأمر هنا شاورهم مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضي الحال. والحكمة من الأمر بالمشاورة تتبين بفوائد المشاورة، فللمشاورة فوائد نعدها وإياه، أنا أجيب وأنتم جيبوا أيضا. من فوائدها أن لا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأيه، هذه فائدة مهمة جدا. ومن فائدتها تعويد الأمة على النظر في شؤونهم حتى يتمرنوا في ويمارسوا هذا الأمر. ومن فوائدها التواضع ممن شاور، لا شك أنه إذا شاور فهو متواضع. ومن فوائدها تنشيط الأمة حيث ترى أنه يرجع إليها في الرأي فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام، بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه فإنه وإن كان صوابا ربما تشمئز النفوس منه فيقول مثلا لم يرجع إلينا، لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك. من فوائدها أيضا أنه إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب. إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الله يوفقهم للصواب. ومن فوائدها أن الإنسان ربما يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته ما يترتب عليه من مفسدة، لا سيما إذا كان له هوى، فإن الهوى كما قيل يعمي ويصم. أحيانا يكون الإنسان هوى فيرى المصلحة ولا يرى المفسدة في الشيء، فإذا حصل التشاور تبينت المصالح من المفاسد. ومن فوائد المشورة أن الأمة إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض، ومعلوم أن الذي يشاور هم أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة، فإن ولي الأمر إذا أشكلت عليه مسألة شرعية فمن يشاور؟ علماء الشرع. أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السياسة. أشكلت عليه مسألة اجتماعية يشاور علماء الاجتماع. أشكلت عليه مسألة جيولوجية يشاور علماء الجيولوجيا. مسألة طبية يشاور علماء الطب. ليس معناه أنه يجعل مستشارين دائما، قد يكونون في بعض المواضع أجهل من الحمير، لا، إنما يجعل المستشارين لكل حال ما يناسبها، لأن من شرط الاستشارة أن يكون المستشار ذا رأي سديد وأمانة. ومعلوم أنك لو استشرت عالما من العلماء في الشرع من أحسن العلماء في مسألة طبية ماذا يقول؟ نعم، ما يقدر يقول شيء. يقال إن رجلا جاء إلى شخص يدعي الطب فقال له إني أحتاج إلى عملية، عملية في فتك. تعرفون الفتك؟ ها؟ الفتك في البطن، يعني ينشق البطن، نعم، ويتطلع الأمعاء. فقال له هذا الطبيب المتطبب: أنا أعرف أشق البطن ولكن ما أعرف أخيطه. طيب قالوا: يا أخي هذا الذئب يعرف يشق البطن ولا يعرف أخيطه. فأقول بعض الناس يمكن يدخل نفسه في أشياء لا يعرفها، وهذا خطأ. الواجب أن الإنسان يعرف نفسه، إذا سئل عن شيء ليس من اختصاصه يقول: هذا ليس إلي. فمثلا لو جاء يستشير ولي الأمر، لجاء يستشير عالم من علماء الشرع في مسألة طبية، ما يصلح هذا. لكن جاء يستشير عالم في الجلود في مسألة اجتماعية، يصلح؟ لماذا؟ ليس من اختصاصه. إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسبه بما يناسبه، لأن المستشار مؤتمن. طيب، من فوائد الشورى أيضا أنه إذا أخطأ الإمام أو ولي الأمر لم ينسب الخطأ له، ينسب إلى من؟ إلى المستشارين. ولهذا يقول بعضهم في المشورة، يقول: إن الشورى ستر لعيب. إذا أخطأت قالوا: هذا من المستشارين، وإن أصبت مدحوني أنا وياهم. طيب، في فوائد أيضا. نعم، خالد.
0: لله ورسوله.
1: أحسنت. أنها طاعة لله ورسوله، لأن الله أمر بها.
11: وجوب التشاور لقوله: وشاورهم.
1: لا، دعني من حكمه، نحن نتكلم عن فوائدها الآن.
10: أنها ربما تكون أدعى للنصح من قبل يعني العلماء للأمة، لأنه إذا علم أنه سيؤخذ بقوله ويعمل به.
1: إحنا ما قلناها، ذكرناها.
11: تعود الأمة على تحمل المسؤولية،
1: ذكرناها.
11: صدمنا،
1: ذكرناها، جزاك الله خير.
11: ليست منطوقة،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم نقبل، ما نقبل خلاص. نعم، فهد. أحسنت. إغاظة أعداء الإسلام، إذا رأوا أن المسلمين يجتمعون على رأي واحد ويتفرقون عليه، لا شك أن هذا يغيظ. طيب، هاتوا.
11: اجتماع الكلمة، وحدة الكلمة اجتماع الأمة.
1: ذكرنا معناه، ذكرنا معناه. نعم،
11: فيه تسميح لخواطر المستشارين،
1: ذكرناه.
11: حقيقة الألفة،
1: إيش؟
11: حقيقة الألفة والتماسك بين المؤمنين.
1: ما ذكرنا هذه؟ ذكرناها أو قريبا منها. طيب،
12: العظم الأول الاهتمام بشأنه.
1: ها؟
12: العظم الأول المستشار فيها الاهتمام بشأنه.
1: هذا ما يدخل في فوائد الشورى، هذا موضوع الشورى، أن في الأمور العظيمة. هو نعم،
11: إنها سبب لجلب المودة والمحبة ولاة الأمر ورعيهم.
1: يعني سبب لجلب المودة والمحبة أو تسبب الإلفة؟
11: واحد.
1: اختلاف تعبير، هذا اختلاف تعبير. نعم،
12: صلة بين القائد والجنود.
1: إيش؟
12: صلة بين القائد والجنود.
1: ما نريد منكم اختلاف تعبير يا جماعة. زكي.
13: فإذن الله عز وجل.
1: إيش؟ ذكرناه.
14: أن الخليفة قد يستفيد من أول المستشار، قد يستفيد من المستشارين أمور قد لا يعلم.
1: المستشير قد يستفيد
14: من المستشارين أمور لا يعلم.
1: ذكرنا معناه. نعم. طيب، هذا لا بأس، أن هذا من صفات المؤمنين. نعم،
11: القضاء على الخلاف،
1: ذكرنا معناه. الائتلاف هو القضاء على الخلاف يا علي. إيش؟ كيف؟ تعدد بدائل الحمد. هذا كما لأن كل واحد يجيب رأي يتفقون على واحد. الظاهر أن أنت ما عندك إلا تكرار.
13: فيه
1: نعم.
13: فيه تتحار ضعف الإنسان في التفكير. لا يصيب كل
1: مرة. ما ذكرنا هذه؟
10: لا ذكرناها.
1: الظاهر أن ذكرناها في أول شيء. إن الإنسان يعرف نفسه قدر نفسه فيستشير. الظاهر أن نقف على هذا. نعم. هذا آخر واحد.
13: هذه حزيمة المستشير.
1: نشوف هذا هل تنطبق على ما سبق تقوية عزيمة المستشير لأنه إذا شاف هؤلاء قد وافقوه مثلا تقوى عزيمته فيكون هذا أدعى للقطع بالحكم ما يترد ربما لو أنه لو صدره من تلقاء نفسه ربما يتردد أو يخشى أن أحدا يعترض فإذا كان باجتماع الشورى يعزم شكراً من يقول ذكرناه؟
10: ذكرناه تنشيط تنشيط عزيمة
1: تنشيط؟ نعم وولي الأمر ليس من الأمور كيف؟ يعني كمال الشريعة الإسلامية وش رايكم صحيح طيب وبالكمال يكون الكمال طيب السؤال الان هل الشورى واجبه او لا ذكرنا قبل قليل انها اما واجبه اما مستحبه في الامور العظام يجب ان تكون او فيما اذا كبر الاشكال فهنا يجب ان يكون لا سيما اذا تعلقت بحق الغير أما إذا لم يكن كذلك فلا ولهذا ذكر الله عز وجل حتى فطام الطفل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه فالأمور الهامة المتعلقة بالغير يستشار فيها ولكن هل معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مجلسا للشورى يرجع إليهم لا شاورهم عند وجود سبب الاستشارة لا أن يكون مجلس يرجع إليه لأنه إذا كون مجلس يرجع إليه ربما يبقى المجلس هذا دائما مع تغير أحوال أهله ومع وجود أناس جدد خير منهم فإذا قلنا إن ولي الأمر إذا نزلت به نازلة حينئذ يستشير من يرى أنه أهل للمشورة يبقى ولي الأمر ما تتجدد له الرجال الذين يستشيرهم ولا يبقى المجلس الاستشاري هذا يبقى رافع رأسه وإليه يرجع الأمر ولا شك أن هذا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قد يكون لولي الأمر أصحاب خاصون يستشيرهم في الأمور مثل أبي بكر وعمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى رأيهما دائما ويستشيرهم ويرى أن في رأيهما السداد والرشد ولكن ليس في كل شيء ليس في كل شيء يرجع إليهما أحيانا يستشير بقية الصحابة عموما المسألة الثانية قوله وشاورهم في الأمر هل إذا صدر من مجلس من المستشارين أمر هل هو ملزم أو كاشف للرأي نعم كاشف للرأي وليس بملزم لأنه لو كان ملزما لكان الحكم بأيدي جماعة والحكم بأيدي واحد ولكن يجب على المستشير يجب أن يتبع ما يرى أنه أصلح ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه، بل الواجب عليه لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه أن يتبع ما هو أصلح حتى لو خالفوا، حتى لو خالفوه والأصلح في رأيهم يجب عليه أن يتبعه، لكنه ليس بملزم، ليس بملزم، بمعنى أننا لا نقول إن هؤلاء لهم سلطة على الحاكم، لا، الحاكم له سلطة. ولهذا قال هنا فإذا عزمت فتوكل الله، ولم يقل فإذا أشاروا عليك فخذ به، إذا عزمت، وهو قد يعزم على ما أشاروا به وقد يعزم على غيره. طيب، يقول عز وجل من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون اعتماده على الله عز وجل مع فعل الأسباب، لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من التردد في الأمور، ووجه الدلالة أولا في قول الشاور، وثانيا في قوله فإذا عزمت، فإن العزيمة يسبقها، قد يسبقها تردد كما هو الواقع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا عزم على الأمر أن لا يتردد، لأن التردد يحير الإنسان ويوقعه في القلق. ولهذا قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مذبذبا، أحيانا كذا وأحيانا كذا. ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة نافعة جدا، وهي قوله من بورك له في شيء فليلزمه، كلمة عجيبة، لو توزن بالذهب لوزنته، من بورك له في شيء فليلزمه، يعني إذا عمل الإنسان عملا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه. ولنضرب لهذا مثلا بحال طالب العلم، طالب العلم مثلا شرع في كتاب دراسة أو مراجعة ووجد فيه خيرا، وجد أنه يستفيد ينتبه، ماذا نقول له؟ إلزم هذا، لا تقول والله هذا كتاب مختصر قليل أبطمر. نعم، واحد طالب في التقنية وشاف في بركة وانتفع به قال ما يكفي هذا، أبا طالع بالإنصاف، ما يكفي، أبا طالع بالمغني، ما يكفي، أبا طالع بالمجموع، ما يكفي، دولة الفنون لابن عقيل. نعم، هذا ما يصح، إذا بارك الله لك في شيء فالزمه حتى لا يضيع عليك الوقت. وهنا مسألة أيضا يعني تريد علي ويمكن عليكم، مثلا يريد الإنسان أن يطالع مسألة في الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، يراجع الفهرس علشان يقع عليها، ثم يلاحظ مسألة ثانية، ها، يروح ناظر، يضيع عليها الوقت، يروح ناظر الأصل اللي هو قاصد، يروح ربما يرجع بعدين يدور تعرض له مسألة ثانية، خلنا نشوف، ثم يضيع عليه الوقت. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشيء الذي يريد، لما دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه ومعه بعض أصحابه، فلما دخل البيت قال يا رسول الله قد صنعت لكم طعاما، قال أرني المكان الذي تريد أن أصلي فيه قبل الطعام. لماذا؟ لأن جاء إلى هذا الغرض، ابدأ بالغرض الذي أنت أتيت إليه. نعم، فهذه مسألة ينبغي للإنسان أنه يجعلها على باله في تصرفاته في العلم وفي حتى في الدنيا أيضا، حتى في الدنيا. مثل بعض الناس التجار يتعامل بالبز. تعرفون البز؟ القماش. نعم. ثم يسمع أن في واحد من الناس اشترى أرضا وباعه وكسب فيها، كان خلاص بطلنا نروح للأراضي. نعم. ثم يسمع أن واحد كسب بالسيارات. نعم. يقول بطلنا، ثم تضيح عليه الأمور. لا، فإذا كان قد وجد بركة في التجارة الأولى يستمر عليها، لا يعود نفسه في الانتقالات اللي ما فيها فائدة. نعم. هذه نأخذها من قوله إذا عزمت فتوكل على الله، إذا كنت ذا عزيمة اعتمد على عزيمتك. من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل، أن الله يحب. وهل محبة الله حقيقية؟ نعم حقيقية، لأن لدى أهل السنة والجماعة قاعدة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة، كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة. لكن مذهبهم مبرأ من التمثيل والتكييف، مبرأ من التمثيل والتكييف. طيب، والتحريف والتعطيل؟ يكفي عنه أن نقول إنه حقيقة، يعني إذا قلنا إنه حقيقة معناه مبرأ من التحريف والتعطيل. يبقى التمثيل والتكييف أيضا يتبرؤون من التكييف والتمثيل، لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ولا يكيفونه. فما هي محبة الله، أو ما هي المحبة مطلقا؟ المحبة هي المحبة، لا يمكن أن تعرف المحبة بأوضح منها من لفظها، لأن كما قلنا فيما سبق إيش؟ الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير ألفاظها أبدا. لو قال لك واحد وش معنى البغض؟ الكراهة. وش معنى الكراهة؟ البغض. وش معنى ما فسر كل هذه؟ ما يمكن تحديدها إلا بآثارها ممكن. إذن من فوائد هذه الآية إثبات المحبة لله، أي صفة المحبة. وعلماء القبلة الذين ينتسبون للإسلام اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول نفي حقيقتها عن الله وعن المخلوق، فيقولون إن الله لا يحب ولا يحب، أعوذ بالله، لا يحب ولا يحب. علتهم أن المحبة إنما تكون في شيئين، بين شيئين من جنس واحد، ومعلوم الفرق بين الخالق والمخلوق. قول ثاني يقولون إن الله يحب ولا يحب. والقول الثالث أن الله يحب ويحب، قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الآية في القرآن الكريم كثير من الأوصاف علق الله بها المحبة، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، أمثلة كثيرة. نحن نرى أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله، وأن من آثارها إيش؟ الثواب والرضا وغير ذلك مما يترتب عليه. الذين ينكرونها يقولون المراد بمحبة الله الثواب، فيقول مثلا يحب المتوكلين يعني يثيب المتوكلين، هذا خطأ. من فوائد الآية الكريمة فضيلة التوكل، ووجهه أن الله علق المحبة

0: فهذا خاص بالله. وأما توكل الاستنابة بمعنى أن الإنسان ينيب غيره عنه في شيء من الأشياء فهذا جائز، ولكن والفرق بينهما ظاهر. الأول توكل على الله يقطع الإنسان، يقطع الإنسان العلائق مما سوى الله عز وجل حتى من نفسه، يفوض أمر الله تفويضا كاملا. لكن الاستنابة يرى أنه فوق الوكيل، ولا لا؟ أنا وكلت إنسان يشتري لي حاجة، أنا متوكل عليه أو غير متوكل؟ متوكل عليه. ولكن هل توكلي على الله عليه كتوكلي على الله؟ أبدا، لأن توكلي على الله تفويض إلى الله تفويضا مطلقا، وأعتقد أنه هو حسب. لكن هذا الرجل توكلي عليه على أنه نائب عني، لا على أني طريح بين يديه مفوض الأمر إليه، على أنه نائب عني. أستطيع أن أعزله أو لا؟ أستطيع أن أعزله، أستطيع أن أوبخه إذا خالف مرادي، ولا لا؟ أستطيع أن أحبسه إذا تسبب علي بضرر، بخلاف التوكل على الله. انتهى الوقت. نعم يا خالد.
1: يستشير علماء الشرع في هو الشرع،
0: نعم،
1: علماء السياسة في السياسة هو الطب،
0: نعم نعم.
1: وأحسن الله إليك، انفصال الطب والجيولوجيا وما شبهها عن علم الشرع واضح،
0: نعم
1: ما في إشكال، لكن كيف تفصل السياسة عن الشرع؟
0: إيه السياسة، نعم تفضل.
1: مع أن أحسن الله إليك، يعني الشرع جاء بالسياسة والشرع معا، لا سيما في هذا الزمان الذي لا يمكن أن نفصل بينهما أبدا. هذا على أننا نرى اليوم أن أمور السياسة يعني تسند إلى أناس فيهم ما فيه، فكيف أحسن الله لك مميز هذا التمييز وفيه؟
0: أقول لك إن الشريعة سياسة. أتدري ما معنى السياسة؟ أصلا من ساس يسوس، والسائس هو الذي يدبر الحيوان، كسائس الفيلة مثلا، سائس الضباء، سائس الغنم، كلها أهل، كل الشريعة سياسة. لكن هناك مسائل تخفى على علماء الشرع ما يعرفونها، وهي سياسة شرعية لكن لا يعرفونها. فمثلا إذا أراد ولي الأمر أن ينصب مثلا مفوضا له، وهو ما يسمى بالسفير في بلد ما، لا بد أن يسأل أصحاب السياسة، هل هذا البلد ممكن أن ننصب فيه فلان أو فلان أو فلان أو ما أشبه ذلك؟ هذه ما يعرفونها علماء الشرع. لكن كونه يجعل علاقات بينه وبين هذه الدولة مثلا، أو كونه يعاهد عهد بينه وبين هذه الدولة، هذه أمور شرعية، هذه أمور شرعية ترجع لعلماء الشرع. والله هذه ما أرى أنها موافقة للشورى التي أمر الله بها. الشورى التي أمر الله بها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو أن الحاكم هو الحاكم، لكن إذا وقعت عليه مسائل مشكلة يستشير فيها. أن تعرف مجلس الشورى ربما يضم أناسا ليسوا أهلا لذلك، وتعرف أنه أيضا مجلس الشورى يكون بالانتخاب، وما أكثر الضمائر التي تشترى بالانتخاب. يجي واحد غني عنده كم مليون؟ مليار، ويمر على هالقرى كل واحد يعطي 10 ريال، هم يصوتون بالآلاف له. نعم ها؟ أو يعدهم يمنيهم وما يعدهم الشيطان ولا غرور.
1: طيب
0: ها؟ كيف؟ معلوم اللي بيشتغل ضمائر الناس بقروش، والعوام هوام، حط له طعم وتوافق باللي تبي، إلا ما شاء الله. نعم.

والله يا أخي يا أحمد، لو يعطونا الأطباء حبوب للاستعمال، وتعرف أن أكثر الأدوية باللغة الإنجليزية، وحطها مثلا في الثلاجة مع حبوب أخرى، إذا جيت من بكرة ما عرفت حبوب. من يعرف هالأمور إلا الأطباء؟ فمثلا إذا استشار إذا قدرنا أن في دولة تريد أن تورد علينا أدوية، يجي لما علماء الشرع يقول وش تقول أفلام في الأدوية الفلانية، هو يروح لعلماء الطب. لا لا، ما هو بلازم أبدا، ما هو بلازم. لكن في مسألة الأحكام الشرعية مثلا، هل يجوز أن تكون المرأة طبيبة للرجال أو الرجل طبيبة للنساء؟ هذه مسألة شرعية. نعم، ما هي طبية. أولياء أمور فيما يتعلق بشؤونه واختصاصاته. لا، أما أنا إن كاني من العلماء فأنا ما لي دخل في الطب أبدا. نعم، إيه؟ الأفراد هذه ترجع إليك. قد يكون مثلا مسألة أنك تشكل عليك، ولكن ما ودك أن تطلع الناس عليها، ولكن إذا استشرت طيب. وهنا الاستخارة، هل تقدم على الاستشارة ولا الاستشارة على الاستخارة؟ نعم، فيه قولان، فيها قولان. بعضهم يقول استخر الله، وإذا رأيت بعد الاستخارة الميل إلى شيء ما لا تستشر أحد، لأن الله عز وجل، لأنك فوضت الأمر إلى الله وهداك الله لهذا الشيء، فلا تسأل أحد، لا تستشر أحد. ومنهم من يقول إذا استخرت الله ولم يتبين لك الأمر فحينئذ استشر، ويكون الشور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخاره الله لك. لا، هذه ما فيها استخارة. أنا قصدي بالاستخارة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم الإنسان بالأمر وأشكل عليه أن يصلي ركعتين. لا، هنا هذه مسألة الاستخارة، صلاة الاستخارة هل هي قبل أو بعد؟ أما مثلا إذا شاور في أمر من الأمور ولا صلاة الاستخارة، فهنا إذا عزم يتوكل على الله. نعم، وش تقولون في هذا السؤال؟ هل يشترط في المستشار أن يكون عادلا؟ ما أظن أحدا يستشير من ليس بعادل، لأنه غير أمين، لا يستشير، لأنه يخشى منه. نعم نعم، قبل إن ينصركم الله.

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما
1: أعد لأن يأتي جواب الشرط لازم تكون متصلة باللي قلته.
0: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم

0: نعم.
1: ومأواه جهنم وبئس جهنم وبئس المصير.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أظن انتهينا من ما سبق. طيب، هذه الجملة جملة شرطية، فعل الشرط فيها مضارع مجزوم إن ينصركم، وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدرة مصدرة بلا. طيب، لماذا اقترنت الفاء فيها؟ رشاد، نفي. طيب، مصدرة بلا ولا بالنفي؟ فلا غالب لكم يا أخي، ولا فلا غالب لكم مصدرة بإيش؟ داود بلا النافية. ولا النافية هل إذا كانت صدرا لجواب الشرط يقترن الجواب بالفاء جوازا أو وجوبا؟ وجوبا. هل عندك من دليل من كلام العلماء؟ فما هو البيت؟ نعم، وبما وقد وبلن وبالتنفيذ وإلا إلا أين وبما وقد وإلا جواب مال. وهذا لم ينجح. الواقع إن لا غالب لكم جملة اسمية، جملة اسمية، فهمت؟ طيب، فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. أيضا الجملة هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها فعل مضارع، وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفاء وجوبا أو جوازا. الأخ، سؤال واحد، وجوبا. لماذا؟ تكمل البيت اللي معنى آية، اللي معنى آية: وإن يخذلكم فمن ذل. لأن الجملة اسمية، صح؟ طيب، وقوله فمن ذا الذي يخذلك، ها؟ فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فيها من وذا والذي. فهل ذا التي بعد من اسم موصول أو ملغاة؟ لماذا؟ لأنه أتى بعدها اسم موصول، وذا التي بعد من تكون اسما موصولا بشرط لا يأتي بعدها اسم موصول، فإن أتى بعدها اسم موصول تعين أن تكون ملغاة. وقال بعض النحويين: لا يتعين أن تكون ملغاة، ويكون اسم الموصول الثاني توكيدا لاسم الموصول الأول، كأنه قال: فمن الذي الذي ينصركم من بعده. طيب، هذا ما يتعلق بالآية من حيث الإعراب. أما قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فقد سبق الكلام على مثلها. يقول الله عز وجل في هذه الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني إذا قدر الله نصركم فإنه لن يغلبكم أحد. وإنما قلت إن يقدر الله نصركم، لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن لقوله فلا غالب لكم فائدة، لأن النصر قد حصل، وعلى هذا فيكون المعنى إن ينصركم أي إن يقدر نصركم. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك لم يكن ليخطئك. فهذا قال بعض العلماء أن ما أصابك أي ما قدر أن يصيبك، لأن ما أصابك بالفعل قد حصل، فلا يستقيم قوله لم يكن ليخطئك. ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع، أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع، فما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، فلا حاجة إلى الندم. هنا يقول إن ينصركم الله فلا غالب له، ولا هذه نافية للجنس، والنافية للجنس نص في العموم، نص في العموم، لأن النفي قد يكون عام للعموم نصا وقد يكون للعموم ظاهرا. والفرق بين النص والظاهر أن النص لا يحتمل التخصيص، والظاهر يحتمل أن يكون عاما أريد به الخصوص. قال أهل العلم في النحو ولا النافية نص في العموم، كما أن من الزائدة إذا جاءت بعد النفي صار النفي نصا في العموم، كما لو قلت ما في الدار من رجل، هذه نص في العموم في قولك لا رجل في الدار. الحاصل قول فلا غالب لكم هذه عامة، يعني لا أحد يغلبكم مهما كانت قوته ومهما كان عدده، وإنما قال الله عز ذلك من أجل أن نعلق النصر بالله عز وجل لا بغيره. قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يخذلكم ما معنى يخذلكم؟ مقابل ينصركم، مقابل النصر، فالخذلان ضد النصر. وهذه من القواعد التي تفيدك في تفسير القرآن، أن الكلمة قد يظهر معناها بما قرن معها من الضد، الكلمة قد يتبين معناها بإيش؟ بما قرن معها من الضد. لو قال لك قائل ما معنى قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ما معنى ثبات؟ ها؟ فرادة. هل رجعت القاموس؟ لا. من أين عرفت أنها فرادة؟ لقوله قابلها بقوله أو انفروا جميعا. طيب إن يخذلكم أي أن إن يقدر لكم الخذلان وهو عدم النصر فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويمكن أيضا أن نستدل على معنى الخذلان بقوله فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من استفهام بمعنى النفي، ولكنه جاء عن النفي عن النفي، جاء بصيغة الاستفهام لأنه مشرب ليش؟ بمعنى التحدي، يعني كأن الله يقول نتحداكم إذا أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحد من بعده، حتى لو اجتمعت قوى الأرض كلها قوى الأرض كلها على أن تنصركم والله تعالى لم ينصركم، فإنه لا يمكن أن تنتصروا. ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده؟ الجواب لا أحد. طيب وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على هنا على الله جار ومجرور مقدم على عامله وهو يتوكل، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي على الله لا غيره فليتوكل. والفاء هنا قال النحويون إنها زائدة لتحسين اللفظ ولا يمكن أن تكون عاطفة، لأن الواو في قوله وعلى الله تغني عنها تغني عنها. ولهذا لو قيل وعلى الله ليتوكل صح، فهي زائدة لتحسين اللفظ، ووجه كونها لتحسين اللفظ ظاهر، لأن هناك لأن اللفظ لو قلت وعلى الله ليتوكل المؤمنون. نعم، لم يكن بذاك البلاغة، فإذا قيل فليتوكل صار هذا أبلغ. وقول فليتوكل أي فليعتمد، ولكن التوكل على الله عز وجل ليس كالتوكل على الآدم. التوكل على الله فيه إنابة وخضوع وذل وتفويض واعتماد تام على الله، بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل له فإنه لا شك يعتمد عليه فيما وكله فيه، لكن لا يجد من قلبه أنه إيش؟ أنه مفوض تفويضا تاما ومنيبا إلى الله وخاضع له عز وجل. فالتوكل على الله عبادة، لهذا قال وعلى الله وحده، يعني نعم وعلى الله يعني وحده فليتوكل المؤمنون. المؤمنون بمن؟ المؤمنون به، المؤمنون به. والإيمان بالله إذا أطلق شمل جميع ما يجب الإيمان به من الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذه الآية من الفوائد بيان كمال قدرة الله عز وجل لقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ومن فوائدها وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار لقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن ممن نطلب النصر بناء على هذه القاعدة؟ من الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا قدر خذلان أحد فلا ناصر له لقوله: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن فوائدها أنه إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لا بد أن يفعل أسباب النصر، الأسباب التي يكون بها النصر. صح، إذا آمنت أن النصر بيد الله وأن الله إذا خذلك لا ينصرك أحد، فمن أين فهل تأتي بأسباب النصر التي رتب الله عليها النصر أو لا؟ نعم لا شك. فما هي أسباب النصر؟ أسباب النصر متعددة وهي خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الإخلاص لله في العبادة. ثانيا إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه ما تدخل، لكن الأربعة هذه أسباب أضفها إلى الأول تكون خمسة. وتأمل قوله تعالى: إن الله لقوي عزيز، يتبين لك أن هذا النصر محقق، لأنه إذا كان الله قوي عزيزا فكل من أمامه ضعيف ذليل. ثم تأمل مرة أخرى قوله: ولله عاقبة الأمور، يتبين لك أن القوى الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يجعل العاقبة لمن شاء والعاقبة للمتقين. ولهذا قال بعض السفهاء، قال: سبحان الله، إذا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نغلب أمريكا وروسيا؟ ها؟ نقول: نعم يا سفيه، العاقبة لمن؟ لله للمتقين، والله هو الذي عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور، ما هي لا لروسيا ولا لأمريكا ولا لإنجلترا ولا فرنسا، لله وحده عاقبة الأمور. وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية التاريخية فانظر ماذا جرى للأمة الإسلامية في أول عهدها. أسقطت الدول الكبرى العظمى في عهدها، دولة الروم ودولة الفرس ودولة القبط في مصر، وظهروا على ملك مشارق الأرض ومغاربها. هذه من ناحية التاريخ. من الناحية الواقعية، زلزلة واحدة في لحظات من رب العرش تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة. في أظن قبل سنتين صار هناك زلزال وبراكين تفجرت، ذابت الجبال، الصم والبكم ذابت على الناس وأحرقته. بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فلهذا نقول إن من ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الأمر الذي أمامه، الأمر المادي، ولا ينظر إلى قدرة الله عز وجل وقوته. إذن إن ينصركم وإن يخذلكم، لابد أن نسلك إيش؟ أسباب النصر. ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين تحقق لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير، تحذير من فعل أسباب الخذلان، لقوله إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن أسباب الخذلان تولي الكفار ومناصرتهم ومعاضدتهم، فإن هذا من أسباب الخذلان. اعتمد على من؟ على الله عز وجل، لأن الله قال إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من فوائد الآية وجوب التوكل على الله وحده. من أين يؤخذ؟ من قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب إفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على عامله، لأن تقديم ما حقه التأخير، انتبهوا للقاعدة هذه، تقديم ما حقه التأخير إيش؟ يفيد الحصر. هذه قاعدة حتى بين المبتدأ والخبر، لو قلت لله ملك السماوات والأرض يعني لا لغيره. طيب من فوائد الآية الكريمة أن التوكل من مقتضيات الإيمان، لأنه علق الحكم على وصف وهو الإيمان، فدل ذلك على أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله. فإن قال قائل هل التوكل على الله أو إفراد الله بالتوكل ينافي فعل الأسباب؟ الجواب لا، بل فعل الأسباب من التوكل على الله، لأنك أنت إذا توكلت على الله فمن جملة التوكل، فمن مقتضيات التوكل عليه، مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به. فلو قال قائل أنا سوف أنام في الشتاء تحت النجوم وعلى الثلج وليس تحتي فراش ولا فوقي غطاء، ليش؟ البرد. لا، أنا متوكل على الله. هل هذا صحيح؟ أبدا، هذا ليس بصحيح. طيب لو قال قائل أنا سأدخل النار متوكل على الله، نعم، نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيل التحدي، ممكن هذا أن يكون آية من آيات الله، ينصر الله هذا الفاعل لنصرة دينه، ويكون هذا الذي حصل منه دخوله في النار يكون كرامة. ولهذا ذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يناظره في مسائل من أصول الدين. قال له رئيس البطاحية: أنا أصوب منك، لأني أنا أستطيع أن أدخل في النار ولا يصيبني منها شيء، فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا يصيبك منها شيء؟ يقول الشيخ الإسلام: قال نعم أنا أستطيع، بشرط أن أنزل أنا وإياك في هذا النهر ونتغسل تماما ثم ندخل النار. لماذا لاحظ؟ لأن الرجل قد طلى جسمه بشيء يضاد النار، فيريد أن يموه على الناس يدخل النار ويقول: شوف ابن تيمية أنا دخلت النار ونجوت منها، وهذا الرجل عجز. نعم، لكن ابن تيمية ولله الحمد قد أعطاه الله ذكاء وفطنة وفراسة، قالوا: ما في مانع ادخل، ندخل النار جميعا، لكن بشرط بعد أن نغتسل بهذا النهر. وماذا انهزم الرجل؟ قال: لا ما في. على كل حال أقول إن فعل الأسباب لا ينافي التوقف، ولهذا شواهد: أولا، نعلم علم اليقين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكل، أليس كذلك؟ ومع ذلك يتوقى الحر ويتوقى البرد ويأكل لدفع الجوع ويشرب لدفع الظمأ، أليس كذلك؟ في الغزوات كان يلبس الدرع يتوقى به السهام، وفي غزوة أحد لبس كم؟ درعين. في غزوة الخندق لما أحاط الأحزاب بالمدينة ماذا فعل؟ وحفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم يقل الله من يتوكل على الله، إذا كان يمكن يجون يجون، يمكن ما يجون ما يجون، لا، فعل السبب. والوقائع لهذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، ولكن يجب أن نلاحظ شرطا مهما، وهي أن تكون الأسباب أسبابا شرعية أو كونية، لا أسبابا وهمية. أسباب شرعية يعني ثبت بالشرع أنها سبب، أو أسبابا كونية أي ثبت بالتجارب أنها سبب، لأن ما ثبت بالتجارب ما دل عليه الشرع، لم يدل عليه الشرع، لكن دلت عليه التجربة، وهذا سبب كوني. طيب، أما السبب الوهمي كتعليق التمائم غير الشرعية وما أشبه ذلك، التطير أيضا سبب وهمي، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه، لا يجوز الاعتماد عليه. فالأسباب، الأسباب أي لا، أنا سؤال واحد خاص. نعم نعم، إيش ما تدري وش هو آخره يا شيخ؟ آخر ما قلنا، ولا لا تظن أننا إذا خصصنا واحد من الطلبة بسؤال أنه محابة له، لكن قد يكون أننا توهمنا فيها أنه سارح، لأنه ذكرت أظن أسباب الغفلة في مصطلح الحديث، ها، أن يكون الإنسان عند التلقي سارحا. طيب، الثالث ما هو؟ نعم، وأنت أسرح منه، أخوك هذا جاهل مركب، جاهل بسيط، وأنت نعم، الأسباب الوهمية. شفت عبد الله؟ أسباب شرعية وأسباب كونية وأسباب وهمية. طيب، إذن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل، من تمام التوكل. واضح يا جماعة؟ فإذا قال القائل الأسباب الشرعية لا تنافي التوكل، لا شك فيه، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالمعوذات، وكان يقول: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذه من الأسباب الشرعية. وقال عن الفاتحة إنها إيش الأخ هذا وغير إنها رقية وما أدريك أنها رقية. طيب ثم قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أولا القراءات يقول وما كان لنبي فيها قراءة لنبي فيها قراءة لنبي أن يغل فيها قراءة أن يغل أن يغل. ما الفرق بين القراءتين في لنبي ولنبي؟ أما لنبي فهي على وزن فعيل من النبأ على وزن فعيل من النبأ بالهمزة. وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما جميعا؟ يشملهما. فالنبي فعيل بمعنى فاعل لأنه منبئ، فعيل بمعنى مفعول لأنه منبأ. الرسول صلى الله عليه وسلم منبأ منبئ. طيب على قراءة لنبي بالياء قيل إنه مسهل وأن أصله لنبي فسهلت الهمزة إلى ياء، وقيل بل هو مشتق من النبوة وهي الارتفاع، وعلى هذا فيكون لنبي أصله لنبيو، لكن لعلة تصريفية صارت الواو ياء. نعم. فما هو الميزان أو ما هي القاعدة في هذا أن تجعل الواو ياء؟ يقولون إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء. فإذا قلنا لنبي فقد اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فصار لنبي. هل يمكن أن نقول على هذه القراءة إنه مشتق من الوجهين من النبأ ومن النبوة؟ ها؟ يمكن بناء على ما سبق من أن الكلمة في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما جميعا لأن معاني القرآن واسع. طيب أما أن يغل ففيها أن يغل ففيها قراءة أن يغل، والفرق بينهما ظاهر. أن يغل أن يغل نعم أن يغل مبنية للفاعل، أن يغل مبنية للمفعول مبنية للمفعول. أما على وجه أن يغل فالمعنى أن الله نفى أن النبي يغل، وغلول النبي يحتمل معنيين غلول المال وغلول العلم غلول المال وغلول العلم. فغلول العلم كتمه وغلول المال إخفاؤه وأخذه، وكل هذا منتف عن النبي شرعا ولم نعلم أنه واقع قدرا، ولا يمكن أن يقع قدرا فيما نعلم. فالنبي لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه ولا يمكن أن يسرق من مال المسلمين. طيب أما على أن يغل فمعناه أن النبي يغله غيره، يعني ما كان لنبي شرعا ما كان لنبي أن يغل شرعا وقدرا. ها؟ قد يغل قدرا قد يغل كما وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. في الإعراب الآن ما زلنا في أول التفسير، الإعراب ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الإشكال في يأتي بما غل فؤاد مجزومة جواب الشر. طيب لماذا صارت مكسورة؟ جواب الشر يكون مجزوما
2: عن كسر الشر.
0: كيف
2: تعود عن حذف الياء
0: التاء مكسورة من قبل حتى لو كانت الياء موجودة. لو قلت يأتي
2: إذا خلاص
0: وش خلاص؟
2: يعني الفعل يكسر آخر إذا حذفت الياء كان من الزمن يكسر آخر
0: إعرابا؟
2: نعم.
0: لا لا تجزم بشيء لفظ الإعراب، يعني تبقى الكسرة قبل الياء دليلا على الياء المحذوفة. إذن يأتي مجزوم على هذا الحال، جواب الشرط مجزوم بحذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. طيب يوم القيامة، بما غل يوم القيامة، إعراب يوم القيامة يوم مفعول مفعول غل متعلق بإيش؟ بالفعل غل، يعني يأتي بما غل يوم القيامة. نعم ها؟ هي مفعول فيه ومصباح ظرفية معنى واحد، لكن متعلق بإيش؟ بيأتي. أيهما أصوب يا جماعة؟ الأخير، الأخير، لأن يوم القيامة ما فيه غلول. واضح؟ طيب أما قوله ثم توفى كل نفس بما ما كسبت، الله ما في إشكال في النحو. طيب قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. إذا جاءت ما كان في القرآن فإن معناها النفي المحقق، النفي المحقق، مثل قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مثل قوله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والشواهد في هذا كثيرة، يعني أن هذا منتف قطعا ولا يمكن أن يكون. ما كان لنبينا أن يغل على هذه القراءة، يعني الله يقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يغلوا، أن يغلوا كل الأنبياء. نعم، لأن نبي نكرة في سياق في سياق ما النافية، في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب فالله تعالى ينفي أن يغل النبي شرعا، صح، وقدرا أيضا، لأن لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر على نبي الغلول أن يغل بنفسه، وهذا بعيد. فأما على قراءة أن يغل، فإن الله تعالى ينفي شرعا أن يغل النبي، يعني لما كان شرعا أن يغل النبي، لأن النبي إذا كسب المال فإن ماله للمسلمين جميعا، وإذا كان للمسلمين جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يغل منه شيئا، لأنه لو غل منه شيئا لكان هذا متعلقا بجميع المسلمين، متعلق بجميع المسلمين، المال هذا للمسلمين جميعا، فإذا أخذت منه شيئا فقد خنت جميع المسلمين، لا سيما المشتركون في هذه الغنيمة. ثم يقول الله عز وجل من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من يغلل هنا عموم، ولم يقل ومن يغلل من الأنبياء، لو فرض أن يغلل قال من يغلل يعني من أتباع الأنبياء يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به يوم القيامة حاملا له أمام الناس في هذا الموقف العظيم الذي يشهده الخلائق، تشهده الخلائق كلها، كما قال تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقوله يأتي بما غل يوم القيامة، هل يأتي بنفس الذي غل أو يأتي بالعقاب المرتب عليه؟ نقول إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غل، إن كانت شاة تيعر، بعير لها رغى، أي شيء يغله يأتي به يوم القيامة. طيب لو غل ثيابا أتى بها يوم القيامة، لكن هل يأتي بها مكتسيا بها؟ لا، يأتي بها حاملا له، حاملا له وهو عار. البعير الذي غله فركبه هل يأتي به يوم القيامة راكبا عليه؟ لا، الجمل راكب والعياذ بالله، يأتي به حاملا له تعذيبا له. ما وين الأسئلة؟ كيف؟ لا، الغرض منها، اي الغرض منها. نعم، ان يعلق قلوبهم بالله ويعتمدوا عليه ولا يطلب النص الا من عنده. وفيها ايضا تقويه قلوبهم على اعدائهم، لانهم اذا كان الله ناصرهم فان اعدائهم مهما كثروا لن يغلبوهم. طيب، اللام في قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليتوكل، اللام اللام للأمر. طيب، ماذا يفيد تعليق التوكل بالمؤمنين ولم يقل فليتوكل الناس؟ هو الذي يتوكل الله، ويدل على أن التوكل من تمام الإيمان وعلامات الإيمان. طيب، قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، سامي، فيها كم قراءة؟ أحسنت. طيب، نبي بالياء مشتق من خالد، من النبوة، وهي ارتفاع لارتفاع رتبة النبي. طيب، وقيل من نبي فيكون مشتقا من النبأ. طيب، نبي بمعنى فاعل ومفعول، نعم، نبي بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ما تضبط. نعم، هي فعيل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟
2: بمعنى فاعل.
0: بمعنى فاعل، أي
2: أنه
0: ينبه. طيب، زكي بمعنى فاعل ومفعول، كلا الثنتين، لأن بمعنى فاعل فهمنا المعنى أنه منبه، بمعنى مفعول منبه. هل تأتي فاعل بمعنى فعيل بمعنى فاعل؟ قصدي بمعنى مفعل ولا بمعنى فاعل؟ كثير، فعيل بمعنى مفعل. أحمد، سميع بمعنى سميع، بمعنى سامع، إن ربي لسميع الدعاء. أي وين؟ جيب شاهد. نعم، أم الريحانة في الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. الأخوان اللي ما مر عليهم نعيد مرة ثانية وثالثة وغيبون. أم الريحانة الداعي، لا تكتب، اصبر لنا أنت. أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور، هذه اثنتين. أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم، هذه ثلاث. ترى ما أسمح للي أخذها من قبل. ها، أخذت أمجاد؟ هذا أول مرة تسمعه؟ يلا قل. تمام انتهى، اكتب الان. هذه ثلاث ترى ما اسمح للي اخذها من قبل. ها اخذت امجاد الغنب، هذا اول مره تسمعه. يلا قل. تمام انتهى، اكتب الان. نعم تنسى. طيب على كل حال، فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى مفعل، فعيل بمعنى مفعل كثير. طيب يغل ويغل قراءتان، يلا بن داود، ما معنى الكلمة على القراءتين؟ نعم ويفعل الغل. طيب أظن تكلمنا عليها. طيب إغلال النبي يعني أن يغل بمعنى، لا اللي وراك أنت يا أخي، لا إله إلا الله، هذا هو. إيه أنت
3: يغل يعني كان يغل،
0: نعم
3: أنه يعني يعتدى عليه من الكفار والمشركين و
0: لا غير صحيح. شيبة
4: يحتمل معنيان يعني.
0: وهما
4: الأول أن يغل بالمال،
0: يعني
4: يكون في غلول المال،
0: يعني يغل من الغنيمة التي استولى عليها. هذه واحدة.
4: والثاني من العلم.
0: إيش
4: العلم؟
0: علم إيش معنى؟
4: يعني يكتمل.
0: ها هذه إذا كان يغل. المال الثاني على القراءة الثانية، يقول أن يكتم شيئا مما أتاه الله. أخذت أنت
2: يقول بمعنى أنه إذا غنم شيئا أن يقول له أحد،
0: هذا خلص منه يغل. أي يغل؟ لكن أن يغل
2: يغل
0: أين
2: يعني هذا
0: يعني علمنا شيئا بمعنى، لكن هل في معنى آخر؟ يعني ما يمكن أن يغل هو بنفسه أيضا. طيب غل النبي يكون في اكتمال العلم ويكون أيضا في اكتمال شيء من الغنيمة، كل هذا ممتنع. قول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، في يأتي إشكال في ظاهر الأمر، ما هو الإشكال؟ أين
2: يكون
0: مجزوم؟ نعم تمام.
2: لكن بهذا الفعل عامل لازم حذف حرف العلة.
0: أحسنت، هذا نقول إنه مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء والكسر قبلها دليل عليها. طيب يوم القيامة يا أحمد متعلقة بغل ولا بإيش؟ ها يأتي ولا تصح متعلقة بغل، لماذا؟
2: معنى
0: إيه لماذا؟
2: يعني لن يصير الغني يوم القيامة،
0: ويوم القيامة ليس فيه ليس فيه غل، فيه الجزاء والعقوبة. طيب أظن وقفنا على هذا. نعم نعم ها إيه الجلالين معناها الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد الثقة به، الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد الثقة به، المعنى واحد فسرها باللازم. طيب قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم أي بعد أن يبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل، توفى كل نفس، توفى من التوفية يقال وفى حقه أي أعطاه إياه، وقوله كل نفس بما كسبت يشمل حتى الرسل والمرسل إليه، الرسل يشمل الرسل والمرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كل يعطى ما كسب. وقوله كل نفس بما كسبت يحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا من كان مكلفا، لأن غير المكلف لا يعاقب لأنه مرفوع عنه القلم. وقد يقال إنه يشمل حتى غير المكلف لأن التوفية لازم منها العقوبة، قد يوفى حقه بالأجر، ومعلوم أن غير المكلف يؤجر، فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وقوله وهم لا يظلمون، الجملة حال من قوله كل نفس، لأن كل نفس معناها العموم، وهم أي الأنفس لا يظلمون، أي لا ينقصون من الحسنات ولا يزاد في السيئات، لأن الظلم في الأصل هو النقص، كما قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وهو يشمل يعني الظلم يشمل شيئين، الأول الزيادة في السيئات، والثاني النقص من الحسنات، وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل، كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وإنما انتفى الظلم عنه لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم، هو قادر على أن يظلم عز وجل، ولكنه لكمال عدله لا يظلم. ولدينا قاعدة في العقيدة، وهي أن جميع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد. فمثلا الظلم ما ضده؟ العدل. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم، وإنما قلنا ذلك لأن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا، إذ أن النفي المحض عدم محض على اسم نفي، والنفي لا يثبت شيئا فهو عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. أفهمتم هذا يا جماعة؟ إذن كلما رأيتم شيئا نفاه الله عن نفسه فاعلموا أنه ليس المراد نفي هذا الشيء فقط، بل المراد إثبات كمال ضده. طيب وما مسنا من لغوب يعني من تعب، ما المراد؟ إثبات كمال القوة، يعني ما مسنا من لغوب لكمال قوتنا. طيب وهل مجرد؟ قال العلماء النفي قد يكون للعجز عن الشيء، وقد يكون لعدم قابلية الشيء، للعجز أو لعدم القابلية. فإذا قلت إن جدارنا لا يظلم، هذا لعدم القابلية، لأن الجدار لا يقبل الظلم ولا العدل، أليس كذلك؟ طيب وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس ولا يتكلم، يمكن لو ضربه واحد قال جزاك الله خير ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، نقول هذا الرجل لا يظلم، ذم ولا مدح؟ هذا ذم. طيب ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيلة، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. اللي يقرأ البيت هذا يقول ما شاء الله هذول ناس جيدين، لا يغدرون بذمة يعني يوفون بالعهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أنهم عاجزون لا يقدرون أن يقدروا بالذمم لأنهم يخافون أن يعاقبوا، ولا يظلمون الناس لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا الناس. واضح؟ ومن ذلك قول الشاعر: لكن قومي ولو كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد

ساءت أهل السوء إحسانا، كلام طيب اللي يسمعه يقول هذولا طيبين. ليش؟ لأنهم يزدون من ظلم أهل الظلم مغفرة. إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، أنت مسامح. وإذا أساء إليهم أحد ذهبوا يمدونه بالهدايا، يجزون من الإساءة إحسانا. عندما يسمع السامع هذا البيت يظن أنهم في قمة الأخلاق العالية، لكنه بالعكس. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم، أي ليت لي بدله. إذن فهمنا الآن أن الكلام الأول مدح ولا ذم؟ أن الكلام الأول ذم. أما صفات الله عز وجل فإذا وجدت فيها النفي فهي مدح، إذا وجدت نفي الظلم فلكمال العدل، إذا وجدت نفي اللغوب فلكمال القوة، إذا وجدت نفي العي ولم يعي بخلقهن فلكمال القوة أيضا، إذا وجدت نفي الغفلة هم الله بغافل عما تعملون فلكمال العلم والمراقبة، وهكذا. نعم، فيه فوائد أخذنا الفوائد الثلاث السابقة. ها؟ يقول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخذنا فوائد. طيب، قال: وما كان نبينا يقول. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتمان ما أنزل الله عليهم، لقوله: أن يغل. وما كان نبينا أن يغل. ويستفاد من هذا يا حجاج أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول. وما كان نبينا أن يغل، إذن فأتباعه ليس لهم أن يغلوا. نعم، ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، حتى أن العلماء يقولون، وقد جاءت في السنة أيضا، أن الغال يحرق رحله إلا المصحف وما فيه روح والسلاح. تحريق الرحل من أجل التنكيل به، وإلا فمن الممكن أن يقول قائل: لماذا تحرقون رحله؟ لماذا لا تدخلونه في بيت المال ينتبع المسلمون منه؟ لكن نقول إن إحراقه خير من إدخال بيت المال. ليش؟ لأجل التنكيل به، ليكون ردعا له ولغيره عن أن يعود إلى الغلول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الأنبياء لا يغلون شرعا أو قدرا، شرعا، وأن النبي لا يحل لأحد أن يغله، أن يغل من الغنيمة التي اكتسبها بحربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا على سبيل العقوبة وعلى سبيل الإكرام، على سبيل العقوبة. وبهذا نعرف ضعف قول من قال من السلف: غل المصحف لتأتي به يوم القيامة. هذا خطأ، لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل الثواب، وربما يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غله في الدنيا. ومن فوائد هذه الآية إثبات البعث، ذات البعث، لقوله: يأتي بما غل يوم القيامة. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي الإنسان بما غل، مع أنه قد فني وزال، وإذا كان طعاما قد أكل، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
إنما أمره

0: أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة جزاء كل نفس بما كسبت، بقول ثم توفى كل نفس ما كسبت، لا زيادة ولا نقص. واستدل بعض العلماء في هذه الآية على أن إهداء ثواب القرب لا يجدي شيئا، لأنه ليس من كسب المهدى إليه. مثاله رجل صلى ركعتين ينويها لفلان أو فلانة، يقول بعض العلماء إنه يؤخذ من هذه الآية أن ذلك لا يجدي شيئا، وأن ثوابه إما أن يكون يضيع، وإما أن يكون للعامل، وذلك أن المهدي للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقط، أما ثواب العمل المخصوص المرتب عليه فإنه إن قيل بصحة إهداء القرب يكون لمن؟ للمهدى له، وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا فيقولون إنما جاءت به السنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم، مثل قولها صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وكذلك في الحج، وكذلك في الصدقة، كل هذا جاء به السنة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله يرى التعميم، أي يرى أن الإنسان إذا عمل نواه لشخص وهو أهل لأن يثاب، ومن هو الأهل يثاب؟ المسلم، فإنه يصل إليه الثواب، فإنه يصل إليه الثواب. واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، فبعضها عام في أنه لا ينفع النفس إلا ما كسبت، وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى. والقاعدة فيما إذا تعارض نصان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المرجح، يطلب المرجح. انتبه، هذا القاعدة. أنتم مهمين هذا المعنى ولا لا؟ أقول إذا تعارض نصان عامان كل واحد أخص أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المرجح، لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني. فهنا نسأل، هل لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات ما يرجحه؟ نقول نعم، ورد أن الصدقة تجزي عن الميت، وأن الحج يجزي عن الميت، وأن الصيام يجزي عن الميت. إذن فعموم قوله ما كسبت خصص بهذا بمقتضى السنة، والعام إذا خصص ضعفت دلالته على العموم، حتى إن بعض العلماء قال إن العام إذا خصص سقطت دلالته على العموم، لأن تخصيصه يدل على أنه لا يراد به العام. لكن الصحيح أن العام إذا خصص فقي على عمومه في غير ما خصص به. طيب، فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح عموم قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن بشرط أن يكون المنوي له العمل مسلما أهلا لذلك. ولهذا لو أن شخصا تصدق عن أبيه الذي مات وهو لا يصلي فإن الصدقة لا تصح لأبيه. نعم. طيب، هل يشمل قولنا على الراجح إن جميع القرب يصح إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل، هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى، هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول عليه الصلاة والسلام قربة من الصلوات وغيرها يقول اللهم إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها للرسول، أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول؟ نقول إن هذا فعله بعض العلماء، ولكن لم يفعله السلف الصالح. فالصحابة ما أهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرب، وكذلك التابعون وتابعون. وقد ذكر أن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع، أي بعد القرون المفضلة، وذلك لأن القرون المفضلة أعمق علما من بعدها. يقول أهل القرون الأولى إننا إذا علمنا أي عمل صالح فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابنا، وإذا كان كذلك فلا حاجة أن أقول اللهم اجعل ثوابه للرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحق الثواب. لا أستفيد من قولي اللهم اجعل ثوابه للرسول أو إن نويت ثواب الرسول إلا أني حرمت نفسي الأجر فقط. أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإن جميع ما نعمل من الخير يكتب له مثله. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نفي الظلم عن الله لقوله وهم لا يظلمون. ويتفرع على هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها في الصفات إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. الهمزة هنا للاستفهام، وليها حرف عطف، وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا جاءت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف فإن لعلماء النحو في ذلك رأيين. الرأي الأول أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة، على جملة مقدرة تناسب المقام، والفاء عاطفة على تلك الجملة. والرأي الثاني أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم يحذف شيء، ولكنها مقدمة عن موضعها لأن لها الصدارة، وأن الفاء في مثل أفمن اتبع محلها في الأصل قبل الهمزة، والتقدير فآمن اتبع، ولكن لما كان الاستفهام له الصدارة قدمت على حرف العطف. وقلنا إن هذا أسهل، ووجه سهولته أنه لا يحتاج إلى تكلف تقدير المحذوف، لأنه أحيانا يصعب عليك أن تقدر المحذوف، وربما تقدر محذوفا ويقدر غيره. إذا نعتمد أن الهمزة للاستفهام وأن الفاء عاطفة على ما قبلها. نعم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء، من هنا اسم استفهام، من اسم استفهام أو اسم موصول؟ التقدير أفالذي اتبع، إذن هي اسم موصول لأن لا نجعل أداة الاستفهام داخلة على اسم الاستفهام أو على جملة استفهامية. أفمن اتبع رضوان الله أي تتبع، أي تتبع ما يرضي الله عز وجل، وكل ما يرضي الله يقوم به. كمن باء بسخط من الله، يعني كالذي باء أي رجع، باء بمعنى رجع، أي كالذي رجع بسخط من الله ضد الرضوان. من هو الذي الذي يتعرض للرضوان والذي يتعرض للسخط. المطيع يتعرض للرضوان والعاصي للسخط، كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. الواو يحتمل أن تكون الاستئناف، ويكون المراد بها الإخبار عن مآل هذا، عن مآل هذا الذي باء بالسخط من الله، ويحتمل أن تكون عاطفة على جملة صلة الموصول، وهي باء أي كمن باء وكمن مأواه جهنم. نعم، ومأواه جهنم، مأواه أي مرجعه الذي يأوي إليه، إيواء لا مغادرة بعده. وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بهذا الاسم المشتق من الجهمة، المشتق من الجهمة. الجهمة تتضمن السواد واللبس، لأن جهنم سوداء عميقة بعيدة العمق. وقيل إن جهنم لفظ معرب، معرب من كهنام، وكهنام أصلها النار، اسم النار، يعني يقال نار كهنام. ما دي هذه لغة باكستانية ولا ها فارسية؟ أي نعم، ما عندنا فوارس، ها ليست فارسية. على كل حال بلغنا أنه معربة من هذا، يعني لا أن أصلها في غير اللغة العربية كهنام، ثم التعريف صار جهنم. وقول وبئس المصير، بئس جملة إنشائية لإفادة الذم، ونعمة جملة إنشائية لإنشاء المدح. وبئس ونعمة يحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص. كلما جاءتك نعمة وبئس فإنها تحتاج إلى فاعل ومخصوص. فهنا المصير وبئس المصير، المصير فاعل والمخصوص محذوف، تقديره وبئس المصير هي، أي جهنم، أو وبئس المصير مصيره، يعني يجوز هذا وهذا. في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان الله ممن يبوء بسخطه، لقوله أفمن اتبع كمن باء، والاستفهام هنا لأي شيء؟ للنفي، الاستفهام للنفي. ومن فوائدها إثبات وصف الله بالرضا، يعني إثبات أن الرضا صفة من صفات الله، لقوله رضوان الله. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل وصف وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله به، فنقول إن لله رضوانا وأنه يرضى. طيب، والرضا صفة فعل أو صفة لازمة ذاتية؟ صفة فعل، لأن الرضا له سبب، وكل صفة من صفات الله لها سبب، فإنها من الصفات الفعلية. عرفتم؟ طيب، أنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله، أنكروها متعللين بعلتين. العلة الأولى أن صفات الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف، فالحوادث لا تقوم إلا بحادث. العلة الثانية قالوا إن كانت هذه الصفة كمالا لزم أن يكون متصفا بها دواما، وإن كانت نقصا لازم أن يكون أن يمتنع من الاتصاف بها دائما. واضح التعليل الثاني؟ غير واضح. يقولون الصفات الفعلية التي تحدث بعد أن لم تكن موجودة إن كانت كمالا لازم أن نتصف بها دواما ما تتعلق بالمشيئة، وإن كانت نقصا لازم أن يمتنع منها دواما أن لا تصف بها دواما. صح ولا لا؟ لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به. أما الأول العلة الأولى فنقول إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح، لأن الحوادث فعل الفاعل، والفعل عقلا يتأخر عن إيش؟ عن الفاعل لا شك، لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته وهو متأخر عن وجوده، فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضا، فكيف نقول إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ يجوز أن يكون أزليا ثم حدث منه الفعل، كما أننا نحن الآن نولد وتحدث أفعالنا متى؟ بعد ولادتنا. طيب هذه واحد. الثاني تلين الثاني ما هو؟ أنها إن كانت هذه الصفة كمالا إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها دواما، وإن كانت نقصا لازم أن لا يتصف بها دواما. فنقول الجواب على هذا هي كمال حال فعلها، حال فعلها كمال لا شك، وحال عدمها ليست كمالا، الكمال في عدمها، الكمال في عدمها. واضح يا جماعة؟ الرضا، خذ الرضا الآن، الرضا على من يستحق الرضا إيش؟ كمال، ولا يستحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه. الرضا لمن لا يستحق نقص، نقص لأنه ينافي الحكمة. فإذا اتصف الله بالرضا فإنه اتصف به في الحال التي يكون بها كمالا. طيب الرضا يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب أو إرادة الثواب، والصحيح أن الرضا صفة نفسية يتصف الله بها عز وجل وليست الثواب، لأن الإثابة خلق ما يثاب به، خلق ما يثاب به غير الرضا، وهي أي الإثابة من مقتضيات الرضا وآثاره وليست هي الرضا بلا شيء. أنت الآن إذا رضيت عن شخص بعد أن ترضى عنه تثيبه بما ترى أنه ثواب له، أليس كذلك؟ طيب إذا كان هكذا فإنه لا يصح أن نفسر الملزوم باللازم لأنهما شيئان متباينان، فحينئذ يتبين أن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منه. ما هو؟ أن نصف الله بما وصف به نفسه ولا نغير رضوان الله. نعم الله يرضى وما المانع، وليس فيه أي محذور ولا نقص. قضى الوقت. نعم الثاني أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، يعني التقدير أتسوون بين طالب الرضا والمتعرض للسخط، فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه. ولهذا الواقع أن القول الثاني أسهل بكثير، أحيانا يتحير الإنسان ما يعرف كيف يقدر. نعم خالد
1: لا يعرف
0: تكون الاستئناف، لأن الفاء تأتي للاستئناف. نعم. إيش؟ إيش؟ يقصد كمال، كمال إيش؟ أين؟ نعم. لا، لكن يكون متصفا بهذا. نعم، مثل لو قلت فلان شجاع، هل معناه ان انه ينتفي عنه البخل او ينتفي عنه الجبن؟ نعم، ينتفي عنه الجبن. فهذه ربما نقول، لكن ما استطيع الان ان اجزم بانها قاعده مضطرده، ان اثبات صفات الكمال نفي لضدها، لكنها بالنسبه لصفات الله لا شك ان نفي لضدها. نعم.
1: هنا عموم قول الله سبحانه وتعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت. خصص بالصدقه والصيام
0: عن الغير.
1: فرجح انما الاعمال بالنيات على هذا العموم.
0: نعم.
1: وكنا لماذا لا نقول ان هذا العموم مخصص بهذه الاشياء ولا نقيس عليها اشياء اخرى غير الصدقه مثل الصلاه؟
0: لا، لانه لما خرج من عمومه ما خرج، ضعف العموم. حتى أني قلت لكم بعض العلماء يقول إنه إذا خرج منه شيء من عمومه سقط عمومه أصلا. نعم. نعم نعم، لأنهم ما تعرضوا لها، لكن تعرضوا لمثلها وأجازه الرسول. الصواب أنه يجوز، لكنه خلاف الأولى. يجوز لكنه خلاف الأولى، حتى لولديك الأولى ألا تهاب لهم شيء.
2: درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الاستفهام هنا للنفي، يعني ليس هذا كهذا. طيب، من في قوله أفمن اتبع تمنان موصولة بمعنى الذي؟ طيب، وبماذا يكون اتباع رضوان الله يا أحمد؟ بطاعة الله واجتناب معصية. كمن باء من هنا؟ ما حضرت، هذا ما تبي حضرت ولا ما حضرت، بسيطة. اسم موصول يعني كالذي باء بسخط. ما معنى باء؟ رجع، كمن رجع بسخط من الله واكتسب. طيب، قوله وبئس المصير. نعم، أنت خالد. لا، أي ناصر. بئس المصير يقول إن هذه الجملة إنشائية، فعلها جامد لإنشاء الذم، وتحتاج إلى فاعل. يلا يا ناصر، إلى إيش؟ بئس تحتاج إلى فاعل وإيش؟ ومخصوص. أين الفاعل؟ المصير. الفاعل مستتر، يعني تقدير بئس هو. بئس المصير لا ما نريد المخصوص، نريد الفاعل. أيه موجود الفاعل هو المصير. نعم، والمخصوص محذوف، تقدير بئس المصير مصيره أو بئس المصير هي أي النار. طيب، في هذه الآية أخذنا فوائد عظيمة. ثنتين، في هذه الآية الكريمة الحث على اتباع رضوان الله، لأن هذا الاستفهام لنفي المساواة بين من اتبع رضوان الله ومن اتبع سخطه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله، وأن الله موصوف بالرضا، والرضا صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من صفات الأفعال، أليس كذلك؟ وقد علمتم أن من أهل البدع من أنكر صفات الأفعال متعللا بعلتين معلولتين، هما فهد لا، وإن كانت نقصا لم يتسب الله بها. طيب، قالوا إن كان الرضا كمالا وجب أن يكون موصوفا به أزلا وأبدا، وإن كان نقصا وجب أن لا يتصف به، امتنع أن يتصف به أزلا وأبدا، لأن إذا كان نقص كيف يتصف الله به؟ إن كان كمالا فيلزم أن يكون الله متصفا به دائما. طيب، ما هو الجواب عن الشبهة الأولى؟
3: الشبهة الأولى نقول يعني ردا عليهم أن الفعل لا يأتي إلا بعد الفاعل، يعني حدث الفعل يأتي بعد الفاعل، يعني الفعل يحدث إلا بالفاعل.
0: قاعدتهم خطأ، يعني لا يلزم من حدوث الصفة حدوث الموصوف كذا. طيب، لأن الصفة ما تكون إلا بعد وجود الموصوف، الفعل لا يكون إلا بعد وجود الفاعل، ونحن وهذا نحن نفعل أفعال حادثة مع أننا سابقون عليه. طيب، جواب الشبهة الثانية خالد. نعم، يكون كمالا حين يوجد سببه فيرضى. طيب، ويكون نقصا إذا لم يوجد سببه، لو أن الله رضي عن الكافرين لكان هذا ينافي في الحكمة. تمام. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات السخط لله، لقولك من باء بسخط من الله، والسخط والغضب معناهما متقارب، وأهل السنة يقولون إن السخط صفة حقيقية ثابتة لله، وأهل البدع يقولون لا، لا يمكن أن يسخط الله عز وجل، بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام. طبعاً معنى سخط الله يعني ليس وصفاً في نفسه، بل معناه انتقم وعاقب المسخوط عليه، أو إيش؟ أراد أن ينتقم منه، أراد أن ينتقم منه. وهذا بناء على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله كما سبق، التعليل هو ما سبق. ونحن نقول إن الانتقام من آثار السخط، وإرادة الانتقام أيضا من آثار السخط، والدليل على هذا قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام بعد وجود الغضب. وهذا يدل على أن هذا ليس هو هذا. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من التعرض لسخط الله، لقوله كمن باء بسخط من الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار، لقوله ومأواه جهنم، وهي ثابتة الآن موجودة ولا تفنى أبدا، ولا تفنى أبدا، لأن الله ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من كلامه، في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن، فقال في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولا قول بعد قول الله عز وجل، لا قول بعد قول الله، لأن قوله أصدق الكلام وأبين الكلام، وهو الخالق عز وجل. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة ذم النار والثناء عليها بالقدح. من أين تؤخذ؟ من قوله: وبئس المصير، وبئس المصير. ومن فوائدها التنبه لأمر يتكلم فيه الناس كثيرا الآن، يقولون: إذا مات الرجل إنه رجع إلى مثواه الأخير. وهذا لو أخذنا بظاهره لكان يتضمن إنكار البعث، مع أن القبر ليس المثوى الأخير. ما هو المثوى الأخير؟ الآخرة، الجنة أو النار. القبر مزار. سمع عربي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال: والله إن الزائر ليس بمقيم. شوف، إن الزائر ليس بمقيم، من فهم هذا؟ من زرته. وهذا فهم فطري ما يحتاج إلى دراسة. نعم، لكن الأعراب عندهم ذكاء، بعضهم عنده ذكاء، عندهم ذكاء عظيم. وهذا كالذي سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي: اقرأ الآية صواب. فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: اقرأها، اقرأها صواب، مو هكذا. فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. ولهذا قال في الذين يحاربون الله ورسوله، قال فيهم: إنما جزاؤهم أن يقطعوا، أن تقطع أيديهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال العلماء: في هذا دليل على أنهم إذا تابوا قبل قدرة عليهم خلي سبيلهم، لأن الله قد غفر لهم ورحمه. فمن أين أخذوا أن الله غفر لهم ورحمهم؟ ها، من ختم الآية: فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى علمنا بهذا أن نفهم أن الله غفر لهم ورحمهم. طيب، ثم قال الله عز وجل: هم درجات. هذا منتدى درس الليلة. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم من؟ يعود الضمير على من اتبع رضوان الله وعلى من باء بسخط من الله. ولكن هنا يشكل علينا أنه أعاد الضمير بصيغة الجمع هم، مع أن من وصلتها بصيغة الإفراد: أفمن اتبع كمن باء. والجواب عن ذلك سهل، لأن اسم الموصول يفيد العموم، فيجوز أن يعود الضمير إليه باعتبار لفظه، ويجوز أن يعود إليه باعتبار معناه. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما قال أولئك هو المتقي، بل قال هم المتقون، فأعاد الضمير على معنى اسم الموصول، على معنى اسم الموصول وهو الجمع. قال هم أي الذين اتبعوا رضا الله والذين باءوا بسخط من الله هم درجات عند الله، درجات منازل، منازل عند الله يختلفون. فكل من كان أتبع لرضا الله كان أرفع عند الله، وكلما كان أبعد من الله كان أنزل. فهم درجات، هم درجات عند الله أي في المراتب. فما ميزان هذه الدرجات؟ أشرنا إليه، كل من كان أتبع لرضوان الله كان أرفع درجات عند الله، والعكس بالعكس. والله بصير بما يعملون، بصير اسم فاعل يجوز أن يكون من الإبصار بالعين ويجوز أن يكون من الإبصار بالعلم، بالعلم فيكون بصير بمعنى عليم أو بصير بمعنى رائي. وهل لله بصر؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. نعم، والله بصير بما يعملون، بما يعملون أي بالذي يعملونه من ظاهر وباطن وخير وشر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس عند الله منازل مختلفة، ويتفرع على هذه الفائدة أن الإيمان يزيد وينقص، لأن زيادة الدرجات بعد زيادة الإيمان باليقين والعمل الصالح. زيادة الإيمان هل هي زيادة اليقين أو زيادة الأقوال أو زيادة الأفعال أو الجميع؟ نعم الجميع. فاليقين يتفاضل لا شك، والأقوال تتفاضل. ليس من قال لا إله إلا الله عشرا كمن قالها 20 مثلا. طيب الأفعال كذلك تتفاضل، ليس من صلى 20 ركعة، ليس من صلى 5-6 ركعات كمن صلى 10 ركعات، ليس كذلك؟ وهذا هو ما جرى عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد باليقين والقول والفعل. كيف يزيد اليقين؟ هل اليقين يتفاضل؟ نعم يتفاضل بنص القرآن. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لله رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا دليل من القرآن. دليل من الواقع أن الإنسان كلما كثر المخبرون بالخبر ازداد يقينا، وإذا شاهد ازداد أكثر. ولهذا جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. أما زيادة الأقوال والأفعال هذا شيء واضح ولا إشكال فيه. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلو لله عز وجل، إثبات العلو لقوله عند الله، والعندية تعني عندية المكان. وإذا كانوا درجات فالدرجات ترتفع شيئا فشيئا، فيؤخذ منها إثبات علو الله، وهذا أمر متفق عليه ومجمع عليه بين السلف، وقد دلت عليه الأدلة الخمسة كلها: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، والخامس الفطرة، يعني علو الله عز وجل دل عليه هذه الأدلة الخمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب والسنة مملوءان من ذلك، والإجماع يقول شيخ الإسلام والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت أحدا منهم قال إن الله ليس في السماء. وأما العقل فقد دل على علو الله. كيف؟ كيف دل؟ نعم يلا قلها.
1: كما أن العلو السلف.
0: نعم.
1: والله عز وجل
0: من... نعم.
1: ثاني.
0: نعم. أن السفل. نعم والله. تمام. العقل يدل على ذلك. لا شك أن العلو علو المكان كعلو المكانة. أي أنه كمال ولا نقص؟ كمال. وإذا كان كذلك فلله كل صفة كمال. أما الفطرة فلا تسأل. كل إنسان لم يقرأ كتب أهل البدع أين يتجه قلبه إذا ذكر الله؟ إلى العلو. ولهذا يقال إن أبا المعالي الجويني كان يقرر في العلو ويقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه. هذا الكلام ما يفهم الإنسان. كان الله لم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه ما يفهم الإنسان. نعم. لكنه يريد أن ينكر استواء الله على العرش. فقال له الهمذاني رحمه الله يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. صح ولا لا؟ أنت لو ما درست شيء أبدا تقول يا الله وين روح قلبك؟ فوق. فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني، ما له جواب. واضح؟ طيب إذن نقول علو الله ثابت بالأدلة الخمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وكما رأيتم ابن القيم رحمه الله يكرر هذا المعنى في النونية تكرارا كثيرا لأنه من أعلى صفات الكمال. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات إحاطة الله عز وجل بما نعمل لقوله والله بصير بما يعملون. ويترتب على هذا الأدب السلوكي وهو أن نحذر من مخالفته، لأن إذا كنا نعلم أنه بصير بما نعمل فسوف نتجنب كل ما يسخطه جل وعلا ونأتي بكل ما يرضيه، لا سيما وأن الآية جاءت بعد قولها فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. ثم قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث. لقد كلما وجدت في القرآن لقد فإنها جملة مؤكدة. انتبه كم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات. كل ما جاءت لقد في القرآن فإنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد. وإذ تقدير الكلام والله لقد من الله. فإذا قال قائل ما الداعي للقسم مع كون الأمر ظاهرا؟ لأن القسم إنما يقال للشاك أو المنكر، للشاك المتردد تحلف له أو المنكر تحلف له أيضا. فلماذا أقسم الله على في هذه الآية على أنه مان من على المؤمنين ببعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو قال لقد من الله على الناس لكن قال على المؤمنين الذين يعرفون أن ذلك منه. نقول إن الداعي للقسم ليس هو الإنكار أو الشك من المخاطب، بل قد يكون الداعي للقسم أهمية المقسم عليه، أهمية المقسم عليه وإن لم يكن هناك شك. وهذا هذه الآية من هذا النوع، يعني المقصود بذلك بيان أهمية هذه المنة العظيمة التي لا يعاد لها شيء. نعم. نعم. إيش؟ نعم. طيب. أسمعتم الإشكال؟ يقول النار دركات والجنة درجات. نقول الدرجات إذا جاءت عامة دخل هذا وهذا، يعني صلح لهذا وهذا. قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل. أما إذا خصت بأهل النار فإنه قال دركات، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. أرفع صوت.
4: الله عز وجل لا يكتسب
0: بأصحاب كمال. نعم. نعم. نقول لمن قال ذلك إنك أنت لست بكامل وأنت بليد. إذا فعلها الله عز وجل فلا شك أن الكمال في فعلها، كل الصفات كمال. إذا أنجى الله المؤمنين وأثابهم هذه صفة فعلية، هل هي كمال ولا نقص؟ كمال. الله عز وجل مستغنى عن جميع الخلق لكنه يظهر من كماله لهم ما يتبين به كمال. فنحن نعلم أن من أثاب الطائعين فهو كمال، ومن عاقب المجرمين فهو كمال. ولهذا قال يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا لا أبدا، نقول هو قبل وجودها كمال وبعد وجودها كمال، لأنه لما اقتضت الحكمة وجودها فوجدت صارت كمالا، ولما اقتضت الحكمة عدمها وعدمت صارت كمالا. نعم. نعم.
4: في سياق هذه الآيات التي هي يعني تضمن شدة العذاب
0: لهؤلاء. نعم. الله عز وجل قال فإن ربكم يخاطب المؤمنين لرؤوف رحيم، فمن رحمته ورأفته بالمؤمنين أن يهلك أعداءهم، لأن هلاك أعدائهم لا شك أنه رأف ورحمة به. نعم. إيش؟
3: محط صبر.
0: نعم.
3: خلاف النار.
0: نعم.
3: ما يخالف هذا قول الله، قول الله في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضب.
0: نعم.
3: كيف؟ شوف ما يكون له وجه الذي قال فيه النار.
0: شوف بارك الله فيك، إذا جاءك النص محكما فاحمل عليه جميع النصوص المتشابهة، مع أن الذي أوردت ليس متشابه في الواقع، واضح. لأن هؤلاء الذين يستحقوا الخلود ليسوا أهل للرحمة إطلاقا حتى تكون رحمة سبقت الغضب، هم محل غضب الله ولعنته، عرفت؟ فلو كان اللي فيه سبق الغضب سبق الرحمة الغضب، مثل إنسان عنده حسنات وسيئات، فالحسنات قد تذهب السيئات، والحسنات بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، هذا من سبق الرحمة للغضب. أما هؤلاء فليسوا أهل الرحمة إطلاقا.
3: شوف عملهم مكافئ العذاب.
0: نعم.
3: عملهم مكافئ العذاب
0: هنا، لأنهم أفنوا حياتهم كلها في معصية الله، حياة الدنيا. خليك معي. أفنوا حياتهم كلها بسخط الله، فإذا أفنوا حياتهم كلها بسخط الله صارت حياتهم الآخرة كلها بعقوبة الله، وهم يعلمون هذا، هم يقرؤون كلام الله، فلماذا أنقذوا، لماذا لم ينقذوا أنفسهم؟ جزاء وفاق لا شك، يعني كما أمضوا الحياة الدنيا كلها بمعصية الله مع أنه جاءهم النذير وجاءهم الآيات وأخبروا ولم ينقذوا أنفسهم، كان مقتضى العدل أن تكون حياتهم الآخرة كلها عقاب. نعم، آخر واحد، يلا يا حسن. لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. مش تقول بهذا؟ أخونا يقول ما انتهى إليه بصره من خلقه، هل يفيد أن نظر الله محدود؟ يفيد أن الخلق محدود، أن الخلق محدود، وليس هذا منتهى البصر، لأنه قال ما انتهى إليه بصره من خلق، وخلقه يعني كل الذين خلقه ينتهي إليهم بصره، فالحد هنا في المرئي وليس في الرؤية. نعم. ايش؟
5: الذين جاءوا بالصدق.
0: نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن ذكرنا لكم فيما سبق ضوابط عامة في القراءات، تذكرون هذا؟ ها؟ ذكرنا ضوابط عامة في القراءات ولكن أكثركم لم يدركها، نقرأها الآن. قراءة ضوابط عامة، يقول: هذه ضوابط القراءات عامة في جميع القرآن. ضمير هو وهي الأول بضم الهاء والثاني بكسرها عند جمهور القراء مطلقا. تقول هو وهي، وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام، سكن الهاء بعد الفاء والواو واللام، مثل فهو فهي وهو لهي لهو. يعني كل ما جاءت في القرآن فلك أن تسكنها ولك أن تضمها. وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى: ثم هو يوم القيامة المحضرين، في هذا الموضع فقط، لأن هذه وقعت بعد ثم هو، لكن سكنها الكسائي فقال ثم هو بس في هذا الموضع. هذا واحد. ثانيا، ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الهاء، عليهم إليهم لديهم مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء في كل القرآن. تقول غير المغضوب عليهم، وتقول إليهم، وتقول لديهم. طيب، ثالثا، ميم الجمع في مثل عليهم ساكن إذا وقع بعده متحرك غير ضمير. ميم الجمع في مثل عليهم ساكن إذا وقع بعده متحرك غير ضمير، وضمه موصولا ابن كثير فيقرأ عليهم غير، عليهم غير إذا كان موصولا غير المغضوب عليه، وضمه موصولا ورش إن وقع بعده همزة قطع فيقرأ عليهم أأنذرتهم. أما عليهم غير المغضوب ها فلا يقرأ.

من الواو. نعم. ويستثنى من ذلك ميم الجمع إذا وقع بعدها، إذا وقع بعدها بعدها إن قبلها كسرة، أو ياء وبعده ساكن، ففيه حال الوصل ثلاث قراءات: ضم الهاء والميم وهي لحمزة والكسائي، وكسرهما وهي لأبي عمرو، وكسر الهاء وضم الميم وهي للباقين. وأما حال الوقف فكلهم كسروا الهاء وسكنوا الميم، مثل بهم الأسباب يريهم الله أعمالهم. يقول بهم بهم بهم. رابعا إذا لم يقع بعدها ضمير ساكن، إذا لم يقع بعدها الضمير ساكن وكان ما قبله متحركا فهو موصول عند جميع القراء، مثل أماته فأقبره. وإن وقع بعده ساكن فهو غير موصول عند الجميع، مثل يعلمه الله. وإن كان ما قبله ساكنا فهو موصول عند ابن كثير وحده، مثل اجتباه عقلوه عليه ووافقه حفص في آية واحدة، وهي نعم عليه ووافقه حفص في آية واحدة وهي قوله تعالى فيه مهانة. هذه قواعد عامة يحسن أنها تكتب. وين؟ أي أي ممكن تسير المشكلة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخر. سبق الكلام على أول هذه الآية وعلى الآيات التي سبقت. يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وأوردنا عليها سؤالا وهي لماذا تؤكد مع ظهورها؟ أنت قفزت. طيب أين؟ نعم تمام. ومن ذلك قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فأكد مع أن الموت محقق، لكن قالوا لما كان بعض الناس غافلا كأنه لا لن يموت أكد. لقد من الله على المؤمنين، على المؤمنين خاصة دون غيرهم، لأن الكفار لم يعرفوا هذه المنة ولم يرفعوا بها رأسا ولم يروا في مخالفتها بأسا، فتركوها وأعرضوا عنها وحرموا خيرها. أما المؤمنون فهم الذين تبينت لهم هذه المنة واستمسكوا بها. وقوله إذ بعث، هذه إما أن تكون ظرفا لمن، وإما أن تكون للتعليل أي لأنه بعث، وكلاهما لا يتنافيان، فهي بيان لمحل المنة وهي البعثة، وهي كذلك أيضا تعليل للمنة. وقوله بعث أصل البعث الإنشاء، وسميت الرسالة بعثا لأنها إخراج للناس من حال إلى حال، فكأنهم بعثوا خلقا جديدا وأنشئوا خلقا جديدا. وقوله إذ بعث فيهم رسولا، في للظرفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في صيغة المؤمنين، وكان هو عليه الصلاة والسلام أشرف من بعث فيهم نسبا. وقوله رسولا أي مرسلا من عند الله. وقوله من أنفسهم أي من جنسهم. وفي سورة يسبح لله ما في السماوات الجمعة قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأميين، وأما عامة الناس فليس منهم ولكنه من أنفسهم أي من جنسهم، كما قال تعالى وجعل لكم من أنفسكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فمعنى من أنفسهم أي من جنسهم. ولا شك أن كونه من جنسنا أتم في النعمة، لأنه لو كان من الملائكة

0: ما ألفه الناس ولا ركنوا إليه، وربما لا يقبلون منه. فإذا كان من جنسه يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون وينام كما ينامون ويكون معهم في أسواقهم وفي بيوتهم، كان ذلك أبلغ في المنة. وقوله يتلو عليهم آياته، جملة يتلو صفة ثانية لرسولا، أي رسولا من أنفسهم تاليا عليهم آياته. والتلاوة هنا تشمل التلاوة لفظا والتلاوة معنا والتلاوة حكما. التلاوة لفظا يعني يقرأ الكتاب بينهم، التلاوة معنا يعني يعلمهم معانيه، التلاوة حكما يعني يعمل بأحكامه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الثلاثة كلها تحتملها كلمة يتلو، فهو عليه الصلاة والسلام يتلوه لفظا ويتلوه معنا. قال الله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويتلوه عليهم كذلك حكما. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إيش؟ يتأول القرآن يعني يطبقه. قال ويزكي آياته، آياته الكونية أو الشرعية، الظاهر أن المراد بها الآيات الشرعية وهي الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم أي يطهرهم، يطهرهم حسا ومعنى. أما الطهارة حسا فقد أمرهم بالوضوء عند الصلاة، وأمرهم بالغسل من الجنابة، وأمرهم بإزالة النجاسة، بل حث على النظافة عموما. وأما التزكية معنى فهو أنه طهر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، وهذب أخلاقهم عليه الصلاة والسلام حتى زكت نفوسهم وأخلاقهم. وقوله يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة ليست تكرارا مع قوله يتلو عليهم آياته، لأن الأول تلاوة والثاني تعليم، والتعليم أخص من التلاوة، لأن الإنسان إذا تلا عندك القرآن لا يعد معلما لك، يعلمك إذا أقرأك إياه ولقنك إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الكتاب. والتعليم هنا شامل لتعليم اللفظ وتعليم المعنى وتعليم الحكم أي العمل به. وقولها الكتاب يعني القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول. وقد تكرر علينا كثيرا أن فعالا تأتي بمعنى مفعول، وذكرنا لهذا أمثلة، فمن يستحضر فعال بمعنى مفعول؟ نعم، فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، كتاب بمعنى مكتوب. هذا القرآن كتاب مكتوب، في أي موضع كتب؟ عند الله في اللوح المحفوظ. وغير فهد الكتب التي بأيدي السفر والكتب التي بأيدينا. طيب، وقال بعض أهل العلم إن المراد بالكتاب هنا الكتابة، لأن العرب كانوا أميين، ولما نزل هذا الكتاب العظيم تعلموا الكتابة، فصاروا يكتبونه للرسول عليه الصلاة والسلام، يكتبون القرآن، ثم صاروا يكتبون بعض الأحاديث، ثم انتشرت الكتابة فيه. وتعلمون أن من جملة الفداء الذي أخذ من أسرى بدر أن يعلموا صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة. وبعض وأيد هذا القائل قوله بأن تعليمهم الكتاب مستفاد من قوله يتلو عليهم آياته، ولكن في هذا نظر. نحن لا نمنع أن يكون المراد بالكتاب هنا الكتابة والقرآن جميعا، لأن القاعدة عندنا في التفسير أنه متى احتملت الكلمة معنيين فأكثر ولا منافاة بينهما فإن الواجب حملها عليهما، لأن كلام الله عز وجل واسع المعنى. فعلى هذا يكون المراد بالكتاب إيش؟ القرآن والكتاب. وقولها الحكمة، قال بعض العلماء أي السنة، حكمة يعني السنة، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقيل المراد بالحكمة أنه علمهم كيف يضعون الأشياء مواضعها، لأن الشريعة الإسلامية تعلم الإنسان كيف يضع الشيء في موضعه. وأيضا علمهم الحكمة التي هي أسرار التشريع، لأن الشرع كما تعلمون أحكام وحكم، فالأحكام ظاهرة والحكم هي الأسرار والمعاني التي تناط بها هذه الأحكام. والإنسان إذا عرف هذه الحكم والأسرار تبين له أن الشريعة ليست لهوا ولا لعبا، وأن الشريعة ذات معاني سامية لا يدركها إلا من فتح الله عليه. ويمكن أن نقول بأن الحكمة تشمل هذا وهذا، أي علمهم السنة التي يطلق عليها الحكمة، وعلمهم وضع الأشياء مواضعها وأسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا بصيرة في دين الله. قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن تأتي في اللغة العربية لعدة معاني، ويعين المعنى السياق، فتأتي إن شرطية، وعبد الله يبين لنا مثال إن حصل من القرآن فهو أحب إلينا، إن تنصر الله ينصر، وتأتي أيضا نافية نافية نافية لا نعم إيش لا هذه إن، إحنا نتكلم عن إن. نعم، علامة إن النافية يا إخوانا أن تأتي بعدها إلا، إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا إفك مفترى، إن هذا إلا قول البشر، نعم، إن هذا إلا ملك كريم. فعلامة إن النافية إيش؟ أن تأتي بعدها إلا. طيب هذا اثنين، وتأتي مخففة من الثقيل. عبد الرحمن ما الشرط؟
1: إن في صدورهم،
0: لا إن في صدورهم إلا كبر، هذه نافية أتت بعدها إلا. نعم لا هذه إن شرطية، معنى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذه اللي معنى، هذه إن مخففة من الثقيلة، وأصلها وإنهم كانوا من قبل، وإنهم كانوا من قبل. وعلامة إن المخففة من الثقيلة أن تأتي اللام في الخبر، أن تأتي اللام في الخبر، إذا أتت بعدها اللام فهي مخففة من الثقيلة. عرفتم؟ إن كانوا من قبل لفي، تأتي اللام. قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام، تلزم اللام وهي التي هنا لفي ضلال إذا ما تهمل بقي رابع، وتأتي إن زائدة، تأتي إن زائدة. لا هذه من، نتكلم عن إن فهد نعم هذا قول الشاعر بنو قدانة ما إن أنتم ذهب أي ما أنتم ذهب نعم ها أن هذه نتكلم عن إن يا خالد نعم نعم إن هذه نتكلم عن إن مخفف من الثقيل على كل حال ما أحفظ لها مثال في القرآن لا أحفظ لها مثال في القرآن اللي في الآية الكريمة هنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نقول إن هذه مخففة من الثقيلة خلوكم معنا وش علامتها أن تأتي اللام في خبرها أو في اسمها أن تأخر المهم أن تأتي بعدها اللام أفهمتم يا جماعة طيب اسمها أين هو اسمها قيل إنه محذوف محذوف مقدر باسم ظاهر والتقدير وإن الشأن من قبل وإن كان وإن الشأن كان من قبل في ضلال مبين وقال بعضهم بل هو محذوف مقدر بضمير مناسب وهذا هو الصحيح فإذا كان الخبر جمعا صار الضمير المقدر جمعا وعلى هذا فيكون التقدير هنا وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين فيقدر ضمير الشأن بما يناسب المقام طيب وإن كانوا أي الضمير يعود على المؤمنين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قبل إيش قبل إرسال بعث هذا الرسول لا في ضلال مبين في الظرفية يعني أن الضلال محيط بهم كإحاطة الظرف بمظروفه لا في ضلال مبين مبين بمعنى بين طيب وقوله من قبل نقول الإخوة المبتدئين بالنحو إن من حرف جر وقبل هنا غير مجرورة قبل غير مجرورة من اللي بدأ بالنحو جديدا ها نعم لا اللي وراك ناصر ها لا لا مهم الغات شراه قبل ما بني عظم وما جرتها من
1: جرتها
0: اي ايش تقول يا جماعة المبني ولو دخل عليه حروف الجر لا يتغير يبقى على بناء قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما قال من حيث وهنا قال من قبل نعم ولم يقل من قبل لكن في بعض الأحيان تجر قبل فيقال من قبلهم كذب الذين من قبلهم طيب إذن متى تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه عرفتم هذا كلام النحويين هنا طيب في هذه الآية الكريمة فوائد أولا عظيم منة الله عز وجل على المؤمنين ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ من تأكيد هذه المنة بالقسم لفي ضلال مبين مبين بمعنى بين طيب وقوله من قبل نقول الإخوة المبتدئين بالنحو إن من حرف جر وقبل هنا غير مجرورة قبل غير مجرورة من اللي بدأ بالنحو جديدا ها نعم لا اللي وراك ناصر ها لا لا مهم الغات شراه قبل ما بين الضم وما جرتها من
1: جرتها محل النزل
0: اي شلون يا جماعة المبني ولو دخل عليه حروف الجر لا يتغير يبقى على بنائه. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما قال من حيث وهنا قال من قبل نعم ولم يقل من قبل لكن في بعض الأحيان تجر قبل فيقال من قبلهم كذب الذين من قبلهم طيب إذن متى تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه عرفتم هذا كلام النحويين هنا. طيب في هذه الآية الكريمة فوائد أولا عظيم منة الله عز وجل على المؤمنين ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ؟ من تأكيد هذه المنة بالقسم من فوائدها أن المنة ببعث الرسول إنما كانت على المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا بها لقوله على المؤمنين من فوائد الآية أن من لم يعترف بالمنة فهو كالمسلوب منها أو فهو كالمسلوبة منه من لم ينتفع بالمنة صار كالمسلوبة منه لأنه خص المنة بمن؟ بالمؤمنين ومن فوائدها وجوب شكر نعمة الله على من من الله عليه بالإيمان من أين تؤخذ؟ من قول لقد من الله لأن المراد بهذا الخبر هو شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه المنة وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه ومن فوائد هذه الآية الرد على الأعراب الذين منوا بإيمانهم وإسلامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ومن فوائد الآية الكريمة اللجوء إلى الله عز وجل بأن يثبتك على الإيمان لأنه إذا كان هو المان به فهو الذي يملك ثبوته وزواله فارجع إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان مبعوثا من قبل من؟ من قبل الله والرسول يشرف ويعظم بحسب من إيش من أرسله ولهذا يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الخادم رسول السلطان يرونه أعظم من رسول العادي طيب من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومن فوائدها إثبات منة الله عز وجل بكون هذا الرسول من جنسنا لقوله من أنفسهم ويتفرع على هذه الفائدة رد أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا لولا أنزل إليه ملك قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين البشر ولا يمكن أيضا للبشر أن يتقبلوا منك ما يتقبلوا ممن كان من جنسه ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة، حيث كان يتلو عليهم آيات الرسول آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن معجز. من أين يؤخذ؟ من قوله آياته، لأن الآيات بمعنى العلامات، والعلامة على الشيء هي المعينة له والتي لا تصلح لغيره، فهي آية لله لا تصلح لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إضافة الشيء إلى سببه، ويزكيهم، مع أن الله قال إنك لا تهدي من أحببت، لكنه صلى الله عليه وسلم سبب للتزكية. ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه، لكن بشرط أن يكون معلوما بأنه سبب، إما عن طريق الشرع أو طريق العقل أو طريق الحس. تمعنا؟ أما شيء متوهم أنه سبب وليس بسبب فهذا لا يجوز. تفضل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبقنا في الآية التي مرت بنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن منته على المؤمنين ببعث النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا إياها بمؤكدات عبد الملك، وهي أين القسم؟ ما الدليل عليه؟ ألا أحسنت. ما معنى قوله من أنفسهم يا ابن داود؟ أي من جنسهم. ما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ من نفس العرب وأنفسهم، من أنفسهم،
1: من أنفسهم
0: يعني من الجنس، بني آدم. واضح جماعة؟ فمنهم لأنه من العرب، من أنفسهم لأنه من جنس بني آدم، وإن كان بني آدم غير العرب ليسوا من أقاربه. طيب، ما معنى قوله الكتاب يعني من كتاب أحمد؟ نعم، بمعنى الكتابة. على المعنى الأول تكون فعال بمعنى مفعول. طيب، هل يمكن أن نقول يا ناصر إن الآية تشمل معنيين؟ ممكن. هل تعرف في هذا قاعدة؟
1: لأن القاعدة تقول أن الكلمة إذا احتملت أكثر من معنى لا تعارض بينها فالواجب حملها على الجميع، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى واسع.
0: نعم، لأن ذلك أوسع وأشمل. طيب، قول وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهد، إن هذه ما علامتها في هذه الآية؟ اللام الفارقة، لفي ضلال مبين. هل تعرف لإن معنى سوى التخفيف؟
2: لها أربعة معاني، أن تكون نافية
0: مخففة،
2: مخففة ونافية، وأن تكون زائدة.
0: نعم، يلا تكون شرطية. طيب، ذكرنا للنافية علامها، اسمك محمد، يلا محمد، ذكرنا للنافية علامة، ما هي؟ إن تأتي بعدها إلا تظن، ولكنك لا تجزم. وأعتقد بما أعلم مثل
1: ما هذا إلا
0: إفك
1: مفترى.
0: ما هذا لما؟ إن هذا إلا إفك مفترى. تمام. طيب، قوله لفي ضلال مبين. هذا الضلال لخ، هذا الضلال هل هو ضلال عملي أو علمي أو هما؟ ضلال علمي وضلال عملي، ماذا تقول؟ صحيح، لأن العرب كانوا جهالا وكانوا غاوين في العمل، جهالا في العلم غواة في العمل. واضح؟ طيب، داخل الاعتقاد، داخل العمل. طيب، ثم قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة، هذا درس الليلة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الهمزة هنا تلاها حرف عطف، وقد مر علينا كثيرا أن الهمزة إذا وليها حرف عطف فلعلماء النحو في ذلك قولان، أحدهما أن العطف على شيء مقدر يناسب المقام، والثاني أن العطف على ما سبق، وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مقدمة عن موضعها، وموضعها بعد حرف العطف، بعد حرف العطف. وقلنا إن هذا أسهل على المعرب لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر، وأحيانا قد يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا مناسبا. طيب، وقوله لما هذه هنا شرطية، ودليل كونها شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه، فعل الشرط في قوله أصابتكم وجوابه قلتم أن هذا، ولما تأتي على عدة وجوه، تأتي بمعنى إلا، وتأتي بمعنى حين، وتأتي بمعنى لم، وتأتي شرطية. ففي قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه بمعنى إلا، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. وفي قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، هذه لما بمعنى لم، وإن كان بينهما فروق لكن هي بمعنى نافية. وفي قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، فإن بعض العلماء قال لما هنا بمعنى حين، بمعنى حين. فهذه وجوه أربعة للما الواردة في كتاب الله عز وجل. وقول أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم يعني حلت بكم، مصيبة قد أصبتم مثليها أي حل بكم مثلها. وما هذه المصيبة؟ هذه المصيبة ما حل بهم في أحد، فإنه قتل منهم 70 رجلا على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول قد أصبتم مثليها هذا يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في يوم بدر، فإن يوم بدر قتل فيه من المشركين 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا، فسبعون مع 70 ضعف 70، ولهذا قد أصبتم مثليها. فإن قال قائل كيف قال قد أصبتم مثليها مع أن المقتول 70 والمأسور 70؟ والأسر ليس القتل، قلنا إن الأسر يحصل به من الإذلال مثل ما يحصل به من القتل، وربما يكون أكثر، ربما يكون أكثر لأن المقتول يقتل ويستريح، لكن المأسور يستدل. ولهذا يخير الإمام في المأسورين بين أمور، بين أن يقتلهم وبين أن يسترقهم وبين أن يفديهم بمال أو أسير وبين أن يطلقهم، 4 أمور يخير الإمام في الأسرى بين هذه الأمور الأربعة. ما هي؟ الفداء بمال أو بمسلم، بأسير مسلم، الرق، القتل، المن بدون شيء، فإما منا حتى إذا أخذتموه فشد الوثاق يعني الأسر، فإما منا بعد وإما فداء حتى ترى الحرب أوزار. فالحاصل أن الأسر في الإذلال كالقتل، إن لم يكن مثله فهو أشد منه، لا يقصر له، لا يقصر عنه. قد أصبتم مثلها قلتم، هذه جواب لما، يعني إذا أصبتكم مصيبة قلتم أن هذا، يعني كيف أصبنا ونحن جنود الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تأتينا الهزيمة؟ قال الله عز وجل نعم أن هذا، أن هذا، هذه أن استفهامية وتأتي شرطية. ففي قولك أن تقم أقم، هذه شرطية، وفي مثل هذه الآية استفهامية، يعني كيف يكون هذا، أما هذا، وهذا الاستفهام للتعجب ولا أظن أن يكون للإنكار، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا ينكرون من قدر الله شيئا، ولكنهم يتعجبون كيف يصيبنا هذا ونحن جند الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل، يعني قل لهم يا محمد هو من عند أنفسكم. وهنا أمر الله نبيه أن يقول، ولم يقل عز وجل أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم، بل أمر نبيه أن يبلغهم، وهذا الأمر للتبليغ الخاص. وقد قلنا إن القرآن كله مأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله جميعا للناس، هذه واحدة. ويوجد بعض الأشياء أو بعض الأحكام أو بعض الأخبار يؤمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغها تبليغا خاصا، فهنا قال قل، يعني قل لهؤلاء الذين يقولون أن هذا هو أي ما أصابكم من عند أنفسكم أي منكم. ومن هنا للسببية أي بسببكم، فأنتم السبب. وما هو الذي يظهر لنا من السبب؟ هو ما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمرهم أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم، سواء كانت الغلبة للمسلمين أو كانت الغلبة للكافرين. ولكنهم رضي الله عنهم وعفى عنهم لما رأوا المشركين قد انهزموا وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم، ظنوا أن المسألة انتهت، فنزلوا من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وحصل ما حصل. الذي حصل هو أن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر خاليا وهو من وراء المسلمين يحميهم من وراء، كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم، كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم، وحصل ما أراد الله عز وجل. هذا معنى قوله من عند أنفسه. ثم قال إن الله على كل شيء قدير. ختم الآية بهذه الجملة في غاية ما يكون من المناسبة، فهو قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة، كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن الله لو شاء لأماتهم أو خسف بهم أو أنزل عليهم صواعق أو ما أشبه ذلك، لكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيأتيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقوله إن الله على كل شيء، كل شيء هذه عامة تشمل كل شيء، تشمل ما كان موجودا فهو قادر على إعدامه، وما كان معدوما فهو قادر على إيجاده، ولا استثناء في هذا العموم، لا استثناء في هذا العموم. وأما قول المفسر رحمه الله في سورة المائدة وهو على كل شيء قدير، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فهذا تخصيص في غير محله. أولا أن العقل ليس له تدخل في صفة الله عز وجل. الثاني أن نقول ماذا تريد بقوله وخص العقل ذاته؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن ينزل، لا يقدر أن يستوي، لا يقدر أن يأتي يوم القيامة الفصل من عباده، أم ماذا تريد؟ إن أردت هذا فهذا خطأ، فالله قادر على أن يفعل، على أن يستوى على العرش، على أن ينزل السماء الدنيا، على أن يأتي الفصل بين عباده، كما صح بذلك النقل. أم تريد بقولك خص العقل ذاته أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به، على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به كالموت مثلا؟ إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضا، وذلك لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات، أما المستحيلات فهي مستحيلة غير واقع. هل يمكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا؟ لا يمكن، هذا لا تتعلق بالقدرة أصلا، والله عز وجل لا يمكن أن يتصل بالنقص، ولله المثل الأعلى. فكونك تفرض أن الله تعالى يمكن أن يتصف بالنقص ولكنه غير قادر عليه، هذا خطأ عظيم. نقول هذا أصلا غير وارد على القدرة، كما قال السفاري رحمه الله: بقدرة تعلقت بممكنه. فالشيء المستحيل مستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه إذا كان الشيء ساكنا لا يمكن أن يكون متحركا، وإذا كان متحركا لا يمكن أن يكون ساكنا. والله قادر على كل شيء، لكن إذا قدر على أن يجعله متحركا صار ساكنا، وقدر على أن يكون ساكنا صار غير متحرك، صار المتحرك. فهذا أصلا لا يرد على العقل، لا يرد على العقل. فإذا نقول على كل شيء قدير عموما مطلقا لا استثناء فيه. في هذه الآية الكريمة جاوبت السؤال. إيه اللي معي مهي ليلية، سبحان الله. طيب نعم نعم يا سليم. أما يتعلق بالله عز وجل. نعم على كل حال مسألة إن الناقص صالح أنها تمخض عنها الجبل هذا خبر إسرائيلي يا سليم، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، لكن هناك شيء يعني أبلغ من هذا. عصا موسى عليه الصلاة والسلام عصا معروفة من شجر معروف، يلقيها في الأرض فتكون حية ويشيلها فتكون عصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعتذر عن تأخر الدرس في الصباح اليوم.
3: أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. لما هذه عبد الملك شرطية، وعلامة ذلك نعم أنها اشتملت الجملة على فعل شرط وجوابها. أين الجواب؟ نعم. من المراد باستفهام ناصر أن هذا
1: أن
0: نعم من المراد بالاستفهام
1: معنى لماذا
0: من المراد به
1: كيف
0: سبحان الله. ما المراد به؟ التعجب أو الإنكار؟ تعجب. لماذا لا يكون الإنكار؟ لأنه من قدر الله، والصحابة لا يمكن أن ينكروا قدر الله. طيب، ما معنى قوله من عند أنفسكم؟
1: لما أمرهم السلام بيقول
0: الجبل،
1: لما عصوا أمره حصل ما
0: نعم، يعني من عند أنفسهم، يعني أنتم السبب، وذلك بمعصيتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى قل كل من عند الله؟
4: المقدم عند الله سبحانه وتعالى، لكن حصول السبب من عند أنفسهم،
0: هذا الجمع، فأضيف إليهم باعتبار السبب، ووظيفة الله باعتبار التقدير والقدر. طيب، قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، يا أحمد، هل هذا العموم على إطلاقه؟ ها؟ على إطلاقه. طيب، يدل على أنه ليس قادرا على ذاته. طيب، وما الجواب على قوله؟ نعم. القدرة تتعلق بممكن، هو الذي يمكن أن يوجد أو لا يوجد. طيب، إذا فهمنا أنه يحتاج إلى نعم إلى خطأ، وعلى كل حال، لأنهم إن أرادوا بقوله خص العقل ذاته، أن إن أرادوا بذلك صفات النقص، فهذه من الأمور المستحيلة ولا تتعلق بها القدرة، وإن أرادوا بذلك الأفعال الاختيارية، أنه لا يقدر أن ينزل ولا أن يستوي ولا أن يتكلم، فهذا خطأ. طيب، أرون وقفنا على هذا الفوائد ما خذناها. طيب، قال الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله وبخ الذين قالوا أن هذا، ويتفرع على هذا جواز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه. يعني أننا لا نقول إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل ما يقتضي توبيخه. ومن فوائد هذه الآية أنه من المستحسن أن الإنسان يذكر بما يهون المصيبة عليه، لقوله قد أصبتم مثليها. ومنها أيضا من فوائد الآية أنه ينبغي لمن أجاب غيره أن يجيبه بما يمنع احتجاجه، لقوله قل هو من عندي أنفسكم، يعني فأنتم السبب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، لقوله قل هو من عندي أنفسكم. ومن فوائدها منة الله على الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى قد جعل على أيديهم مصيبة أكبر مما أصابه، بل هي مثل ما أصابهم، لقوله قد أصبتم مثليها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم القدير من أسماء الله، لقوله إن الله على كل شيء قدير، والقدرة صفة يتصف بها القادر تمنعه من وصف العجز، وذكرنا فيما سبق ما تستلزم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه، فنقول إن الله على كل شيء قدير، خلافا لمن قال إن الله على ما يشاء قدير، لأنه إذا قال إن الله على ما يشاء قدير فقد يكون مفهوم العبارة أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، وهو قادر على ما شاء وعلى ما شاء ما لم يشاء. وأيضا إذا قلنا إنه على ما يشاء قدير فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد، فإذا كان لا يشاء أفعال العباد وقلنا إنه لا يقدر إلا على ما شاء لزم أن لا يكون قادرا على أفعال العباد. هذا ثالثا أننا إذا قلنا على ما يشاء قدير فقد خرجنا عما وصف الله به نفسه، لأن الله قال إن الله على كل شيء قدير. فإن قال قائل ما تقولون في قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون آخر أهل الجنة دخولا، وأن الله يقول له أن إني على ما أشاء قادر؟ فالجواب عن ذلك أن هذا حديث عن مسألة وقعت، فإذا وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوعه فقال كيف يقع هذا الشيء، نقول له إن الله على ما يشاء قادر، يعني أن الله لما شاءه وقع. أما أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل فإن الأولى أن نقول إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أول آية تكلمنا عليه أليس كذلك؟ طيب ما أصابكم، ما هذه شرطية وعلامتها أو دليل أنها شرطية؟ أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه، فعل الشرط قوله أصابكم وجوابه فبإذن الله، وقرن بالفائدة أنه جملة اسمية، جملة اسمية لتقدير الكلام فهو بإذن الله. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني بالتقاء الجمعان أو بالتقاء الجمعين التقاءهما يوم أحد، فإنه لما التقى الجمعان صارت النهاية أن هزم المسلمون واستشهد منهم 70 رجلا، وهذه تعتبر نكبة أمام الكفار، لأن الكفار سيكون لهم في هذه الحال سيطرة وعلو واستكبار كما وقع. فإن أبا سفيان قال في ذلك اليوم أعلو هبل، أي أنه افتخر بعلو صنمه على من؟ على المسلمين الذين يعبدون الله. طيب وهذا الذي حصل يوم التقى الجمعان، يقول الله عز وجل فبإذن الله، بإذن الله القدر أو الشرعي، بإذن الله القدر، يعني الله هو الذي قدره. والإذن ينقسم، إذن الله ينقسم إلى قسمين، إذن شرعي وإذن كوني، فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كوني، مثل قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني، فإن هذا إذن كوني، وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي، مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله شرع لهم شرع لكم من الدين أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يأذن إذن شرعيا أو كونيا؟ إذن شرعيا. طيب فإذا قيل ما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن الإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله، والإذن الكوني يكون فيما يحبه وما لا يحبه، والثاني أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به، والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع. طيب، هذا الفرق بينهم. وقول فبإذن الله أي فهو كائن بإذن الله، أي الباء للسببية، ولهذا صح أن يعطف عليها قوله وليعلم المؤمنين، واللام في قوله وليعلم للتعليل، ولا يجوز أن تسكر، أي لا يجوز قراءة أن تقول وليعلم، لأن الذي تسكن بعد حروف العطف المعروفة هي لام الأمر، أما لام التعليل فهي مكسورة دائما. وقوله وليعلم المؤمنين يعني الذين صدقوا الله في إيمانهم وقالوا فيما أصابهم إنه بقدر الله ورضوا به وتابوا إلى الله من أسبابه وهي المعاصي والتنازل. والعلم هنا علم ظهور ولا علم إدراك؟ علم ظهور، يعني وليعلمه بعد ظهوره، أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت لله عز وجل، لأن الله علم كل شيء إلى يوم القيامة. وأيضا هذا العلم علم يترتب عليه الثواب، أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا يترتب عليه العقاب. هذان فرقان. الفرق الثالث أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن وقع، فهو علم بأنه وقع، وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع. وهناك فرق بين العلم بأنه وقع وبين العلم بأنه

ثم قال وليعلم الذين نافقوا المؤمنين، قال وليعلم المؤمنين بالوصف، وأما المنافقون فقال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم إلى آخر، فأتى بالفعل، وذلك لأن النفاق طارئ عليهم، فإن كثيرا من المنافقين كان آمن ثم كفر، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ولهذا أتى بالفعل الدال على التجدد، وأيضا ليناسب قوله وقيل لهم تعالوا. وقالوا وليعلم الذين نافقوا، النفاق في الأصل هو إظهار خلاف الواقع، ومنه سمي نافق الجربوع أو اليربوع. اليربوع من ذكائه إذا حفر له جحرا جعله باب، جعل له بابا ظاهرا يدخل منه ويخرج منه، ويجعل في أقصى ذلك الجحر طبقة خفيفة، يعني يخرق إلى أن يصل إلى قريب الانفتاح، فتبقى طبقة خفيفة جدا، من أجل إذا هوجم من باب الجحر خرج من هذه القشرة الرقيقة، لأنها تكون سهلة عليه، فيكون هذه مخادعة ولا غير مخادعة؟ هذه مخادعة، لأن الصائد إذا صاد إذا أراد صيده ثم هجم عليه من الباب لا يدري أن هناك نافقة، فيخرج الأربوع من هذه النافقة. والأربوع أصل، يعني الأربوع حلال أو حرام؟ حلال، نعم هو حلال، لكن لا أدري هل تعرفونه أم لا. معروف إيه؟ نعم. لا لا، هو يشبه الفأر إلى حد كبير، لكن له أرجلا طويلة وأيديا قصيرة، وله ذين في طرفه هدب، ذين طويل في طرفه هدب، نعم. وهو يقول عنه العامة إنه يرتجز، فيقول لو يديت رجلي ما انحقتني خيل عبية، نعم أي نعم. هذا على لسانه، ما هو لا يتكلم. على كل حال أقول إن النفاق مأخوذ من هذا، أصله من هذا، لأن فيه مكرا ومخادعة. وليعلم الذين نافقوا، مثل من؟ مثل عبد الله بن أبي، فإن عبد الله بن أبي كان من المعارضين للخروج إلى أحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على الخروج بمشورة بعض الصحابة، ولا سيما الذين لم يدركوا بدرا، الذين لم يخرجوا في بدر هم الذين أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام وأكدوا عليه بالمشورة أن يخرج إلى أحد. خرج الناس مؤمنهم ومنافقهم، وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجند، ولقوا من المؤمنين يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، على الأقل إما قتال في سبيل الله أو دفاع عن أوطانكم. فالقتال في سبيل الله قتال يعتبر جهادا يثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد، والمدافع وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل. فهم قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله جهادا أو ادفعوا عن أوطانكم، هم لو رجعوا ماذا يقاتلون؟ في سبيل الله أو دفاعا؟ دفاعا لا شك، لأنهم ليس عندهم إيمان بما في سبيل الله. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا،

0: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، نعوذ بالله. وهذه قولة رجل مخذول جبان، والإنسان الشجاع هو الذي يقول نعم نأتي نقاتل أو ندفع، ثم إن حصل القتال فنحن مستعدون، وإن لم يحصل رجعنا من حيث جئنا. ولهذا قال قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، سبق الكلام على قوله لو، وأنها في مثل هذا السياق تكون شرطية. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أي في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصرفوا فيه وانخزلوا عن المسلمين، هم للكفر أقرب منهم للإيمان. وإن كان فيهم شيء من الإيمان ولو لعل هذا في بعضهم، لكنهم للكفر أقرب. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، مثل أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون نشهد إنك لرسول الله، ويذكرون الله فيقولون لا إله إلا الله، ويحضرون بعض الصلوات على أنهم مسلمون، فهم والعياذ بالله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ما الذي في قلوبهم؟ الكفر، والذي بأفواههم الإسلام. قال الله تعالى والله أعلم بما يكتمون، والله أعلم بما يكتمون من غيره، وأعلم من غيره بما يكتم هؤلاء. ولهذا أبدى الله ما يكتمونه، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وفي قوله والله أعلم ما يكتمون خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال إن أعلم بمعنى عالم، عالم بما يكتمون، خوفا من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق. لأنك إذا قلت إذا جئت بأفعل التفضيل فإن مقتضى ذلك أن يكون بين المفضل والمفضل عليه اشتراك في الأصل، ولكن المفضل زاد على المفضل عليه. ولهذا تجدهم يفسرون مثل هذه الآية والله أعلم، يفسرون أعلم بعالم، والله عالم بما يكتمون. ولكن هذا القول ضعيف. أولا أنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره، أليس كذلك؟ لأن اللفظ باسم التفضيل، والمعنى الذي أثبتوه باسم الفاعل، وبينهما فرق، ولا يجوز أن نصف القرآن عن ظاهره إلا بدليل. والثاني أنهم إذا قالوا عالم لم يمنع المشاركة على وجه المماثلة، لم يمنع المشاركة على وجه المماثلة، لأنه يقال فلان عالم وفلان عالم، لكن إذا قيل فلان أعلم من فلان امتنعت المشاركة على وجه المماثلة لظهور التفضيل. فهم الآن فروا من شيء ووقعوا في شر منه، فروا من أن يطلقوا أعلم على الله لأنها تقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، لكن فروا وقعوا في معنى لا يمنع إيش المشاركة على وجه المماثلة، وهذا شر. إذن نقول إن أعلم اسم تفضيل على ظاهرها، ولا يستلزم ذلك شيئا مما ينزه الله عنه. ونحن نعلم أن هناك اشتراكا في العلم بين الخالق والمخلوق، لكن يمتاز الخالق بما يختص به والمخلوق بما يختص به، وإلا فلا شك أن العلم الذي يوصف الله به له أو لأصله ثبوت في المخلوق. فمثلا الله يعلم أن هذا عمود من الحديد، وأنت تعلم أو لا؟ وأنت تعلم، لكن علم الله أشد إحاطة منك وأسبق، وهو علم لا يزول، وعلمك ليس كإحاطة علم الله، وليس أزليا وليس أبديا. فيختص الخالق بعلمه والمخلوق بعلمه، ولهذا قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقول أعلم بما يكتمون أي بما يخفون في نفوسهم من الكفر ويظهرون من نعم. وأما ما يظهرونه من الإسلام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين. نعم نعم. وليعلم الذين نافقوا وقيل له، إما أنه معطوف على وقيل على نافقوا، أو جملة حالية على تقدير قد، أي وقد قيل لهم. نعم. نعم نعم. نعم لا غير صحيح. أولا لأنه خلاف الظاهر، قد أصبتم وهذا فعل ماضي ولم يقل قد تصيبون. والشيء الثاني أن ما وقع بعد أحد مثل غزوة الأحزاب ما أصاب مثليها في الوقت، لأن غزوة الأحزاب ما حصل فيها إلا قتال، إلا قتل يسير جدا، وانصرف بالأحزاب بما أرسل الله عليه من الريح والجنود. لا ما يستقيم ما دام قد أصابتم ولم يقل قد تصيبون. نعم. عبد الله عبد الله عبد الله. نعم. لا أهون. ها؟ أي نعم. ما في شك إن إعادة الخلق أهون من ابتداء، هو بالنسبة لله على حد سواء، لكن بالنسبة للفعل نفسه أو المفعول المعاد أهو من المبتدا. لا لا، ذكرهم ان الله قد صاب، ان الله من عليهم باكثر مما حصل عليهم. هم قتل منهم 70 واعداؤهم قتل منهم كم في بدر؟ 70 واسر 70. هنا نعم خالد. وغيره وغيره من من من يظهرون من الإسلام.
1: لكن لماذا
0: لا تصير
1: مثلا
0: في الآية
1: وهو أنهم
0: يقولون بأقواهم
1: لو
0: نعم ويبتلون الجبل والخوف تدخل في هذا، تدخل فيه أو تدخل في هذا، يعني هذا أعم مما ذكرنا، يعني يدخل فيه ما ذكرنا من إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وكذلك من قولهم لو نعلم القتال لاتبعناكم، مع أنهم يعلمون أنه سيكون قتال، لأنه ليس من المعقول أن قوما يأتون من بلادهم بهذا الحشد ويخرج إليهم المسلمون ثم لا يحصل قتال، هذا بعيد. هنا مراده من تبريرا لرجوعهم. هنا هم يبررون رجوعهم من الجيش، يقول نحن معكم لكن ما نعلم القتال. وكما قال الأخ خالد، لا فيما يظهر أن كل إنسان عاقل يعلم أنه سيكون قتال، فإن أعداءهم جاءوا من بلادهم محشدين لهم وهم خرجوا إليه، نعم. نعم الفوائد تبدي إن شاء الله، الفوائد ستكون إن شاء الله. نعم. يعني يقول محمد لماذا لم يقل يقولون ما ليس في قلوبهم، يقولون ما ليس في قلوبهم، لأن القول عند الإطلاق إنما يكون في اللسان. فما هو الجواب؟ نعم نعم كيف؟ لا هم يقوم بأفواههم، لكن نقول أولا أن الله قال ذلك من باب التوكيد، ثانيا أنه قول باللسان لا يصدقه القلب، والقول المطلق قول يصدقه القلب، القول الذي يقول الإنسان مطلقا يصدقه القلب ويكون فيه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، لكن هؤلاء ليس عندهم اعتقاد بالقلب إنما يقولون بأفواههم فقط ما ليس في قلوبهم. ناصر يبيجي الفوائد، يبيجي الفوائد، احفظها عندك هذه ان شاء الله.
1: قوله تعالى هم
0: من بعد غلبهم سيغلبون، هذا يكون الاذن الشيء، ما في ذكر الاذن، لا هذا خبر، خبر عن مستقبل، فهو علم بان هذا الشيء سيقع، اخبار عن علمه عز وجل بان هذا الشيء سيقع. ما نعيش؟ إيه هذه واقعة في جواب لو. وليعلم وليعلم إيه بس هي وليعلم ها؟ نعم كسر اللام.
2: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو انفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يقربوا من الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم

فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما أصابكم يوم تلقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هذا مبتدا المناقشة. قوله فبإذن الله محل الجملة يا خالد؟ أين الشرط؟ ما أصابك؟ لماذا اقترنت بالفاء؟ لأن جملة اسمية. وش التقدير؟ طيب، ما هي الجمل التي تقترن بالفاء بعد إذا وقعت في جواب الشرط؟ خالد، مجموعة نعم، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. الطلبية مثل إيش يا آدم عمر؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إن غم عليكم فأكملوا، هذه طلبية، أليس كذلك؟ أكملوا فعل أمر طلب. طيب، هل المراد بالإذن هنا الكوني أو الشرعي؟ نعم، الكوني. لماذا لا يكون الشرعي؟ كم شرعي؟ وأما هذه فهي أمر مقدر، قدره الله عز وجل. طيب، هل هناك فرق بين الإذن الكوني والشرعي؟ نعم، لا بد أن يقوم. طيب، فرق آخر؟ نعم، نعم محمد.
1: أما الإذن الكوني يتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه.
0: نعم.
1: أما الإذن الشرعي فهو فيما يحبه الله عز وجل.
0: أحسنت، لأن الله لا يشرع إلا ما يحب. تمام. نريد مثالا للإذن الشرعي. فهد. نعم، أي ما لم يشرع. مثال آخر. قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. تمام. قوله وليعلم المؤمنين، أخونا قرأها سكن اللام، سكن اللام، إيه كسر اللام، إيه أقول بكسر اللام، كسر اللام. هل يجوز أن تقرأ بسكون اللام؟ أليس الله قد قال وليوفوا نذورهم؟ وليوفوا نذورهم لا، وليوف اقرأها بالسكون، وليوفوا، قراءة صحيحة سبعية. أسول يا جماعة، أصبر على صاحبك. نعم، للأمر. أحسنت، لام الأمر يا اسمك أحمد يا عادل، لام الأمر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم فإنها تسكن. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. عرفت ثلاثة حروف من العطف، ثلاثة أحرف من حروف العطف، إذا وقعت قبل لام الأمر فإنها تسكر. عرفت؟ أما لام التعليل فإنها تكسر دائما ولا يمكن أن تسكر. طيب، أي هذه أهل معنى، يعني لازم أمثلة كثيرة؟
1: لا، من دبل السؤال.
0: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. وليتمتعوا، ما تقول وليتمتعوا، تقول وليتمتعوا. كسر الله. إيه نعم، وليتذكر. طيب، قوله تعالى وليعلم المؤمنين، قال أخذته كيف قال وليعلم المؤمنين وهو عالم عز وجل من قبل أن يقع هذا الأمر؟
1: لأن العلم ينقسم
0: نعم،
1: علم الظهور وعلم الإدراك.
0: علم الإدراك أصل العلم هو إدراك.
1: علم الظهور
0: إيه؟ يعني يعلمه ظاهرا. علم الظهور يعني انه علمه بعد ان ظهر. اما العلم الازلي فهو علم انه سيقع. اذن هو يعلم المؤمنين قبل ايمانهم الى العلم الازلي وبعده ايضا، لكنه بعده علم ظهور. هذا واحد. ثانيا سهير، ايش هذا؟ هو لعلم المؤمنين يعني لأن الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو علم الظهور. هنا ولهذا لا يعاقب الله ولا يثيب الا من امتحنه بالامر والنهي. طيب اظن وقفنا وليعلم المؤمنين فقط اخذنا الى ناخذ الفوائد. أخذنا الفوائد. طيب، قال الله تعالى وما أصابكم يوم تلقى الجمعان إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره، قوله وما أصابكم فبإذن الله، لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله إيش رضي وسلم. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله كما سبق أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلها من عند أنفسكم، قلنا الجواب أن الجمع بينهما أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني أنتم السبب. وأما إضافتها إلى إذن الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فاعله، إلى فاعله. الذي قضى هذا هو الله، لكن السبب أنتم. وإذا انفكت الجهة زال التعارض. إذا انفكت الجهة زال التعارض. فالجهة الأول الثلاثة الأولى سبب، والثانية فعل وتقدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله قد يقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة، لقوله فبإذن الله. وفي الحديث الصحيح أن الله قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فتأمل الآن أن الله عز وجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة، وهو أنه قضى عز وجل بحكمته بالفناء على كل الخلق، كل من عليها فان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة فيما أصاب الناس يوم تلقى الجمعان، وأنه صار محنة علم به المؤمن من الكافر أو من المنافق. المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا لو أطاعونا ما قتل، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. أما المؤمنون فقالوا رضينا بالله ربا واستسلموا لقضاء الله وقدره، فثبت بذلك إيمانه بقوله وليعلم المؤمنين. ويتفرع على هذه الفائدة، يتفرع عليها أن المقضي مكروه محنة للعبد، فعليه أن يعتبر وأن يصبر حتى يكون من المؤمنين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال عز وجل: وليعلم الذين نافقوا، يعلم المؤمنين والذين نافقوا، فيميز هذا من هذا. ففي وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أيضا إثبات النفاق في هذه الأمة بقوله: وليعلم الذين نافقوا، أي بعد إيمانهم. ولم يبرز النفاق إلا بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان، وحصل بها للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم، لأنهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون، أي يظهرون أنهم مسلمون أو أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية التحذير من النفاق، تحذير من النفاق. وفي الآية الأولى الترغيب في الإيمان، والذي يميز بين هذا وهذا هي قرينة الحال، فإن المنافقين سيأتي من أفعالهم ما يدل على أنهم في غاية الذم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين من أكذب الناس لقوله: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويقول: لو نعلم قتالا لاتبعناه، وهم كاذبون في هذا لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال. كيف ذلك؟ لأن أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم، تركوا أهليهم وتركوا بلادهم وتركوا أموالهم، وهم في غاية الحنق على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غاية الاستعداد، فهل يعقل أن قوما جاءوا على هذه الصفة يرجعون يقول سلام عليكم في أمان الله؟ عجيب، لا يعقل، لا يعقل. فقول المنافقون لو نعلم القتال تبع لكم هم كاذبون فيه، ولهذا قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. من فوائد هذه الآية أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان، القول عند الإطلاق هو الذي يتواطأ عليه القلب واللسان لقوله: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لأنه لو قال يقولون لكان القول في الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان، لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيده بالأفواه، قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وبهذا التقرير يندفع عنا قولان: القول الأول أن بعض المفسرين قالوا إن قوله بأفواههم من باب التأكيد، فهو كقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثاله، قالوا لأن القول لا يكون إلا بالأفواه. ويندفع به أيضا قول آخر أشد منه، وهو القول بالكلام النفسي، القول بالكلام النفسي، قالوا إنه لما قيد هذا القول بالأفواه دل على أن هناك قولا إيش نفسيا، وهو ما كان في القلب. وهذا أخطر من الأول، لأن هذا مبني على بدعة، بدعة الأشاعرة ومن وافقهم في أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول من 90 وجها في كتاب سماه التسعينية، وأشار إليه ابن القيم في النونية كما مر علينا قريبا. إذن الفائدة من قول بأفواههم هو أن هذا القول ليس قولا مطلقا. لماذا؟ لأن القول المطلق ما توطأ عليه القلب واللسان. طيب، يمكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة، وهي أن من نطق بقول دون أن يكون له قصد في قلبه فإنه لاغي، يعني فإن هذا النطق لاغي. يمكن نأخذ هذا من هذه الآية، كما يشهد لذلك قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا يفيد جدا. فمثلا طلاق السكران لا يقع لأنه باللسان فقط، طلاق الموسوس لا يقع لأنه باللسان فقط. الموسوس نسأل الله لنا ولكم العافية يوسوس دائما أنه طلق زوجته، وتجد يحدث نفسه وهو على فراشه ومع زوجته يقول فلانة طالق، نعم، وربما حتى في الصلاة يقول هذا، ويعجز عن كبح نفسه. نقول هذا الرجل لو طلق بلسانه 1000 مرة فليس بشيء، ليس بشيء. ولهذا يستفتوننا كثيرا من الناس في هذه المسألة ونقول إن الطلاق ليس عليك طلاق، قال لو تكلمت ما عليك طلاق لأنه ما قصد. أحيانا نقول والله أنا بريح نفسي، بريح نفسي، زوجتي طالق، نقول هذا إغلاق ولا طلاق في إغلاق. مثل بعض الناس إذا شك هل أحدث أو لا ذهب يحدث، لا يحدث قبل علشان يتيقن، نعم. أحيانا يعني يحدث بحدث مسموع، وأحيانا يذهب يمس ذكره ويرى أنه ينقض الوضوء مس الذكر وما أشبه ذلك. يقول لا أخي أنت ريح نفسك. أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة، وهي أن لا ننصرف من الصلاة ولا نخرج من المسجد حتى نسمع صوتا أو نجد ريحا. لا تبلبل نفسك. افرض ما عندك ماء أو أن الوقت بارد وأنت ماشي على هذه الطريقة، كلما شككت نقضت الوضوء ثم توضأت، تذهب تنقض الوضوء ثم تبقى إما أن تتوضأ بالماء البارد أو تتيمم، هذا غلط. المهم أن الشيء الذي لا يقصد يؤخذ من هذه الآية ومن غيرها أيضا من السور الأخرى أنه لا عبرة به، لا عبرة به. ومن ذلك كما أشرت إليه طلاق الموسوسين فإنه لا يعتبر حتى لو نطق. أقول أحيانا يسألوننا فإذا قلنا لهم ليس عليكم طلاق إلا إذا ذهبتم إلى كاتب العدل أو إلى رئيس المحكمة ليكتب الطلاق، تجده يرتعش، أعوذ بالله أعوذ بالله. إذن هل قصد الطلاق؟ ما قصد الطلاق، فلا عبرة به. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بسرائر الأمور من قوله والله أعلم بما يكتمون. ومن فوائدها تحذير العبد من أن يكتم في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من قوله أعلم بما يكتمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتمان نفاقهم، ولكن الله يعلم بذلك، وقد كشفهم الله في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين لا خير فيهم لا في الجهاد في سبيل الله ولا في الدفاع عن المسلمين، من قوله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فهم لا خير فيهم، لا يأتون للقتال في سبيل الله ولا للدفاع. نبهنا على قوله تعالى خطأ بعض العلماء في قوله تعالى والله أعلم وما أشبه، ها نبهنا عليه. طيب ثم قال الذين قالوا لإخوانهم نعم نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان تتغير أحواله فيكون في حال أقرب إلى الإيمان من الكفر، وفي حال أخرى بالعكس، لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه، فما وجه الاستدلال عامر؟ إيه؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ إيه؟ كلما قرب الإنسان للإيمان سوف يزداد إيمانا، كلما بعد سوف ينقص. طيب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى في العمل الباطن؟ نعم، يزيد في هذا وهذا. فالعمل الظاهر نجد بعض الناس يكثر من الأعمال الصالحة فيزداد إيمانه، وأما في الباطن فكذلك، يزداد إيمان الإنسان في الباطن بحسب ما يكون عنده من البينات. فهذا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. والإنسان يدرك بحسه أنه إذا أخبره ثقة بخبر، ثم أخبره ثقة بنفس الخبر، ثم ثقة ثم ثقة، يحس بنفسه أنه كلما زاد المخبرون إيش؟ ازداد إيمانا. هذا وهذا شيء مشاهد، ما في إشكال. طيب، هل ويؤخذ من الآية الكريمة أن الكفر ضد الإيمان بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، ولكن هل يجتمع الإيمان والكفر في قلب مؤمن في قلب رجل؟ نقول أما الإيمان المطلق والكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمع، وأما الإيمان الناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن يجتمع على مذهب السنة والجماعة، أن الإنسان يكون فيه خصال إيمان وخصال كفر، فيحب على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم، وأن لا يطلق الحكم بل يحترس فيه، لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان، وهو ما يسمى بعرف الدبلوماسيين التحفظ، لأن قوله يومئذ احترازا مما سبق ومما سيأتي، لأنه ربما أنه فيما سبق هم للإيمان أقرب، وربما في المستقبل أيضا يغير الله حالهم، نعم، فيكون للإيمان أقرب. فأنت إذا حكمت على شخص فينبغي لك أن تقيد، لأن الإطلاق ربما يأخذ المحكوم عليه هذا الحكم مطلقا. وافرض أنك تريد أن تعدل شخصا، تقول إنه عدل، إذا أعطيته وصف العدالة على سبيل الإطلاق فربما يفسق فيما بعد وتبقى هذه الوثيقة عنده، نعم. لكن الحمد لله الآن الناس يحترسون من هذا بذكر التاريخ، لأنه إذا ذكر التاريخ وأنت عدلته في هذا التاريخ فإنه لا لوم عليك في المستقبل فيما لو اختلفت حاله، لأنك إنما تعدله في ذلك الوقت، ربما تختلف حاله ويكون فاسقا بعد ذلك ما عليك منه. ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا أيضا فيه فوائد. طيب، إذن في المستقبل إن شاء الله. يقول الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. الذين هنا بدل من الذين السابق في قوله وليعلم الذين نافقوا، أو صفة الذين قالوا لإخوانهم، وكونها صفة أولى بل هو المتعين، وذلك لأن البدل يكون هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم، انتبهوا للفرق، البدل هو المقصود في الحكم دون المبدل منه. فإذا قلت أكرم زيدا عمرا بدل من زيد، فمن الذي يكرم؟ عمر. إذا قلت كل الرغيف ثلثه، الثلث، ولهذا لو أكل النصف لأكل السدس بغير حق. فإذا قال أنت قلت لي كل الرغيف، قلت لكني أبدلت وقلت ثلثه، فالسدس الذي أكلته زائدا الآن يعتبر أكلا بغير حق، فتكون آثما، ولصاحب الرغيف أن يطالبك بقيمة السدس. على كل حال البدل هو المقصود بالحكم، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. وعلى هذا فيتعين أن تكون الذين الثانية إيش؟ صفة للذين الأولى، صفة، واسم الموصول يصح أن يكون صفة لأنه بصلته يكون بمعنى المشتق. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قولوا لإخوانهم أي إخوانهم ظاهرا، هذا هو الصحيح. وقال بعضهم لإخوانهم في النسب، والمعنى الأول أصح، لأنهم لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط، بل يخاطبون كل من استشهد في غزوة أحد، وليس كل من استشهد أخا لواحد من المنافقين، فيكون المراد بإخوانهم أي ظاهرا، لأن المنافقين مع المؤمنين كأنهم مؤمنون. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذن فهم ظاهرا إخوان وأصحاب. فلهذا نقول لإخوانهم، الصواب المراد لإخوانهم ظاهرا، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وقوله وقعدوا عن إيش؟ نعم، عن القتال. والله سبحانه وتعالى يسمي المتخلفين عن القتال قعودا، فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فسمى المتخلفين عن القتال قاعدة. وقال تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا لعدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طيب إذن وقعدوا يعني عن القتال، والجملة في قوله وقعدوا في محل نصب على الحال بتقدير قد، أي وقد قعدوا. وهذا أولى من أن نجعل الجملة معطوفة على الصلة، يعني قالوا وقعدوا، لأن قولهم حال كونهم قعودا أشد، فهم جمعوا بين الأمرين، بين السوء في القول والسوء في الفعل. ماذا قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، بأي شيء يقيمونهم؟ بعدم الخروج، لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن يخرجوا. وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي ومن معه بثلث العسكر، تتخلفوا والعياذ بالله. ولهذا قال لو أطاعونا ما قتلوا، وفي قراءة ما قتلوا. ماذا قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، بأي شيء يطيعونهم؟ بعدم الخروج، لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن يخرجوا. وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي ومن معه بثلث العسكر، فتخلفوا والعياذ بالله. ولهذا قال لو أطاعونا ما قتلوا، وفي قراءة ما قتلوا بالتشديد على سبيل المبالغة. نعم، لأنه حصل في الذين استشهدوا حصل فيهم تمثيل، مثل حمزة رضي الله عنه فإنه مثل به، حتى أن هندا بنت عتبة أخذت كبده ومضغتها ولكن لم تستطع أن تهضمها، ما بلعتها. نعم، فنقول قتلوا بناء على أن هذا التقتيل فيه مبالغ فيه لما فيه من المثلة. أما وقتلوا أمرها ظاهر. لو أطاعون ما قتلوا، قال الله تعالى قل، يعني يا محمد لهؤلاء، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ادرؤوا بمعنى ادفعوا، يعني هل أنتم لما تخلفتم هل أنتم نجوتم من الموت؟ الجواب لا. إن كنتم صادقين فادرؤوا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم الموت. لا يستطيعون هذا، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الموت. نعم، وقول إن كنتم صادقين هذا من باب التحدي، يعني إن كنتم صادقين في أن من تخلف لا يموت فادفعوا عن أنفسكم الموت. والجواب أن لا، ما جاء الوقت. الاصطلاح فيه اصطلاح أظن بالفقه فقط. ها؟ في جميع الدروس، بعض الدروس ترى صلتها بسيطة يا جماعة. ترى خمس دقائق وحنا نقول لا إيه. نكمل الآية. طيب. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت أي ادفعوا إن كنتم صادقين. والجواب أنهم لا يستطيعون ذلك. وفي ختم هذا التحدي ادرأوا بقوله إن كنتم صادقين تأكيد كذبهم في قولهم لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هم لو تخلفوا فالموت سيأتيهم. والله أعلم. يلا عبد الله. نعم، لا لو قصد يروح للمحكمة ويقول طلق، لا ما ما ما يصير طلاق أبدا. قاصد غصب عليه، هو قاصد الفرار فرارا من قاصد الطلاق فرارا من الطلاق. كيف ما طلق؟ يعني الآن هذا الموسوس لو سألته هل طلقت باختيار؟ لا لا لا، يريح نفسه، يريح نفسه بأن الأصل عدم الطلاق. ما بدأ ما يعتبر. نعم، أي خصال الكفر يعني الأشياء المكفرة، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هاتان خصلتان صفات أو عمل. لا لا، ترك الصلاة كفر أكبر مخشى عن الملة لأن فيها أدلة، ما هو أصلا، لا هو كفر أكبر لأن فيها أدلة، في أدلة من القرآن والسنة. نعم، الذين قالوا إخواني إخوان النسب أو إخوان لهم المفتدين ظاهرهم الإسلام، قلنا إن بعض العلماء قال إخوانهم في النسب، والصحيح أنه إخوانهم في الظاهر. ماذا لا يفعل شيخ عن إخوانهم في النسب؟ ما قتل أحد من المنافقين، ما قتل أحد من المنافقين، كل الذين استشهدوا في أحد كلهم مؤمنون خلص. نعم توهاب.
2: فائدة لأن المنافقين حصول على نفاق.
0: نعم.
2: لا شيخ، لأن في حالة ظهور الإسلام،
0: نعم.
2: لكن إذا كان الإسلام ضعيف يظهرون النفاق.
0: نعم. يظهرون الكفر. هنا. صحيح. نعم. إيه ما في شك، لأن جميع المعاصي كلها خصال كفر، كل المعاصي كفر، كما أن جميع الطاعات إيمان، لكننا لا نطلق على كل معصية إنها كفر إلا بدليل. بإيش؟ إيه بس هم يخرجونها من الإيمان، لا تظن أنه في منزلة بين منزلتين، يعني في بين منزلة الكمال والنقص، لو كان هذا مرادهم لكان صحيح، لكنهم يخرجونه من الإيمان مرة، ها؟ أو في الآخرة في النار، لكننا نقول المنزلة بين المنزلتين التي تريدون لا نوافقهم عليها، لكن لو قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، بين المنزلة الكمال ومنزلة النقص، قلنا صحيح. نعم.
2: الوسوسة كان قلنا إن خلاقه لا يمكن.
0: نعم.
2: لكن إذا أحدث وتعمل الحدث، قلنا إن
0: معلوم لا بالشكل، لأن الحدث فعل، والمحدث حتى لو أكره المحدث على أن يحدث وأحدث انتقى ضروره، لأنه سبب. أما الطلاق هو موكول إلى اختيار الإنسان، إذا نكحتم ثم طلقتم، أما الحدث فإنه سبب مرتب عليه نوع. لم يقصد المعنى. حق الغير. لا، العدوان على الغير حتى لو هو جاهل، العدوان على غير ما يعذر فيه لا بنسي لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه، حتى لو أكره إنسان شخصا على أن يضرب شخصا فإنه يؤخذ به. إيه المراد القول اللي يتعلق بالإنسان نفسه، أما لو واحد يسب شخص وأنا ما قصرت، أنا أردت أن أمدحه، نعم ما نتعلم، إيه لكن الأصل أنه بيد الزوج، الأصل أنه بيد الزوج، صحيح أنه يتعلق حق المرأة، لكن المرأة لو قال لا طلقني، لا لو قالت أنا لا أريد الطلاق وطلقها فلو ذلك بيده. نعم.
3: قلنا أن العصيان من خصال الكفر.
0: نعم.
3: الله سبحانه وتعالى فرق بين العصيان والفسوق.
0: نعم.
3: تعالى وقرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
0: نعم.
3: وفرق بين هذه.
0: نعم. هناك كلمات إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى، وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى، فمثلا الإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإن فرد أحدهما صار بمعنى واحد، فإذا قال كفر وفسوق وعصيان أو فسوق وعدوان أو إثم وبغي يختلف، أما عند الإطلاق فيكون هذا بمعنى هذا. نعم نعم، المعاصي فسوق لكن خصلة كفر، ما هي كفر مخرج، ولهذا قيدنا ذكرنا لكم، ولكن لا نطلق على المعصية أنها كفر إلا إذا أطلق عليه الشر، لكن هي من خصال الكفر، الإنسان يتبع هواه فيها. نعم.
4: الكلمة لا يقينها بل يقينها
0: نعم إيه نعم نجمع بينهن لأن الملقي للكلمة متعمد لكنه ما اهتم بها لا يلقي لها باله فهو متعمد ولهذا يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد ما بين السماء والأرض ففرق بين المتعمد اللي ما يعني ما ألقى له باله وفرق بين من لم يقصد نعم
1: قال لا
0: المسؤول يكون كذابا قائد
1: الجمال قال نعم
0: كذاب
1: قال لا هذا
0: يحمل
1: على
0: ان
1: على الدوام ولا على افراد
0: الافعال لا حتى افراد افعال الكذب من خصال المنافقين فاذا كذب الانسان مره صار فيه خصله من خصال النفاق ولكن حتى لو كان كذابا في كل اوقاته ما يكون كافرا كفرا مطلقا يعني بمعنى المخرج عن المله

0: الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، وهنا يقول قالوا لإخواني، المنافقون قالوا لإخواني، هل يعني إن يصح أن يقال المنافقون؟
1: ظاهر ظاهر، أما المؤمنون إخوة ظاهرا وباطنا.
0: ما قصدنا يصح
1: هنا حتى ظاهر مساخ، يجي اثنين يصلون الى جنب بعض، واحد يصلي وهو لا يؤمن بالله لكن مع الناس، والثاني يصلي مؤمنا بالله مخلصا له، هم ظاهرا ظاهرا اخوه كلهم في صف واحد وخلف امام واحد. نعم لا، المنافقون الظاهر الكفر المطلق. لا، يمكن قد يكون بعض المنافقين لم يكفر كفرا مطلقا، ويصير أقرب، يصير أقرب للكفر، وبعضهم كافر كفر مطلقا من الأصل، ما من الأصل ليس قريبا من الإيمان. نعم هذا خلاف الظاهر، ولا له معنى صحيح لكنه خلاف الظاهر. نعم
2: سمح لي، قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، مثل ما المعنى بالآية يا شيخ؟
1: كيف
2: قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخوة ظاهرة يا شيخ؟
1: وش تقولون؟ نسب. نعم، ولهذا انظر إلى أصحاب الأيكة في سورة الشعراء، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لما كانوا ليسوا من قومه، قال إذ قال لهم شعيب. أما أهل مدين إذ قال لهم وإلى مدين أخاهم شعيبا. عبد الله كيف؟
3: نعم. ليش يعني؟ أنا ما أعترض على قول الله يا إخواني، ولكن يعني لو اعترض كيف نصل؟ مع أنه في آخر الكتاب نقول مما ذلك في رجلكم أو ياكم إلى آخر الآية. فهل المقام يعني؟
1: المقام هم الذين يدعون أنهم إخوة وأنهم يد واحدة، ويصلون مع الناس ويتصدقون، فيقول نحن مخلصين لكم، نحن إخوة لكم.
4: شيخ من أخفي على الأمر واختار القتل لكم شهيدا،
1: لكم إيش؟
4: شهيدا
5: بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن

0: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في مناقشة

نعم فوائد ها طيب قال الله تبارك وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لقطعونا ما قتلوا أين مقول القول في قالوا لإخوانهم سام أو أسامة مدري صاحب الطاقية اسمك يلا محمد أين مقول القول في قوله الذين قالوا لإخوانهم

0: كمال. لو أطاعونا، هذا المقول القول. طيب، وما موضع قوله وقعدوا من الإعراب؟ الأخ، لا اللي وراء أنت، أين اللي وضع يده على لحيته؟ ها نعم، على الحال وقد قعد منكما. ألا يجوز أن تكون معطوفة على قالوا، على قالوا التي أصلها المصنف؟ قال الله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا. لو هنا لو ما نوعها؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لكن ما هي إعرابة؟ ما أريد المعنى. إعرابها شرطية، إعرابها شرطية. فعل الشرط حجاج، وجوابه ما قتلوا. طيب، لو تأتي عدة معان منها أن تكون شرطية سام وغيره،
1: إعراب الشرط
0: هنا
1: لا تشرط شيء خارج
0: عن سبيل. إيه فاهم، هل تأتي لغير الشرط؟ فهد مصدرية، مثل فهد ودوا لو تدهنوا، أي ودوا أن تدهنوا. نعم. طيب، قوله تعالى إن كنتم صادقين، الجملة هذه هنا
1: إن كنتم صادقين
0: هنا الجملة إيش؟
1: جملة اسمية.
0: اسمية؟
1: نعم.
0: كيف اسمية وهي فعل مبدوء بالفعل؟
1: إن أداة نصب.
0: خالد الجملة هنا في إن كنتم صادقين ما هي؟
1: شرطية.
0: شرطية. أين فعل الشرط؟ أين الجواب؟
1: فكيف
0: يكون
1: له
0: جوابا؟ نعم.
1: فقيل إن
0: الجواب محذوف فقيل، وإن كنتم صادقين فدروا عن مسؤوله. صحيح. وهذا فيها قولان، بعضهم يقول إن الجواب محذوف، وبعضهم يقول إنها لا تحتاج إلى جواب لأنه علم مما سبق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. في هذه الآية من الفوائد التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول. يؤخذ من قوله قالوا وقعدوا، قبح الفعل من قول من كونهم، والقول من قولهم لو أطاعونا ما قتل. ومن فوائدها أن هؤلاء مع قبح قولهم وإدخال الندم على قومهم اعترضوا على القدر لقولهم لو أطاعونا ما قتل. ومن الفائدة أيضا الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا يجوز، لأنه سيق في سياق الذم، وهو كذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابك شيء، يعني بعد بذل الجهد، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. أما لو قاله الإنسان خبرا لا اعتراضا على القدر ولا ندما على ما وقع فإن هذا لا بأس به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت لكم ولا أحللت معكم. وليس هذا من باب التمني كما ذهب إليه بعض العلماء، وأن لوهن استعملت في تمني الخير، لأن نقول هي خبر. وهذا يقع كثيرا، قد تقول للشخص لو زرتني بالأمس لأكرمتك وما أشبه ذلك، وتريد بذلك الخبر. وعلى هذا فنقول إن استعمال لو يكون على وجوه. الوجه الأول أن يكون اعتراضا على القدر، فهذا لا يجوز، وهو منازعة للرب عز وجل في قضائه وقدره. الحالة الثانية أن يكون مثارا، أستعجل يا أحمد، أن يكون مثارا للندم والتحسر، فهذا لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الثالث أن يكون خبرا عن الواقع، فهذا لا بأس به، لأنه لا يحمل الإنسان على الندم، وليس فيه منازعة لقدر الله عز وجل، وهو يقع كثيرا في كلام الناس. ومن فوائد هذه الآية تحدي هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام بدفع الموت عنهم، بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. ومن فوائدها أنه لا يمكن درء الموت، لأن ما وقع التحدي به فإنه لا يمكن وقوعه، إذ لو أمكن وقوعه لم يكن للتحدي به إيش فائدة. ومن هنا نعرف أن قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا يصح تنزيله على وصول الناس الآن إلى أعماق الفضاء وإلى الكواكب. أنا ما نبأمل عليك يا عادل، وإلى أعماق الكواكب كما زعم بعضهم حينما وصل الناس إلى القمر وحلوا به، قالوا إن هذا مما دل عليه القرآن، لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان العلم، فهؤلاء أوتوا علما حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فالقرآن شاهد لذلك. ولكن هذا في الحقيقة تحريف للقرآن، فالقرآن في الآيات هذه إنما هو للتحدي، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. وهذا كله يدل على المراد بذلك متى التحدي، ويكون يوم القيامة وهو في الدنيا. ولهذا نقول هؤلاء لو نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السماوات، والآية فيها التحدي في هذا وهذا. والمهم أنه لا ينبغي أن نخضع نصوص القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما حدث أو ما يحدث، بل نقول ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه لا يحتاج إلى أن نقحمه في دلالة القرآن، نقول هذا شيء وقع وشهد به كل الناس فهو صحيح. ولو كنا نقحم كل ما جاء أو كل ما حدث من العلوم في الوقت الحاضر في القرآن لكنا نحمل القرآن ما لا يحتمل. وليعلم أن تفسير القرآن تعبير عن إرادة الله بهذا الكلام، أو تعبير عن مراد الله، فمن فسره بغير ما يظهر من مراده فهو كاذب على الله مفتر عليه. فالمسألة ليست هينة، يعني أنا قد أبيح لنفسي أن أفسر كلام واحد من الناس وليس كذبا على الناس كذبا على الله كذبا على الناس، لكن لا أستبيح لنفسي أن أقول في كتاب الله ما لم نعلم أن الله أراده. فالمفسر يشهد على الله بأن الله أراد كذا، فليحذر فليحذر من هذه المسألة. من فوائد الآية الكريمة جواز بل تكليف النبي عليه الصلاة والسلام تكليفا خاصا بإبلاغ شيء من القرآن أو مجادلة أحد من الناس، لقوله قل فادرأوا، قل فادرأوا يعني أنت جادلهم وتحدهم، فقل ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة معاملة الناس بما يظهر من حالهم، لقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، فإنه سبق لنا أن قلنا إن الصواب في الأخوة هنا الأخوة الظاهر لا أخوة النسب، لأنه ليس كل من قتل في أحد يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين. ثم قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فيها قراءته قتلوا وقتلوا، وكذلك تحسب وتحسب كلاهما سبيتان. ولا تحسبن، الخطاب هنا إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، فإن كان لكل من يصح توجيه الخطاب إليه دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه غيره بالتبع، فيكون المقصود قصدا أوليا بهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تبعا له. أما إذا قلنا أنه أي الخطاب موجه لكل من يصح توجيه الخطاب إليه فهو عام، يعني ولا تحسبن أيها المخاطب، هذا على الثاني، أو ولا تحسبن أيها النبي، هذا على الأول. والحسبان هنا بمعنى الظن، يعني لا تظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. وقوله قتلوا في سبيل الله يشمل من قتله العدو ومن قتل حرفة للعدو، كما لو ارتد السهم على حامله فقتله فإنه يكون مقتولا في سبيل الله. وقوله في سبيل الله بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذلك حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي لفظ يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة، قال من قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ما الذي سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخونا، نعم، ما الذي سئل؟ الأسئلة الموجهة له، نعم، إذن من المراد بالذين قتلوا في سبيل الله؟ هم الذين إيش؟ قاتلوا لتكون كلمة الله العليا، لا شجاعة ولا حمية ولا رياء. الشجاعة معناها أن الإنسان تحمله شجاعته على أن يقاتل، لأن الشجاع يحب القتال، كما أن الصياد يحب الصيد، صياد السمك في البحر يحب الصيد وإن لم يجني إلا شيئا قليلا، وكذلك صياد الطير في الهواء يحب الصيد وإن كان لا يجني إلا قليلا. الرجل الشجاع يحب أن يقاتل، فلو أن رجلا قاتل من أجل الشجاعة حملته شجاعة على القتال فهذا ليس في سبيل الله. حمية وطنية أو قومية فليس في سبيل الله. فمن قاتل من أجل الدفاع عن الديار فقط فقتاله مساو لقتال الكافر، حتى الكفار يقاتلون دفاعا عن بلاده، لكن من قاتل دفاعا عن بلده من أجل أنه بلد إسلامي ليحمي الإسلام في هذا القتال فهو في سبيل الله. ولذلك يجب إذا وجهنا الجند للقتال دفاعا عن الوطن أن نقول لاحظ أنكم تدافعون عن وطنكم باعتباره وطن إسلامية لا مجرد وطنية. نعم. والثالث رياء، قاتل رياء فقط ليرى أنه رجل يقاتل في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله حتى لو كان هناك نيات أخرى، قاتل لمجرد طاعة أميره فقط فليس في سبيل الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن ثلاثة ولا أجاب عن كل واحد بعينه، بل أجاب بكلمة جامعة مانعة لأجل أن تشمل حتى النيات الأخرى سوى هذه الثلاث. ربما تأتي نيات أخرى غير هذه الثلاث فتخرج بالحديث أو تدخل فيه. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب، هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله من هم؟ هل هم أهل بدر أو أهل أحد أو هو عام؟ هو عام، ولكن أول من يدخل فيه الشهداء في بدر وفي أحد لا شك. وقوله ولا تحسب قتلوا في سبيل الله أمواتا في سبيل الله، سبيل الله طريق، ويطلق ويضاف أحيانا إلى المؤمن. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهو يضاف إلى الله باعتبارين، باعتبار أنه واضعه هو الذي شرع هذا الطريق، واعتبار أنه موصل إليه. ويضاف إلى المؤمنين باعتبار واحد وهو أنهم هم الذين سلكوه، هم الذين سلكوه. نعم، هنا مضاف إلى الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الدين وأن هذا الدين يوصل إليه. نعم، في سبيل أمواتا، أمواتا هذه مفعول ثاني لتحسب، لأن حسب ينصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، بخلاف كسى وأعطى فإنها تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. نعم، يقول أمواتا بل أحياء، هنا قال أمواتا بل أحياء، والمعروف أنه إذا قتل مات، فكيف ذلك؟ المراد لا تحسب أنهم ماتوا وانتهوا، لا، هم ماتوا لكن انتقلوا إلى حياة أخرى أفضل مما فارقوه، فيكون المعنى لا تحسب أنهم أمواتا يعني أنهم ماتوا وانتهوا، ماتوا وانتهوا، لا ليس الأمر كذلك، بل هم أحياء، ماتوا ميتة الدنيا ولكن هم أحياء حياة أخرى تتميز عن الحياة الدنيا وهي خير وأفضل. وقول بل أحياء عند ربهم، عند هذه تفيد القرب من الله عز وجل، وهو كذلك، فإن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهذه عندية خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فهذه، فقوله بل أحياء أي بل هم أحياء، والمراد بذلك حياة أرواحهم، أما أبدانهم فقد ماتوا لا شك، لكن أرواحهم حية حياة برزخية، ولهذا قال عند ربهم، وليست الحياة المطلقة التي هي حياة الدنيا، لأنها لو كانت الحياة الدنيا ما صاروا قتلوا في سبيل الله، لكانوا باقين ولما صح أن يدفنوا، وهم فارقوا الدنيا ودفنوا لكنهم أحياء عند الله عز وجل، حياة لا تشبه حياة الدنيا. وقوله يرزقون أي يعطون، لأن الرزق هو في اللغة العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، ارزقوهم أعطوهم يعني يعطون. مما يعطون؟ يعطون من رزق الله في الجنة حيث شاء، ولكن هذا العطاء عطاء ناقص بالنسبة للعطاء الأكمل الذي يكون بعد البعث، لأن العطاء هنا يعني قبل القيامة عطاء للبدن وعطاء للروح وكلاهما ناقص بالنسبة لما بعده. فهو عطاء للبدن لأنه في القبر يفسح له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، لكنه لا يتمتع التمتع الكامل. كذلك الأرواح لا تتمتع التمتع الكامل في وجودها في الجنة، يكون التمتع الكامل بعد البعث حين تلتقي الأرواح بالأجساد، اللقاء الذي لا مفارقة بعده، لأنه إذا التقت الأرواح في البعث فلا مفارقة، تبقى أبد الأبدين، وحينئذ يحصل كمال النعيم. ثم قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. الفرح ضد الحزن وهو قريب من معنى السرور، قريب من معنى السرور. المعنى أنهم مسرورون بما آتاهم الله من فضله، وكما يشاهد ياسر أنها منصوبة الآن فرحين، على أي شيء؟ هي حال منصوبة على الحال، ولكن هل هي حال من الضمير المستتر في أحياء، بل أحياء حال كونهم فرحين، أو حال من الظرف عند ربهم أي من متعلق الظرف، أو حال من نائب الفاعل في يرزقون؟ نعم، كل هذا جائز، كل هذا جائز، والمعنى لا يختلف فيه اختلافا كثيرا. وقول فرحين بما آتاهم الله أي بالذي أعطاهم من فضله، ولم يبينه سبحانه وتعالى بل أتى به مجملا، لأنه ذكر مفصلا في آيات أخرى بعد دخول الجنة يوم القيامة، وأما هنا فهو إجمال بما آتاهم الله من فضله، آتاهم بمعنى أعطاهم، وأما أتاهم فبمعنى جاءهم. نعم، يقول آتاهم الله من فضله، الفضل في اللغة الزيادة، والمراد بالفضل هنا ما تفضل الله به عليهم من النعيم الذي لم يكن يخطر على باله. قال ويستبشرون بالذين من خلف لم يلحقوا بهم. الواو هنا حرف عطف، وهل هي معطوفة على فرحين من باب عطف الفعل على الاسم، أو معطوفة على يرزقون؟ نقول يحتمل هذا وهذا، ولكن لا يختلف المعنى كثيرا، المعنى لا يختلف كثيرا. قول يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا، نعم يبشر بعضهم بعضا بما سيذكر، فمعنى استبشر أي بشر غير، أو استبشر دخلت عليه البشرى بإيش؟ بفعل غيره، بفعل غيره. وقوله بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم ولم يقتلوا حتى الآن في سبيل الله، ألا خوف. قول ألا خوف هذه أن مصدرية لكنها أدغمت بلا ألا خوف. والقاعدة الأخيرة في الكتابة أن تكتب أن، لكن القاعدة القديمة أن لا تكتب، وهنا لم تكتب ألا خوف، لكن أصل الكلمة أن لا. طيب، أن هنا يقولون إنها بدل من قوله الذين لم يلحقوا به، وكأنه قال يستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم بأن لا خوف عليهم. ونوع البدل هنا إيش؟ نوع البدل، لا بدل اشتمال، لأن الخوف ليس بعض الإنسان، بدل اشتمال يعني يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم، لأن الأصل أن الخوف للمستقبل والحزن للماضي. أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الجملة استئنافية تبين استبشارا سببه غير السبب الأول. الأول سببه أنهم ينتظرون إخوانا لهم لم يلحقوا بهم، والسبب الثاني للاستبشار ما أنعم الله عليهم من النعمة والفضل. وهنا قال يستبشرون، وقبل بقليل يقول فرحين بما آتاهم الله، ولا منافاة بينهما، فهم فرحين بما حصل ويستبشرون بالذي سيحصل، فهم فرحين بما آتاهم الله مرتبطين به مسؤولين به، ومع ذلك يستبشرون بفضل زائد. ولهذا قال بنعمة من الله وفضل. ومن ذلك أنهم يؤملون النظر إلى وجه الله، وأنهم بشروا بأن حالهم لا خلود ولا موت، ويستبشرون أيضا بما وعدهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وما زالوا يذكرونه بأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فيها قراءتان، وإن الله وأن الله بالفتح، فعلى قراءة الفتح تكون معطوفة على نعمة، أي وبأن الله، وعلى قراءة الكسر تكون استئنافية من الله عز وجل لا من كلامه، يعني يستبشرون بنعمة من الله وفضل، والله تعالى قد جازاهم على عمله، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي لا يتركه هملا وسدا، بل لا بد أن يثيبهم عليه. والجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وغيره، اللام بإن واللام والقسم ما فيه لام، وقسم ما فيه قسم، إذا مؤكدة بإيش؟ بإن فقط. نعم، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى فضيلة القتال، فضيلة من قتل في سبيل الله لكونهم أحياء عند الله عز وجل. من فوائدها أيضا الترغيب في الجهاد، ترغيب في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة. ولكن هنا مسألة، هل يشرع للإنسان أن يجاهد ليقتل في سبيل الله، أو الذي يجاهد لتكون كلمة الله العليا؟ الثاني. ولهذا ينبغي الإنسان إذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله أن ينوي أنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا لمجرد أن يقتل في سبيل الله، لأن كونه في سبيل الله مفرع على كونه يقاتل لتكون كلمة الله العليا. حتى أن بعض العلماء يقول إذا قاتل من أجل أن يقتل فقط فهذا قاتل ليموت، ولكن القتال الحقيقي هو أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وهو وإذا قتل فهو في سبيل الله. وبعض العلماء يقول لا بأس أن ينوي بالجهاد أن يقتل في سبيل الله، لأنه لن يتم له أن يقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا. ولكن حتى لو قيل بهذا فإن النية الأولى والرتبة الأولى هي العليا، أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله العليا، ثم يتمنى الشهادة بناء على هذا. ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه يصح نفي الشيء باعتبار لا نفيا مطلقا، لقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فإن نفي كونهم أمواتا هنا يراد به إيش؟ الموت الذي حصل فيه العدم بلا فائدة وبدون ثواب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الشهداء بكونهم عند الله، لقوله تعالى بل أحياء عند ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إبطال حجة من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره يرزق، وقال إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، ولا شك فيها أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، لكن قولهم إنه حي في قبره يرزق إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذا حقيقة، وإن أرادوا أنها حياة دنيوية فهذا كذب لا شك، لأنه لو كانت حياة دنيوية ما غسل ولا كفن ولا صلى عليه ولا دفن، ولكان الصحابة رضي الله عنهم وأدوا النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا حيا. ولا يرد على هذا أنها ترد عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه، لأن رد الروح في البدن في القبر ليس كردها في حياة الدنيا، بل هو رد خاص، ولذلك لا يحتاج الميت في قبره إلى طعام ولا شراب ولا هواء وإن ردت إليه روحه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أروى أن الشهداء يرزقون وهم أموات، لقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن هذا الرزق هل يحتاج إلى ما يحتاج الناس في الدنيا، بمعنى أنه يحتاج إلى براز في القبر أو الدبر؟ لا، لأن هذا رزق أخروي، والرزق الأخروي لا يحتاج إلى ذلك، حتى أهل الجنة باقون فيها أبد الآبدين ولا يحتاجون إلى هذا، وإنما يخرج الطعام والشراب بصفة عرق، ولكنه ليس كعرق الدنيا أيضا، عرق منتن كريه الرائحة، بل هو أطيب من رائحة المسك، اللهم جل منه. فهذا معنى قوله عند ربهم يرزقون. نعم يا مصطفى.
2: الحديث الذي في المسند بين كعب أو كعب المالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن خير يعلق
0: الجنة. نعم.
2: حتى يرجع الله إليه.
0: نعم.
2: ما الفرق بين المؤمن والمؤمن؟
0: نعم. يرى بعض العلماء أن المراد بالمؤمن هنا المؤمن المجاهد الذي قتل في سبيل الله، ويرى آخرون أنه عام وهو الصحيح، وأن الفرق هو أن نسمة المؤمن في الجنة طائر يعلق فيها يعني يأكل منها، وأما أرواح الشهداء فإنها في أجواف طير، في حواصل أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة، فهي كما أنها تمزق بدنها في الدنيا أبدلها الله تعالى بأبدان أخرى، وهي هذه الطيور الخضر، فتمتاز أرواح الشهداء عن بقية المؤمنين بهذا، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب أن أرواح المؤمنين في الجنة، لكن يقول ابن القيم رحمه الله قد تحبس بعض الأرواح بسبب مثل الدين مثلا، قد يمنع من دخول النسمة الجنة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة هل تكفر الذنوب، فقال تكفر كل شيء، ثم جاءه جبريل فقال إلا الدين، وهذا يدل على أنه قد يحبس ثواب المجاهد عنه إذا كان عليه دين، فقد يكون هناك عوائق، لكن الأصل أن أرواح المؤمنين في الجنة، هذا هو الأصل. نعم. نعم. لا من ضمير.
1: ما يلاقي
0: يعني
1: يكون
0: أحياء على كون الفرحين. أحياء وفيه فرح.
1: بس ما يعني فرح لا.
0: إيه لا ما عندهم حزن. نعم.
3: عندما عرض من الجموح أراد أن يخرج في الجهاد سبيل الله، أراد الجنة، يقول منعه ابنه. نعم. شكا الرسول فعل الله رسول.
0: نعم.
3: يعني جهاده
0: معلوم، هو ما خرج إلى هذا،
3: ويريد الجنة،
0: بناء على أنه خرج لتكون كلمة الله العليا، ولهذا إذا خرج الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا، حصل له هذا، حصل له الجنة. إيش؟ إيش؟ هنا. لا الشهداء ما أثبت، لكنه قد وجد وقائع تدل على أن الأرض لا تأكلهم، ولكن الذي يقين لا تأكلهم هم الأنبياء، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. نعم. اما قراءتها الكرسي لتحفظه فقد اشار اليه الرسول عليه الصلاه والسلام، اشار اليه لما جاء ابو هريره واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، وقال من قراها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا اقربه الشيطان حتى يصبح. فاذا قرا الانسان لهذا الغرض حصل له هذا الغرض، لكنه يكون ناقصا عن من قراها للتعبد بها وحصول الغرض. الثاني اكمل. نعم.
1: ويستبشروه بقوله
0: أنتم
1: معطوف على
0: فريقين. نعم.
1: طيب فريقين
0: موصول. إلى نزل. تقدير الكلام فريقين ومستبشرين. يعني لو كانت يستبشرون اسما لكانت ومستبشرين.
1: طيب إذا ثبوت النون يدل على الرب ويستبشرونه.
0: إيه لأنه فعل. فعل مو اسم. والفاعل هو الواو. الواو هذه ما هي علامة الإعراب، الواو هنا اسم ضمير. نعم.
4: يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين يقتلون.
0: لا الأخ.
1: بالنسبة يا شيخ الشهداء
0: اللي بينكم
1: يا شيخ، بالنسبة للصحابي الذي بايع صلى الله عليه وسلم على أن يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، هذا يدل على أن نيته أن يقتل شيخ.
0: إنهم يعرفون أنهم ما يقتلون هذه القتلة إلا إذا كان إذا كانوا قد نوى أن تكون كلمة الله العليا، يعرفون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد. نعم. تأويل المصدر في أن يقول. نعم. طيب هذا النفي هل معناه النهي أو معناه الشيء المستحيل؟
3: في قولان
0: يعني يعني لا يمكن لنبي طيب الغلول هنا غلول النبي هل هو الأخذ من الغنيمة كما هو غلول غيره أم غلول النبي شيء آخر؟ يعني غلول غير غلول الغلول من الغنيمة سليم يشمل الاثنين صح يعني لا هذا ولا هذا لا يمكن أن يغل من الغنيمة ولا يمكن أن يغل مما أوحى الله إليه فيكتم العلم الذي علمه الله. طيب يشكل على بعض الناس يأتي بما غل يا عبد الله لماذا جاءت على هذه الصيغة يأتي مزن بإيش لماذا لماذا جزم أين الشرط؟ أن هذا الشرط كيف؟ هذا أداة الشرط فعل أن يغل كأن الناس سيخالفون ها؟ ومن يغلل طيب حسن اقرأ محبوب نعم لقد من الله ماذا كانت هذه منة ايش لان الله اخرج به الناس من الضلال الى الهدى طيب ومن الشقاء الى السعاده قال رسولا من انفسهم وفي سوره الجمعه رسولا منهم ما الفرق ومنهم ما حضرت نعم نعم هذا عام الجمع المؤمنين من أنفسهم يعني من جنسهم صح ومنه قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا طيب تقرأ ما في قوله ما أصابكم
5: شرطية
0: كيف شرطية هي ما يستقيم المعنى لو كان شرطية ابن داود موصولة طيب هو يقول انها موصولة ماذا تقول يا جماعة صحيح طيب لماذا اقترنت الفاء في خبرها فبإذن الله ها؟ لا نعم لمشابهتها للشرط في العموم لمشابهتها للشرط في العموم ما المراد بإذن الله هنا الإذن الكوني أو الشرعي الكوني هل تعرف أن الإذن ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي هل تستطيع أن تأتي بأمثلة
5: الإذن الكوني
0: نعم
5: لا بد الاتحاد
0: لا
5: أمثلة
0: الإذن الكوني ما يتعلق بالكون والشرع ما يتعلق بالشرع الأوامر والنواهي طيب هنا تقول إنه إذن كوني كذا طيب ما الفرق بينهما أي إذن الكوني والشرعي من حيث وقوع المأذون فيه وعدمه
5: الكوني لابد
0: نعم لا بد أن يقع. إذا أذن الله بشيء كونا فلا بد أن يقع. شرعا
3: شرعا
0: لا يلزم الوقوع. تمام. قد يحكم الله بالشيء شرعا ولكن لا يمتثله الناس. نعم. قوله وليعلم المؤمنين، نخليها الواحد بعدك خالد.
6: وما أصابكم
0: يوم بعدها اللي بعدها
6: الذين قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا.
0: الجملة قاعد معطوف على إيش؟
6: إما تكون معطوف على قالوا أو تكون في موقع حال،
0: في موقع نصب الحال يعني وقد قال. طيب في قوله ما قتلوا قراءة
6: ما قتلوا وما
0: قتلوا. نعم. وما موقع ما قتلوا من الإعراب؟ أين الشرط؟
6: لو أطعونا
0: هذه الشرطية لو جازمة أو غير جازمة؟
6: جازمة.
0: غير جازمة. غير جازمة. قال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. واضح؟ طيب في قوله تعالى وأن الله قراءتان
6: وأن الله
0: ما الفرق بينهما؟
6: إن تكون
0: لغة استنافية
6: وأن
0: تكون لمعطوفة. أهلا. متى تكون استنافية؟
6: وإن
0: على قراءة الكسر. وعلى قراءة الفتح وش اللي قبله؟
6: على ألا خوف عليهم.
0: كيف؟
6: معطوف على ألا خوف عليهم.
0: ألا خوف عليهم؟ لا. فهد يعني على نعمة. طيب حسنت. نعم سامي مع الأول تصعدون. نعم وهل تحتمل البدلية؟ كيف؟ طيب نعم تأتي سببية لكن ما سألنا هذا. لكن إذا قلنا إن إنها بدلية فهل المعنى غما كثيرا بدل غما قليل أو أن المعنى غما عوضا عن غم؟ نعم. إذن غما إما أن تكون البال المصاحبة أي غما مصحوبا بغم يعني غموما متعددة أو غما بدل غم عوضا عن حيث غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قوله عملة النعاس إعرابها نعم هذا وجه. وجه آخر
3: بدل
0: كل لا غير البعض وغير البعض مفعول
3: او صفه
0: امنه. هل الا يمكن تقول امنه مفعول لاجله ونعاسا مفعول به؟ ان لم يجوز هذا وهذا ويجوز ان تكون بدل اشتمال كما قلت. طيب قوله وطائفتهم قد أهمتهم. كيف رفعت والتي قبلها منصوبة يغشى طائفة؟
7: السنفية
0: خبرها
7: جملة
0: قد أهمتهم. نعم فهد.
8: أعوذ بالله من
0: الشيطان الرجيم. لا قال لو كان لنا شيء ما كنت نهار. هذا يقولون يخفون في أنفسهم ما يبدو لك، يعني النفاق، يعني يخفون الكفر ولا يظهرون. هذا قول. قول ثاني أنهم يخفون قولهم هل لنا من الأمر من شيء. نعم. في بيوتكم فيها قراءتان بيوت ها؟ كيف؟
7: ثلاثة.
0: نعم
7: ثلاثة.
0: يلا فهد. نعم بالضم بيوتكم. والثانية في بيوتكم. والثالثة ها؟ هذا من كيسك الخال. ها لا التمانك مكسور. على كل حال لعلك تنازل عن القراءة الثالثة. لا أنا ما ولا شذت ولا جل إلى قراءته. يلا يا عبيد الله. إن الذين تولوا قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، وما معنى استزلهم؟ لكن ما معنى استزلهم لفظيا؟ أوقعهم في الزلل. طيب والباء في قول ببعض ما كسبوا معناها السببية. طيب هل تفهم من هذا أن الذنوب تكون سببا للذنوب؟ ما هو الذنب الأول والذنب الثاني؟ ما هو الذنب الثاني؟ ذنب الثاني سامي. نعم صح تولي يوم التقى الجمعان. والأول المخالفة أو ذنوب ما ذكر. ذنوب لم تذكر. ذنوب أذنبوها استدلهم الشيطان ببعض هذه الذنوب.

قال الله تبارك وتعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأخذناه، أليس كذلك؟ أخذناه. فوائد منين؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء، ووجه الدلالة قوله: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولكن هل هذه الحياة كحياة الدنيا؟ لا، بل هي حياة من يتكلم؟ أخنا؟ طيب، حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. من فوائدها أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت للأنبياء من باب أولى، فالأنبياء أحياء، ويمتاز الأنبياء عن الشهداء بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم بخلاف الشهداء، فإن الأرض تأكلهم ولكن قد لا تأكل بعضهم إكراما لهم، ولا في الأصل أنهم كغيرهم تأكلهم الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله عز وجل، أي أن يكون أحد من الخلق عند الله، لقوله: بل أحياء عند ربهم. وهذه عندية خاصة، هذه عندية خاصة، كقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثم قال تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله. من فوائدها أن هؤلاء الشهداء لهم شعور، يفرحون، لأن الفرح من الشعور النفسي. وهل يحزنون؟ ذكر في بعض الآثار أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه، فإذا كانت سيئة حزن، وإن كانت حسنة فرح، لكنها آثار يشك الإنسان في صحتها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قول فرحين بما آتاهم الله من فضله، أن هذا الثواب الذي يناله هؤلاء الشهداء ثواب عظيم. وجه الدلالة أنه من عند إله عظيم ذي إفضال، والثواب يعظم بعظم الرحمن. كمل. الثواب يعظم بعظم المثيب، لا سيما وقد قال: من فضله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الفضل لله على عباده في الدنيا وفي الآخرة، لقوله: بما آتاهم الله من فضله. فكما أن لله فضلا في الدنيا له فضل في الآخرة. فمن أمثلة فضله في الدنيا قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله

0: فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فهذا فضل دنيوي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الشهداء يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من بعدهم، يعني يستبشرون بأنه سيلحقهم أناس شهداء يكونون في منازلهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوف ولا حزن، لا خوف يتعلق بالمستقبل ولا حزن يتعلق بالماضي. أما كونه لا خوف عليهم في المستقبل فلأنهم قد أحلهم الله الجنات، والجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس ويصح فلا يسقط ويحيى فلا يموت، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنيا، ولهذا لا تجد أحدا أنعم بالا وأسر حالا من المؤمن. إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن أذنب استغفر، ودائما مع الله عز وجل في حكمه الكوني وفي حكمه الشرع، راض بقضاء الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، ذكروا أنه قال إلا الموتة الأولى، مع أن الموتة الأولى قد خلصت، لأن نعيم أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة. وأما كونهم لا يحزنون على ما مضى عن الشهداء فلأنهم استكملوا عملا من أفضل الأعمال، وهو الجهاد في سبيل الله الذي أدى إلى الشهادة، فلا يحزن. من خرج من الدنيا شهيدا فقد خرج أكمل خروج في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. نعم. ثم قال عز وجل: يستبشرون بنعمة من الله، هذا درس الليلة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. نعم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة استبشار الشهداء مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من الفضل، لأن الاستبشار الأول فيما يكون لإخوانهم، والثاني فيما أنعم الله به عليهم، فهم لهم استبشارات متعددة حسب ما يجلو من النعيم. ومن فوائدها إسناد النعمة إلى مستيها وهو الله، لا يرون لأنفسهم فضلا بل يرون الفضل والمنة لله عليه، ولهذا قال: بنعمة من الله وفضل. ومن فوائدها عظم النعمة التي يعطونها، وجهه أن الله أضافها إليه، وإضافة العطاء إلى الله يدل على عظمته. ومن فوائدها، من فوائد الآية، أن كل مؤمن فلن يضيع الله أجره، لقوله: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أو على القراءة الثانية ما هي؟ وإن الله، فالله عز وجل لا يضيع أجر المؤمن، كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وذلك بعدم إضاعته أجر المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومن فوائدها فضيلة الإيمان، وأنه سبب للحصول على الثواب والأجر. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول. هذا أيضا درس الليلة ولا فوائد؟ هذا درس الليلة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين يحتمل أن تكون بدل مما سبق أو نعتا، ويحتمل أن تكون مبتدأ، فعلى الثاني يكون خبرها جملة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يقول: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. استجابوا بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة مرة أخرى بعد أحد، لما قيل له إن المشركين أرادوا الكرة على المسلمين لما علموا بالجراح الذي أصاب المسلمين والوهن والضعف، وقفوا في حمراء الأسد وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد وأصحابه؟ الآن هم في أقرب ما يكون للقضاء عليه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعدوا للقتال، فاستجابوا لله ورسوله مع ما أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني، لأنه استشهد منهم 70 من 330، جمع كبير، لا قصدي من 760 تقريبا، لأنهم كانوا حوالي 3000 الذي خرجوا لأحد، ورجع منهم ثلث العسكر من 2000. 70 من 2000 لا شك أنهم يعني عدد كبير. فهم أصيبوا بالقرح البدني والنفسي، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جرح وكسرت رباعيته، وحصل ما حصل من الأمور التي لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارنا، لكن لو كنا نشاهدها عين اليقين لكان الأمر فظيعا جدا. هؤلاء الذين أصابهم القرح، وفي قراءة القرح، هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول، قال: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين أحسنوا منهم بالاتباع، واتقوا بترك المخالفة، لهم أجر عظيم يعني كثير واسع، أجر عظيم كثير واسع. ثم قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه أيضا بدل مما سبق أو عطف بيان أو صفة، وهي الأقرب، وذلك لأن البدل، انتبهوا، البدل لا يراد به البدل والمبدل منه، وإنما يراد به البدل الثاني، بخلاف النعت فإنه يراد به المنعوت والنعت. ولهذا نقول إن البدل هنا ضعيف، لأن لو كان المراد البدل لا سقط الوصف السابق، كما قال ابن مالك في الألفية: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. القائل رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أبا سفيان قد جمع لك، يريد الكرة عليك، فاخشوهم، احذروهم، اتقوهم. وما أشبه ذلك. فماذا قالوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، المؤمن عند المصائب يزداد إيمانا. لما أحاط الأحزاب في المدينة قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فازدادوا إيمانا. هنا أيضا لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم زادهم إيمانا، إيمانا بالله واعتمادا عليه وتوكلا عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا الله، الله جل جلاله. وهذه الجملة حسبنا الله فيها مبتدأ وخبر، لكن الخبر فيها مقدم، والتقدير الله حسبنا. ويجوز أن يكون حسبنا مبتدأ والله خبر، لكن المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدأ والمحكوم به هو الخبر، وعلى هذا فيكون حسبنا خبر مقدم والله مبتدأ مؤخر. حسبنا الله أي كافينا، ولو جمع لنا الناس فإننا لا نخشاهم وإنما نخشى الله عز وجل وهو كافينا. ونعم الوكيل، نعم فعل إنشاء يقصد به المدح، وفاعله لا بد أن يكون محلا بأل أو مضافا لما حلي بأل. ولنعم دار المتقين هذه مضافة لمحل بأل، وهنا نعم الوكيل الفاعل فيها محلا بأل، وتحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، والغالب أن المخصوص يكون محذوفا. والتقدير في هذه الآية ونعم الوكيل هو، ونعم الوكيل هو. طيب، الوكيل ليس المراد بالوكيل هنا المتوكل عن غيره، ولكن المراد المدافع عن غيره، لأن الله عز وجل لا يتوكل عن أحد بل بيده الأمر كله، فيكون المراد بالوكيل هنا من؟ المدافع. بسم الله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرع. هذا مبتدأ درس صغير. شرحت وأخذت فوائدها. طيب، من أين الفوائد؟ نعم، قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة، لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل، وقالوا لماذا لا نرجع ونقضي على محمد ونسبي ذراريهم، ثم تركوا ذلك، عدلوا وقالوا في العام القادم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قوله صلى الله عليه وسلم أمر لله، لقوله الذين استجابوا لله والرسول، ومعلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين، وإنما الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المصائب محك لمعرفة الرجال، وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكا للصحابة رضي الله عنهم، لأنه لولا فضلهم وميزتهم على الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح. كيف؟ يعني نقول سنة فات محلها، القاعدة أن السنة إذا فات محلها سقط. خير الشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا مبتدأ درسه. شرح وأخذت فوائدها. طيب، من أين الفوائد؟ نعم، قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة، لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل، وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد ونسقي ذراريهم؟ ثم تركوا ذلك، عدلوا وقالوا في العام القادم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لله، لقوله: الذين استجابوا لله والرسول. ومعلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين، وإنما الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المصائب محك لمعرفة الرجال، وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكا للصحابة رضي الله عنهم، لأنه لولا فضلهم وميزتهم على الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عملوه فهو من الإحسان، لقوله: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ولم يقل لهم أجر، بل قال: للذين أحسنوا منهم. ويحتمل أن يكون هذا القيد قيدا تخصيصيا، يعني أن الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى، ومنهم من حصل منه بعض الخلاف، مثل الرماة الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل، فإنهم عفى الله عنهم لم يحصل منهم إحسان كما ينبغي ولا تقوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان والتقوى، لقوله: لهم أجر عظيم. وقد بين الله سبحانه وتعالى شيئا من أجر الإحسان والتقوى، فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لا شك أن التقوى والإحسان من أعظم عمل العبد، فكان ثوابها عظيما. ثم قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين، هذه عطف بيان، أخذنا فوائدها، كان شرحنا في الصناعة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيمانا به، لقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونظير هذا قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد إيمانا بالله ومعرفة به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم، وأن هذا أسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية، لقوله: الذين قال لهم الناس والقائل واحد إن الناس قد جمعوا لكم والجامع لهم بعض من الناس. نعم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المؤمن حقا لا يهمه أن يجمع له أعداء الله، لقوله تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. ومن فوائده أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه، لقوله حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، بل قالوا حسبنا الله وحده. فالله وحده هو الحسب، كما أنه وحده المتوكل عليه. وبهذا نعرف أن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن من في قوله ومن اتبعك معطوفة على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفة على لفظ الجلالة حسبك الله، لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان المعنى أن الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، وليس الأمر كذلك، وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله عز وجل. نعم. ومن فوائده الثناء على الله عز وجل بكونه وكيلا لعباده، أي حسيبا لهم، عمدة لهم، لقوله ونعم الوكيل. ومن فوائدها إثبات اسم الوكيل لله، لأن تقدير الآية ونعم الوكيل هو، وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء وكيل. فالوكيل من أسماء الله، ومعناه المتكفل بشؤون عباده، وليس معناه القائم بالأمر نيابة عنهم، لا، بل معناه المتكفل بإيش؟ بشؤون العباد. ثم قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من فوائدها قول فانقلبوا، أي هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكرة على المسلمين، خرجوا. فلما بلغوا ما بلغوا من الطريق، بلغوا حمراء الأسد، وجدوا المشركين قد ذهبوا، لأن المشركين صرفهم الله وقالوا نرجع في العام القادم. يقول عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، انقلبوا يعني عائدين إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء الأسد، انقلبوا بنعمة من الله. ما هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من ملاقاة العدو ولم يحصل حرب. لماذا؟ لأن العدو مضى في سبيله ولم يرجع. وأما قول وفضل ففسرت بأن المراد به فضل الجهاد، وأن الله كتب لهم بهذا الخروج أجر غزوة كاملة، فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين. وقوله لم يمسسهم سوء، أي لم يصبهم ما يسوءهم، لا من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهم، بل كانوا على أحسن ما يرام ذهابا ورجوعا، واتبعوا رضوان الله، فيها قراءة رضوان ورضوان بضم الراء وكسرها، وما اتبعوا رضوان الله اتبعوا ما يرضي الله عز وجل. بماذا؟ في الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، في الاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب لرضا الله عز وجل. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يرضى عنه. نعم. رضوان الله
0: والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل بمعنى صح، فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة، ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول بما أصابهم من الثواب، ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمل كتب له أجره كاملا. ولهذا شواهد، منها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يدركه فإنه يكتب له أجره كاملا. حتى طالب العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما نوى، لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فيناله الأجر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله. من أين أخذ؟ من قوله رضوان الله. والرضا صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من الصفات إيش؟ الفعلية. لماذا؟ لأن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهو صفة فعلية، والرضا يتعلق بمشيئة. كل صفة معلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة. فرضوان الله معلق بإيش؟ بفعل ما يرضيه، وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة بمشيئته. أرأيتم ماذا يفسر أهل التعطيل رضا الله؟ يفسرونه بالثواب، بالثواب، لأن الثواب شيء منفصل بائن عن الله، ما هو من صفاته، مخلوق مفعول. أو يفسرونه بإيش؟ بإرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة. أما الرضا نفسه فإنهم لا يثبتون، ولا شك أن هذا أعني تفسير الرضا بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه، لا شك أنه تحريف للكلمة عن مواضعه. ويا سبحان الله، كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول لا؟ رضي يعني أتى، أو رضي يعني أراد أن يثيب. أنحن أعلم بالله من نفسه؟ أبدا والله، ما نحن أعلم. إذن نحن نثبت الرضا لله حقيقة، وأنه صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته. ولكن هل رضاه كرضانا؟ لا، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تماثلها قدر المخلوقين، وكذلك هو لا يماثل المخلوقين، فكذلك الرضا والفرح والعجب وغيره. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات اتصاف الله عز وجل بالفضل العظيم، العظيم في كميته، العظيم في كيفيته. أما في كيفيته، في كميته، فإن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجعل جزاء الحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وأما في كيفيته فقد قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما أداة حصر، والحصر عند العلماء إثبات الحكم للمحصور فيه ونفيه عما سواه. إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات، وله طرق، يعني الحصر ليس له طريق واحد فقط، له طرق، منها إنما، ومنها تقديم ما حق التأخير، ومنها النفي والإثبات مثل لا قائم إلا زيد، ومنها إذا كانت الجملة اسمية معرف طرفها، إذا كانت الجملة اسمية معرفا طرفها. نعم، وهذا معروف في كتب البلاغة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني ما الشيطان إلا مخوف لأوليائه. وقوله ذلكم تضمن إشارة، أي رحمك الله، أي مشارا إليه ومخاطبا، تضمن إشارة ومخاطبا. الإشارة ذلكم ذا، والمخاطب الخطاب الكاف. الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا طلبنا من خالد النزال أن يشير إلى جماعة مخاطبا جماعة من الذكور، أن يشير إلى جماعة من الذكور مخاطبا جماعة من الذكور، ها؟ أولئك، لا، أولئكم، لأن المشار إليه جماعة أولئك، والمخاطب جماعة تأتي بالميم كذا. وإذا طلبنا من خليل أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناث، نعم، أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناث،

اصبر يفكر. عبد الملك أن يشير جماعة الذكور مخاطبا جماعة إناث، أولئكن أولئكن هكذا يقول صح؟ صحيح صحيح. أولئي مشار إليه جماعة الذكور، كنا النون للنسوة، أولئكن ها لا لا مشدد الأجل. طيب إذن معناه لازم نأخذ تمارين ما دام المسألة هكذا. طيب أشر إلى اثنين مخاطبا اثنتين. خالد أشر إلى اثنين مخاطبا اثنتين.

إيش؟ ذلكما خطأ. عبد الله ذانكما صح؟ ذاني هذا مثنى والكاف وميم ألف مثنى مخاطب. طيب أشر يا خالد إلى جماعة نسوة مخاطبا جماعة نسوة. كيف ولاتي؟ ما جبت ذلك؟ لا تستعجل.

0: شو المطلوب؟
1: نسوة تخاطب مجموعة نسوة.
0: طيب مفشيرة إلى نسوة تخاطب جماعة نسوة. شلون؟ صحيح. أولئكم. طيب يلا يا فؤاد أشر إلى مثنى مؤنث، إلى مثنى مؤنث مخاطبا جماعة ذكور. ها؟ إيش تين؟ لماذا نصبت تين؟ ها ها ثانيكم صح؟ صحيح. لا صحيح، مثنى مؤنث ايه ثاني ايه المخاطب جماعة ذكور صح. طيب على كل حال انتبهوا يا جماعة، اسم الإشارة يراعى به ايش؟ لا، يراعى به المشار إليه، والكاف يراعى بها المخاطب. في اللغة العربية ثلاث لغات، اللغة الأولى أن يراعى المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا مذكرا ومؤنثا، فتقول ذلك مخاطبا رجل واحد، ذلك امرأة واحدة، ذلكما مخاطبا اثنين ذكور أو إناث، ذلكن مخاطبا جماعة نسوة، ذلكم مخاطبا جماعة ذكور. فالكاف تتبع المخاطب، اسم الإشارة يتبع المشار إليه. أنا قلت في اللغة العربية بالنسبة للكاف ثلاث لغات، الأولى أن يراعى المخاطب في الكاف وتحول إلى حسب المخاطب، الثاني أن تكون بالكاف المفردة مفتوحة بالمذكر مكسورة بالمؤنث، فتقول مخاطب جماعة الذكور ذلك، مخاطب اثنين ها ذلك، مخاطبا واحد ذلك. في النسوة كاف مفردة لكن مكسورة، تقول ذلك تخاطب امرأة واحدة، ذلك تخاطب امرأتين، ذلك تخاطب جماعة نسوة. هذه كم لغة؟ لغتان. الثالثة فتح الكاف مطلق، فتقول لأي واحد خاطب تقول ذلك، وهذا باعتبار المبتدئين أسهل، افتح الكاف ولا غلطك أحد، قل هذه لغة. نعم. طيب يقول عز وجل إنما ذلكم، وش راعى هنا؟ راعى في اسم الإشارة المشار إليه هو الشيطان واحد، وراعى في الكاف الجماعة المخاطبين، فقد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يجوز في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون خبرا للمبتدا ذا، والثاني أن تكون بدلا منه أو عطفا. فعلى الأول يكون جملة يخوف في موضع نصب على الحال، وعلى الثاني تكون جملة يخوف خبر المبتدا خبر المبتدا، وكلاهما صحيح. فالشيطان يخوف أولياءه، وقول يخوف هي معروف أنها تنصب مفعولين، تنصب مفعولين بالتحويل. أين المفعول الأول؟ المفعول الأول محذوف، وتقديره يخوفكم أولياء، وأولياء هنا هي المفعول الثاني. وليس المعنى أن يخوف أولياء، المعنى أنه يخوف الناس من أولياء، فيكون معنى يكون على هذا المفعول الأول محذوف والثاني هو الموجود، والتقدير يخوفكم أولياء أي يعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم وتتركوا الجهاد وتتركوا الدعوة لأنكم تخافون منه بسبب تخويف الشيطان. وقول أولياءه من أولياؤه؟ أولياء الشيطان كل مجرم وفاسق وملحد وكافر، هؤلاء هم أولياء الشيطان، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا قبله يقول الله عز وجل ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فكل كافر ملحد فاجر فهو من أولياء الشيطان. وقوله فلا تخافوهم أي لا يؤثر فيكم تخويفا فتخافون منهم، وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخافوهم فيؤثر عليكم هذا بترك الجهاد، وخافوني فلا تتأثروا بهم وجاهدوا ولا هم منكم إن كنتم مؤمنين. هذه إن شرطية، وقد مر علينا أن لعلماء العربية فيها وجهان. الوجه الأول أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب لأنه مفهوم مما سبق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. والثاني أنها تحتاج إلى جواب، وأن جوابها محذوف معلوم مما سبق، أي فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. طيب، في هذه الآية الكريمة بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم، حيث يرعبهم ويخوفهم بأوليائه. ومن فوائدها أن الشيطان يدافع عن أوليائه، بل يهاجم بهم لقوله يخوفكم أوليائه. ومن فائدها أنه يجب على المؤمن أن لا يخاف من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن قال قائل الخوف أمر طبيعي يعتري الإنسان عندما يرى ما يخاف أو يسمع به ولا يستطيع مدافعته، فالجواب عن ذلك إن قال بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقه الذي أوجب الله عليه ولا يهتم بأحد. وإلا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما يكره، لكن نقول امضي لسبيلك ولا تلتفت. فقول فلا تخافون وخافوني أي لا يؤثر خوفهم فيكم شيئا، وخافوني لأنكم من تركتم الجهاد عذبتكم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه لقوله إن كنتم مؤمنين. ومن فوائدها أيضا أنه كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه وضعف الخوف من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم أعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الخوف ينقسم إلى أقسام. الخوف الأول خوف العبادة، وهو خوف السر الذي يخاف الإنسان فيه شيئا خفيا، كخوفه من الميت، من الولي الميت أو من الشيطان أو ما أشبه ذلك، وهذا عبادة ولا يجوز إلا لله عز وجل. الثاني خوف طبيعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف منه، وهذا لا يلام عليه العبد إلا أن يكون سبباً في ترك واجب أو وقوع في محرم، وإلا فإن العبد لا يلام عليه. وقد وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله عن موسى فأصبحت المدينة خائفاً يترقب، وقال سبحانه وتعالى يخاطب موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف، وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقال عن إبراهيم لما جاءت الملائكة ولم يأكلوا نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. والآيات في هذا كثيرة. فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يلام عليه العبد إلا إيش؟ إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم. القسم الثالث خوف الجبناء، خوف الجبناء، وهذا هو المشكل. الجبان يخاف من كل شيء، حتى لو حركت الريح سعفة لقال هذا صوت مدافع. لماذا؟ لأنه جبان، لأنه جبان، ولهذا لا يأتيه النوم، كما قال تعالى فيما سبق: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. هذا القسم الثالث يجب على المؤمن أن يطارده ما أمكن، أن يطارده ما أمكن، لأن المؤمن ليس بجبان، المؤمن قوي. ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب وتزول الكروب وينشرح صدر المرء ويزول عن الخوف والرعب والذعر. فهذه أقسام الخوف، كم؟ خوف عبادة، وخوف طبيعة، وخوف جبن. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من مقتضيات الإيمان ومستلزماته، لقوله إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. في قوله يحزنك قراءتان، القراءة الأولى يحزنك من الثلاثي حزنه يحزنك، والقراءة الثانية يحزنك من الرباعي أحزنه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يسارعون إليه، ولكنه عدى يسارع بفي، إشارة إلى أن هؤلاء يسارعون إلى الكفر ويتوغلون فيه. انتبه، وهذا من باب التضمين. وقد مر علينا أن علماء النحو اختلفوا فيما إذا عد الفعل بغير الحرف المعتاد، فقال بعضهم إن التجوز في إيش؟ في الحرف، وقال بعضهم إن التجوز في الفعل. والفرق بين القولين أنه على القول الأول نحول معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل، وعلى الثاني نحول الفعل إلى المعنى المناسب للحرف. فهمتم يا جماعة؟ وأوضح مثال من ذلك قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. المعروف أن يشرب تتعدى بمن، وهنا تعدت بالباء، فقال بعض النحويين الباء بمعنى من، والتقدير يشرب منها عباد الله. وقال بعض العلماء يشرب بمعنى يروى، يروى. ومعلوم أن الري يستلزم الشرب، فتكون يشرب هنا دالة على معنى الشرب باللزوم وعلى الري، ويكون هذا أبلغ مما لو قلنا يشرب منها، لأن الإنسان قد يشرب ولا يروى. وهذا الأخير هو مذهب نحاة البصر، أي أنهم يجعلون، أي أنهم يحولون الفعل إلى معنى إيش؟ مناسب للحرف، ليكون الفعل دالا على معناه اللفظي وعلى معناه التضمني أو المعنى اللزومي. طيب، نعم محمد. نعم، نعم. إنما إنما استثنى. قال ابن مالك: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي، في هاتين المسألتين فقط. نعم. إيش؟ نعم. هل الخوف محقق؟ طيب، إذا كان محققا فإن الجماعة تسقط عنه، وحينئذ لا يكون ترك واجب. ما دام وجوب الجماعة يسقط بالخوف، بقي الآن غير واجب عليه. نعم نعم نعم نعم. الجبن بارك الله فيك نوعان: جبن طبيعي هو الأول الخوف، أما الجبن الذي يؤدي إلى ترك الواجب هذا ما يمكن لك. نعم. نعم. أي لكم فرق بين هذا وهذا؟ زيادة إيمان المؤمن بالمصائب زيادة إيمان بالقدر ورضا بما صنع الرب، أما إيمان الكافر فهذا إيمان ضرورة، ولهذا فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. إيمان ضرورة، مو بإيمان رضا واقتناع وتسليم. المؤمن يرضى ويقتنع ويسلم فتجد منشرح الصدر، أما ذاك لا، إنما يؤمن من أجل حصول غرضه الدنيوي فقط، ولهذا إذا حصل له غرضه الدنيوي عاد إلى ما كان عليه. واضح؟ نعم. أيهما
2: أصح قول بالتضمن؟
0: الذي أرى أن الأصح القول بالتضمن أو بالتضمين، لكن القول بالتضمين ما يتسنى لكل واحد، إنما يفهمه شخص طالب علم يفهم التلازم بين المعنى المراد وبين المعنى الذي يدل عليه ظهر اللفظ، فهو فيه صعوبة، ولهذا نقول إن عجزت عن التضمين فاجعل الحرف مؤولا بحرف يناسب المذكور.
2: ها؟
0: يدخلون فيه، يدخلون في الكفر مسارعين. واضح؟ نعم. ما هي ما ذكر
2: بفتحها تحقيق اليوم فتحها وخافوني
0: ما ذكر ما ذكر يعني حذف اليوم حذف اليوم حذف اليوم أو بقاؤه ما عندي ما ذكرت بها
2: يعني
0: لا يا أخي يعني يروى بسبب
2: ويشرب بسبب
0: لا يشرب منها بعض يعني. من للتبعيض
2: والبارسة
0: واضح هنا. طيب عبد الله يصل يعني ومن اتبعك المؤمن حسبه الله يصل
2: اذا كان معطوف على الكاف هل يجوز العطف على ضمير
0: مجرور؟ اي كيف يجوز مع الفاصل قول واحد مع مع الفاصل يجوز قول واحد، أما مع الفاصل ففيه خلاف والصحيح الجواز. واتقوا الله الذي تساءلون به، ها نعم، والحامي

بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. تكلمنا على هذه الجملة من الآية وقلنا إن قوله تعالى في الكفر خلاف ما يتوقعه السامع، إذ أن المسارعة تتعدى بإلى، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهنا جاءت في مكان إلى، واختلف العلماء في مثل هذا التركيب، هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى بحرف الجر، على قولين: أحدهما أن التجوز بحرف الجر يعني أننا نقدر حرفا مناسبا للفعل فنقول في بمعنى إلى، والثاني أن التجوز في الفعل بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى بفي، وقلنا إن الثاني أولى وأدق وأعمق، فيرمن يسارعون فيه إيش؟ يدخلون فيه بسرعة، يدخلون فيه بسرعة. فإذا فسرنا يدخلون فيه بسرعة تضمن المسارعة والدخول في الشيء. وقوله في الكفر، أصل الكفر الستر، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، وهو معروف لدى الجميع، ولكنه في الاصطلاح هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه، أو ترك ما يستلزم الكفر بتركه. هذا تعريف الكفر، جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو حرفا واحدا من كتاب الله، نعم، أو جحد بعضه ولو حرفا واحدا من كتاب الله، أو ترك العمل الذي يستلزم تركه الكفر، يعني مثل الصلاة فتركها كفر وإن لم يجحد وجوبها. إنهم لن يضروا الله شيئا. الجملة هنا محلها مما قبلها تعليل، محل تعليل أي مهما سارعوا في الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئا. وقول لن يضروا الله أي لن يلحق الضرر به جل وعلا، وتقدس عن أن ينال بضرر. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقوله شيئا لن يضر الله شيئا، هذا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لن يضر الله أي شيء، لا في ذاته ولا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته ولا في غير ذلك، لن يضر الله شيئا أبدا. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء.

0: ثم قال تعالى: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة. والإرادة هنا إرادة كونية، أن يريد أن يشاء الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي أن لا يصير لهم نصيبا في الآخرة لا قليلا ولا كثيرا. وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة، المؤمن له نصيب في الآخرة لكن قد يسبق لعذاب وقد يسبق. ثم قال: ولهم عذاب عظيم. لهم أي لهؤلاء الذين يسألون الكفر، عذاب أي عقوبة، عظيم أي ذو عظمة، وعظمة كل شيء بحسبه، ففي مقام المدح تكون العظمة مدحا، وفي مقام الذم تكون العظمة ذما. فقوله تعالى: هذا إفك عظيم، هكذا جاء في القرآن في أي آية؟ هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة عظيم هنا من باب الذم، ولها عرش عظيم من باب المدح. المهم من العظم في كل موضع بحسب، قد يكون مدحا وقد يكون ذما. هنا العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان أن يعاقب، فهي بالنسبة لعدل الله أو لفعل الله عدل، وبالنسبة للمخلوق المعذب قبح وذم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر لقوله: ولا يحزنك إنهم لن يضروا الله، أي لا يهمنك أمرهم فسوف يعذبون. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، لأنه يحزن هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، ولولا حرصه عليه الصلاة والسلام ما حزن لكفرهم. ومنها بيان ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من الهم أو من الحزن لعدم إسلام الأمة، وذلك لمحبته للخير عليه الصلاة والسلام. حتى الذين يسارعون في الكفر يحزنه عملهم لأنه يود أن يسلموا. ومن فائدة هذه الآية الكريمة بيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من الخطأ والخطل لكون هؤلاء يسارعون في الكفر مع أنه ضرر عليهم وهلاك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الضرر عن الله، وأنه لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائعين لقوله: إنهم لن يضروا الله شيئا. فإن قيل إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي قوله في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فكيف نجمع بين نفي الضرر وإثبات الأذية؟ فالجواب أن يقال: لا يلزم من الأذية الضرر، فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر به. أرأيت لو صلى إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أصل أكل بصلا وثوم، فإنك تتأذى بما معه أو برائحته ولكن لا تتضرر، ولكن لا تضرر، فلا يلزم من أذية الضرر، وحينئذ لا معارضة بين إثبات بين نفي الضرر عن الله عز وجل وإثبات الأذية. ومن فوائد هذه الآية بيان غنى الله عز وجل عن كل من سواه لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا. ومن فوائدها إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقد قسم العلماء إرادة الله تعالى إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالكونية هي ما يتعلق بفعله، والشرعية ما يتعلق بشرعه. الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. أفهمتم؟ فإذن الفروق كم؟ ثلاثة. الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله، والثانية بشرعه. ثانيا الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. الثالث الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم. طيب، فإذا قال قائل: ما تقولون في إيمان أبي بكر؟ أهو مراد بالإرادة الكونية أو الشرعية؟ والجواب الأخ أدي وراك يا سليم. أين إرادة كونية وشرعية؟ صحيح صحيح، لأنه وقع بالإرادة الكونية، ولأنه متعلق بالشرع فيما يحبه الله. طيب، وما تقول في إيمان أبي لهب؟ مراد شرعا لا كونا، لا كونا، لأن الله لو أراده كونا لكان. تمام. طيب، وما تقول في كفر المسلم؟ نعم، هل هو مراد لا أو لا؟
1: أول شيء
0: يكون
1: مسلم ثم يكفر.
0: إيه إيه إيه إرادة كونية. كونية. لا، هو الآن مسلم. ما تقول في كفر؟
1: يعني
0: هو الآن مسلم.
1: مسلم.
0: نعم.
1: شرعية.
0: يريد الله من أن يكفر شرعاً. طيب، المهم الآن هذا مسلم، فما تقول بالنسبة لكفره؟ كفره وهو حال وهو الآن مسلم، هل هو مراد شرعا أو مراد كونا؟ كون. يلا بن داود، ليس مراد لا كونا ولا شرعا. واضح، لأنه الآن مسلم ما كفر. لو أراد الله أن يكفر لكفر. وهل هو مراد شرعا كفره؟ لا. إذن هذا انتفى فيه الإرادتان، وإيمان المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان. صح. طيب، إيمان الكافر في الإرادة الشرعية، كفر الكافر الكونية، غير مراد، هو مراد كونا غير مراد شرعا، وإيمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا، وإسلام المسلم مراد كونا وشرعا، وكفر الكافر ليس مرادا كونا ولا شرعا. ها؟ كفر الكافر مراد كونا لا شرعا. طيب، واضح الآن؟ إذن فيه ما تجتمع فيه الإرادتان، وما تنتفي فيه الإرادتان، وما فيه الإرادة الشرعية فقط، وما فيه الإرادة الكونية فقط. عرفتم؟ وهذا التقسيم لا تظن أنه مجرد تزيين، التقسيم هذا مهم، لأن من الناس من قال إن المعاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا مع أنها واقع، فيقولون إن معصية العاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا. نوافقهم على إيش؟ على شرعا، غير مرادة شرعا لكنها مرادة كونا. طيب، ولهذا يقولون كل المعاصي فهي محبوبة لله. ليش؟ قال لأن الله أرادها كونا، فإذا أرادها كونا لولا أنه يحبها ما أرادها. وعلى هذا يتبين أن هذا التقسيم ليس مجرد وشي وتزيل اللفظ، بل وراءه أمر معنوي. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ للكافر في الآخرة لأنه مخلد في النار، لقوله يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. ومن فوائدها بالمفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا، وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا. فإن قال قائل إن الله قال في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فهذا يدل على أن الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا. قلنا نعم، الأصل أن لا يحصل له نعيم في الدنيا، هذا الأصل، لكنه قد ينعم استدراجا، كما قال تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات الآخرة وأنها حق، وأن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين، منهم من له نصيب ومنهم من لا نصيب له، لقوله في الآخرة. ومن فوائدها إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار، فليس حظهم أن لا يجدوا حظا في الآخرة، بل لا يجدون حظا في الآخرة ومع ذلك يعذبون. ليت الأمر أن يحرموا من النعيم أو من الحظ والنصيب، بل الأمر أشد. ولهذا يقول يا مالك ليقضي علينا ربك نستريح. وقال الذين كفروا في النار لخزنة جهنم إيش؟ ادعوا ربكم. وقال الذين كفروا إيش؟ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذه الآية صلتها بما قبلها أنها كالتوكيد لها، قوله إن الذين اشتروا الكفر أي اختاروا الكفر على الإيمان، وإلا فإن الكفر ليس سلعة يباع ويشترى، فالاشتراء هنا بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر. وقوله اشتروا الكفر بالإيمان، إذا قال قائل هم لم يؤمنوا، قلنا لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا عليها وهي التوحيد، فهم اشتروا الكفر بعد الإيمان، وسبق معنى الكفر. وأما الإيمان فإنه في اللغة قيل التصديق، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وقيل الإقرار، والإقرار أخص من التصديق. واستدل هؤلاء بأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به. ومن المعلوم أن الإيمان لا يتعدى كما يتعدى التصديق، فإنك تقول صدقته ولا تقول آمنته، لا تقول آمنته. إذن فليس معناهما واحدا، بل معنى الإيمان الإقرار، وهذا في اللغة. أما في الشرع فهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ليس مجرد الإقرار بإيمان، بل لا بد من أن يقبل ما جاء به الرسول ويذعن له. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع أنه مقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقبله ولم يذعن له فلم يكن مؤمنا. وإذا كان هذا هو الإيمان، أي الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب أيضا، عمل القلب والجوارح وقول اللسان واعتقاد القلب، أربعة أشياء كلها من الإيمان. إنهم نعم إن لن يسوا كفرهم لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، لن يضر الله شيئا كالآية السابقة تماما، ولهم عذاب أليم. هنا قال إنه أليم وهنا قال إنه عظيم، فيجتمع في عذابهم والعياذ بالله العظم والألم. وأليم هنا بمعنى مؤلم، بمعنى مؤلم وليست بمعنى شديد، فهي بمعنى اسم الفاعل من الرباع، من آلمه يؤلمه إيلاما فهو مؤلم. وهل يأتي فعيل بمعنى مفعل؟ مثاله نبيه بمعنى نابه. أحمد صح، السميع بمعنى مسمع على حد قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. الداعي السميع يعني المسمع. في هذه الآية الكريمة بيان شدة رغبة الكفار بالكفر، لأنهم اشتروه اشتراء، والمشتري طالب للسلعة، نعم، فهم يأخذونها والعياذ بالله عن رغبة، يأخذون الكفر عن رغبة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان خسران هؤلاء، حيث أخذوا الكفر بدلا عن الإيمان، وهذه أخسر صفقة على وجه الأرض، أن يأخذ الإنسان الكفر بالإيمان طائعا طيبة به نفسه والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال الله عز وجل، وأنه لا تضره طاعة معصية المعاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، لقوله إنهم لن يضر الله شيئا. ومن فوائدها كمال سلطان الله، حيث إن هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لم يضر الله شيئا، مع أن المعروف أن الملك كلما قلت جنوده ضعفت قوته، إلا الله عز وجل فإنه لا يضره شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان عذاب مؤلم، ولذلك قال الله تعالى: وهم يصرخون فيها، يصارخون: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نعم نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فينادون توبيخا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أي لا يظن الذين كفروا، وفيها قراءة ثانية السبعية ولا تحسبن الذين كفروا، وقوله أنما نملي لهم أي نمهلهم عن الأخذ بالعقوبة خيرا أو خير خير لأنفسهم. وهنا يقع تساؤل لماذا كانت خير مع أنه قال نملي، والفعل المضارع ينصب المفعول به. أن ما نريها، لكن أنما هنا ما اسم موصول ولا أنما حرف حصر؟ نعم صح. إذن يكون التقدير أن الذي نملي لهم خير، أن الذي نملي لهم خير، مع أن عندي مرسومة متصلة بأن. نعم، وهذه فصورتها صورة الحصر، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون اسما موصولا، لأن العلماء اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني، وإلا لو مشينا على القاعدة الموجودة الآن لكتبت أن وحدها وما وحدها. قال الله تعالى إنما نملي لهم، هذه إنما أداة حصر، إنما نملي لهم أي نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قوله ليزدادوا إثما، اللام للتعليل باعتبار فعل الله، يعني أنه عز وجل يملي من أجل زيادة الإثم، وللعاقبة باعتبار حال المشركين أو الكافرين، لأنهم ما كفروا لأجل أن يزدادوا إثما، ولكن كفرهم كان سببا لزيادة الإثم. وقوله ليزدادوا إثما أي إلى إثمهم، لأن الرجل إذا كفر 10 أيام وزاد يوما زاد كفرا، إذا زاد 10 أيام أخرى زاد أكثر، وهكذا. فهم والعياذ بالله لا يستفيدون من دنياهم، بل يزدادون بذلك كفرا، ولهم عذاب مهين، مهين مذل من الإهانة، وذلك لأنهم إنما كفروا استكبارا وعلوا، فعوقبوا بعذاب يذلهم ويهينهم. يقول عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن لا يظن أن إمهال الله له خير له. من أين تؤخذ؟ من النهي، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بحكمته قد يستدرج بعض الخلق فيعطيه النعم تترى، وذاك متجاوز لحدوده، ليبلغ في الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. فإن قال قائل هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يمهل له وهو مقيم على المعصية؟ نعم، قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما أمهله الله ولم يعاقبه، وقد نقول بعدم القياس، وذلك لأن الكفر أعظم من الفسوق. ولكن من رجع إلى ظاهر القرآن تبين له أنه حتى الفاسق ربما يمهل له، لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره وهل هو قد أمضاه في طاعة الله فليبشر بالخير، وإن أمضاه في معصية الله والله تعالى يدر عليه النعم فليعلم أن هذا إيش؟ استدراج. نعم، فليعلم أنه استدراج. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظواهر الحال ولو كان من المتقين، ولا يحسبن أن كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول إن الله لم ينعم علي نعمة إلا لأنني أهل، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات زيادة الآثام بقوله: ليزدادوا إثما، فتدل بالمفهوم على زيادة الإيمان كذا، لأنه إذا زادوا إثما فما نقص أن الإثم كان زيادة في الإيمان. ولهذا قال أهل السنة: إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة المذلة لهؤلاء بقوله: ولهم عذاب مهين. ومن فوائدها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما استكبروا على الخلق وعلوا عليهم أذلهم الله. ثم قال: أنت الوقت ترى أنا ما من ساعة، ها خلاص. طيب، إيش
2: الذي
0: جاء بالصدق وصدق به؟ نعم. الإشكال الذي يرد بالنسبة للتصديق والإيمان هو نفسه أقره غير أقر به، أقره يعني لم ينكر عليه، وأقر به اعترف به. لكن الإقرار أعظم أخص، ليس كل مصدق مقرا، يعني يصدق في نفسه شيء. نعم. هل هو مبرر أصلا
2: لأن نقول بأن الإيمان هو الإقرار بالتصديق؟
0: هل هو؟
2: يعني عدم المطابقة. إي. وإذا كان كذلك كما الجواب عن قوله هو من
0: وإيش؟
2: الجواب عن قول
0: أي نعم. إيه واضح، لأنه مصدق هنا مؤمن بمعنى مصدق، فالإيمان إذا تعدى باللام صار بمعنى التصديق.
2: صار بمعنى التصديق باللام.
0: إيه باللام.
2: طيب، أقول أحسن الله يكرمك، عدم المطابقة بين الإيمان والتصديق.
0: نعم.
2: هنا
0: نعم، الإيمان المعد بالباء كما هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره لا يطابق الإيمان بالتصديق. هنا هذا البحث الحقيقة ما رأيت أحد بحثه سدد فيه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وأنكر على من قال إن الإيمان هو التصديق. نعم. هنا.
2: ولو عرفت مثلا واحد
0: مثلا تدعو له، نعم والله مهدي، الله مهدي هنا، كيف انت؟
2: طيب بالنسبه
0: للي عارف، لا سيما اذا كان من الرؤساء، لان الرؤساء اذا هداهم الله اهتدى بهم امه. فرض كفايه، تبليغ فرض كفايه. ما أعرف اللي عندي، ما ذكر قصة السين. يقول تحسب أن بس يقول لي عندي ما في، ها ما هي يقرأ كبلة كبلة اقرا ما اقول.
2: وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم الا طول العمر وطول العيش. والمعنى: لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين، فان الله قادر على اهلاكهم، وانما يطول اعمارهم ليعملوا المعاصي لا لانه خير لهم. فقالوا: انما نملي لهم بما اصابوا من الضرر يوم الرفض لم يكن ذلك خيرا لانفسهم.

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.

0: عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا. هذا مبتدأ المناقشة. نعم قبلها. نعم. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إلى آخر الآية. الخطاب في هذه الآية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح لكل من يتأتى خطابه؟ لا يصح. طيب، ما الذي يفيده هذا النهي؟ أحسنت، يعني يفيد حزن النبي عليه الصلاة والسلام على عدم هؤلاء الإسلام هؤلاء الكفار وعلى مسارعتهم في الكفر. قوله يسارعون في الكفر، لماذا عدى يسارعون بفي مع أن المعروف أنها تعد بإلى؟ نعم أشرف، المعروف أن يسارع تتعدى بإلى مثل وسارعوا إلى مغفرة، فلماذا عديت هنا بفي؟ ما حضرت. لكن كيف نخرج يعني أنها عديت بفي مع أنها تعد بإلى؟ ما هو بعض الله أنك تريد معنى لكن لم تصدع التعبير عنه. سليم. في بمعنى إلى. أحسنت، هذا وجه. الثاني نعم، يعني إذن التضمين هو بالفعل لا بالحرف. على المعنى الأول التضمين بالحرف ضمن معنى إلى، وعلى الثاني التضمين في الفعل. طيب أيهما أفصح خالد؟ أفصح، يتضمن المعنى وزيادة. طيب هل لك أن تأتي بمثال سوى هذا يوضح الموضوع؟ نعم، أين يشرب بها عباد الله؟ يشرب تتعدى بإيش في الأصل؟ بمن؟ طيب، وهنا عدت بالباء، خرجها على وجهين. هذا وجه، يعني الباء ضمنت معنى من. منها عين يشرب
2: ويروى بها.
1: عينا إيه؟ يروى بها، وإذا قلنا يروى بها فيتضمن الشرب لأنه لا رية إلا بعد الشرب. واضح؟ ما احتاج تزول فيها. طيب، كيف نجمع بين قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا وبين قوله تعالى والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله؟ نعم، لا يستلزم من الأذية أن يكون فيها ضرر. قد يتأذى الإنسان بشيء ولا يتضرر به، مثل لا ما نريد مثال بالنسبة لله ورسوله، عادي طبيعي عادي يؤذي بكلامه ولا يضر. طيب هذا معنى، هذا معنى حسي. جلس إلى جنبك رجل آكل ثوما، لا قد نعم ولكن لا يضر، صح. إذن الآن عندنا مثلين، معنوي يتكلم على الإنسان ويؤذيني بكلامه ولكن لا يضر، يأكل مثلا يجلس إلى جنبه واكل ثوما أتأذى به ولكن لا أتضر. إذن لازم أن أذيه الضرر، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين هذه الآية وبين قوله إن لا يؤذون الله ورسوله. يرى حجاج، ما معنى أن لا يجعلهم حظا في الآخرة؟ طيب نصيبا، كلمة حظا هنا هل هي للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. بأي طريق كان العموم هنا؟ العموم له مواضع يعني طرق، فما هو طريق العموم هنا؟ أي ما هو التركيب الذي استفدنا منه العموم؟ لا يا أخي، لأن نكرة جاءت في سياق النفي، والقاعدة عبيد الله ما تعرفها؟ ما فهمت السؤال. طيب يعني بأي طريق حصل العموم؟ واضح الطريق هو أنها نكرة جاءت في سياق النفي. ما معنى قوله اشتروا الكفر بالإيمان؟ خالد يعني أخذ الكفر بديلا عن الإيمان. طيب يقول علماء البلاغة إن في هذه الجملة مجاز بالاستعارة التصريحية التبعية أو الاستعارة المكنية، هل تعرف ذلك؟ نعم اي نعم، يقول هذه يجوز ان تجعلها استعاره تبعيه او استعاره مكنيه. ترى انا ما درستكم اياها. نعم نشوف اللي عنده شيء من العلم. اجتهد اما تفضي وما تصيب. نعم
2: وعلى ذلك الله عز وجل قال
1: إن الذين
2: يشتروا
1: الكفر بالإيمان،
2: هذه استعارة يعني
1: كأنه
2: وضع الكفر
1: شبه الكفر بالشيء
2: الذي يشترى
1: بالسلعة تشترى. طيب ها فالسعارة
2: الكفر
1: بدل الإيمان، فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. الله ما عنده من البلاغة. زكي إيه؟ شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به. إيه نعم، لكن رمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء. طيب هذا على أنها مكنية، على أنها تصريحية تبعية
3: حذف المشبه هو الكافة اللي اشترى.
1: لا التصريحية التبعية معناه أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل يعني بشيء مشترك، فهنا اشتروا بمعنى اختاروا، فشبه الاختيار بالشراء ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. عرفتم؟ نعم اتركوها ما دام ما انا ظننت ان فيه دراسه سابقه. طيب في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم اشكال نحو خالد انه رفع خير. نعم خبر عنه اين اسمها الاسم الموصول ما. طيب هل الكتابه هنا في المصحف جاريه على القواعد المعروفه الان ها غير جاريه على القواعد ها القاعده المعروفه الان ان نفصل ان عن ما لانها اسم موصول وهنا كتابتها كانها اداه حصر يا حسن. طيب ما معنى الإملاء أن من نملي له مش معنى نملي أملى له نمله إنما نملي له نمله. اللام في قوله تعالى ليزدادوا إثما آدم زكريا هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ تعليل يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثم فيكون الله تعالى قد أراد بهم شرا. فهد يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها التعليل وباعتبار فعلهم هم ما هم عليه تكون للعاقبة ولا بد لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا إثما لكن الله عز وجل قد يحب ذلك الحكمة تقتضي هذا. فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. الله ما عندكم علم بلا زكي إيه؟ شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به إيه نعم لكن رمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشرع. طيب هذا على أنها مكنية على أنها تصلحية تبعية
3: حدث المشبه هو الكافر الذي اشترط
1: لا التصلحية التبعية معناه أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل يعني بشيء مشترك فهنا اشتروا بمعنى اختاروا فشبه الاختيار بالشراء ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية عرفتم؟ نعم اتركوها ما دام ما انا ظننت ان فيه دراسة سابقة. طيب في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم اشكال نحو خالد انه رفع خير. نعم خبر عنه اين اسمها الاسم الموصول ما. طيب هل الكتابه هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن ها غير جارية على القواعد ها القاعدة المعروفة الآن أن نفصل أن عن ما لأنها اسم موصول وهنا كتابتها كأنها أداة حصر يا حسن. طيب ما معنى الإملاء أن من نملي له مش معنى نملي أم لا له نهله، إنما نريد أن نهله. اللام في قوله تعالى ليزداد إثما آدم زكريا، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ تعليل، يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثم، فيكون الله تعالى قد أراد بهم شرا. فهد يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها التعليل، وباعتبار فعلهم ما هم عليه تكون للعاقبة، ولا بد لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا إثما، لكن الله عز وجل قد يحب ذلك لحكمة تقتضي هذا. أظن انتهينا من الفوائد. من الفوائد قال الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله ليذر، ما نافية، وكان فعل ماضي ناقص، واللام يسمونها لام الجحود، يعني لام النفي، وهي التي تأتي بعد كون منفي، إما ما كان وإما لم يكن. مثالها في ما كان هذه الآية: ما كان الله ليذر. ومثالها في لم يكن: لم يكن الله ليغفر لهم. وسميت لام الجحود، والجحود هو النفي، لأنها واقعة في سياق النفي. أين النفي؟ لم يكن أو ما كان، هذا من، وهي تنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو اختيار الكوفي، أو بأن مضمره وجوبا كما هو اختيار البصري. طيب، وقول ما كان الله يعني أن هذا ممتنع، غاية الامتناع. إذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن فإنه يعني الامتناع، أنه امتنع الله عز وجل غاية الامتناع أن يفعل كذا. وهذا الامتناع ليس امتناعا لعدم القدرة عليه، فهو قادر، لكنه امتناع شرعي، أي يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقول ليذر أي ليترك، وقول المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله على ما هم عليه بدون تمييز بين الخبيث والطيب، هذا مستحيل على الله. وقول على ما أنتم عليه أي من غير بيان، وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خليط بين المنافقين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين. أما الكافرون الخلص فهم متميزون، بماذا؟ بإعلانهم بالكفر وتصريحهم به، ولا تخفى حالهم على أحد. وأما المؤمنون الخلص فكذلك، أمرهم واضح ظاهر. يبقى الآن الاشتباه بين المؤمن الخالص، يا ناصر وين رحت، بين المؤمن الخالص وبين المنافق، لأن المنافقين يظهرون الإيمان وأنهم معهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فإذا يحتاج أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، ولهذا قال على ما أنتم عليه يعني من الخفاء والإشكال، حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز بمعنى يفصل، يعني يفصل بين الخبيث والطيب بما يخبر به عز وجل. فإذا كان أمره كذلك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث، فأنتم لا تعلمون ما في صدورهم، أي ما في صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين، لأنكم لا تعلمون الغيب، والله عز وجل ما كان ليطلعكم على الغيب. وهذه الآية مقيدة بآية الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رشدا. هذه الآية تشبه، أنا قلت رصد، أقول هذه الآية تشبه تماما آية الجن، ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذا استدراك على قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن هذا الخطاب عام حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه استدرك فقال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب الآن هذه القطعة والجملة من الآية تصور لنا حال المجتمع النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن فيهم أناسا يخفى أمرهم. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يخفى أمرهم لا بد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها، ولا يكون هذا بإطلاعكم على الغيب، لأن الله عز وجل لا يطلع أحدا على الغيب إلا من ارتضى من الرسول.

سر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الآن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أسر إلى حذيفة بأسماء رجال من المنافقين، ولم يسر إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى من هو أفضل من أبي حذيفة، أفضل من حذيفة. وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في النونية مرت علينا قريبا، ما هي؟ نعم، أن الخصيصة بفضيلة معينة لا تستلزم الفضل المطلق، وأن الفضل نوعان مطلق ومقيد. فهنا لا شك أن حذيفة رضي الله عنه امتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له الفضل المطلق عليه كأبي بكر وعمر وما أشبههما. المهم أننا لا نعلم عما في قلوب هؤلاء، ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب ومن الذي اجتباه من الرسل في عهد النبوة المحمدية؟ من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي غيره. نعم. ثم قال فآمنوا بالله ورسله، يعني حققوا إيمانكم بالله ورسله، وذلك بالتصديق التام والانقياد والإذعان بدون اعتراض لا على القضاء والقدر ولا على الحكم الشرعي. آمنوا بالله ورسوله، وهكذا حال المؤمن حقا، هو الذي ينقاد لأمر الله الكون فيرضى به، وينقاد لأمر الله الشرعي فينفذه ويدعو له، مع أن الانقياد للحكم الكوني يعم كل أحد سواء طوعا أو كرها. فآمنوا بالله ورسله، جمع رسول. ومن المعلوم أن الرسل هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بما أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه ويبلغوا الناس، ولهذا كان أصل جمهور العلماء في الرسول أنه من أوحي إليه بشرع وأمر لتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يكلف أن يبلغه الناس. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي، لكنه ليس رسول، ليس عنده أحد، نبئ وصار يعمل بحسب ما يوحى إليه، واتبعه على ذلك ذريته. ولما طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة، فأرسل الله إليهم، وأول من أرسل إليهم نوح. وقوله آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا كله، فمن نقص شيئا منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة. الإيمان بإيش؟ بربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته. الإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من الوحي، ويتضمن التعبد لله بشريعتهم في من ألزم على من ألزم باتباعه. ومن المعلوم أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شريعته نسخت جميع الأديان. إذن كيف نؤمن بعيسى مثلا؟ نؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أنزل إليه كتاب، وأنه صادق فيما جاء به من الرسالة، وأما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه، نحن مأمورون بالإيمان به فقط. قال وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحكم فلكم أجر عظيم. الإيمان بالقلب هو الإقرار المتضمن

0: للقبول والإذعان. هذا الإيمان بالقلب. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى. ولكن ليعلم أن التقوى قد تقرن بالبر وقد تقرن بالإحسان، وإن تحسنوا وتتقوا، قد تقرن بالإصلاح. فإذا قرنت بمثل هذا تفسر بأن المراد بها تقوى المحارم، يعني اجتناب محارم الله. أما إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي. وهذا كثير من الأسماء إذا قرن مع غيره صار له معنى، وإذا وحد صار له معنى. لكن أيما أشمل وأعم، إذا قرن أو إذا أفرد؟ إذا أفرد، إذا أفرد، لأنه إذا قرن مع غيره فإن هذا الذي قرن معه سيأخذ جانبا كبيرا من المعنى. نعم. قال وإن تؤمن وتتقوا فلكم أجر عظيم. ألف هنا واقعة في جواب الشرط لربط الجملة الجوابية بالجملة الشرطية الفعلية. وإنما قلت بالفاء لأن الجواب وقع جملة اسمية، وقد أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع، فمن يحفظه؟ فؤاد. وبما وقد. طيب أعيدها مرة ثانية، ونطلب من الإخوة الجدد بعد أن أعيده مرتين أن يتلوه عليه. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. ما أخذت من قبل؟ أشرب أبد؟ أي لا، نقول اللي ما سمعوه من قبل.
1: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد
0: وبلن وبالتنفيس. ما سمعت من قبل؟ اقرأ.
1: اسمية طلبية بجامد
0: وبجامد
1: وبما وبقد ولن وبالتنفيس.
0: وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب ما سمعته من قبل؟
1: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس.
0: طيب ما سمعته من قبل؟ يا الظاهر أنا سمعت. اي يلا اقرا. طيب خلاص، يعني من هذه السبع الجمل إذا وقع جواب الشرط فيجب أن تقترن به الفعل. وقوله أجر يعني ثوابا، وسمى الله الثواب أجرا من باب التكرم والتفضل، كأننا نحن مستأجرين أدينا العمل فنطالب بإيش؟ بالأجرة، مع أن الحق لله علينا، لكنه عز وجل أوجب على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب إذن نقول الأجر هنا إيش؟ الثواب، وسمى الله ذلك أجرا تفضلا منه، كأننا أجراء قمنا بالعمل فنطالب بالأجرة. وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فهل الله فقير حتى نقرضه؟ كلا، ولكن هذا من باب إظهار التزام الله عز وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى بعهده. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي. وقول عظيم هذا وصف من الله عز وجل لهذا الأجر، والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال فاغفر لي مغفرة إيش من عندك، أضافها إلى عندية الله عز وجل. ثم قال ناخذ الفوائد عنه. نعم، يقول الله عز وجل ما كان الله إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الله عز وجل لا بد أن يبين أن يميز الخبيث من الطيب، أن يميز الخبيث من الطيب لقوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. فإن قال قائل بماذا يحصل الميز؟ قلنا يحصل بالوحي في عهد النبوة، يحصل بالقرائن في غير عهد النبوة وفي عهد النبوة أيضا، فإن القرائن قد تبين الخبيث من الطيب بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل فيتبين لنا خبثه من طيبه. ومن فوائد هذه الآية بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض، بل لا بد من ميز هذا عن هذا. ومن فوائدها بيان الحكمة، حكمة الله عز وجل في أفعاله ومشروعاته أيضا، لقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن فوائدها انقسام الناس إلى خبيث وطيب، لقول حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا كقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر قسما ثالثا. وقال تعالى في سورة هود فمنهم شقي وسعيد، ولم يذكر قسما ثالثا. ففي العمل قسم الله الناس إلى قسمين، وفي الجزاء أيضا قسمهم إلى قسمين. فإذا قال قائل أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج الذين يقولون إن الناس إما مؤمن أو كافر ولا يمكن لأحد أن يجمع بين الإيمان والكفر؟ فالجواب أن يقال ليس فيه دليل لمذهبه، لأن المؤمن إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل الإطلاق، بل هو من قسم إيش الطيب لكن فيه خبث، هو من قسم الطيب لكن فيه خبث، وهذا الطيب غلب على خبثه. كما أن الكافر أيضا، الكافر وإن فعل ما يحمد عليه كالبر والجود والشجاعة وطلاقة الوجه وما أشبه ذلك، هذه خصال إيمان، لكن خبثه أعظم من هذه الخصال، فهو من قسم الخبثاء وليس من قسم الطيبين. إذن نقول هؤلاء المؤمنون الذين عندهم صفات كفر من أي قسمين؟ من قسم الطيب الذي فيه خبث لكن طيبه يغلب على خبثه. والكفار الذي فيهم خصال من الطيب من قسم الخبيث، لا، لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبث، وعلى هذا فلا تقسيم، فليس هناك قسم ثالث. نعم، بل هما قسمان لكن ما غلب عليه أحد الوصفين فهو منه. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب. من يا خالد وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب بل هو كافر، لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأنه إذا ادعى الغيب فقد كذب من مضمون قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن ما المراد بالغيب؟ المراد بالغيب ما غاب غيبا مطلقا، وذلك ما يكون، وذلك الذي يكون في المستقبل. أما الشيء الحاضر ولكنه غائب عن الناس دون أناس، فهذا قد يطلع عليه الإنسان وإن لم يشاهد بخبر الجن. الجن يسيحون في الأرض، يذهبون شمالا ويمينا، وهم سريع التصرف، فربما يسعون في الأرض ثم يخبرون أولياءهم بما شاهدوا في أراض بعيدة، فيكون هذا غيبا، غيبا حقيقيا أو غيبا إضافيا. ها؟ إضافيا، ومعنى إضافي يعني بالإضافة إلى قوم دون قوم، فالذين شاهدوه ليس غيبا عندهم، والبعيدون عنه هو غيب. الآن الذي في الشارع هذا اللي جنب المسجد ونحن هنا هو بالنسبة إلينا غيب، لا نطلع عليه، لكن لو دخل علينا رجل وقال رأيته في الشارع كذا وكذا، نقول نحن لم نعلم غيب، لكن أخبرنا عن أمر وقع شاهده من أخبرنا به. فالمراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو الغيب المطلق، وهو الذي يكون في المستقبل، فهذا لا يطلع عليه إلا الله. فإن قال قائل ألسنا إذا رأينا السماء متلهمة والرعد قاصفا والبرق خاطفا ألسنا نتوقع المطر؟ نعم بلى. فإذا قلنا ستمطر فليس هذا من علم الغيب، بل هذا مبني على القرائن، قد يخطئ ظننا، وقد يأمر الله هذا السحاب فيتمزق ولا يمطر، لكن هذا حسب ما إيش؟ حسب ما نتوقع، ولسنا نقول هذا علم، بل هو ظن مبني على قرائن. المهم لئلا يلتبس عليكم الأمر أن الغيب هو الغيب المطلق، وهو الذي يكون في المستقبل. أما الغيب الإضافي النسبي فهذا قد يطلع الله عليه ما شاء من عباده بواسطة كالجن مثلا. الجن يعلمون الغيب، يعلمون ما حصل في الأرض ويخبرون به أولياء، يخبرون به أولياء، لكن من أولياء الجن؟ أولياء الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين، فإن كانت ولاية الجن لهم بسبب الشرك فيهم كالذبائح للجن وما أشبه ذلك، فهذه ولاية إجرام، ولاية إجرام. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الجن قد يتولون المؤمن لإيمانه، يحبونه في الله ويخدمونه في أمره. قال وهذا جائز بشرطين: أن لا تكون وسيلة استخدامهم محرمة، وأن لا يستخدمهم في محرم. انتبهوا، أن لا تكون وسيلة استخدامهم محرمة، وأن لا يستخدمهم في محرم. فمثل إذا قالوا لا نخدمك حتى تسجد لنا، هذا حرام، شرك. لا نستخدمك حتى تدخل فلانا السجن، هذا حرام، لكنه ليس بشرك. يعني خدموه بدون شرك، بدون حرام، لكن استخدمهم في شيء محرم، فقال لهم مثلا اذهبوا إلى فلان فأرجفوا بإبله حتى تهرب وتشرب، حرام؟ نعم. اذهبوا إلى فلان فآذوه روعوه في بيته، روعوه في سوقه، هذا أيضا حرام ولا يجوز. فلو قال قائل إن استخدامهم حرام بكل حال، لأن الله تعالى يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وهذا يدل على أن استمتاع الإنس بالجن محرم بكل حال. فالجواب على ذلك أن نقول اقرأ الآية التي بعدها حيث قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فهذا الاستمتاع استمتاع في ظلم ولا شك أنه حرام. أما إذا كان استمتاعا بما ينفع وخلى من المحرم في طريقها أو في استخدامه فإن هذا لا بأس به. نعم. إيش
1: الأسباب؟
0: وين أسباب؟
1: تكلمنا عن النبي
0: والرسول.
1: هل
0: هم أنبياء؟ قالوا والأسقاط يعني قبائل بني إسرائيل، وأما والأسقاط يعني والأنبياء من الأسقاط، وبعضهم يقول هم أولاد يعقوب، فيها خلاف.
2: لقد سمع الله قبل

0: أظن في أحد يتكلم الليلة. من؟
1: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ماذا يسمي اللام نحاة العلماء؟ هنا لام الجحود. وما هو الجحود؟ لا ايش؟ ايش؟ لا النفي. الجحود هنا بمعنى النفي. وضابطها ان تاتي بعد كون منفي. تمام. طيب وما معناها خالد اذا قل ما كان لكذا؟ ما كان الله لكذا معناها ان يمتنع غايه الامتناع ان يفعل الله هذا الشيء. وقوله ليذر المؤمنين معنى ليذر اي ليترك على المؤمنين على ما انتم عليه. وش معنى يتركهم على ما انتم عليه؟ يقول حتى على اشتباههم بين المنافق والمؤمن الخالص حتى يبين الخبيث من الطيب. طيب قوله ما كان الله ليطرأكم الغيب ياسر. والصلة ما صلتها لما قبلها استدراك المعنى يعني ليطلعكم على ما في قلوبهم من النفاق أو غيره. طيب إذا ما فيها استدراك ما فيها استدراك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه لا نقص وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نعم تعليل يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيخبركم بما يتميز به هذا عن هذا. طيب قول ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء أو استدراك لكن الاستدراك. طيب المعنى
2: ولكن الله قد يخبر بالرسل من يشاء
1: فيطلعكم على الغيب بواسطة الرسل. طيب الخلاصة أن الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن الله لن يترك المجتمع الإسلامي في حيرة وشك بل لا بد أن يميز أي يفصل الخبيث من الطيب بذكر الأوصاف التي تنطبق على هذا وهذا ولا يكون هذا بأن يطلعكم أي يطلع كل واحد منكم على الغيب ولكن عن طريق الرسل. طيب قوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يقرن الله بين الإيمان والتقوى كثيرا فبما لا نفسر الإيمان إذا قرن مع التقوى.
2: الإيمان إذا قرن مع التقوى كما يفسر الإيمان عمل للقلب.
1: نعم
2: التقوى كأنه يعني المقصود بالجوارح
1: عمل الجوارح. إذن يكون الإيمان بالقلب والتقوى للجوارح. ثم قال عز وجل أخذنا الفوائد أظن. نعم لكن من إيش أخذنا الله وش وصلنا؟ نعم ظهرنا كملنا إيش وش اللي عندي أنت كاتب شيء؟ إيه.
3: الجزاء من جنس العمل لأنه مستقر على القلب بعد الأمر.
1: لا هذيك في الآية اللي قبلها. فوائد. إيمان. لا رؤوس الأقلام بس. ها. لا شفها بال. انها لا بد ان يميز لا لا تكره كلها بس أولا. طيب نعم. نعم. بس نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الله قد يطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل لقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ومن فوائدها أن الرسل ممن اجتباهم الله واصطفاهم على الخلق، وهذا موجود في القرآن بأن الأنبياء هم الصفوة كما قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من يشاء، ولكننا نقول كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة، ليست مشيئة مجردة بل لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقال إن الله كان عليما حكيما إشارة إلى أن مشيئته تتبع علمه وحكمته. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بالله ورسله عموما لقوله فآمنوا بالله ورسله. وقد بين في التفسير كيفية الإيمان بالرسل وأنه يؤمن بأنهم حق وجاءوا من عند الله وهم صادقون، أما اتباعهم فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والتقوى وأنه يترتب عليهما الأجر العظيم. ومن فوائد هذه الآية أيضا بيان منة الله على العباد حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرر لهم، كأن شخصا استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضا، ولكن من الذي فرض ذلك عليه؟ الذي فرضه هو الله عز وجل. من فوائد هذه الآية أيضا إثبات الجزاء، إثبات الجزاء وأنه من جنس العمل، فكأما أن الإيمان والتقوى يعتبر أمرا عظيما ظاهرا وباطنا فكذلك الأجر كان أجرا عظيما. ثم قال عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. نعم هو خير لهم. يحسبن فيها ثلاث قراءات. الأولى ولا يحسبن، والثانية ولا يحسبن، والثالثة ولا تحسبن بالخطاب، وكلها قراءات سبعية يسن للإنسان أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف أمام العامة لأن ذلك قد يوجب فتنة. يقول الله عز وجل ولا يحسبن، أي لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله. والبخل هو المنع، البخل هو المنع مع شح، ولهذا عدي بالباء ولم يقل يبخلون ما آتاهم بل قال يبخلون به، أي يمنعون مع شح، يشحون به. وقول بما آتاهم أي أعطاهم الله من فضله، وفيه إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه، لأنهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم بل هو من الله، وبخلوا به أن يصرفوه فيما أمرهم الله به، وهذا غاية ما يكون من الحمق، أن الذي أعطاك وقال اصرفه في كذا تبخل، فإن هذا من الحمق البالغ، إذ أن الأمر يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في كذا أن إيش؟ أن تصرفه كما أمر، لأنه فضله. وقوله بما آتاهم الله من فضله أي من خيره، من خيره، لأن الفضل في الأصل هو الزيادة. فالإنسان قد يعمل أحيانا عملا يؤمل أنه يكسب فيه ألفا فيكسب 2000 أو أكثر من فضل الله عز وجل، وقد يخسر. وقوله هو خيرا، هو خيرا لهم، خيرا مفعول ثاني ليحسن، والمفعول الأول محذوف تقديره بخلهم هو خيرا لهم، ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم خيرا لهم بل هو شر لهم كما ذكر الله عز وجل. وقول خيرا لهم، خير هنا اسم تفضيل، فلا بد من مفضل ومفضل عليه. فما هو المفضل والمفضل عليه؟ المفضل عليه هو البخل، يعني هو أي خيرا لهم من العطاء، يعني لا يظن أن البخل خير من العطاء، فهم يظنون أن البخل أفضل من العطاء، وهذا الظن خطأ، هذا الظن خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة، ولا تنقص الصدقة مالا مع الاحتساب، لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومعنى يخلفه أن يأتي بخلفه. يقول عز وجل بل هو شر لهم، شر لهم من أين؟ من أي شيء؟ من العطاء، هو شر من العطاء، والعطاء ليس فيه شر، لكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم، حيث يظنون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق، فيقول القائل منهم أنا عندي 1000 إذا أنفقت منه 100 نقص وصار 900، فيظنون أن هذا شر، فيقول عز وجل إن المنع هو الشر، ولهذا قال بل هو شر لهم، شر لهم من أي شيء؟ من العطاء، فالعطاء خير والمنع شر، بل هو شر لهم. ثم قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. السين يقول علماء النحو إنها للتنفيس وتفيد التحقيق، التنفيس معناه حصول الشيء عن قرب، والتحقيق واضح، يعني أن كلمة سيطوقون أبلغ في التحقيق من كلمة يطوقون، لأن السين تفيد التحقيق، وتفيد أيضا التنفيس وهو الشيء عن قرب، فتفيد سيطوقون أن هؤلاء سوف يعاقبون هذه العقوبة، هذه العقوبة حتما وعن قرب، عن قرب. من أين أخذنا الحتمية؟ من السين الدالة على تحقق الوقوع، وأخذنا القرب لأن التنفيس الذي تدل على السين معناه القرب. فإذا قال قائل إن تحققه معلوم، لكن كيف يكون قريبا؟ قلنا إن يوم القيامة قريب، قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، فيوم القيامة وإن كان بعيدا في نظر الناس لكنه في الحقيقة قريب. وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى تنتهي، لتعرف أن يوم القيامة وإن بعد أمده فهو في الحقيقة قريب. طيب، وقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، طوقا في أعناقهم. والطوق معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون هذا التطويق، فقال: من آتاه الله مالا فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالهزيمتين فيقول: أنا كنزك أنا مالك. قال العلماء: الشجاع الأقرع هو الذكر من الحيات، والأقرع كثير السم، لأن رأسه من كثرة سمه قد تمزق شعره فهو أقرع. وله زبيبتان أي غدتان تشبهان الزبيب، قد امتلأتا من السم، فيأخذ بلزمتيه يعني شتقيه كما جاء مفسرا بالحديث، ويقول: أنا كنزك أنا مالك. يقول ذلك توبيخا له، فيزداد بذلك حصرا. هذا هو تفسير الآية الكريمة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: وسط ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به، يعبر الله تعالى عن الجزاء بالعمل نفسه، وهو كثير في القرآن. الصوت هذا الظهر من خارج، كلهم يخفضون صوتهم ولا يبعدهم شوي. يعبر الله سبحانه وتعالى عن الجزاء بالعمل نفسه، مثل: سيجزون ما كانوا يعملون، وهنا سيطوقون ما بخلوا به، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكأنه هو العمل نفسه، فلهذا يعبر الله عنه كثيرا: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويوم القيامة هو يوم يبعث الناس، وسمي يوم القيامة لوجوه أربعة أو ثلاثة يقوم الناس فيه لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، ويقوم فيه العدل. يقوم الناس لرب العالمين كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك يقام فيه القسط لقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والثالث يقام فيه الأشهاد كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلهذا سمي يوم القيامة. يقول: ولله ميراث السماوات والأرض. لله، اللام هذه للاختصاص، وهي والجار مجرور خبر مقدم، وتقديمه يفيد الحصر، أي أنه له وحده، لله وحده. والميراث انتقال المال من سابق إلى لاحق، كانتقاله من الميت إلى الحي. فمن الذي يرث السماوات والأرض ويبقى بعدها؟ هو الله. ولهذا قال: ولله ميراث السماوات والأرض، لا يتحول ميراثها إلا إليه وحده عز وجل. ومناسبة هذه الجملة لما بعدها واضح، وذلك أن الذي يبخل بماله إنما يبخل به ليبقى له، فبين الله أنه لن يبقى لماله، لا بد أن يموت، ويرثه ورثته ثم ورثته يموتون، ويرثهم ورثتهم، ثم هكذا إلى أن ينتهي الإرث إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهرة جدا، يعني امنع أو لا تمنع، سوف تخلف مالك من بعدك ويرثه ورثتك ومن ورائهم ورثتهم إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عز وجل، فتفارق أنت جميع مالك ويكون لمن بعدك. وقال والله بما تعملون خبير، فيها قراءتان تعملون ويعملون. وختم الآية بهذا الاسم وهو الخبير واضح مناسب، لأن هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله قد لا يطلع عليهم الخلق، فالإنسان قد يكون عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه ويبخل بزكاتها ولا يعلم عنه، فبين الله سبحانه وتعالى أن الله خبير بعملهم. والغالب أن من منع الحق في ماله سلط على هلكته في الباطل، يعني فتح له أبواب من الباطل يصرف فيها ماله فيكون مانعا لما يجب واقعا فيما يحرم. ولهذا هددهم الله بقوله والله خبير بما يعملون. طيب، في هذه الآية من الفوائد الكثيرة تهديد من بخل بما آتاه الله من فضله، وسبق لنا أن البخل هو منع الواجب في المال، منع الواجب في المال هذا هو البخل الذي يتوعد عليه. ومن فوائد هذه الآية أن الشيطان قد يغر الإنسان، قد يغر فيقول لا تنفق فيهلك مالك بقوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم من فضله هو خيرا لهم. ولا شك أن هذا هو الواقع، ودليل ذلك أن الله يحذرنا دائما من هذا الشيطان فيقول لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وأول من يغرنا بالله هو الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذين بخلوا. من أين يؤخذ؟ من قوله بما آتاهم الله من فضله، أي كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم بل هو من فضل الله فيبخلون به في طاعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما أوتيه الإنسان من علم أو مال أو ولد فإنه من الله عز وجل، فالولد لا يقول الإنسان أوتيته بسبب أني تزوجت وأتيت أهلي، والعلم لا يقول أوتيته بأني سعيت فيه، والمال كذلك لا يقول أوتيته بأني سعيت فيه، لأن الكل من فضل الله، فتوفيقك للسعي في هذا الأمر من فضل الله، ثم حصول النتيجة التي كنت ترجوها إيش من فضل الله. فكم من إنسان خذل فلم يسأل، وكم من إنسان سعى ولم يحصل على ثمرة، فأصل السعي والثمرة كلها من الله، ولهذا قال بما آتاهم الله من فضله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير الباخلين من البخل لقوله لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ومن فوائده أن الشيطان أن الإنسان قد يزين له سوء عمله فيظنه حسنا، فالبخل خلق سيء وعمل سيء، قد يزين للإنسان فيبخل مع أنه من الأعمال السيئة والأخلاق السيئة. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء أو بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء الباخلين. ما هي العقوبة؟ أنهم يطوقون به يوم القيامة حين لا ينفعهم الندم ولا يمكنهم الخلاص. ومن فوائدها تحقق وقوع الجزاء لقوله سيطوقون، وذلك بواسطة إيش؟ بواسطة السين. ومن فوائد هذه الآية أيضا إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أصحابه، مأخوذ من قوله ولله ميراث السماوات والأرض، فبخلهم لن يخلدهم في الدنيا ولن يخلد المال لهم، بل هم سوف يجازون عليه، وسوف ينتقل المال منهم إلى ورثتهم ومن ورثتهم إلى الآخرين حتى ينتهي الأمر إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة لقوله ما بخلوا به يوم القيامة، والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة كما هو معروف، ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن به، فإن وقع منه شك فيه فإنه لم يتم إيمانه. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لقوله بما يعملون خبير، بما يعملون تعملون قراءة، لأن الخبرة كما قال العلماء هي العلم بإيش؟ ببواطن الأمور، ومن المعلوم أن العليم ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب أولى. ومن فائدة هذه الآية الإشارة إلى اسم الله الآخر، فإن الله هو الأول والآخر، من أين تؤخذ؟ من قوله ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا ثبت إرثه لهما لازم من ذلك أن يكون هو الآخر عز وجل. نعم. نعم. بس الخطاب والغيبة، ما فيه إلا الخطاب والغيبة، بس هل هي للخطاب أو للغيبة؟ أما مسألة المعنى وهو نعم نعم أشهر نعم.
3: قد يشكل الشيخ أو قد يظن أن لله ميراث السماوات والأرض أنها يعني لم تكن قبل يعني نفي أو موت نفي العالمين.
1: إيه؟
3: أنها لم تكن
1: لله، لا لا هي لله، لكنها قبل ذلك بيد أملاك ملاكها يتصرفون فيها، والميراث الأخير هذا معناه أن أهلها لا يتصرفون فيها إطلاقا، فمثل ما دام الأموال بأيديهم فهم يتصرفون فيها حسب ما أذن لهم فيه شرعا، لكن إذا ماتوا لم يكن هناك تصرف إطلاقا. نعم. شلون؟ نعم. اي نعم. يدخل في هذا البخل في العلم اشد من البخل في المال. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم في الجام من النار. الله تقرأ. اي نعم.

0: فبالذي قلت فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب
1: المنير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هذا مبتدأ المناقشة. نعم، في قوله ولا يحسبن قراءتها هي نعم يحسبن ولا تحسبن ولا يحسبن تحسبن نعم يحسبن وتحسبن نعم لا لا عندي ثلاث ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن لا لا ما هي عندك السين بالفوقية عندك ما الله هذا هي بالياء مفتوحة السين ومكسورتها بالياء مفتوحة السين ومكسورتها وبالتاء مفتوحة فقط نعم ها يحسبن من قال نعم طيب المهم بالياء بفتح السين وكسرها بالتاء في الفتح طيب على قراءة التاء الخطاب لمن كيف للنبي والمؤمنين لو كان المؤمنين كان قال ولا تحسبن أو أين للنبي واضح تحسبن لمن يتأتى لمن يصحبون الخطاب لأن القرآن خطاب لجميع الناس أين مفعول تحسب الأول ابن داود وش التقدير بخلهم خيرا لهم طيب ما معنى البخل صالح منع ما يجب بذله نعم مع الشح طيب إذا ذكر البخل والشح جميعا طيب إذا ذكر جميعا ما المراد بالبخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس للإنسان طيب من جملة ما يبخلون به خالد يعني من الأشياء اللي يبخلون بها إيش مثل مثل منع الزكاة هل تحفظ في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله صلى الله عليه وسلم أن
2: صلى
1: الله
2: عليه وسلم يؤدي زكاته صلى مثلا بيوم القيامة شجاعا أطلع له زبيبتان
1: بإيش؟ به زمتين يعني نعم يعني شفقي ويقول تمام طيب ما الفائدة من قوله ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض نعم يعني معناها البخل هو يبخلون على شيء يجمعون. فبين الله أنهم هم امتنى به عليهم وسيرثه بعدهم، لو أبقوه سيرحلون عنه. طيب بما يعملون خبير. خالد الغامدي فيها قراءتان، خالد الغامدي أنت اسمك آدم زكريا، قراءة بما يعملون، قراءة بما تعملون، عرفت؟ طيب ما معنى خبير؟ أين علم بإيش؟ لا، لأن الخبرة أخص من العلم، الخبرة أخص من العلم. السلامة ها؟ الخبير هو العليم ببواطن الأمور. طيب هنا إشكال في قولي بما يعملون، أنا لم أذكر إلا في مدة سبق في زمن مضى بعيدا. لا تعجب، وهو أن المعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهنا قدم بما يعملون على خبير مع أنها متعلقة بها. فهل يعني ذلك أنه لا يعلم إلا أو لا يكون خبيرا إلا بما يعملون بناء على هذه القاعدة؟ ها طيب يحيى الراعي ها إيه، لكن ما الفائدة من أنه يقدم

في التهديد، لئلا يقولوا إنه خبير بما يعمل الناس إلا ما نعمل نحن، واضح؟ ولهذا في القرآن يأتي خبير بما تعمل، والله خبير بما تعملون في آيات أخرى. عرفتم جماعة؟ إذن فائدة تقديم المعمول هنا غير الحصر، فائدة إيش؟ تهديد هؤلاء، وأنه عليم بما يعملون بالأخص وبغيره من باب أولى. طيب، بل في قوله بل هو شر لهم، إضراب إبطالي، هل هناك إضراب غير إبطالي؟ مثل هذه أيضا ما ذكرناها لكم، لكن ظهرناها واضح. ها؟ نعم والله إذا صح أي مثال. نعم، بل ادارك علم في الآخر يعني بعض، بل هم في شك منها، نعوذ بالله، بل هم منها عمون. هذه ما هو الثاني يطل الأول، الثاني يؤكد، ويسمى هذا عند النحويين إضرابا انتقاليا. طيب، وأما الآية التي معنا فهو طب إبطالي. ثم قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا، الفوائد أخذناها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أولا نتكلم على ما في الآية من القراءات. يقول فيها قراءات: سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول. اللي عندنا الآن سنكتب بالنون ونقول بالنون أيضا، وبناء على هذه القراءة تكون ما مفعولا به، وتكون قتل معطوفة على المفعول به، والمعطوف على المنصوب منصوب. على القراءة الثانية سيكتب ما قالوا تكون ما نائب فاعل مرفوعة، نعم، مبني على السكون محل رفع، ويكون قتل معطوفا على مرفوع على نائب فاعل فيكون بالرفع، وعليه يكون قتلهم مبنيا على قراءة ايش؟ يكتب. ولا يجوز ان تقرأ سنكتب ما قالوا وقتلهم، لا، قتل ما يمكن نرفع الا اذا قرأنا سيكتب. طيب، والأنبياء بغير حق ويقول، هذه يقول تصادف اي القراءتين او توافق اي القراءتين؟ سيكتب ولا سنكتب؟ سيكتب. ويقول ذوقوا عذاب الحريق. أما الأنبياء ففيها قراءتان: الأنبياء، والثاني الأنبياء بالياء، كما في النبيين والنبيين، فعلى قراءة الأنبياء تكون من النبأ الهمز وهو الخبر، وعلى قراءة الياء تكون من النبوة أو النبوة وهي الارتفاع. طيب، يقول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا، أكد الله هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: الأول القسم المقدر، لأن اللام هنا واقعة في جواب قسم، والثاني قد، والثالث اللام في قوله لقد سمع. وإنما أكده سبحانه وتعالى للمبالغة في تهديد هؤلاء. وأما نحن المؤمنين فإننا نعلم أنه بمجرد ما يخبرنا عن شيء فهو مؤكد، لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. سمع هنا بمعنى أدرك هذا القول، أي سمعه سماعا، ولا نقول بأذنه، لأنه لا يلزم من السماع الأذن، بخلاف قولنا استوى على العرش فنقول بذاته، لا
لأن الله أضاف الفعل إلى

نفسه. أما هنا ما نقول سمع بأذنه، لماذا؟ لأنه لا يلزم من السماء ثبوت الأذن، فها هي الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، أي تخبر عما فعل الناس عليها أو عما قالوا عليها، مع أنه ليس لها أذن. الجلود والأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة على الإنسان بما عمل، وهي ليس لها آذان. نتكلم عن السمع. إذن لا يجوز أن نقول إن الله له أذن بناء على أن الله أثبت له السمع. لماذا؟ لأنه لا يلزم من السمع ثبوت الأذن. طيب إذا قال قائل ألستم أثبتم لله عينا؟ نقول ما نقول نعم، نقول بلى. ألستم أثبتتم لله عينا؟ أي نعم، نقول بلى. إذا قلنا نعم معناها ما أثبتنا. انتبه يا حجاج، بلى أثبتنا. كيف أثبتنا؟ بطريق أنه يرى، من طريق أنه يرى، أو من طريق أنه أثبت لنفسه عينين، الثاني. نعم، لولا أن الله أثبت لنفسه عينين ما جازنا أن نثبت العين. ولهذا نحن نؤمن بأن الله يتكلم، لكن هل نقول باللسان؟ أبدا لا نقول، مع أن الله قال نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين، لكننا لا نقول لله لسان ولا نقول لله شفتين. نعم، لأن الله لم يثبت ذلك لنفسه، ولا يلزم من الكلام اللسان، لا يلزم من الكلام ثبوت اللسان، بدليل أن الأرض تحدث أخبار، والجلود تشهد، ويقول صاحب الجلد لجلده لما شهدت علينا، فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولا يقول لي لسان وشفتان. إذن لا يجوز أن نثبت لله إيش؟ لسانا ولا شفتين بمجرد ثبوت الكلام، واضح؟ كما أنه لا يجوز أن نثبت له أسنانا، لأن الأسنان إنما تكون لمن يحتاج إليها لمرضى الطعام، ولا نثبت له أمعاء ولا وما أشبه ذلك، لأن هذه تستلزم النقص، إذ أنها آلات لإيش؟ للأكل، والأكل مستحيل على الله عز وجل. طيب، يعني نقول يسمع، وهل يلزم من سماعه الأذن ثبوت الأذن؟ لا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، وهم أناس من اليهود، منهم رجل يسمى فنحاس، ولكن الله عز وجل في كتابه لا يذكر شيئا خاصا إلا لسبب لا بد من تعيين الشخص، ولهذا لم يذكر الله عز وجل أحدا باسمه في القرآن إلا رجلا مؤمنا ورجلا كافرا فقط. من الرجل المؤمن؟ زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطلا زوجناك. والرجل الكافر؟ لا لا لا، من هذه الأمة أبو لهب، غيرهم ما ذكر، لأن الوصف، انتبهوا يا أخوان، هذا تعليم من الله لنا، لأن الوصف أفيد لعمومه، هذه من جهة، ومن جهة أخرى أنها قد تتغير حال المعين، يكون بالأول فاسقا ماردا كافرا، ثم يسلم ويتوب الله عليه، فإذا تاب ولم يكن له اسم أحسن، لكن لو ذكر اسمه بقي عارا عليه ولو تاب، واضح جماعة؟ طيب، الثاني أنه أعم، لأن تعليق الحكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص، ولهذا إذا علق الحكم بالشخص احتمل الخصوصية، وإذا قلنا بعمومه، بعموم الحكم المعلق بالشخص،
فإنه ليس عموما شموليا ولكنه عموم تمثيلي، تمثيل يعني بالقياس. كلام واضح؟ واضح. طيب، لهذا إذن ينبغي لنا، ينبغي لنا في مثل هذه الأمور أن لا نعين الشخص بعين، حتى مثل لو أرادنا أن نتكلم على صحيفة خبيثة فالأولى أن لا نعينها، لا نعينها، نقول مثل قال قالت بعض الصحف. وإذا ذكرنا الكلام عرف، أولا لأن الصحيفة قد تتغير، وثانيا إذا حصرنا، إذا حصرنا فقد يفهم السامع أنه لا يوجد سوى هذه الصحيفة. نعم، لكن إذا عممنا وجعلنا الحكم معلقا بالوصف شمل غيره. أما إذا عيناها فقد يفهم السامع ولا سيما العامي اللي ما يعرف يقيس أن البلاء خاص بهذه الصحيفة مثلا، لا يعرف أن يقيس. فإذا جعلنا المسألة معلقة بالوصف صار هذا أنفع، وهذه مسألة يعني القرآن يدل عليها وكذلك السنة، السنة أيضا تدل عليها. كان رسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ما بال فلان يقول كذا، يقول ما بال أقوام، من أجل الفائدتين اللتين أشرنا إليهما. طيب، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء اليهود، وسبب قولهم هذا أن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فرحت اليهود بهذا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد إن ربك قد افتقر، إن ربك قد افتقر لأنه يطلب القرض منه، نسأل الله العافية. ولم يعلم هؤلاء البلهاء إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذبون فيما ادعوا، حتى قولهم إن الله قد افتقر هم كاذبون ما يعتقدون هذا. لكن تنزلا معهم نقول إن الله عز وجل جعل الإنفاق في سبيله له بمنزلة القرض إشعارا للمنفق بأن هذا سوف يجازى، بأنه سوف يجازى عليه، كما أن المقترض يجب عليه أن يوفي من قرضه، فهكذا جعل الله سبحانه وتعالى العمل له بمنزلة القرض تفضلا منه عز وجل وإحسانا وإحسانا للعباد. واليهود لا يستغرب أن يصف الله بمثل هذا، فهم قالوا يد الله مغلولة فوصفوه بالبخل، يد الله مغلولة ما ينفع. وهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب واستراح يوم السبت، ولهذا يجعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهم، قاتلهم الله، وهم كاذبون في هذا. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الذين قالوا إن الله فقير، وليتهم اقتصروا على هذا، أقول ليتهم بناء على ما بعده ولا اقتصر وصفهم الله بهذا الوصف منكر من أعظم المناكر. قالوا ونحن أغنياء، فجعلوهم أكمل من الله، جعلوا أنفسهم أكمل من الله، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة. قال الله تعالى سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، والإضافة إضافة الكتابة إليه لأن جنوده يكتبون ذلك. ودليل هذا قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقوله تعالى وهي أصرح أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ورسلنا لديهم يكتبون. إذن الكتابة هنا كتابة الله عز وجل بيده، لا ولكن بملائكته، الملائكة تكتب، وأضاف كتابة الملائكة إلى نفسه جل وعلا
لأنهم يكتبون بأمره وهم جنده، كما يقول القائد فعلت كذا والفاعل غيره، الفاعل الجنود، الفاعل هم الجنود. الملك والسلطان يتكلم بالشيء مضيفا إياه إلى نفسه لأنه حصل بأمره وسلطته. إذن سنكتب ما قالوا بإيش؟ بملائكتنا، بملائكتنا. والله عز وجل أحيانا يضيف الشيء لنفسه مريدا به الملائكة، مثل قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أقرب إليه بإيش؟ بملائكتنا. ولهذا قال ولكن لا تبصرون، مما يدل على أن القريب في نفس المكان لكننا لا نبصره، وهؤلاء هم الملائكة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الراجح فيها أن المراد أقرب إليه بملائكتنا، بدليل قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا هو ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه، في مواضع من كلامه، منها كتابه ومنها كلامه في شرح حديث النزول، وهو مشهور متداول. يقول سنكتب ما قال لمجرد الإطلاع عليه أو للمجازات؟ للمجازات، بدليل ما يأتي في آخر الآية. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، ذكر قتل الأنبياء بغير حق مع أنهم لم يقولوا إن قتل الأنبياء، لكن ليبين أن هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسله وأنبيائه، فقتلوا الأنبياء بغير حق. وهو شامل لقتل الأنبياء والرسل، لأن كل رسول نبي. وقول قتلهم الأنبياء بغير حق، القيد هنا قيد احترازي ولا قيد كاشف؟ ها؟ قيد كاشف، يعني أن قتلهم للأنبياء بغير حق. وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق، كل قتل الأنبياء بغير حق. ومع ذلك لا يقتلون الأنبياء لشخصه، يقتلونه لما جاء به من الحق. أي واحد جاءت بهذه النبوة يقتل. نعم. وقوله الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، متى؟ يوم القيامة أو في القبر أيضا. والقول هنا نقول ذوق عذاب الحريق يقصد به الإهانة والإذلال، وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق قيل لهم ذلك أو أم لم يقل، لكن من باب الإهانة. وانظر إلى الإهانة العظيمة والتهكم في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم، يقال له وهو يعذب في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له، أي أن عزك وكرمك لم ينفعك. ونقول ذق على الحريق. في هذه الآية من الفوائد أولا إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله. وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق، كل قتل الأنبياء بغير حق. ومع ذلك لا يقتلون الأنبياء لشخصه، يقتلونه لما جاء به من الحق. أي واحد يأتي بهذه النبوة يقتل. نعم.
وقوله الأنبياء بغير الحق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق متى؟ يوم القيامة أو في القبر أيضا. والقول هنا نقول ذوقوا عذاب الحريق يقصد به الإهانة والإذلال، وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق قيل لهم ذلك أو أم لم يقل، لكن من باب الإهانة. وانظر إلى الإهانة العظيمة والتهكم في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم يقال له وهو يعد في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له، أي أن عزك وكرمك لم ينفعك. ونقول ذوق عذاب الحريق. في هذه الآية من الفوائد أولا إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله، والسمع هنا بمعنى إدراك الصوت وإن خفي، والمراد به هنا التهديد. وليعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا سمع الله إلى قسمين، قسموا سمع الله إلى قسمين، الأول بمعنى الاستجابة، والثاني بمعنى إدراك الأصوات. أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا يعني بآذاننا وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، اسمعوا يعني سمع استجابة. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء أي لمستجيب الدعاء. طيب، ومعلوم أن هذا النوع أو هذا القسم من الدعاء من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته. والقسم الثاني من السمع سمع الإدراك، سمع الإدراك قالوا وينقسم إلى ثلاثة أقسام. كان بيت وين؟ في بشاور؟ نعم هنا. طيب، يقول هذا النوع اللي هو إدراك الأصوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به التأييد، وقسم يراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله. فأما الذي يراد به التأييد فكقوله تعالى لموسى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، المراد بالسمع هنا التأييد. وقد يقول قائل والتهديد أيضا بالنسبة إلى فرعون. طيب، وأما الذي يراد بالتهديد فمثل هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن غنيون. وأما الذي يراد به بيان شمول علم الله عز وجل وسعته فمثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. سبحان الله، والله عز وجل فوق عرش فوق سبع سماوات يسمع كلام هذه المرأة. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، تحاور الرسول والمرأة يسمع، إن الله سميع عليم. نعم عبد الله. يكتبونها. نعم يحتمل هذا المسألة أن الملائكة أو أن الله يسألهم، لأن السؤال ورد في آية أخرى أن الله نفسه يسأل.
نعم المعنى ما أذن ما سمع، أذن بمعنى سمع، هكذا قال العلماء. لا ما في يعني تأويل أبد ما في، ولهذا عداه اللام أذن له. نعم إيش؟ نعم نعم نعم هنا أنا أعطيتهم قاعدة يا أخوان من قبل، أعطيتهم قاعدة أن الأنبياء المذكورون في القرآن رسل، ما تجد نبي ذكر في القرآن لو هو رسول، وذكرت لكم دليلا من القرآن، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فإن استقام هذا فالأمر واضح، وإن لم يستقم فنقول هم يقتلون الأنبياء الذين لم يوحى إليهم بشرع جديد يبلغونه الناس. نعم صحيح. لا مو قصنا القياس، قصنا ان الشيء قد يسمع نعم وان لم يكن له اذن، فهمت؟ وقد يرى وان لم يكن له عين ايضا، لان الارض ستحدث ما فعل عليها، ستحدث بما فعل عليها. نعم يوسف. نعم لا هم اللي بقتل الرسول بقتل النبي، لأن النبي أدنى مرتبة من الرسول، لكن اللي يقتل الأنبياء لو قيل مثلا يقتل الأنبياء في غير القرآن لقلنا إنه لا يشمل قتلهم الرسل لأن الرسول أخص. من لا يا أخي ما فيه أحد من الأنبياء قبل نوح أبدا، وإدريس من بني إسرائيل، الظاهر من سياق الآيات أنه من بني إسرائيل، ولهذا يوجد أنا أشوف شجرة للأنبياء مكتوب إدريس قبل نوح، وهذا غلط، غلط لا شك فيه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي حديث الشفاعة يأتون إلى نوح يقول أنت أول رسول أرسل الله إلى الأرض. نعم. صح شكيب شيء. لكن إدريس قبل نبي. يا غلط. كثير ما هو نبي. أقول لو تصحح شكيب عليك. صحيح. صحح حجته. إذا رأيته فصحح.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وأظن أخذنا الفوائد بس. طيب، وهي السمع، وذكرنا أقسام. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان، حيث اعتدوا على الرب عز وجل بوصفهم إياه بأنه فقير. ومن فوائدها أنهم لشدة عتوهم وبغيهم لم يقتصروا على أن وصفوا الله بأنه فقير، بل قالوا نحن أغنياء، فأثبتوا الكمال لأنفسهم والنقص لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية إثبات الكتابة لله بقوله سنكتب ما قال، ولكننا ذكرنا أن المراد نعم بأمره، والذي تكتب الملائكة. وذكرنا لهذا دليلا، وهو قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومن فوائد هذه الآية أن اليهود كما اعتدوا على الله اعتدوا أيضا على رسل الله، فقتلوا الأنبياء بغير حق، فصار منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة، فلم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن محمدا ولا أن رسل الله رسل الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل في قوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والله سبحانه وتعالى قد ثبت له القول بإجماع السلف أنه يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع وهذا الكلام صفة المصفات ليس بمخلوق. وقالت المعتزلة والجهمية إنه خلق من مخلوقاته، هو كلامه لكنه خلق من مخلوقاته. وقالت الأشاعرة ومن ضاهاهم إنه لا يتكلم بكلام نفسه، وكلامه هو الكلام القائم بنفسه والذي يسمع عبارة عنه أو حكاية، وهو مخلوق، المسموع مخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا القول من 90 وجه في رسالة تسمى التسعينية، وأظنها موجودة في الفتاوى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم النفسي لقوله وذوقوا عذاب الحريق، ففي الحريق ألم بدني، وفي قوله ذوقوا ألم نفسي، لأن هذا توبيخ وإهانة، فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة. ومن فوائد هذه الآية الرد على من قال إن أهل النار لا يذوقون العذاب لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بها فيصبحون لا يذوقون ألما، ونرد عليهم بذلك بقوله ذوقوا عذاب الحريق. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث يحترق هؤلاء وتنضج جلودهم، وكلما نضج جلودهم بدلوا جلودا غيرها ومع ذلك لا يموتون، مع أنها أن مثل هذا الحريق لو أصاب أحد من الدنيا إيش لهلك، ولكنهم لا يموتون، كما قال الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، فلا يموت ويستريح ولا يحيا حياة هنيئة. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة: ذلك بما قدمت أيديكم. هذا من تمام قوله وذوقوا عذاب الحريق، أي يقال لهم زيادة في التوبيخ والندم والحسرة: ذلك أي ما أصابهم من العذاب والتوبيخ، فالمشار إليه ما سبق من قوله وذوقوا عذاب الحريق. وهنا قال ذلك مع أنه يتحدث عن جماعة، وأتى بالكاف المفردة، كاف المخاطب المفردة، لأنه مر علينا قريبا أن اسم الإشارة إيش بحسب المشار إليه، وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة الفصحى، أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث، أو هي بفتح الكاف مطلقة. نعم، وكلها لغات، لكن الأكثر أنها بحسب المخاطب. وأظن أنكم لم تدركوا تماما هذه المسألة، مسألة الفرق بين المشار إليه وبين المخاطب. مثل عبد الله عامر، أدركتها تماما؟ اسم الإشارة بحسب يراعي المخاطب. فإذا خاطبت اثنين، إذا خاطبت اثنين مشيرا إلى نساء، ماذا أقول؟ خطأ، لا خطأ، تلكما، إيه خاطبت اثنين مشيرا إلى نساء، تلكما، إيه صح. طيب على كل حال ما حاجة نكررها لأنها معروفة، تحتاج بس إلى كتاب واحد يكتب اسم الإشارة والكاف وهو بنفسه يحولها من هذا إلى هذا. قال ذلك بما قدمت أيديكم، أي بسبب، وما فالباء هنا سببية، وما اسم موصول بمعنى الذي، أي بالذي. وقول قدمت أيديكم أي في الدنيا، والمراد بالأيدي هنا أنفسهم، لكن أضيف العمل أو المقدم إلى الأيدي لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل، وإلا فمن المعلوم أنهم قد قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، كل قواهم كلها عملت بالشرك. قال وأن الله ليس بظلام العبيد، وأن هنا بالفتح عطفا على على ما في قوله بما قدمت، أي وذلك بأن الله ليس بظلام العبيد. وقوله تعالى وأن الله ليس بظلام، ظلام على صيغة المبالغة، ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة. والفرق بينهما أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة، والنسبة تشمل الكثرة والقلة. فهل المراد هنا صيغة المبالغة أو النسبة؟ المراد النسبة. لماذا؟ لأننا لو قلنا المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم، مع أن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعلى هذا فنقول ظلام هنا نسبة، يعني ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم. نعم، كما تقول فلان ليس نجارا، يعني ليس بذي نجارة، أي ليس منسوبا إلى النجاري. وقوله العبيد جمع عبد، وعبد اسم مفرد، وهو من أكثر المفردات جموعا، له جموع متعددة كثيرة، مثل شيخ اسم مفرد له جموع كثيرة تبلغ إلى 10 جزء. نعم. والعبيد هنا المراد بهم عبيد، العبيد كونا، العبيد كونا، فهو لا يظلم أحدا من العبيد كونا، وإنما قلنا كونا لأن لندفع أن المراد بذلك العبيد شرعا وهم المتعبدون لله، وذلك لأن الله لا يظلم لا الكافر ولا المؤمن، كل إجازة بحسب عمله. فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة الشاملة للكافر والمؤمن، فالله لا يظلم كافرا ولا يظلم مؤمنا، يجازي كل إنسان بعمله. في هذه الآية من الفوائد أولا إنشاء إثبات الأسباب، إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله بما قدمت أيديكم. ومن فوائدها أيضا نفي الظلم عن الله، لقوله أن الله ليس بظلام للعبيد. وهنا نقف لنبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. أما الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال، كل صفة كمال فهي ثابتة لله. وما ميزان الكمال؟ هل هو عقولنا القاصرة أو ميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة؟ الثاني هو الميزان. ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول هذه صفة لائقة به وهذه صفة غير لائقة، بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسنة في التفصيل. أما في الإجمال فالعقل يدل على أن الرب لا بد أن يكون كاملا. أما الصفات المنفية فإنه لا يراد بها مجرد النفي، بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد. فإذا نفى أن يكون ظلاما للعبيد فذلك لكمال عدله، وإذا نفى أن تأخذه سنة ونوم فذاك لكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى أن يصيبه الغوب فذلك لكمال قوته، وهكذا. ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفة الله نفي مجرد، نفي مجرد. انتبهوا يا جماعة القاعدة، لا يوجد في كتاب في صفة الله نفي مجرد. الدليل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، والنفي المجرد ليس مثلا أعلى، المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى الأكمل، والنفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون وصفا أعلى. ثانيا أن الوصف أن النفي المحض قد يكون لعجز الموصوف عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا المنفي، قد يكون لعجزه وقد يكون لعدم قابليته، يعني معنى نفينا عنه هذا الشيء لأنه عاجز ما يستطيع، لا يستطيع نفع هذا الشيء الذي نفينا عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء. فمثلا إذا قال قائل فلان رجل حبيب، حبيب ما هو بيظلم الناس ولا يعتدي عليهم، وش نعرف من هذا الكلام؟ لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم، عجز. ولهذا قلنا حبيب، حبيب عند الناس كلمة تصغير وتحقير. نعم. وهذا كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. آدم إذا سمع مثل هذا الكلام وش يقول؟ مدح ولا لم؟ ترى يقول لا يغدرون بذمة ما يمكن يغدرون بالعهد أبدا، ولا يمكن يظلمون الناس أبدا. ها ذم، سبحان الله. لو أقول لك أنت لا تغدر بالعهود ولا تظلم أحدا، وش يكون هذا؟ مدح. يعني لما كان لك صار مدح، ولما كان للقبيلة صار ذنبا، سبحان الله. منين أخذنا هذا الذنب؟ تصغير. إنما فهمنا أنه ذم من التصغير، والتصغير في الأصل يدل على التحقيق كذا. طيب، على كل حال لا يمكن يوجد في صفات الله نفي محض، وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كمالا قد يكون لعدم القابلية، يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس لكماله ولكنه لاقف. ومثل العلماء لذلك بأن تقول إن عندي إن جداري لا يظلم، الجدار لا يظلم، هذا مدح. ليش؟ أصل ليس بقال، لو أراد يظلم ما يمكن كذا. طيب، إذن خذوا هذه قاعدة، لا يوجد في صفات الله تعالى نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال، هذا القاعدة. طيب، من فوائد هذه الآية أن الله تعالى يخبر عما يخبر من صفاته لتطمئن الخلق، لقوله أن الله ليس بظلام العبيد، حتى يطمئن الإنسان أنه لن يجازى إلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فوائدها جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه. من الناقل خالد، جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه. الآية لمعنى لا بما قدمها لديكم، المراد بما قدمتم، واليد بعض الإنسان، لكنه القرينة تدل على المراد أن المراد الكل، يعني بما قدمتم. ونظيرها في صفة الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الإبل مثلا، قال الله مما عملت أيدينا، هل نقول إن الله خلق الإبل بيده كما خلق آدم؟ لا، نقول مما عملت أيدينا مما عملنا، مما عملنا، لأن الله لم يخلق الإبل مثلا بيده، فيكون المراد مما عملنا. لكن ليس معنى هذا أن الآية ليس فيها دلالة على ثبوت اليد لله، بل فيها دلالة على ثبوت اليد عن الله عز وجل. نعم. الدليل كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ها كيف؟ إنه حتى في من الله عز وجل في سورة المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. نعم، هذه عندنا دليل، سنكتب عندنا دليل، وهو قوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم وجاهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. على كل حال ابحث، أنا معك في أن في أنه في احتمال أن يكون مراد الملائكة، نقول ذوقوا عذاب الحريق يا للملائكة. نعم وش يقول؟ ما يخالف اذا وجد دليل على العين والراس. نعم خالد.
1: اليهود اعتدوا على الرسل كما اعتدوا على النبي، اعتدوا على الحق الله كما اعتدوا على النبي.
0: كيف
1: اليهود اعتدوا على الرسل كما اعتدوا على الله عز وجل؟
0: لا، في حق الله، المراد على الله يعني في حقه. نعم. يا أخ زكي بارك الله فيك، قاله من قاله، لأنهم يرون أن الكلمات لها معنى ذاتي، وأما من قال إن الكلمات ليس لها معنى ذاتي وإنما معناها حسب السياق فليس عندهم مجاز، فيقولون مثلا اخفض لهم جناح الذل ليس في مجاز، لأن من المعلوم أن الذل ليس له جناح حقيقي، لكن المراد لا تترفع، هو الطائر عادته أن إيش نرتفع، لكن أن تذل لهم حتى تنخفض، ويكون لعين هذا السياق. إيش؟ نعم نعم، نقول اللغة العربية تعبر عن البعض والكل، وعن كل البعض يجعلون أصابعهم، ما هم كل أصابع يروح في الأذن، خلى بعدين ها؟ اقرأ معهم سخن من هذا. اي طيب اقرأ ولا عطني نص صفحة قبل الأخير، آخر صفحة، ما بهركم ترى ما بهركم آخر صفحة إلا فوق 72. طيب وش يقول؟ الرابع جواز إطلاق ها؟ ما عملنا لأن الله تعالى يقول لي مثلا بيدي فتكون مراد مما عملنا، لا يكون مراد مما عملنا، لكن معنى هذا أن الآية لكن لا يعني هذا، أن الآية لا يعني هذا الصوت، لا لكن لا يعني هذا، خلاص اقترح علينا بعض الإخوان الأخ نافع قال لماذا لا نجعل القرآن كالفقه، يعني بمعنى إذا قرأنا خمس آيات أو شبهها أو خمس أسطر نغير، وأظن إن هذا قاعدتنا، إذا قرينا ثمن سمعنا أليس كذلك؟ إيه؟ ها؟ إيه؟ إيه لكن بعد كون نقرأ كل خمسة أسطر مثلاً أو خمس آيات وكلنا نقرا ما نزين شيء ها؟ كيف؟ انا اقول خلونا على دربنا بس دربنا زين ثم ويكون بالاختيار مو بالترتيب، يعني بمعنى نخلي اخر واحد واول واحد. نعم سمع

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، إلى آخر الآية. من هؤلاء القائلون؟ اليهود. وهل تحفظ لهم شيئا آخر مما وصفوا الله به من العيوب؟ أي أي بخيل وغير؟ نعم. ها؟ لا، في جانب الله. تعب في السراحة. طيب، قوله سنكتب ما قال، ما المراد بكتابة فهد؟ هل يكتبه الله بيده؟ ما الدليل على المراد كتابة الملائكة؟ طيب، قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. هل في قتل الأنبياء حق حتى يخرج بالقيد؟ ناصر، أقول: قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهل يكون قتل الأنبياء بحق حتى يخرج بقيد؟ يعني يكون مقيد بغير حق، هل معناه أن قتل الأنبياء يكون تارة بحق وتارة بغيره؟ ها؟ أجل، لماذا قال بغير حق؟ نعم، يعني لبيان الواقع. نعم، صفة كاشف، كاشف يعني تبين الواقع. وأيضا فيها فائدة أخرى غير هذا. لا،
1: لأن يقول أنهم قتلوهم بحق، لأن يقول قال أنهم قتلوا الأنبياء بحق، فالله أكد على أنهم قتلوا منهم بغير حق.
0: نعم،
1: تسجيل على هؤلاء والوصل لأن حالهم ليس بها حق.
0: إيه، يعني معناها أنها المبالغة في الشناعة عليهم أو في التشنيع عليهم أنهم قتلوهم بغير حق. طيب، قوله ذوقوا عذاب الحريق، محمد واصل، الأمر هنا يراد به وغير والإهانة. الإهانة، هل لك دليل على أن مثل هذا الأمر يراد به الإهانة؟ نعم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. قال بعض العلماء المعاصرين إن النار لا تحرق أهلها، ولهذا لا يموتون فيها ولا يحيون، فهل في الآية ما يرد عليهم؟ ذا الملك.
2: نعم،
0: ويحترقون
2: وتمضي جلودا ثم يبدلهم الله جلودا غيره
0: ولا يموتون، بخلافهم في الدنيا فإن الإنسان يحترق في الدنيا يموت. طيب، ما معنى قوله بما قدمت أيديكم؟ زهير، هنا نعم، لكن ألب هنا الباء للسببية. هل يستفاد من الآية عبد الله العامر بأن أفعال الله مقرونة بالحكمة؟ وكل شيء للسببية فهو يفيد العلية.

0: أنت هادم من زكريا إذا كان الليل هو فصل عبد الله. يلا هادم آدم عمر اسمك ولا آدم عبد الله؟ يلا عمر. ظلام هل هي صيغة مبالغة أو نسبة؟ نعم مبالغة، يعني أن الله يظلم قليلا لكن كثيرا لا.
1: ظلام بالنسبة للصيغة يعني
0: إيش؟ الصيغة هي نعم ظلام الصيغة صيغة مبالغة صحيح، لكن هذه الصيغة تأتي للنسبة، يقال نجار وحداد وبناء، فهل هي هنا للنسبة أو للمبالغة؟ للنسبة تمام، لأننا لو قلنا المبالغة لكن المنفي كثرة الظلم. نعم يلا يتخيل العبيد هنا هل هو بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟
2: بالمعنى العام كونه
0: شيخ.
2: بالمعنى العام.
0: بالمعنى العام يعني حتى الكافر لا يظلمه الله.
2: نعم.
0: صحيح. طيب. ثم قال الله عز وجل الذين قالوا، هذا صفة لقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا. منين؟ فوائد إيش؟ كم على ذي؟ طيب. إذا نكمل من فوائد الآية الكريمة ذلك مما قدمت أيديكم انتفاء الظلم عن الله لقوله وأن الله ليس من العبيد، ومن فوائدها إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه لقوله وأن الله ليس بظلام، لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقه لم يصح أن يتمدح به عز وجل، إذ لا يتمدح بشيء إلا إذا كان تركه اختيارا، أما لو كان مستحيلا في حقه لم يكن للتمدح به فائدة. صح. طيب. وفيها وبناء على هذه الفائدة يكون فيها رد على من نعم قول عام لا ها لا على الجهمية. الجهمية يقولون إن الظلم محال على الله، محال لذاته لا لأن الله نفاه عن نفسه، لأنهم يقولون إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، فالظلم عندهم المحال لذاته كما قال ابن القيم في النونية، والظلم عندهم المحال لذاته، ونحن نقول الظلم ليس محالا لله، لو شاء الله أن يظلم لظلم، ولكنه نفاه عن نفسه تمدحا بذلك، ولهذا قال يا عبادي في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على إمكانه منه لكنه لا يفعل. طيب. فإن قال قائل قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالجواب أن نقول لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية، لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم، إذن لا يعذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب، وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا للآية. أو يقال وجه آخر إن الله لو عذبهم لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إذا أراد أن يناقش العباد، فإن من نوقش العذاب من نوقش الحساب عذب، لأنه لو

0: ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل جميع أعماله، وحينئذ يستحقون أن يعذبوا. فلنا في هذا الحديث مخرجان: المخرج الأول أنه يعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لا يعذبهم إلا بذنب فيكون مطابقا لله، والثاني أن المراد بذلك المناقشة، مناقشة الحساب، لأن الله لو ناقشهم سبحانه وتعالى لكان نعمة واحدة من نعمه تحيط بجميع أعماله فيبقون وليس عندهم رصيد. طيب، فإذا قال قائل هذه صفة سلبية كما يقولون، وهل توجد الصفات السلبية في صفة الله؟ فالجواب لا، لكن المراد بالصفات السلبية ثبوت كمال ضدها، فهو لا يظلم لا لعزه عن الظلم ولكن لكمال عدله. ثم قال الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إلى آخر. هذا أيضا من كذب هؤلاء اليهود، أنهم قالوا إن الله عهد إلينا، أي أوصانا وصية موثقة بالعهد، يقال عهد إليه أي أوصى إليه وصية موثقة، ومنه العهد بالولاية أي ولاية الحاكم إلى من بعده، فإنه يوصي بالحكم إلى من بعده، مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر. فمعنى عهد إلينا أي أوصانا وصية مثبتة بالعهد أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هكذا قالوا، وهذا من كذبهم كما سأتي. يقول أن لا نؤمن لرسول، يعني لرسول من عند الله، حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وذلك بأن نقرب قربانا من طعام أو بهائم أو لحم أو ثياب، ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان. يعني أنهم حصروا الآيات التي يطلبونها من الرسول بأن يأتي بنار تأكل هذا القربان طباله. وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأكلتها حتى أحلت الغنائم لهذه الأمة. هؤلاء يقولون لا نؤمن رسول إلا إذا اهتنى بهذه الآية فقط، وهي أننا إذا قربنا قربانا نعم أكلته النار، هكذا قال. قال الله تعالى لرسوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه. يعني قد جاءتكم رسل بأكثر مما تدعون الآن، بالبينات أي بالآيات البينات التي تبين صدق رسالتهم، والثاني بالذي قلتم أي بالقربان الذي تأكله النار، فلم قتلتموهم، يعني ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم. فإن قال قائل: لماذا عدل الله عز وجل عن المطالبة بصدق ما ادعوه؟ قلنا هذا من باب التنزل مع الخصم، يعني على فرض أن الأمر كما قلتم فقد اعتديتم حتى فيما جاء به من مطلوبكم اعتديتم على الرسل. وأرجو أن ننتبه لهذا. أولاً، من ادعى دعوة فإننا نعامله بمراتب. المرتبة الأولى صحة ما قال، المرتبة الثانية مخالفته لما قال. فهنا لم يطالبهم الله عز وجل بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصم. أقول من باب موافقة الخصم أحسن من التنزل، لأن المعنى قرآن. من باب أنا قلت بالأول تنزل بناء على العبارة المعروفة عند العلماء، ونحن نقول هنا موافقة الخصم، فهنا قد وافق الخصم، قال نعم هب أن الأمر كما قلت وأنه عهد إليكم أن لا تؤمنوا لرسول حتى يأتكم بقربان تأكلون النار، فقد جاءكم رسول بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه. إذن فطلبكم هذه الآية المعينة ليس عن صدق، لأنها قد جاءتكم ومع ذلك كذبتم الرسل وإيش وقتلتموه، فهنا عادل عن المطالبة بصحة الدعوة من باب موافقة الخصم، أي أنكم لا تريدون أن تصدقوا الرسل وإنما تريدون تكذيبهم. نعم نمشي. نعم لا بقربان، لكن القربان هم يتقربون بقربانهم، يعني حتى يأتينا بمشروعية قربان نتقرب به وتأكله النار، ما هو اللي يأتي هو اللي يأتي بالقربان. نعم إيه، لكن العلماء فسروها بذلك أنهم هم يتقربون بالقربان تأكله النار. نعم الظاهر إذا كان مشروعا هو تأكله من البهائم وغيرها، إذا كان مشروعا في البهائم، أما إذا كان بغير البهائم فالأمر ما في إشكال. الغنائم هم قالوا عامة. نعم لا، هو المعروف في بدر إنهم ما قسموها إلا بقسمة النبي عليه الصلاة والسلام، قسمها هو ولم تكن موزعة في التوزيع في الأخير. وقد اختلف العلماء في هذا، هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في بدر خاصة بأن يقسم الغنائم على غير ما ذكر الله في سورة الأنفال، أو أنها لم تنزل سورة الأنفال إلا بعد بدر؟ والله ما عندي تحقيق الآن. نعم الذي يريدون هؤلاء لا من أي شيء، يعني واحد شخص يتقرب إلى الله يجعل الطعام ثم تنزل النار وتأكل. نعم أوردنا مناسبة الغنم فيما إذا كانت غنائم، كانت الغنائم في الأول إذا غنموها من الكفار لا تحل لهم، يجمعونها في مكان فتنزل عليها النار فتحرقها. نعم نعم، يعني مثلا لو عذبهم وهم يعملون عملا صالحا لعذبهم وهو غير ظالم لهم بالمناقشة، فمثلا إذا كانوا يصومون يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون لو نوقش الحساب لكانت نعم الله ما تقابل أو لا يقابلها الصلاة، تجتاح الصلاة والصدقة والصيام وكل شيء، وإذا اجتاحتها وش بقي الإنسان؟ ليس عنده عمل. نعم نعم، وجد له أن أثبت أي دين لولا أن له يد، لولا أن له يدا ما صح أن يعبر بها عن نفسه إلا، لكن لا يمكن أن يطلق اليد على أن يضيفها إلى اليد وهو لا يد له أبدا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين

0: ليش تمد بزبر؟
1: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت.

0: الرجيم. أظن مبدأ المناقشة الذين قالوا إن الله عهد إليهم. طيب ما محل قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا من الإعراب؟ نعم لا اسم باب ولا هو محل إعراب؟ لا الذين ها ما فيه واو ما تصلح بدل صفة للذين الأمور. البدل يا أخواني البدل هو الذي يقوم مقام المبدل هو المقصود بالحكم عرفتم؟ فمثلا إذا قلت أكلت الرغيف ثلث بدل إذن المأكول هو الثلث. خذ نبلا مدع هذا بدل الغلط والنسيان. خذ نبلا مدع المدع يعني سكاكين. ما المقصود؟ خذ السكاكين. فالبدل معناه أنه يحل محل المبدل ليس معناه أنه يكون زائدا عليه. طيب قوله عهد إلينا ما معناه يا ناصر؟ أوصان كذا. طيب قوله حتى يأتينا بالقربان تأكله النار. خالد إيش معناه؟
1: يؤمنون حتى يأتيهم الرسول بالقربان من ثياب أو أكل أو أي شيء يقول الله عز وجل يرسل عليها نارا تأكله.
0: طيب هل هذا قول هل قولهم هذا صحيح؟ نعم
2: غير صحيح.
0: طيب وهل أبطل الله ما ادعوه؟
2: لما
0: يأتي
2: بأبطال
0: ما ادعوه
2: هل أتى بشيء أنا يعني أتى بأنه قد جاءهم رسل بما قالوا ولكنهم قتلوه.
0: المهم هل أنهم صدقوا؟
2: هم كاذبون.
0: إيه لكن هل صدقوا أنه لو أتاهم رسول بقربان تأكلوا النار آمنوا؟
2: لا لم يصدقوا.
0: ما الدليل؟
2: الدليل قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين.
0: لا
2: قبل هذا البينات قل قد جاءت قد جاءكم رسل من قبل البينات فلما أو الذي قلتم فلما قتلتم.
0: من أين تأخذ؟ من أي الكلمات هذه؟
2: أنا أخذها
0: هو عندنا قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت. من ناخذ انهم كذبوا في مدعوا
3: انهم لما ارسلوا شيء انكروا قتلوا الانبياء فقتلوا من الانبياء يدل على عدم تصديقهم. فقال الله عز وجل موافقه للخصم فلما قتلتموهم
0: كنتم
3: صادقين.
0: نعم
3: وبالذي قلت.
0: نعم من قوله وبالذي قلت من قوله وبالذي قلت يعني أنهم جاءوا بالبينات وبالذي قلت. طيب قوله إن كنتم صادقين ما شاهدنا. طيب قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالآيات البينات الدالة على رسالتهم وصدقهم وبالذي قلت يعني والذي قلتم دون البينات التي جاءوا بها بدليل أنه قدم قوله بالبينات فأدل هذا على أن ما قالوه وإن كان آية لكنه دون البينات التي جاءوا بها لأنهم جاءوا بأعظم من هذا. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك كان يلقي العصا فتكون حية ويردها يحملها فتكون عصا كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب، من غير برص. كذلك أيضا موسى عيسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج الأموات من القبور أحياء، أو يقف على الميت قبل أن يدفن فيحيى بإذن الله عز وجل، يخلق من الطين كاهية الطير بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا طائرا، في قراءة فيكون طيرا فيكون طائرا، يعني يكون طيرا طائرا أيضا بالفعل. أيما أعظم هذا أو أن تنزل نار من السماء لتأكل القربان؟ الأولى أعظم، ولهذا قدمه وبالذي قلتم، وهو أن يأتي بقربان تأكله النار. فلما قتلتموه، قول فلما ألف عاطفة، ولما اللام حرف جر وما استفهامية. ومن قواعد الإملاء أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها، مثل عما، بما، لما وغير مما، نعم وكيما. المهم على كل حال إنها إذا دخلت عليها ما، إذا دخل عليها حرف جر تحذف ألفها. فلما قتلتموه إن كنتم صادقين في أنكم تقبلون الرسل إذا جاءوا بهذه الآية. وقوله إن كنتم صادقين الجملة شرطية كما رأيتم، وهل تحتاج إلى جواب؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى جواب، لأن المعنى مفهوم بدونه، والجواب إنما يؤتى به ليتمم المعنى. وقال بعضهم بل جوابها محذوف دل عليه ما قبله. وعلى هذا الرأي يكون التقدير إن كنتم صادقين فلما قتلتم. نعم. وإلى القول الأول ذهب ابن القيم رحمه الله في أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. يستفاد من هذه الآية بيان تعنت هؤلاء اليهود الذين ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات بناء على ما ادعوه من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي عند المخاصمة إفحام الخصم بما يدعيه ليكون ذلك أبلغ في دحض حجته. يؤخذ من قوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، لأنه إذا خوص بما يقوله لم يبق له حجة. ومن ذلك مخاصمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرافضة وأهل التعطيل، حيث يخاصمهم بما يقرون به. فمثلا الأشاعرة أو المعتزلة أهل التعطيل عموما قالوا إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، لأن العقل يمنع من الأخذ بظاهرها. فقالت الفلاسفة أهل التخيل المراد بنصوص المعاد خلاف الظاهر، خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرها، لأنه ما في بعث ولا في رب ولا في جنة ولا في نار. فبماذا رد عليهم أهل التعطيل؟ أهل التعطيل يقرون بالبعث واليوم الآخر، قالوا إن كلامكم هذا غير مقبول، بل البعث حق واقع، وذلك لأننا علمنا أن الرسل جاءت به وأن الشبهة المانعة منه فاسدة. الشبهة المانعة هي قول القائل من يحيي العظام وهي رميم، فلازم القول بثبوته. نحن نقول لهم أيضا آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاءوا بها وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منها، فوجب إثباتها. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن نصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد، لأنك لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وجدت فيها اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته. فالمهم أن إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصم، أي في أننا نخصمه ولا يستطيع أن يجادل بعد ذلك. ومن فوائد هذه الآية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم، ولا بد من هذا عقلا كما هو واقع شرعا. لماذا جماعة؟ لأنه لو جاء رسول من البشر يقول أنا رسول الله إليكم أدعوكم إلى كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قاتلته، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل إلا ببينة تشهد لما قال. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي أو قال من رسول يرسله الله عز وجل إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقال ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر، وهذا لا بد منه، إذ لا يقبل أحد أن يأتي شخص ويقول أنا رسول الله إليكم افعلوا كذا واتركوا كذا وإن لم تفعلوا فإني مقاتلكم إلا ببينة. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة بأنهم قتلوا الأنبياء الذين جاءوا بما قالوا. ثم قال الله تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل نعم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، فيها قراءة وبالزبر والكتاب المنير أي زيادة الباء. يقول عز وجل فإن كذبوك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والفاعل قريش وأهل الكتاب كل من كذب الرسول. فقد كذب رسل، هذه فقد ألفا واقعة في جواب الشرط لأنه مقرون بقد، وقول كذب رسل في آية أخرى فقد كذبت رسل، فلماذا جاء التذكير والتأنيث؟ نقول لأن رسل جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفها. قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، اللبن إحداها لبنة، فاللبنة تذكر وتؤنث، وجميع الجموع تذكر وتؤنث ما عاد جمع المذكر السالم على رأي ابن مالك. ويضاف إليها على رأي ابن هشام جمع المؤنث السالم، ويقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالم من مذكر أو مؤنث. ومنه قول الزمخشري يرد به على أعدائه، يقول لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، المؤنث لا يقابل الرجال، الشاهد قوله كل جمع مؤنث. والذي يظهر والله أعلم أن الرأي الصحيح رأي ابن هشام أن السالم من الجمع المذكر يجب تذكيره، ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه، أما جمع التكسير فيجوز فيه التذكير والتأنيث هنا فقد كذب وفي آية أخرى فقد كذبت. نعم. وقال رسل من قبلك، الرسول كما مر علينا كثيرا هو الذي أوحي إليه بالشر وأمر بتبليغه. هؤلاء الرسل جاءوا بالبينات، جملة جاءوا بالبينات يجوز أن تكون صفة للرسل ويجوز أن تكون حالا. أما كونها أما جواز أن تكون صفة فظاهر، لأن الرسل منكر فالذي يأتي بعده يكون صفة، وأما جواز كونها حالا مع أن الذي قبلها منكر فلأن هذه النكرة إيش وصفت، وإذا وصفت النكرة جاز وقوع الحال منها لأنها إذا وصفت تخصصت. نعم. جاءوا بالبينات، البينات هي الآيات، البينات الشرعية والكونية، فالآيات الشرعية هي الكتب التي جاءوا بها، والآيات الكونية هي ما يسمى بالمعجزات الحسية. والزبر جمع زبور، والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر، هذا الزبر. ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر. والكتاب المنير، الكتاب بمعنى المكتوب، والمنير بمعنى المنير للظلمات. وهذا العطف قلوب الزبر والزبر والكتاب المنير هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى، لأن الزبر تتضمن الكتاب المنير، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في القرآن، ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فقوله والذي قدر هذا من باب عطف الصفات، والذي أخرج أيضا من باب عطف الصفات، فالتغاير هنا تغاير صفة وليس تغاير ذات. في هذه الآية من الفوائد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفرع عليها أن يتسلى الإنسان في كل ما أصاب غيره. فمثلا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤذى، فليتسلى بإيش؟ بأذية غيره، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل ما أصيب به لا شك أنه ينسى الحزن، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسى. الشاهد هنا قولها أسلي النفس عنه بالتأسى، فالإنسان إذا نظر يمينا وشمالا وإذا هذا مصاب بعقله وهذا مصاب ببدنه وهذا مصاب بأهله وهذا مصاب بماله يتسلى. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الله له قد كذب رسل من قبلك لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك، لأنه بشر يلحقه من أحكام البشرية ما يلحق غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون بالتكذيب، ولا أظن أن شيئا أشق على النفس من التكذيب في من جاء بالصدق، أليس كذلك؟ الإنسان يكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل لو كذبت، فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدون بآياته يكذبون؟ لا شك أنها شديدة عليهم، ولكنهم يصبرون عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني وعلى ما أوذوا، أو معطوفة على كذبت أي وحصل لهم الأذية أيضا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه نصر. من فوائد هذه الآية الكريمة وانظروا هل يستفاد منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، هل يمكن أن يستفاد؟ يمكن ولكنه ضعيف ضعيف، لأنك لو قلت مثلا زارني رجل قبلك أو من قبلك، هل معناه أنه لا يزورني أحد بعده؟ لا، فالظاهر أنها لا تفيد. طيب، وقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل لا بد أن يؤيدوا بالبينات، لقوله جاءوا بالبينات. ومن فوائدها أيضا أن الرسل السابقين كلهم جاءوا بكتاب، ما من رسول إلا ومعه كتاب، ويؤيد هذا قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وذلك لأنه لا بد لكل رسول من شريعة، والشريعة بماذا تكون؟ تكون بما يكتب، سواء نزلت وحيا ثم كتبت أو نزلت مكتوبة كالتوراة، فإن الله كتبها بيده وأنزلها عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكتب السابقة ككتاب كلها تنير الطريق لمن أراد المسير، ولكن أعظمها إنارة هو هذا القرآن الكريم، ولهذا كان مهيمنا على ما سبقه من الكتب، كل الكتب السابقة منسوخة به. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى آخر. كل نفس، كل من سياق العموم، والنفس قد يراد بها الروح وقد يراد بها البدن بالروح، وكلاهما صحيح، فالموت يذوقه البدن وتذوقه الروح. وقوله ذائقة الموت أي ذائقة طعمه، أي لا بد أن تموت، ولكن الله عبر بالذوق لأنه أبلغ في الحصول، لأن الذوق يحصل به إيش؟ حق اليقين. وقد قسم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات: علم وعين وحق. فالعلم بالخبر، والعين بالمشاهدة، والحق بالذوق. فإذا قال لك قائل هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس، والقائل صدوق، فبماذا تسمي هذا؟ تسميه بعلم اليقين، فإذا كشفها فهو عين اليقين، فإذا أكلها المخبر فهو حق اليقين. ولهذا عبر عز وجل بالذائقة لأن الموت حق، لا بد لكل حي من موت إلا الحي القيوم عز وجل. وقوله كل نفس، هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن على الأرض بحيث نقول إن الملائكة لا يموتون؟ الجواب لا، كل أحد يموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ذكر العلماء أنه استثنى من هذا ممن لا يموت وممن خلق للبقاء، يستثنى الولدان الذين في الجنة والحور الذين في الجنة أو اللاتي في الجنة، فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون، أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون. وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذه حصر، يعني لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة، والمراد بالتوفية هنا توفية الكمال، وإلا فإن الإنسان قد يوفى أجره في الدنيا ويدخل له أيضا زيادة على ذلك. والكافر أيضا ربما يوفى أجره في الدنيا، أي ما عمل من خير فإنه يطعم به في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له خلاق. وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بعد قوله كل نفس ذائقة الموت، قد يشعر بأن المراد بيوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى، فيشمل القيامة الصغرى التي تكون لكل موجود من ذوات النفوس. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح أي دفع ببطء، وذلك لأن النار أعاذني الله وإياكم منها محفوفة بالشهوات، والشهوات تميل إليها النفوس، فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزح، لأنه مقبل عليها بقوة. ولهذا قال زحزح عن النار أي دفع عنها بمشقة وشدة، وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه نجا من المرهوب وحصل على المطلوب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما هذه نافية ولم تعمل عمل، ليس لأنها لأن النفي انتقض، وإذا انتقض النفي بطل عمله، كما قال ابن مالك مع بقى النفي، فإن كان إن انتقض فهي مهملة. وقولها الحياة الدنيا، وصف هذه الدنيا لوجهين: الوجه الأول لدنوها زمنا، والوجه الثاني لدنوها قدرا. أما دنوها زمنا فظاهر لأنها قبل الآخرة، وأما دنوها قدرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يمكن لنقل إنه متر، خير من الدنيا وما فيها. من الدنيا ليست دنياك التي أنت فيها، وليست دنياك الخاصة بك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دنيئة ودانية من الدنو، وهو الانحطاط. وقولوا إلا متاع الغرور أي إلا متعة تغر صاحبها وتخدعه. وكم من أناس زينت لهم الدنيا ولكن فانخدعوا بها، وكان مآلهم إلى السحيق والعياذ بالله، لأنهم اغتروا بها. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد: أولا أن الموت حق لا بد منه، لقوله كل نفس ذائقة الموت. ومن الفوائد حث الإنسان على المبادرة في العمل الصالح، لأنه إذا كان ميتا ولا محالة وهو لا يدري متى يموت، فإن العقل كالشرع يقتضي أن يبادر، ولا سيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم. لا تهمل، لا تؤخر، فإن التأخير له آفات. كثيرا ما يقول الإنسان أنا سأفعل هذا غدا، ولكن يتهاون ثم يأتي غد وما بعده ويضيع عليه الوقت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة، لقوله وإنما توفون أجوركم، والتوفية تقتضي أن هناك شيء سابق يزال. وهو كذلك، فإن الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله، ولا سيما الإحسان إلى الخلق وقضاء حوائجهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة. وسمي يوم القيامة عبد الرحمن لماذا؟ يقوم لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين، هذا واحد. لا داخل فيها عبد الله، ويقوم الأشهاد القسط، يقام فيه القسط. طيب وأدلة هذا معروفة، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين: أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة. ومعلوم أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، إما النار وإما الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم، الزحزحة عن النار وإدخال الجنة، فقال: وإدخال الجنة، فقال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فذكر حق الله وحق العباد. فمن وجد من نفسه هذين الوصفين: الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فليبشر بهذا. ومن فوائد هذه الآية أنها تدل على أن الله لا يرى في الجنة، صح؟ ها؟ ما فيها لا نفي ولا إثبات، ولكن الزمخشري في تفسيره قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح النار الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ أي فوز أعظم؟ نعم، يريد بذلك نفي الرؤية. فنقول له: إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه، ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم النعيم. فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقا، وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية. والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن، يتتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه. ومن فوائد الآية التزهيد في الدنيا لقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الخوف. وانظروا الآن لما فتحت الدنيا على الناس ماذا حصل؟ حصل الهلاك. حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا. ومعلوم أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، إما النار وإما الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم الزحزحة عن النار وإدخال الجنة فقال وإدخال الجنة فقال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فذكر حق الله وحق العباد. فمن وجد من نفسه هذين الوصفين الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فليبشر بهذا. ومن فوائد هذه الآية أنها تدل على أن الله لا يرى في الجنة صح؟ ها؟ ما فيها لا نفي ولا إثبات. ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي فوز أعظم من أن يزحزح النار الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ أي فوز أعظم؟ نعم. ويريد بذلك نفي الرؤية. فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم النعيم. فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقا. وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية. والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن، يتتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه. ومن فوائد الآية التزهيد في الدنيا لقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الخوف. وانظروا الآن لما فتحت الدنيا على الناس ماذا حصل؟ حصل الهلاك. حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا. الآن نسمع في بعض بلاد الأرض أن هناك قتالا على الخبز الطعام، مع أنهم فقراء لكنهم يتقاتلون عليه لأنهم يسمعون أن هناك من يشبع من الخبز، لا في بلادهم بل في بلاد غيرهم. فإذا انصرف الإنسان إلى الدنيا نسأل الله السلامة وصارت همه فإنها ستغر وتخدعه. ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأظن أن للحريري في مقاماته قصيدة عظيمة في التحذير من الدنيا ومغبتها، وهي قصيدة عظيمة من جهة، ومن جهة أخرى أنها تصلح على بحرين، على الطويل وعلى البحر الثاني دونه. أنا ما أعرف البحور لكن فيها البحر الطويل وفيها بحر دون هذا، يعني تقرأها على الوجهين. نعم. وهذا من قدرته رحمه الله على الكلام. كتاب هذا اسمه مقامات الحرير، مشهور. نعم. أذكر بيتين في مدح أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته أن الحريري حري بأن تكتب في التبر مقاماته. التبر إيش التبر؟ التبر يعني الذهب. لكن هذان البيتان هل هما سليمان؟ أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته. الثاني هذا شرك قسم بغير الله، لكن لعله من الذين يقول والنبي ما احنا بالنبي. اي نعم سؤال نعم مراجعة ان شاء الله الدرس القادم. نعم ما هو
3: مشغولين
0: بعض الطلبه. نعم هو المفروض انهم مغيبين هذا
2: التفسير.
0: نعم تفسير مغيب القران والتفسير مناقش ما هي مشكله.
3: التفسير
0: يحتاج الى
3: مراجعه.
0: الله يهديك. نعم الله انا خافت يا شاكر نشيط لا تخيبنا في خبرتي. نعم
3: شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان اكون احضر القيامه قال العباره هذه.
0: نعم معناها لما كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه المعجزه هذه الايه جميع الناس الى يوم القيامه فيكون أكثرهم تعلم. لا لكن مثل آيات الأنبياء الحسية انتهت بموته. نعم
2: الضابط في التسلل المصاب لأنه قد يتوهم أن
0: إيش
2: الضابط في التسلل المصاب الغيب.
0: نعم
2: لأنه قد يتوهم أن هذا خلاف النصوص التي تدل على أن المؤمنين كالجسد الواحد يصيبهم ما يصيب.
0: ومعلوم أنه إذا أصيب أحد من المسلمين بالمصيبة فإن المؤمن سوف يكون مصابا بها، لكن أحيانا يصاب المؤمن بمصيبة مثلها فيتسلى بما أصابه، يعني بمعنى يتسلى يعني يهون عليه ما أصابه. واضح؟ المحكم والمتشابه في سورة آل عمران قصدك. المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما اشتبه منه. نعم المحكم مثل الآيات الواضحة مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا محكم. ليش؟ لأنه واضح كل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. فيه آيات متشابهة مثلا فجزاهم مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هدي بلاء الكعبة أو كفارة الطعام المساكين أو عدل ذلك صيام. عدل إيش؟ عدل نفس الصيد أو عدل الجزاء؟ اختلف فيها العلماء. الغالب أن كل مسائل الخلاف في القرآن تكون من المتشابهة. الذين يقولون ان الصفات من المتشابه نقول لهم ان اردتم انها من المتشابه معنا فهذا خطا لان معناها ظاهر، وان اردتم انها من المتشابه حقيقه وان حقيقتها لا تعلم فهذا حق. فاطلاق انها من المتشابه خطا ونفي ان تكون من المتشابه خطا. نعم ايش
3: الخرق التي تم ينسح فيها الحي
0: اللي هي الغرور؟ لا ما هو صحيح
3: متاع.
0: اي ما هو صحيح. نعم من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، يعني انك اذا

تحب الناس بما تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الصدق والنصح والإخلاص والمعونة وغير ذلك. ما المراد بالبينات؟ الآيات البينة، الآيات البينة التي تشهد لهم بالصدق كذا. طيب هل تعرف حديثا يدل على سبب أو يدل على أن الإنسان إذا عمل به زحزح عن النار وصل الجنة؟ ما ذكرناه لكم؟ هو لا ينبغي أن ينسى لا حفظا ولا عملا لأنه مهم. نعم وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أحسنت تمام، هذا مهم جدا يا بنت، مهم جدا. طيب الصف الثاني يقول الله عز وجل إنما ذلكم من الشيطان وخوفه ولا فلا تخافوا. هل الخوف من غير الله ينافي الإيمان؟ الخوف الطبيعي هل ينافي الإيمان أو لا؟ طيب ما الدليل؟

0: تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا ومع ذلك خاف عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يخرج من مكة فخرج متأثما حتى لا يزيد به
1: شيء مختفيا. نعم نعم. نعم. فخرج منها خائفا يترقب. طيب قوله تعالى ولا يحزن فيها قراءتان قلها يحزنك ها ولا يحزنك يلا عبد الله اي والقراءة الثانية يحزنك نفس القراءة ها يحزنك لا لا مجزومة لأن لا ناهية يحزنك من الرباعي. نعم عبد الله يقرأ يستبشرون بنعمة من الله الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. ما هو القرح الذي أصابهم؟ الحزن إيش؟ متى؟ في أحد يعني أصابهم القرح الجراح والقتل الذي حصل في أحد. طيب هل كانت غزوة حينما ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرجوا أو لم تكن؟ لأن لما ندبهم بعد الرجوع من أحد وخرجوا هل حصل غزوة؟ ما الدليل من الآية؟ ما الدليل من الآية؟ لم يمسسهم سوء ولا ذكر أنهم انتصروا فدل هذا على أنه لم يحصوا بتعال. نعم لم يمسسهم سوء ولا ذكر أنهم انتصروا فدل هذا على أنه لم يحصوا بتعال. نعم بعده أنيس
2: اقرأ
1: ما حدث.
2: لقد سمع
1: الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سنكتب ما قالوا بقربان قل قد جاء
1: قل قد جاءكم رسل من قبل
0: بالبينات
1: وبالذي قلت
0: أنا
1: أحفظها يا شيخ عفوا لكن أشعر الله يحفظها جيدا
0: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت. اقرأ هكذا، ما بلازم ترتيب.
1: فلما قتلتموهم
0: بدون ألف.
1: فلما قتلتموهم
0: طيب بارك الله فيك. لقد سمع الله قول الذين قالوا، ما المراد بهذا الخبر؟
1: المراد بهذا أنه كلم أحد وقيل تعددت الروايات في هذا.
0: لا لا، قسم المراد بهذا الخبر، يعني لماذا أخبرنا الله بذلك؟
1: لماذا أخبر الله لقد سمع؟
0: بأنه سمع. نعم،
1: لأنه سمع هذا.
0: نعم،
1: هذا رد على الذين قالوا بأن الله فقير، حينما قالوا جاءت نزلت الآية من ذا الذي يفرض الله فقير.
0: لكن لماذا أخبر الله بذلك؟
1: هل يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: تهديد هؤلاء، وربما يتضمن أيضا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله سوف يعاقبهم يوم القيامة. قوله سنكتب ما قال، هل الله يكتب أو
1: الملائكة؟ هناك الكرام الكاتبون.
0: نعم.

ناقشنا اسم السابق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذه الجملة لتبلون مؤكدة كما هو معلوم بثلاثة مؤكدات: بدر

كيف هذه دائما تمر بنا ونبينها. نعم نعم نعم والقسم المقدم، لأن اللام هذه موضع للقسم، أي والله لا تبلون. والابتلاء الاختبار، والله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر بالخير وأحيانا يختبر بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما قال الله تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وذلك أن الإنسان دائر بين حالين، إما شيء يسر به ويفرح به فهذا وظيفته الشكر، وإما شيء يسوء ويحزنه فهذا وظيفته الصبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وقال ذلك لا يكون إلا للمؤمن. هنا يقول عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم إما من قبل الله عز وجل كالجوائح، وإما من قبل المخلوقين كتسلط المشركين على أموال المسلمين، وكل ذلك من البلوى، كل هذا من البلوى الذي يبتلي الله به العباد. وقوله أنفسكم يشمل أيضا البلوى المتصلة والمنفصلة. البلوى المتصلة ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله عز وجل في بدنه، مثل المرض والعجز وما أشبه ذلك. والبلوى المنفصلة ما تكون في الأولاد، لأن الأولاد من أنفسنا، يبتل الإنسان في ولده في أهله في زوجته في غير ذلك، هذا أيضا من الابتلاء. ثم إن الابتلاء الذي يكون إما من الله عز وجل وإما من المخلوق، يبتل الإنسان في نفسه من المخلوقين يؤذونه أحيانا بالضرب وأحيانا بالقول وأحيانا بالقتل، كما قتلوا الأنبياء بغير حق. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى، ومن الذين أشرقوا وهم الوثنيون كقريش وغيرهم، تسمعن منهم أذى كثيرا. أذى بإيش؟ بالقول، لأنه الذي يسمع، مثل أن يعيروكم أو يسبوا دينكم أو يسبوا نبيكم. وقد قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا إنه مجنون، فإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقالوا إنه كاهن، ووصفوه بكل عيب. ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين، يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وظيفتنا نحو هذا الأمر الصبر. ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقوله أذى كثيرا، يعني وأذى قليلا، لكن الأذى الكثير أشد على الإنسان من الأذى القليل، ومع ذلك فإنه مأمور بالصبر. ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وتأمل قوله لتسمعن أذى، ولم يقل ضررا، لأن هذا الذي نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهنا فرق بين الأذية وبين الضرر، قد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر منه،
ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى أن عباده يؤذونه، أي من عباده من يؤذيه، ونفى أن يكون أحد يضر، فقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فأثبت الأذية. وقال تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فأثبت الأذية أيضا. أما الضرر فلا. فهنا يسمع المؤمنون من أهل الكتاب ومن المشركين ما يؤذيهم ولكنه لا يضرهم. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا. تصبروا على ما سمعتم وعلى ما ابتليتم به في أموالكم وأنفسكم، والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم: قتل صبرا، أي حبسا، يوقف ويحبس ويقتل. وهو في الشرع حبس القلب واللسان والجوارح عما يغضب الله عز وجل. قال أهل العلم: والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلى الأنواع على الأقسام، وصبر عن معصية الله وهو دونه، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو دون الاثنين، لأن الاثنين الأولين صبر على شرع الله، والثاني صبر على قدر الله. والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر ومن الناطق والبهيم، لكن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من المؤمن. ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحظور، لأن الصبر عن المحظور كف فقط، والصبر عن المأمور فعل، فهو إيجاد وعمل، ففيه نوع من الكلفة، بخلاف الصبر على عن فعل المحظور فإنه ليس إلا مجرد كف. على أنه قد يكون أحياناً بالنسبة للنفس قد يكون الصبر عن المحظور أشد من الصبر على فعل المأمور. يسهل على بعض الناس مثلاً أن يصلي، لكن يصعب عليه أن يدع ما حرم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثاً. طيب، صبر الصائم على الصيام، من الأول، وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش، لا، من الثالث، صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبره عما حرم عليه بالصوم من الثاني. ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر، لأن جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم، ففيه أي في الصيام صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه بالبئر، من الثالث. شو لهم دول؟ طيب، وصبره عن إجابة امرأة العزيز، من الثاني، صبر على المعصية. وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن، من الأول. نعم. وإن تصبروا وتتقوا. تتقوا إيش؟ تتقوا الله عز وجل بأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم، وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغير،
فربما إذا سمعت أذن أن تأخذ أكثر من نصيبها سليمان. معنى سمع حجي، نعم، أين سرحت؟ نعم. طيب، أقول النفس مجبولة على حب الانتقام من الغير إذا حصلت منه أذية، فربما يعتدي الإنسان ويأخذ أكثر من حقه، ولهذا قال إن تصبروا وتتقوا، أي تتقوا الله عز وجل فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم الأذى. فإن ذلك من عزم الأمور، أي من معزومات الأمور. فعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة، لأنها شاقة على النفس. والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكمل من الخلق. قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالعزم لا شك أنه خلق عالي يهبه الله عز وجل لمن يشاء. فإذا كان الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق. أما الإنسان الذي ليس عنده عزم فتجده دائما في ملل وفي كسل وفي تهاون، فإن هذا لا شك خاسر يخسر. فالإنسان العازم في أموره هو الرابح دنيا ودين ودينا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. من فوائد هذه الآية أولا أن من البلاغة تأكيد الشيء بما يوجب الاطمئنان فيه، لقوله لتبلون في أنفسكم. والتأكيد يقول علماء البلاغة إنه قد يكون حسنا وقد يكون واجبا وقد يكون لغوا، قد يكون لغوا، يكون لغوا إذا لم تدع الحاجة إليه. وذلك لأن التأكيد لا بد فيه من زيادة. ما هي الزيادة؟ زيادة الحروف التي حصل بها التأكيد، فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغوا. ثم إنه أيضا لغو من حيث المعنى، ولهذا لو أنك أكدت لشخص شيئا شاهده لعتب عليك وقال أنا ما أشوف، أنا علمت. لو قلت والله لقد صليت ركعتين حين دخلت المسجد وهو يراك شاهد، ماذا يقول لك؟ تقول كيف تقسم لي وأنا أشاهد؟ هذا لغو من القول. ويكون حسنا، أي التوكيد يكون حسنا إذا كان عند الإنسان عند المخاطب شيء من التردد. إذا كان عند المخاطب شيء من التردد فيحسن أن تؤكد له الكلام ليطمئن. ويكون واجبا إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعل المنكر. اسمعي يا آدم، متى يكون واجبا؟ إذا كان فعل منكرا. كيف تقول نعم؟ نعم فهد. إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعل المنكر. المنكر هو الذي إذا ألقيت إليه الخبر قال أبدا ناس، هنا يحسن يجب أن تؤكد له. والفاعل فعل المنكر هو الذي يفعل فعلا لو كان مصدقا ما فعله. ولهذا قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هنا فيه التأكيد بإن وإيش ولا. هل الموت يحتاج إلى توكيد؟ كلنا يعرف أنه سيموت، لكن لما كان فعل أكثر بني الإنسان فعل المنكر
حسن التوكيد. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لما هو فيه من خير وشر، ليعلم أنه ابتلاء من الله. ففي الخير يبتلى لإيش؟ ليشكر، وفي ضده يبتلى ليصبر. وفي ومن فوائد هذه الآية التأكيد على الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين أيضا. وجهه أن الله أكد لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا، هذا بالقول، وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعل. ولهذا يجب التحرز من اليهود والنصارى، وأن لا نتخذهم أولياء، وأن نعلم أنهم لن يعطونا قرشا إلا في مقابلة درهم أو أكثر، ولن ينفعون بشيء إلا وقد ضرونا بأكثر منه، وأن نعلم أنهم لن يعطونا قرشا إلا في مقابلة درهم أو أكثر، ولن ينفعون بشيء إلا وقد ضرونا بأكثر منه. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن عداوة هؤلاء، وأنه لا يجوز اتخاذهم أولياء، وأنهم اليهود والمشركين أشد الناس عداوة. كذا أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، والخطاب هنا في نصارى معينين، وصفهم الله بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهل في نصارى اليوم من يكون هذا وصفهم؟ أبدا، بالعكس، هم يحاربون الدين الإسلامي ربما أكثر من محاربة اليهود، لأنه صارت بينهم وبين المسلمين معارك أدمت قلوبهم وأيتمت أولادهم، ولن ينسوها المعارك الصليبية، لن ينسوها أبدا. فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دين من دينهم المنسوخ الذي لا يقبل عند الله، وحرصهم على ذلك، وكونهم يجمعون حتى من العجائز من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخل الناس في النصرانية، عرفنا أنهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على الإسلام. ولهذا هم يؤملون أنهم في حدود الألفين ستكون أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية، ولكن بحول الله أن الأمر سيكون منقلبا عليه، ستكون إن شاء الله إسلامية، وسيدحرهم الله عز وجل ويردهم على أعقابهم خائبين. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الصبر أمام هذا الأعداء، وأنه من أو نقول في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر. الثاني أحسن، الثناء على الصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء، وأن لا يردنا ذلك على أعقابنا، وأن نحذر منه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الآية منسوخة وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين على الرد بالمثل، أو هي محكمة. والصحيح أنها محكمة، وأنها إنما تكون في حال يكون الصبر فيه على الأذى خيرا، أما إذا كان الأمر بالعكس فالخير مطلوب في جميع الأحوال. ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه
على فضيلة العزم في الأمور لقوله فإن ذلك من عزم الأمور، وكلما كان الإنسان عازما في أموره كان ذلك أنجح له وأحسن. ثم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الدرس القادم.

0: نعم. من؟ ما في شك الذي لا يتأذى بسب الإسلام ولا يثأر له لا شك أنه ناقص الإيمان، بل يخشى على عليه أنه قد نزع منه الإيمان بالكلية، لأن مبدأ الإنسان ولو كان من وضع البشر لا يرضى أن أحد يسب، فكيف وهو من شرع الله عز وجل؟ نعم. إذا كان فعله فعل المنكر. نعم. يعني أحسن، قد نقول المراد يعني حسن وجوب، لكن فرق بين المنكر صراحة والفاعل فعل المنكر، هذاك أوجب المنكر. نعم. أحيانا يكون الكلام بالتعلي وأحيانا يكون بالتدني. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيهما أعلى؟ الإيمان. فأحيانا يكون من الأعلى إلى أسفل وأحيانا بالعكس، وهنا من الحكمة في هذا أن البلاء في النفس وإن كان أمس بالإنسان وألصق بالإنسان هو عند بعض الناس أهوى من البلاء في المال. البخيل لما عثر ورأى أصبعه قد تدمى قال الحمد لله شوي ولا في النعلة. نعم. وصار الآن صار المال أشد عليه أغلى عنده من البدن. نعم. والله أنا ما أتصور أن الفعل مما يسمع إلا كم مما يسمع عن الغير يمكن، يعني سمعت أنهم آذوا فلان بالفعل، أما الفعل نفسه فهو ما يسمع ولكن يرى. ها؟ إيش؟ إيه؟ هنا نعم كل مصيبة. ها؟ إيش؟ ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا لبيان الواقع، وذلك لأن القيود أحيانا تكون لبيان الواقع لا للاحتراس، وهذا كثير، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. فهنا لو قال قائل هل لنا رب لم يخلقنا، نقول لا. إذن لماذا قال الذي خلقكم؟ لبيان الواقع. نعم. الصبر عليهم مطلقا ما لم نكن أقوى منهم، فإن كنا أقوى منهم فإننا نرغمهم على أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ونقاتلهم. نعم. اي نعم صحيح، ولكن يا يوسف هنا كلمه تغني عن كل تهديداتهم. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن في الحقيقه ان خذلنا او تسلط علينا هؤلاء الاعداء فهو من انفسنا. والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولهذا أنا أحب من إخواننا الشباب أن يحرصوا على تطبيق الإسلام وأن لا يعتمدوا على القوة المادية فقط. القوة المادية لو اعتمدنا عليها لكان هم أقوى منا وأكثر عددا وأقوى عددا، لكن القوة الإلهية المعنوية التي تصل الإنسان بربه هي التي لا تهزم. فنحن لا يهمنا هذا، الذي نخشى منه ليس من أسلحتنا، نخشى من أسلحتنا نحن التي نصوبها إلى صدورنا وهي المعاصي والإعراض عن طاعة الله وصد الناس عن سبيل الله، هذا اللي نخشى منه. أما هم ليسوا إلا كبعوضة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليسوا بشيء. هم خايفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم لنستعد لهم، أن لا نتأثر بتهديده. ولا هم يقولون الشيوعية خلاص تحطمت وهي العدو الأول لنا بالأول، أما الآن فيخشى من الإسلام. ولكن هل نحن استغللنا هذه الفرصة؟ أبدا ما استغللنا هذه الفرصة، بل ضيعنا. نعم فهد ها؟ لا الصبر على هذا الأعداء. نعم ما نسخر، لا نأخذ بالثار منهم في حال ضعف. نعم في حال ضعف نصبر، يحسن أن نصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر. ما نوع البلاء في المال عند الله؟ نعم يعني يختبركم على هذا الوجه الأخير فيما يفرضه عليه. طيب الابتلاء في النفس. نعم بس نعم بس هذا كله في النفس، لا اللي في النفس ما هو ينقسم لا نعم خالد ما يكون من قبل الله وما يكون من قبل المخلوقين. مثاله من قبل الله ما اخترت إلا الصائقة.
1: ابتلاء بالنفس
0: من الله
1: عز وجل مثل المرض.
0: نعم
1: والعجز
0: زين المرض والضعف والعجز، فقد الأولاد أيضا لأن الأولاد من الأنفس. طيب
1: هذا ابتلاء بالنفس منفصل مثل الأولاد والزوجة وغيره،
0: نعم،
1: وابتلاء بالنفس متصل مثل المرض في البدن.
0: أحسن، وكله من الله. طيب، والقسم الثاني؟
1: القسم الثاني من المخلوق،
0: من المخلوق،
1: مثل أن يضربها أو يشتمها، نعم، أو يقتلها.
0: أحسن، تمام. طيب، قول ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب، ما المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. هذا الذي نسمع يكون ضارا أو غير ضار؟ غير ضار، لكن قال أذن كثيرا. نعم، لا يلزم من الأذية الضرر. ما الدليل أو ما هو؟ هات مثال يدل على أنه لا يلزم من الأذية الضرر. نعم،
2: ونفى الضرر بقوله سبحانه وتعالى: يا عبادي انكم لن تضروا ضري فتضروني.
0: نعم، احسنت. طيب، وهذا ايضا واقع، يتأذى الانسان مثلا من رائحه كريهه ولا تضر. طيب، قوله: وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. بدر، وش معنى الايه يعني الجمله هذه؟ الصبر والتقوى. فلا يعتدوا عليهم بأكثر من عدوانهم. تمام. طيب، قوله: من عزم الأمور. هداية الله، ما معنى من عزم الأمور؟ بمعنى المعزوم، يعني من الأمور المعزومة. وش معنى العزم؟
2: الأمور الحامة، حامة، الأمور المقصود.
0: نعم، عبد الملك.
3: الأمور التي يعزم عليها،
0: ها،
3: والتنافس
0: عليها، يعني تحتاج إلى عزم وقوة. نعم، تحتاج إلى عزم وقوة وصبر وجلد. نعم، ها؟ هذا ما تريد، ولكن عبرتها بما لا يدل عليه. طيب، في الإعراب: لتسمعن، فعل مضارع متصل بنون التوكيد، ومع ذلك كان مرفوعا. والمعروف أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح بن داود. شيء مباشر، العين بعدها النون مباشرة.
2: مباشرة في السورة، لكن الأصل فيه هناك واو مفروض تدل عليه الضمة، في الحقيقة في واو مفروض، يعني لتسمعونن، تسمعونن،
0: فيها حذف واو ونون. صحيح؟ إذن مباشرة لفظا لا تقديرا. ونون التوكيد إذا اتصلت بالمضارع يبنى على الفتح إذا كانت متصلة لفظا وتقديرا، وهذه متصلة إيش؟ لفظا لا تقديرا. طيب، ثم قال الله عز وجل درس الليلة: قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. إذ ظرف لما مضى، وتأتي في القرآن كثيرا محذوفة العامل، ويقدره العلماء بقولهم: اذكر إذ، واذكر إذ أخذ الله، يعني اذكر هذا للناس مبينا ما حصل. وقول: إذ أخذ الله ميثاق، الميثاق هو العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط، كما في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني الحبل الذي تربطونهم به وتأسرونهم به. فالميثاق بمعنى العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا لأنه كالرباط للمعاهد. وقول الذين أوتوا الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم العهد والميثاق بما أعطاهم الكتاب أن يبينوه للناس. ولهذا قال لتبيننه، اللام موطئة للقسم، أي أخذ عليهم عهد بهذا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا قال لتبين ولا تكتمونه، فكيف يصح قوله ولا تكتمونه مع أنه قال لتبيننه؟ لأن البيان ضد إيش؟ ضد الكتمان. ولكن نقول المعنى لتبيننه بيانا لا كتمان فيه، لا كتمان فيه. والكتمان نوعان، إما إخفاء بعض الآيات، وإما تحريف الآيات إلى معان أخرى، فإن هذا يعد كتماً، لأن الذي يحرف الآيات إلى معاني أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه، بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر. فالكتم إذن نوعان، إخفاء لبعض الآيات كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونه للناس وتخفون كثيراً، وإما أن يكون كتم كتم المعنى، أن يكون كتم المعنى أي لا يبين المعنى وإنما يحرف. فالكتم إذن نوعان، إخفاء الألفاظ، والثاني إخفاء المعاني بحيث لا يغير اللفظ لكن يغير المعنى، فهذا كتمان. ومن ذلك مثلاً أن النصارى قالوا إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشر به عيسى، لأن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد وهذا اسمه محمد، هذا كتمان. كتمان معنى ولا لفظ؟ معنى. طيب لا تبيننه الناس ولا تكتمونه، فإن قال قائل هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد؟ الجواب لا يشعر، لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاقا، يعني كون الله يهبه علما هذا ميثاق، ما أعطاك هذا العلم إلا من أجل أن تبينه. وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين ربه عهد كما يعاهد أهل الذمة مثلا، ولكن إيتاء الله عز وجل العلم له هذا عهد أن يبين. قال ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوه أي نبذوا العهد، نبذوا الميثاق، أي طرحوه، ومع ذلك لم يطرحوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهورهم، وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب، حيث نبذوه نبذا ولم ينبذوه أمامهم بل وراء ظهورهم، فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا، أي بهذا العهد والميثاق ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم، لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدا زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس، فقالوا نكذب محمدا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم. إذن ما هو الثمن؟ ما هو المبيع وما هو الثمن؟ المبيع العهد، والثمن الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ووصف الله هذا بأنه قليل، وصدق الله، فإن جميع ما في الدنيا قليل. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهذا الذي استدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان ولا يدوم الإنسان له، بل لا بد من زوال، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه. يقول: فبئس ما يشترون. بئس فعل ماضي جامد، جامد يعني لا يتصرف. النحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامدا لأنه باق على حال واحدة، والمتصرف يسمونه متصرفا لأنه يشبه المائع الذي يسير ويسيح، لكن هذا جامد لا يتصرف. وقول بئس ما يشترون، كلمة بئس ونعمة وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح. فقوله ما يشترون هذا هو الفاعل، ما، والمخصوص محذوف، والتقدير إيش؟ فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء. في هذه الآية فيها قراءات نسينا أن نبينها لك. قول: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، فيها قراءة: ليبيننه للناس ولا تكتمون ولا يكتمونه، يعني بالياء بدلا عن التاء. فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام التفات، منين؟ من الغيبة إلى الخطاب. وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقا واحدا ليس فيه التفات. والالتفات ذكرنا أن فيه فوائد، ما هي؟ سبحان الله. نعم، نعم، التنبيه على هذه الجملة، لأن الإنسان، لأن الكلام إذا صار على نسق واحد شرد الذهن، فإذا جاء التفات كأنه يقول انتبه. هذا واحد. نعم، لا، تشويق السامع أحيانا يكون في تشويق السامع صحيح، لكن شدة وقع هذا الشيء، لأن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعا من الغيبة، يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعا من المشافهة بالغيبة. ولهذا قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبست، وهو يريد سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسلوب الغيبة أهون وقعا من أسلوب الخطاب. وتأملوها في قصة الخضر مع موسى، في الأول في الجملة الأولى قال له: ألم أقل إنك لن تستطيع ما صبرت، ألم أقل إنك. في الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرت. فكانت الثانية أشد من الأولى، أشد وقعا. طيب، وفيها أيضا قراءة في الآية التي بعدها، نقرأ: من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم كتمانه لقوله وإذ أخذ الله إلى آخره. ومن فوائدها التحذير من كتمان العلم، لأن الله ذكر ذلك على سبيل الذم لا على سبيل المدح. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سئل عن علم وهو يعلمه ثم كتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة نعوذ بالله. كما أنه كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة يوم القيامة لجام يلجم به على فمه لسكوته عن بيان العلم. ومن فوائد هذه الآية وجوب بيان العلم على أهل العلم، أنه يجب على أهل العلم أن يبينوه، أن يبينوا العلم الذي أتاهم الله. ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان، فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال. قد يكون البيان في القول، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون في المجالس العامة، وقد يكون في المجالس الخاصة، على حسب الحال، لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يقرن النفي بالإثبات ليتحقق الكمال، لقوله لا تبيننه ولا تكتمونه. ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل أن البيان عدم الكمال، لكن لما قال ولا تكتمونه أكد البيان وأن يكون بيانا كاملا ليس فيه كتمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله فنبذوه وراء ظهورهم. وأنتم تجدون شدة الوقف في قوله نبذوه، ثم شدة الاستكبار لقوله وراء ظهورهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمنا قليلا، يعني لم يأخذوا مقابله ولا مماثله ولا ما فوقه، ولكنهم أخذوا بدله ثمنا قليلا، مما يدل على خسة هممهم وأن هممهم دنيئة، حيث أخذوا الأدنى بدلا عن الأعلى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القدح بهذه الطريقة، القدح في هذه الطريقة بقوله فبئس ما يشترون. ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والعيان في ترك بيان العلم، لأن الله تعالى أثنى بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه حالة. والواجب البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء، بل إن بيان الحق عندهم يكون أوجب. وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهاد. ثم قال الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله لا تحسبن فيها قراءات: لا تحسبن ولا تحسبن بكسر السين، وفيها قراءة لا يحسبن بالياء بدل التاء، فالقراءة ثلاث: لا تحسبن، لا تحسبن، لا يحسبن الذين يفرحون. فعلى قراءة التاء يكون خطاب موجها إما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب. والمعنى الثاني أعم وأشمل، يعني لا تحسبن.

الثاني؟ ها؟ فعل فلا تحسب ما تصح. المفعول الثاني إما أن نقول إنه محذوف قبل الجملة فلا تحسبنه، ويكون معنى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين، ثم فرأ عليه قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ويحتمل أن قوله فلا تحسبنهم جملة مؤكدة لقوله لا تحسبن، وعلى هذا فيكون قوله بمفازة هو المفعول الثاني، والأول أقرب، أي لا تحسبنهم ناجين فلا تحسبنهم بمفازة. وقوله فلا تحسبنهم فيها قراءتان أيضا، بل ثلاث قراءات، فلا تحسبنهم وفلا تحسبنهم وفلا يحسبنهم يحسبنهم، يعني لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. نرجع لنا التفسير، يقول عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي يفرحون فرح أشر وبطر ومنة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتوا، أي بما أتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله على زعمه، ولكنهم يفرحون بها منة على الله ورسوله. وقوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوه، مثل أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن يثنى عليهم وهم لم يفعلوا الصلاح، ومثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها، فقالوا الآن غلبنا محمد حيث قلنا إنه ليس هو المبشر به، ففرحوا بما أتوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كذلك المنافقون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فأما المسلم إذا فرح بما أنعم الله عليه من المال من العمل وأحب أن يحمد بما لم يفعل لا رياءً، ولكن من طبيعة البشر أنه يحب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يدخل في الآية. فالذي يدخل في الآية صنفان، الصنف الأول أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا من كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، حيث يتظاهرون الناس بأنه لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى لآمنا به. والثاني الصنف الثاني من المنافقون، فإن المنافقين يفرحون بما أتوا ويقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه، وهم على العكس من ذلك، ولقد يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة مكان الفوز، أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب، بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم. الجملة هذه استئنافية، لما بين أنهم ليسوا بمفازة من العذاب وليسوا ناجين أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، فهي فعيل بمعنى مفعل،

0: وفعيل بمعنى مفعل تأتي باللغة العربية كثيرا، ومنه نعم إيه، ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. السميع بمعنى المسمع. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد، وهي تحذير من يفرح بما أتى فرح منة وإذلال على الله عز وجل، أو فرحا فرح غدر وخيانة كالمنافقين. وفي أيضا التحذير من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل، وهذا يقع كثيرا. أحيانا يصرح الإنسان وهو كاذب، وأحيانا يوري فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل. أما الأول فأن يقول مثلا: صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله، وهو كاذب، لكن من أجل أن يحمد على ذلك. أو يقول: رأيت فقيرا فتصدقت عليه، أو يقول: طبعت كتابا، أو أنقذت غريقا، أو ما أشبه ذلك، وهو كاذب. هذا قسم صرح بما لم يفعل. وأحيانا يوري، يتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، فالذي يسمع خطابه كلامه يقول هذا هو الفاعل وهو لم يفعل، وكلاهما مذموم. أما من أحب أن يحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء الذي يحمد عليه، فهذا لا يضر، لأن كل واحد يحب أن يحمد، يحب أن يحمد وإن لم يفعل. ولكن إذا حمد أن يفعل وهو متظاهر للناس لأنه فاعل، هذا المذموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب، لقوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ومن فوائدها إثبات العذاب الأليم لمن هذه حاله، وقد عرفتم أنها منطبقة على صنفين من الناس: أهل الكتاب الذين كتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني المنافقون. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قوله ولله الجار مجرور خبر مقدم، ملك مبتدا مؤخر، والله على كل شيء قدير جملة استئنافية. قوله لله ملك السماوات، ملك السماوات أي ملك الأعيان وملك التصرف، فهو مالك لأعيانها وهو مالك للتصرف فيها. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا يملكون مثقال ذرة يعني على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له أي مال الله منهم أي من هؤلاء الآلهة التي تدعونها من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. هذه الآية يقولون إنها قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، لأن نقول هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السماوات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانت؟ هل تنفع شفاعتها إلا بإذنه؟ لا، كل جواب نفي. وعلى هذا فلا ينفعهم، لا تنفعهم عبادة هذه الأصنام. المهم أن قوله لله ملك السماوات يشمل إيش؟ الأعيان والتصرف. فالله تعالى مالك الأعيان ومالك التصرف. وقولها السماوات يعني السبع، والأرض للجنس فتشمل الأراضين السبع. والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، التمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدرة، والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة فقابل الضعف بالقوة. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فقابل القدرة بإيش؟ ليعجزه في العجز. فالقدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. وقول على كل شيء قدير عام، في كل شيء، فما من موجود إلا والله قادر على إعدامه، وما من معدوم إلا والله قادر على إيجاده، وما من موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر. إذن هو على كل شيء قدير، وهو قادر على أفعاله، أليس كذلك؟ نعم، قادر على أفعاله، يفعل ما يشاء. وهو قادر على ذاته، نعم، ها يقولون إن ذات الله عز وجل إذا قصدت أن الله قادر على إعدامها مثلا، لا حاشا وكلا، فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه من المستحيل. ولهذا قال ابن قال السفاريني رحمه الله في عقيدته، قال: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكنه، بقدرة تعلقت بممكنه. ولكن مع ذلك نقول: من الأدب أن تقول إن الله على كل شيء قدير وتسكت، لأن الآيات التي جاءت بهذا عامة، ولا تقول إن الله لا يقدر على الشيء المستحيل، لأن المستحيل أصلا لا يتعلق به الفعل. يعني مثلا السكون والحركة هل يمكن أن يجتمع؟ ها؟ لا يمكن، لأنه إن تحرك لم يكن ساكن، وإن سكن لم يكن متحرك. إذن الله سبحانه وتعالى الله قادر على أن يجعل الساكن متحرك والمتحرك ساكن، لكن تريد أن يكون ساكن متحركا في آن واحد؟ لا يمكن. ساكن يعني غير متحرك، متحرك يعني غير ساكن. فإذا قال هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا؟ نعم. نعم، يحول المتحرك إلى ساكن، أو يجعل الساكن متحركا؟ نعم، لكن يجعل حركة وسكون في آن واحد ما لا يمكن أصلا، لأن ما دام حركة يعني إيش؟ يساوي عدم سكون، سكون يساوي عدم حركة. بمجرد ما يتحرك انتفع عنه السكون، بمجرد ما يسكن انتفع عن الحركة. ولكن كما قلت لكم، من الأدب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، ولا حاجة نفصل، إنما نحن نشعر بأنفسنا أن المستحيل لا يمكن على اسم المستحيل. نعم.
1: أفلا يكون صوابا مثلا لو قيل أن ألف الكتاب للجنس،
0: نعم،
1: المراد بها كتب منزلة عموما ومنها القرآن، ويكون قوله الله عز وجل كذبوه وراء ظهوره بيان لبعض إفراد الأمور،
0: نعم،
1: ومنهم اليهود والنصارى، لأن هذا أعم.
0: هو أعم لا شك. وأعم. لكن حتى لو فرضنا أن العموم اللفظي لا يشمل هذه الأمة في قول الذين أوتوا الكتاب، فالعموم المعنوي يشمله. ولا الظاهر من اللفظ أن المراد أهل الكتاب كما قال في الأول: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب. لكن نقول هو وإن لم يعمه، وإن لم يعم هذه الأمة من حيث اللفظ، لكن يعم من حيث المعنى. اي نعم. لا، لانه اذا تعلق بفعل خاص صح ان نقول ان نقيد القدره بالمشيئه، لان هذا الرجل استغرب ان يدخل الجنه بعد ما حصل له، فقال اني على ما اشاء قدير او قادر، وهو كقوله تعالى: وهو على جمعهم اذا شاء قدير، يعني اذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، وهو قدير سواء شاء أم لم يشاء. لكن لما تعلق بفعل معين صح أن يقيد بالمشيئة. نظير ذلك في الإنسان مثلا، تقول أنا على ما أشاء قادر، يعني لو إنسان قال: كيف تفعل كذا وكذا؟ هل تقدر عليك؟ نعم، الذي أريده أقدر عليه. ليس المعنى أني ما أقدر إلا على ما أريد، أقدر على ما أريد وما لا أريد، ولكن لما كان يتعلق بفعل معين صح أن يقيد بالمشيئة. نعم، كأنه يقول: إذا شئت هذا الشيء فأنا قادر عليه. نعم. كثير إيش؟ نعم، يخوف بالله، قال يجب أنك تنشر. والناس حاجتهم للعلم أحيانا تكون مقتضى الحال الحاجة للعلم، كما لو شاعت بدعة في الناس على سبيل العموم فيجب عليك أن تبين، وأحيانا يسألك الإنسان سؤالا خاصا فيجب أن تبين أيضا. ولهذا نقول: سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال. السؤال بلسان المقال أن يأتي شخص إليك ويقول: ما تقول في كذا وكذا؟ هذا سؤال بلسان المقال، يجب أن تبين له الحق، إلا إذا علمت أنه ذو هوى وأنه يريد أن يأخذ ما عندك فقط دون أن يعمل به. فهنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لا يتحكمون إلى الرسول يريدون الحق، لكن يريدون ما عنده، إن وافق أهواءهم أخذوا به وإلا تركوا. أما لسان الحال فأن يشيع في الناس عمل محرم أو بدعة أو ما أشبه ذلك فيبينوه للناس، لأن الحال تقتضي البيان. موصوفة يجوز؟ لا، ما تصح مصدرية، هي إما موصولة أو موصوفة.
1: إذا كان موصوفة بعد فاعل
0: إيه؟ مخصصة.
1: مخصصة
0: إيه؟ بالوصف يشترون. هل يقال بينها؟ لأنه قد يكون من المصلحة لا تدرس كل ما علمت، قد يكون من المصلحة أن تركز على الفقه، على التوحيد، على التفسير، لكنك متهيئ ومستعد لبيان العلم بأي وسيلة. نعم. كيف ما كثير؟
1: كثير من أهل الكتاب
0: الآن يعني؟
1: لا
0: ها
1: تقول عيسى عليه موسى وعيسى عليه الصلاة يعني حصل منهم أحبار ربانيون
0: عملوا بالكتاب. هذا يعني يعتبر نادر، ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه وآمن وهو من أحبارهم، لكن هذا يعتبر نادر. العبرة بالعموم.
1: الضمير يعود على العلم أو على الكتاب
0: أو على المثال الكتاب، وإذا أخذنا المثال لدينا الكتاب لتبيننه إلى الكتاب. نعم.
1: مخصوص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم،
0: لأنه
1: كثير من ما كتبوا.
0: كيف ما
1: كتبوا؟
0: الآن يعني؟
1: لا موسى وعيسى عليه الصلاة يعني حصل منهم أحبار ربانيون عملوا بالكتاب.
0: هذا يعني يعتبر نادر، ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه وآمن وهو من أحبارهم، لكن هذا يعتبر نادر. العبرة بالعموم.
1: تبين أنه الضمير يعود على العلم أو على الكتاب
0: أو على المثال الكتاب، وإذا أخذنا مثال لدينا الكتاب لتبيننه إلى الكتاب.

0: أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قوله إن في خلق السماوات لا يخفى أن هذه الجملة مؤكدة. بماذا بدأ؟ وما هي أداة التوكيد؟ إن، وأن فيها اختلافا في ترتيب الجزئين، يعني جزئي المبتدأ والخبر. فما هذا الاختلاف محمد واصل؟ نعم، تقديم الخبر في خلق السماوات هذا الخبر، وأن فيها مؤكدا آخر غير إن اللام في الآيات. نعم، يقول عز وجل مؤكدا مضمون هذه الجملة الخبرية: إن في خلق السماوات والأرض. خلق، الخلق هو الابتداع على غير مثال سبق، يعني الإيجاد الشيء على غير مثال سبق يسمى خلق. يسمى خلق. وفي خلق السماوات والأرض آيات من عدة أوجه. الوجه الأول من جهة الكبر والسعة. الوجه الثاني ما فيهما من الحسن والبهاء والجمال. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والذي يطلع على ما صوره العلماء من هذه الآيات العظيمة يتبين له عظمة الله عز وجل في هذا الخلق. كذلك في خلق السماوات من جهة إتقانها وعدم تخلخلها. قال الله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. في خلق السماوات بما أودع الله فيهما من المادة، المواد المتعددة المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع، كما قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات، يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينها من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله. في خلق فيهما أيضا ما فيهما من المنافع العظيمة للخلق، فالشمس فيها خير عظيم، والقمر كذلك، والأشجار وغيرها وغيرها كلها فيها خيرات عظيمة من آيات الله عز وجل. فأنت ترى النخيل على أرض واحدة وتسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق والادخار، وهي جنس واحد لكنها مختلفة. والآيات في هذا كثيرة، لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب كل ما يعن على خاطره لجمع آيات كثيرة في هذا. ونحن مأمورون أن نتدبر، أو لما تفكروا في خلق السماوات والأرض مأمورون بأن نتدبر ما في السماوات والأرض من الآيات لنستدل بها على كمال قدرة الله عز وجل وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة. وقول السماوات والأرض، هذا التعبير القرآني غالبا أن الله يذكر السماوات مجموعة إلى الأرض مفردة، ولم يأتي في القرآن الكريم التصريح بعدد الأرض بخلاف السماء، فقد جاء التصريح بأنها سبع سماوات، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأرضون فجاءت مشارا إليها بأنها سبع لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد لا في الكيفية ولا في الماهية. وجاءت السنة صريحة في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وقوله: اختلاف الليل والنهار، أيضا هذا فيه آيات اختلاف الليل والنهار على يعني أي وجه من الاختلاف يراد؟ الجواب أنه يراد اختلافهما من وجوه شتى. أولا من جهة أن الليل ظلمة والنهار نور، وهذا من آيات الله. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا من آيات الله، وجعلنا الليل والنهار آيتين. كذلك أيضا اختلافهما من جهة الطول والقصر، أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتساويان، ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا، فهو من آيات الله. ولو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على أن يجعلوا الليل على أن يدخلوا من الليل جزءا في النهار ما استطاعوا، ولا العكس. فهذا من آيات الله. ويدخل في هذا اختلاف الليل والنهار، يدخل فيه اختلافهما حرا وبردا، أحيانا يكون هذا حارا وهذا باردا، وأحيانا يتساوي. ومن ذلك أيضا اختلافهما في الرخاء والشدة، أحيانا تمر بك الأيام رخاء وأحيانا تمر بك الأيام شدة. ومنها أيضا من هذه الآيات اختلافهما في العز والذل والنصر والخذلان، ينصر أحيانا أقوام ويخذل هؤلاء الأقوام في آن آخر وهكذا. فإذن الليل والنهار فيهما آيات في اختلافهما في ذاتهما وفيما يقع فيهما. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولو تأمل الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار. وقول لآيات لأولي الألباب، آيات جمع الآيات هنا لأنها متنوعة ومتعددة، ولكنها لا يفهمها ولا يتخذها آيات إلا أولو الألباب. ولهذا قال آيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول. وسمي العقل لبا لأنه خالص الإنسان، كما أن اللب خالص الحبة مثلا. فالإنسان بعقله وليس بفكره، والعقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر لأذهان كثير من الناس، ولكن العقل هو الرشد في التصرف. كلما كان الإنسان أسد رشدا وتصرفا كان أعقل، وليس كلما كان أذكى فهو أعقل، لا لا يمكن، لأنه قد يكون من الأذكى من هو أبعد الناس عن العقل. ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة الممتلئين ذكاء، نقول إنهم غير عقل، وإن كانوا أذكياء. قال الله لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ مع أنهم عندهم عقل. فأصحاب الألباب هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة من الآيات العظيمة: خلق السماوات، خلق الأرض، اختلاف الليل، اختلاف النهار. ثم بين الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال: الذين يذكرون الله. وهذه صفة مبينة، يعني لنا أن نجعلها عطف بيان، ولنا أن نجعلها صفة مبينة لحاله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يعني يذكرون الله على كل حال، قياما وهي أعلى ما يكون الجسد قائما، وقعودا وهي مرتبة دون بين القيام والقعود والاضطجاع، والثالثة على جنوبهم. يذكرون الله بأي شيء؟ يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتأمل في هذه المخلوقات. كلما نظروا، كلما رأوا شيئا استدلوا به على كمال حكمة الله وقدرته وعلمه، وهذا ذكر. رحمك الله، يذكرون الله بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك. يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة، بالطواف البيت، بالوقوف بمزدلفة، بالوقوف بعرفة، بالوقوف بمنى، برمي الجمار. كل عبادة تتعبد لله تعالى وهي عبادة فعلية فهي من إيش؟ من ذكر الله، لأنك تريد بها وجه الله وبذلك تكون ذاكرا له. طيب، وقوله على جنوبهم، نعم يذكرون الله على جنوبهم بالقلوب والجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون، التفكر إعمال الفكر، يعني إعمال المخ كما يقولون، يفكر في خلق السماوات والأرض، لأي شيء خلقت وكيف خلقت وكيف رفعت السماء وكيف سطحت الأرض وما أشبه ذلك. المهم أنهم يعملون أفكارا ثم يتفكرون: هل هذه السماوات والأرض خلقت نفسها أم كانت مخلوقة؟ يستنتجون بهذا التفكير أن السماوات والأرض كانتا مخلوقتين، لأنهم بالتفكير يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقوله: ربنا ما خلقت، هذه الجملة مقول لقول محذوف، يعني يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطل، يعني بعد أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض تحصل لهم هذه النتيجة المباركة: ربنا ما خلقت هذا باطلا. قوله ما خلقت هذه نافية، وقوله باطلا حال لازمة، لو حذفت لفسد الكلام، وعلى هذا فتكون لازمة. والقاعدة في الحال اللازمة هي التي لو حذفت لفسد الكلام. طيب، لو حذفت باطلا لكان المعنى، لكان اللفظ ربنا ما خلقت هذا، مع أنه خلقه. وكم من جملة حالية أو مفرد حال صار لا بد منه في الكلام، لا بد من الكلام، وتسمى هذه حال اللازمة. وقول ربنا ما خلقت هذا باطل، يعني يا ربنا، فهو منادى منصوب بياء النداء المحذوفة. سبحانك، سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة وعامله محذوف، والتقدير من حيث المعنى نسبحك تسبيحك، أي ننزهك تنزيهك اللائق بك. وأصل التسبيح التنزيه والإبعاد عن السوء، ومنه قولهم سبح فلان، يعني أبعد ونزل في الماء ليسبح. وقوله سبحانك أي تنزيها لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا. وقد بين الله في آية أخرى أن من ظن أن الله خلق شيئا باطلا فقد أخذ بظن من؟ بظن الكفار. ما الدليل؟ وما خلقنا السماوات والسماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولهذا قال فقنا عذاب النار، الف هذه مفرعة للجملة الثانية على الأولى. وقي فعل أمر مكون من حرف واحد، لأنه إيش؟ فعل ناقص وأوله حرف علة، والفعل الثلاثي الناقص الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو الجزم على حرف واحد. فتقول قي مأخوذ من وقع، عي من وعى، دي من الدية من ودع، ولها أمثلة كثيرة ذكرها الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح ابن عقيل على الألفية. وهذه الحاشية أعني حاشية الخضري على شرح ابن عقيل من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية ابن مالك، لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه، وله تحرير جيد في بعض الأشياء التي يحررها، فأشير بها على كل من أراد أن يقرأ ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل، فإن هذه الحاشية مفيدة. وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرف علة المختوم بحرف علة، بأنه تحدث منه إيش؟ العلتان. طيب، النحويون يقولون ما أوله حرف علة فهو مثال، وما وسطه حرف علة فهو أجوف، وما آخره حرف علة فهو ناقص أو مقصور، كذا؟ نعم. طيب، فقنا عذاب النار، قنا مأخوذ من الوقاية، أي قنا عذاب النار بما تشاء، إما بعدم إدخالها أو يعني لا ندخلها أصلا، أو بإخراجنا منها بالشفاعة، لأن المؤمن الفاسق يستحق دخول النار على فسقه ثم بعد ذلك يخرج منها، وقد يعفو الله عنه في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نذكر فوائد هاتين الآيتين. من فوائد الآية الأولى الحث على تدبر خلق السماوات. ما شرحناها؟ طيب الفوائد الآية التي قبل هاتين. من فوائد قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض أن ملك السماوات والأرض خاص بالله عز وجل. وجهه تقديم الخبر، والقاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. ومن فوائدها أن الملك المطلق لله وحده، لأنه قدم الخبر على المبتدأ في قوله ولله ملك. وتقييدنا الملك بالمطلق ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى ولله ملك السماوات حيث حصل الملك له وحده، وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقوله أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقه. وذلك وجهه أن الملك المضاف إلى المخلوق ملك مقيد ليس ملكا مطلقا. ودليل هذا أن هذا المالك من المخلوق لو أراد أن يتصرف بماله على خلاف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعا من هذا ولا يملكه، والله جل وعلا يملك ملكا يستغني عاما شاملا يستغني به عن غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع، لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة، يتقيد بما إيش بما أذن له. ولهذا لو وكلت شخصا على بيع بيت لم يملك أن يؤجره، لأنه إنما وكل على البيع فقط وهو المالك، والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في التأجير إنما أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت أيماننا لا نملكها ملكا مطلقا نتصرف فيها كيف شئنا، وإنما تملكنا لها تملك يعني مقيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيء العام للخلق ليس ملكا لأحد، الذي أخرجه الله عز وجل وليس من صنع إنسان فهو غير ملك لأحد إلا من سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعية. ووجه ذلك أن الله جعل السماوات والأرض ملكهما لمن له، فإذا كان له فإنك لا تملك شيئا من أرضه إلا على الوجه الذي أذن فيه. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير. وأنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح. مثلا يقول بعض ملحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. يقول: كيف يعود الإنسان إنسانا بعد أن كان إيش؟ ترابا. وجوابنا على هذا سهل، أن نقول إن هذا من قدرة الله، والله على كل شيء قدير. ومن فوائدها أن من آمن بهذا، أي بأن الله على كل شيء قدير، فإنه يطرد عنه اليأس. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يصاب بمرض مثلا فييأس من برؤه بعد العلاج، فيقال له: لا تيأس، إن الله على كل شيء قدير، وأنت إذا أراد الله أن يبقى المرض بك فقد يكون خيرا لك، لأنك تكسب إيش من ورائه الثواب من الله عز وجل. فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى شوك يشاكها إلا كفر الله له به، يعني من ذنوبه. فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله مثلا، لا تيأس، فإن الله على كل شيء قدير. ومن فوائدها أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأمور التي يستبعدها العقل فإنها حق، لأن الله على كل شيء قدير. واضح يا جماعة؟ طيب، فمثلا لو قال: كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو على العرش؟ فنقول له: الله على كل شيء قدير، وليس لك أن تعارض ما أخبر الله به، ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في أحاديث متواترة بمجرد وهم. ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التأمل في خلق السماوات والأرض، لأن الله ذكر أن فيهما آيات، والآيات هي العلامة، وكلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة، كلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة النظر إلى خلق السماوات والأرض على الوجوه التي ذكرناها في التفسير، من حيث ذواتهما ومنافعهما وما فيهما من الخير والمصالح، حتى لا يذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبثا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة، وبالعكس، ومن حرب إلى سلم، ومن عز إلى ذل، ومن فقر إلى غنى، وبالعكس في هذه الأمور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أصحاب العقول، لأن الله جعل هذا الاختلاف آية لمن؟ لذوي العقول. أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بهذه الآيات ولا يعتبر بها، وتمر عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة لفعل الله تعالى بها، وهذا والعياذ بالله من الطمس على القلوب وعمل الأبصار. لأن هذا الكون المنظم على هذا النظام البديع لا يمكن أبدا أن يقع إلا من رب حكيم عز وجل، ولا يمكن أن يقع من فاعل على وجه السفه أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرب عز وجل أظهر آياته لخلقه مع أن مجرد الإيمان بأن الله تعالى حي موجود يكفي، لكن كلما تعددت الأدلة والآيات ازداد الشيء يقينا. ودليل هذا أن إبراهيم قال لله عز وجل: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان قد يكون مؤمنا ولا أشكال عنده في الأمر، لكن يحتاج إلى من يطمئنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على العقل، وهو عقل الرشد أو عقل التكليف. عقل الرشد لقوله عز وجل: لآيات لأولي الألباب. ومن فوائدها أنه كلما كان الإنسان أعقل كان بالله وآياته أعلم، لقوله: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. والحكم المعلق على وصف يثبت إيش؟ بثبوته ويعدم بعدمه. فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون بهذه المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عز وجل وعلى ما له من صفات الكمال، فإن من عقله عقل بهيمي لا ينتفع بهذه الآيات لأنه ليس من ذوي العقل. فإن قال قائل: العقول هبة من الله عز وجل، هبة، فكيف يذم الإنسان على فقدها أو يمدح على وجودها؟ فالجواب أن العقل، أعني عقل الرشد، نوعان: عقل غريزي وعقل اكتسابي أو كسبي. فالعقل الغريزي يريد أن يكون جميع الناس، نعم، فالعقل الغريزي لا يحتاج إلى تأمل وتفكر. وأما العقل المكتسب فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكر، لأنه كلما ازداد تفكره ازداد إيمانه ويقينه ورشده. هل يؤخذ من الآية الكريمة الثناء على ذوي العقول؟ ذوي العقول، نعم، لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لمن لهم، لأولي العقول. وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك على التأمل المبني على العقل حتى يكون عندك عقل غريز وعقل مكتسب. ثم قال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخره. انت بقت؟ طيب، نعم،
1: هل هذا الإمكان
0: هو الإمكان
1: العقلي
0: أو
1: الإمكان
0: الواقعي؟ لا، العقلي، الواقعي قد يكون الشيء غير واقعا، غير ممكن وقوعا لوجود الموانع، لكنه عقلا ممكن. نعم، لا لا، المراد بالفضلة ما تستغني عنه أركان الجملة. أي نعم.

0: بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هنا نبدأ درس جديد مناقشة. أي نعم مناقشة. أين خبر إن في قوله إن في خلق السماوات والأرض لآيات؟ كيف تكون خبرها وهي بالكسر؟ صحيح؟ نعم. سبحان الله. إن في خلق مبتدأ المؤخر منصوب
1: اسم إن.
0: إيه كيف خبر مؤخر؟ اسم إن. أنا أسأل عن اسم إن أين هو فأجل. كيف؟

0: ولا تصح صفة؟ تصح صفة. قوله قياما منصوبة على أي شيء موسى؟ منصوبة على أي شيء؟ ما فيها واو أبدا. منين؟
1: قيام يعني هذا كونه قيام.
0: إيه أين صاحب الحال؟ الحال تحتاج إلى إلى صاحب.
1: يذكرونهم.
0: أين صاحب الحال؟
1: الذين يذكرون الله. يعني هم يذكرون الله. الذين يذكرون. من الذين؟
0: من الذين؟
1: من الجماعة في.
0: من واو الجماعة في يذكرون. تمام. قوله يتفكرون في خلق السماوات محل الجملة من الإعراب يا عبد الرحمن بن داود على إيش؟ ما محلها من الإعراب؟
1: إذا قلنا أن الذين الصفة في خلق قلنا مجرور
0: كيف مجرور؟
1: يعني المعطوف المجرور مجرور
0: أين نشوف؟ ما قلت على يذكرون؟
1: الذين الذين إيه هنا يذكرون طيب تكون حالية
0: حالية منصوب على الحال
1: لا محل لها من الإعراب صيغة الموصول
0: هذه لا محل لها من الإعراب يا عبد الرحمن لأنها معطوفة على صيغة الموصول وصلة الموصول ليس لها محل من الإعراب نعم قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا ما محلها من الإعراب يا عبيد الله نقول قول محذوف يقول ربنا طيب أذن وقفنا على هذا بالشرح تفسير فوائد يذكرون طيب قال الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقوما استفاد من آية الكريمة أن ذكر الله عز وجل من لوازم العقل ومقتضياته لقوله لأولي الألباب الذين يذكرون الله ومن فوائدها فضيلة إدامة الذكر ذكر الله عز وجل على كل حال لقول الذين يذكرون الله قياما وقوما وكان أبلغ من وفى بهذا حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ومن فوائدها جواز ذكر الله تعالى للجنب أي أنه يجوز للجنب أن يذكر الله لدخوله في العموم يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوب ومن فوائدها أن ذكر الله في حال كون الإنسان على جنب لا يعد استهانة بالذكر وكذلك قراءة القرآن إذا قرأتها على جنب وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن متكئا في حجر عائشة وهي حائض رضي الله عنها ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التفكر في خلق السماوات والأرض لقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ولكن التفكر المقرون بقول ربنا ما خلقت هذا باطلا لا التفكر الذي يراد به الاطلاع على العلم المادي فقط في خلق السماوات لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان في الدنيا لكنه لا يفيده في الآخرة لا بد أن يكون التفكر هذا منتجا هذا القول والإقرار ربنا ما خلقت هذا باطلا ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أثني على المتفكرين في الخلق فالمتفكرين في الشرع من باب أولى

لأن الشرع ليس أمرا محسوسا، فالتفكر فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس كل إنسان يدركه، لكن حكم وأسرار الشرائع ليس كل أحد يدركها. ومن فوائد هذه الآية التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء، وأكثر ما يكون التوسل به من أسماء الله في الدعاء هو الربوبية، لأن الربوبية بها الخلق والملك والتدبير. فلهذا نجد أن أكثر ما يدعى به الربوبية، وصف اسم الربوبية أو وصف الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الباطل في خلق الله نفيا مطلقا. من أين يؤخذ؟ ما خلقت هذا باطلا. وإذا انتفى الباطل نفيا مطلقا ثبت الحق، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. ومن فوائدها إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي، لقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها النفي مع إثبات كمال الضد، لأنه لثبوت الكمال الضد انتفى هذا الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإقرار من هؤلاء العقلاء بأن الله هو الخالق. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وهو من تقرير توحيد إيش الربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله، لقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأنه لو خلقها باطلا لانتفت الحكمة، فإذا انتفى الباطل ثبتت الحكمة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله وشرائع الله كلها لحكمة، ليس فيها شيء عبثا إطلاقا. وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس لانتفاء الحكمة فيه. عرفتم هذا؟ لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يحكم بشيء حكما كونيا ولا قدريا إلا لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، مأخوذة من قوله سبحانك. والذي ينزه الله عنه شيئان، النقص والثاني إيش؟ النقص والعيب هو العيب، مماثلة المخلوقين. حتى فيما هو كمال في المخلوقين فإن الله منزه عن مماثلتهم، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى وما مسنا من لغوب. فكل نقص قد تعالى الله عنه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء بالوقاية من النار، لقولهم سبحانك فقنا عذاب النار. ومن فوائدها إثبات التوسل في الدعاء بصفات الله. من قوله فقنا، لأنهم بنوا فقنا على قولهم سبحانك فقنا، يعني أننا نتوسل الله عز وجل بتنزهه
عن النقص أن يقينا عذاب النار، لأننا نحن مؤمنون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقرون بأنها خلقت بالحق وللحق، وينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب. وينبني على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى إياهم من النار، سبحانك فقنا. لأنه من المعروف في اللغة العربية أن الفاء تدل على إيش؟ تفرع ما قبل ما بعدها على ما قبلها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار وهي دار المجرمين والعصاة والظالمين والكفرة، لقوله فقنا عذاب النار. في الآية الكريمة كلمتان لا يجوز فصل أحدهما عن فصل إحداهما عن الأخرى، أين هما؟ ها؟ كلمتان لا يجوز فصل إحداهما عن الأخرى. ها؟ ما خلقت هذا باطلا. لو قلت ربنا ما خلقت هذا وسكت أوهم معنى فاسد. نعم. ولهذا يجب الوصف ربنا ما خلقت هذا باطلا، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا بد أن تصل تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لو قلت لا تقربوا الصلاة فقط فسد المعنى. ومثل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا بد أن تصل فتقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، وذلك لأنك لو سكت لأوهم أن الوعيد لمن يصلي. نحن عربنا باطلا حال من حال مين؟ مين؟ من ذا؟ من هذا؟ من هذا؟ هذا باطل. ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي خلقا باطلا. هنا. ثم قال الله عز وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هذه الآية كالتعليل للدعاء السابق قنا عذاب النار، لأن من أدخلته النار فقد أخزيته. ربنا، هذه منادى حذفت منها ياء النداء والتقدير يا ربنا. إنك من تدخل النار، إن واسمها في إنك، والجملة الشرطية من تدخل النار فقد أخزيته في محل رفع خبر إن. وما للظالمين من أنصار مبتدأ وخبر، الخبر مقدم والأنصار مؤخر، وهو مجرور بمن الزائدة من أنصار، والتقدير وما للظالمين أنصار. هذا إعراب الآية. يقول هؤلاء السادة العقلاء ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. من يشمل العصاة والكفار، فالعصاة مستحقون لدخول النار، وإذا أدخلوا النار فإنهم غير مظلومين لأنهم مستحقون لذلك، والكفار مستحقون لدخولها على وجه التأبيد والتخليد، وكل منهم إذا أدخل النار فقد أخزاه الله أمام العالم أي فضح، وهتك سره. وقوله وما للظالمين من أنصار هنا إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول وما لهم من أنصار ولكنه أظهر في موضع الإضمار لفائدتين. الفائدة الأولى أن هؤلاء مستحقون لهذا الوصف، أعني الذين يدخلوا النار مستحقون لهذا الوصف، أي وصفهم بالظلم
والثاني العموم، أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل النار إذا أراد الله العاقبة فإنه لن يجد من ينصره. وفي فائدة ثالثة وهي إثبات العلة في الحكم، لو قال وما لهم من أنصار ما تبين، لم يتبين لنا أن السبب لأنهم ظلموا أنفسهم، فإذا وصفهم بهذا فكأنه بين الحكم بعلته. وقوله من أنصار يعني من أعوان، لأن ناصر بمعنى المعين، وسواء كان العون في دفعهم أو في تخليصهم، فلا أحد ينصرهم عند إدخالهم فيمنعهم، ولا أحد ينصرهم إذا سقطوا فيها فيخرجهم. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا فقه هؤلاء السادة أولي الألباب، حيث بيّنوا سبب دعائهم أن يقيهم الله من النار، وأن سبب ذلك هو أن النار دار الخزي والعياذ بالله، ربنا إنك من تدخل النار فقد عصيته. ومن فوائدها إثبات النار لقول من تدخل النار. ومن فوائدها أنه لا نصير للظالم، وذلك في الآخرة، أما في الدنيا فقد ينصر الظالم ولكن تدور عليه الدوائر، لكن في الآخرة لا أحد ينصره. ومن فوائد هذه الآية أن الظلم سبب لدخول النار لقوله وما للظالمين من أنصار بعد قولهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم. ثم قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى آخر. نقول في ربنا إننا سمعنا مثل ما قلنا في ربنا إنك من تدخل النار أو ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي أنها منادى حذفت منها يا الندى. إننا سمعنا مناديا، سمعوا مناديا ينادي للإيمان، جملة ينادي للإيمان صفة لقوله مناديا، لكن فائدتها أنها بيّنت ماذا ينادي له، وذلك أن المنادي قد يكون ينادي لكذا ولكذا ولا، فبيّنت ماذا ينادي له، فهي إذن صفة من لمناديا. وقول أن آمنوا بربكم، أن هذه تفسيرية لأنها جاءت بعد الجملة تتضمن القول دون حروفه، وكل أن تقع بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه فإنها تسمى تفسيرية، أي بمعنى أي. ومنه قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، يعني أي اصنع الفلك، فهي فأن هنا تفسيرية. وقوله ربنا فاغفر لنا، ألف هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية لأنها عطفت جملة على جملة. وقوله سيئاتنا بالكسر مع أن مفعول به لأنها جمع مؤنث سالم. وقوله مع الأبرار ظرف، ولكن هنا المراد بالظرف أو المراد بالمعية المعية الحكمية لا الزمنية، لأن أموات الأبرار تختلف أو ميتات الأبرار تختلف. يقول ربنا إننا سمعنا مناديا، قالوا ذلك تحدثا بنعمة الله على هذا على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي. وقولهم سمعنا منادي ينادي للإيمان، هذا المنادي يراد المنادي أصله المصوت، معناها اللفظي المصوت، لأن الندى هو رفع الصوت،
ولكن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وسماعهم له يقع على وجهين: أحدهما أن يسمعوا صوته مباشرة بدون واسطة، والثاني أن يسمعوا من غيره ما جاء به، يسمعوه من ورثته وهم العلماء، هم العلماء. وكل هذا داخل في الآية، يعني السماع المباشر الذي يسمعه من صوته، والسماع غير المباشر والذي يسمعه بالواسطة من ورثته وهم العلماء. وقوله ينادي للإيمان، قد يقول قائل أن المتوقع أن يقال إلى الإيمان، أن يقال ينادي إليه، ولكنه أتى باللام لأن اللام ألصق من إلى، إذ أن إلى تفيد الغاية، والغاية لا بد لها من مغية، والمغية طرف فهو مؤذن بالبعد. أما للإيمان فهي للإلصاق، ألصق من إلى. وقوله للإيمان أن آمنوا بربكم، هذا بيان للإيمان الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن آمنوا بربكم فآمنا. الإيمان بالله عز وجل هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار. لو كان الإيمان مجرد الإقرار لكان أبو طالب مؤمنا لأنه مقر، ولكنه لا يكون إيمانا حتى يتضمن إيش؟ القبول والإذعان، يعني الانقياد. فأما إذا لم يقبل أو قبل ولم يذعن فإنه ليس بمؤمن. وقوله هنا أن آمنوا بربكم، قد يقول قائل هل الإيمان يقتصر على ركن واحد وهو الإيمان بالله؟ فالجواب أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به، ومنه بقية الأصول الستة: ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإيمان بالله متضمنا للإيمان ببقية أركان الإيمان، ويكون ذكرها أحيانا مفصلة من باب التفصيل والبيان وليس من باب التخصيص. فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله: أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني أقررنا بذلك مع الانقياد مع القبول والإذعان. ربنا فاغفر لنا، أي بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبنا، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وإنما نقول إنها ستر وتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يلبس على الرأس من الحديد الذي يقي السهام. ومعلوم أن هذا المغفر فيه ستر وفيه وقاية، فمن قال من العلماء المغفرة الستر فإن تفسيره لها ناقص، بل لا بد أن يقال الستر مع الوقاية. وقالوا اغفر لنا ذنوبنا، الذنوب هي المعاصي، وأصلها النصيب، كما قال تعالى: وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا مثل نصيب أصحابهم، ولكنها خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله. وقوله نعم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، السيئات طلب تكفيره، والذنوب طلب مغفرته، لأن السيئات هي الصغائر، تكفر بماذا؟ بالأعمال الصالحة بالطاعات، ولا يمكن أن تكفر بالطاعات إلا بعد أن تكون الطاعات على الوجه الأكمل، لأن الطاعات إذا نقصت لم تقوى على تكفير السيئات، إذ أن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له منها إلا إبراء الذمة فقط،
لكن لا تقوى على التفكير لا تقوى على التكفير حتى على التكفير حتى تكون ثامنة بقدر المستطاع. ولهذا قالوا كفر عنا سيئاتنا بما نفعله من الأعمال الصالحة. ثم أعلم أن تكفير السيئات قد يكون معينا من قبل الشرع، أي ما يكفر به قد يكون معينا من قبل الشرع، مثل كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، هذا مقيد بالشرع، وقد يكون عاما كتكفير السيئات عموما بالصلاة، بالوضوء، بالجمعة إلى الجمعة، برمضان إلى رمضان. نعم، فالعمرة بالعمرة العمرة، فالتكفير إما مقيد وإما مطلق عام. وتوفنا مع الأبرار، توفنا يعني اقبضنا إليك، والتوفية بمعنى القبض، ومنه قولهم توفى فلان حقه أي قبضه وافيا. وقولهم مع الأبرار، المعية هنا ليست معية زمنية لتعذر اجتماع وفاة الأبرار في إيش؟ في أن واحد، لكنها معية حكمية، مصاحبة حكمية، يعني أن نكون معهم أي في جملتهم، ولو كنا بعدهم، ولو كنا بعدهم، وليس معية مصاحبة، لا، لاختلاف الأزمان بين موت الأبرار بعضهم مع بعض. والأبرار جمع بر، جمع بر، والبر هو كثير الخيرات. قال الله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم كثير فعل الخير وأنهم أبرار. من فوائد هذه الآية الكريمة ندعوه إنه هو البر وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم كثير فعل الخير وأنهم أبرار. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعترف بنعمة الله عليه غير مان بها على ربه، لقولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ومن فوائدها أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الإيمان، ينادي للإيمان. ومن فوائدها بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الجهد في دعوة الحق إلى الخلق، في دعوة الخلق إلى الحق، لأن النداء يكون برفع الصوت، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يناديهم للإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها، الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها، لقوله ربنا إننا آمنا أي بكل شيء يجب الإيمان به. نعم، فكل ما أخبر الله به فإنه فإذا صدقنا به وأقرنا به فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى بيان العلة لقول أن آمنوا بربكم، فالرب أهل لأن يؤمن به الإنسان، لأنه رب، خالق، مالك، مدبر، فهو جدير بأن يؤمن به العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يحبطه، فإذا قال أمرني ربي بالصلاة فصليت، أو بالزكاة فزكيت، أو بالحج فحجت، فإن هذا لا يبطل العمل.

0: لأنهم قالوا أن آمن بربكم إيش فآمنا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة. لقولهم فاغفر لنا ذنوبنا عطفا على قولهم ربنا إننا آمنا. والتوسل بالأعمال الصالحة مما جاءت مما ثبت بالسنة أيضا في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطيعوا زحزحتها، فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فتوسل كل منهم بصالح عمله. فلما دعا الأول وتوسل بصالح العمل انفرجت الصخرة قليلا، ثم الثاني قليلا لكن لا يستطيع الخروج، ثم الثالث انفرجت كلها فخرجوا يمشون.
1: بعض العلماء في هذه الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان،
0: نعم،
1: على جواز الذكر في حال الخلاء، ذكر الله عز وجل في حال الخلاء، استدلال متوجه ولا فيه نظر؟
0: أما من أخذ الهموم فيه نظر فهو متوجه، إلا أن يقوم دليل على كراهة ذكر الله في الخلاء، ما لا أعلم في هذا دليل إلا التعليل فقط، ما فيه إلا التعليل فقط إن هذا مكان قدر فينبغي الإنسان أن يتجنب فيه ذكر الله. نعم. ايش
2: يكون منزوع الايمان بقوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا؟
0: نعم.
2: قوله فقد اخزيت،
0: لا ليس فيه هذا الدليل، لان نقول الخزي قد يكون عاما دائما وهذا لاهل النار الذين يستحقونها على الدوام، وقد يكون خزيا جزئيا يفضحه ثم بعد ذلك يزول عن هذا الفضيحه. المقصود بالظالمين كل ظالم لا يمكن ان يجد من ينصره على في ظلم، كل ظالم حتى في الدنيا لا يجد من ينصره في ظلمه، يعني الا ظالم الا من كان ظالما منه. لا عام عام عام، لان اذا قلنا من تدخل النار فقد اخزيته يشمل العصاة والكفار، صار ومن الظالمين من صار صار مثله. نعم. ما مرت علينا
3: كثير.
0: نعم، قلنا إن الكبيرة أحسن ما قيل فيها هو هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت العقوبة دنيوية أو دينية في الدنيا أو في الآخرة، هذا أحسن ما قيل فيها وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعضهم إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، وصاروا يعدون مثل هذا، فإذا قلنا ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشمل. ومن المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من بعض أو أعظم من بعض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة ألا أنبئكم بإيش؟ بأكبر الكبائر. نعم. ها؟ إيه نعم، يكون هذا من الصغائر، لكنه عند العلماء أن الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة. يعني كأنك تقول في هذا دين على جواز الدعاء بالموت؟ ها؟ لا ليس كذلك. معلوم أن الله سبحانه وتعالى لن يتوفاهم إلا إذا جاء أجلهم، وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة. وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ليس المعنى أنه يسأل الله أن يتوفاه الآن، بل أن يتوفاه على الأجل، على الإسلام متى جاء أجله. وكذلك قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا، ليس معناها أنها تمنت الموت، بل تمنت أنه أن هذا لم يقع، يعني تقول يا ليتني مت أنا ما رأيته، هذا معنى. نعم نعم. إيش
4: لو
0: استدل فيه
4: الشيخ على
0: أن
4: الإيمان يأتي بعد
0: تصديق تبع الله؟ الإيمان هنا عدي بالله، عدي بالله لا بالباء. فاختلف عن الإيمان المعد بالباء. نعم إيش؟
5: مكفر
0: عنها. نعم. إيش؟
5: ماذا
0: يختلف عن المغفرة؟ المغفرة تكون بفضل الله فقط، بفضل الله، مجرد فضل الله أن الله تعالى يغفر الإنسان. والتكفير يكون عمل صالح يكفر السيئات. طلب هذا وهذا، لأن الكبائر لا تكفر، تحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل، إما مجرد فضل منها سبحانه وتعالى، وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة ترفع حكم هذه الكبائر.
4: ما الفرق بين المغفرة والتكفير
0: في اللغة؟ الشر بين الفرق بينهم، بين الشر بينهم، ويكفي فرق الشر. ولا حتى المغفرة في الأصل الستر، والكفر أيضا في الأصل الستر. نعم.
4: استدل أهل السنة على إثبات صوت الله سبحانه وتعالى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنا لله بصوت يوم القيامة. فقال: المنادى أصلا لا تكون إلا بصوت، وهنا سمعنا مناديا، وكما تفضلت المنادى تكون بصوت مباشرة ويواصل عليه المنادى. ولا سيما جاء في بعض الروايات أن ملكا هو الذي ينادي، لا يمكن أن يكون في هذا الحجة على أهل السنة
0: أبدا ولا شيء. لأن سمعنا منادي ينادي لمن آمن بربكم، يبينه الواقع، يبينه الواقع. وإلا لو لم أقل بذلك لم تكن الآية شاملة للأمة كلها، لكانت خاصة بالصحابة فقط، وهي شاملة لكل الأمة. فهنا وجد قرينة تمنع من تخصيصه بالصوت المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينادي بصوت الله عز وجل واضح: إن الله يأمرك، بهذا اللفظ. هل أحد يقول من الخلق إن الله يأمرك وهو يعني نفسه؟ نعم سليم. نعم نعم نجد يعني العالم يعطى من ثواب الرسالة بقدر ما حصل من التبليغ والدعوة. في اسم الانبياء.
6: فاستجاب لهم ربهم اني لا ابيع عمل عامل.

0: بسم الله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. موقع قوله سبحانك مما قبلها خالد. في المعنى نعم. لأنه منزه، يعني لما نفوا أن يكون باطلا عاقبوه بتنزيهه عما لا يليق به، لأنه لو كان خلقها باطلا لكان منافيا لتنزيهه عما لا يليق به. قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، في كس اللام إشكال إسام. من تدخل النار كيف كسره وإثم المضارع؟ لعدم ولا الالتقاء؟ ها؟ أحسنت. ما معنى قوله أخزيتك يحيى؟ فقد أخزيته، فضحته وأذللته. نعم طيب أحسنت. قوله وما للظالمين من أنصار، في هذا إيش من البلاغة؟ بن داود لا لا ما هو أريد حصر. هذا هو الحصر اللي يقول، لكن ما هو هذا أريد، ماذا أريد؟ لا أريد ذا. نعم الإظهار في موضع الإضمار. طيب ما فائدته هنا؟
1: تأكيد الظلم بين الظالمين،
0: الإشارة إلى أن من دخل النار فإنه دخلها بظلم نفسه. طيب من المراد بالمنادي الذي ينادي للإيمان؟ طيب وهل سماعهم إياه بواسطة أو بلا واسطة؟
2: بلا واسطة وبواسطة من العلماء.
0: أحسن تمام. فالذين أدركوا عهده بواسطة بواسطة
2: بنفسه، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في وقته.
0: إيه؟ أقول هؤلاء سمعوه بواسطة.
2: نعم.
0: الذين أدركوا عهده هؤلاء سمعوه بواسطة. توافقون؟
2: بنفسه بعهده من نفسه.
0: إذا أسألك الآن هل هو بواسطة أو بغير واسطة؟
2: لا بغير واسطة.
0: إيه؟
2: ونحن بواسطة.
0: أحسنت تمام صح. طيب قوله أن آمنوا، أن هذه خالد تفسيرية، هل للتفسيرية علامة؟ تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروف. هل تستطيع أن تأتي بمثال آخر؟
3: وحينا إلى موسى
0: أن اصنع الفلك. موسى ما وحي إليه أن اصنع الفلك. صحيح أنه نوح لكن الآية ليست هكذا. نعم أنت نعم. وأوحينا إلى، يمكن تريد هذه يا خالد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا يمكن لعلك تريد هذه، تريد الأول. طيب قوله اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. نعم ما الفرق؟ نعم نعم تكفير في الصغائر. طيب دليل هذا الأخ دليل ما ذكرنا أن المغفرة للكبائر والتكفير للصائغ.
3: بالنسبة للسيئات وقوله تعالى إن الحسنات من السيئات
0: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب وقفنا على هذا. قال الله عز وجل في جملة دعاء هؤلاء الموفقين أولي الألباب، خلينا نكمل الآية. وتوفنا مع الأبرار، هل فسرنا هذه؟ فوائد من الآية نفسها إلى مع الأبرار. نعم طيب، هنا يحسن أن نذكر أنواع التوسل. التوسل ينقسم إلى قسمين، ممنوع وجائز. فالممنوع ما لم يرد به الشرع، ممنوع ما لم يرد به الشرع، والجائز ما ورد به الشرع، هذا هو الضابط. فما لم يرد به الشرع من أنواع التوسل فهو ممنوع، مثل التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع كثيرا عند بعض العلماء، يقول أتوسل إليك بجاه نبيك. فالتوسل هنا غير مشروع فيكون ممنوعا، لأن التوسل جعل الشيء وسيلة، وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل من الشرع. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس سببا لقبول دعائنا، لأن جاهه عليه الصلاة والسلام مما يختص هو نفسه بفضله، أما نحن فليس لنا تعلق فيه. طيب إذن ما هو ضابط الممنوع؟ ما لم يرد به الشرع. ووجه منعه أن من توسل بشيء فقد جعله سببا، والسبب يتوقف ثبوته على دلالة الشرع. أما الجائز فهو ما جاء به الشرع، الجائز ما جاء به الشرع، وهو أنواع، منها التوسل بأسماء الله، التوسل بأسماء الله بأن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والغم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر. فهذا توسل بإيش؟ بأسماء الله بكل اسم هو لك. الثاني التوسل بصفات الله عز وجل، توسل بصفات الله، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فقوله بعلمك الغيب هذا توسل الله بإيش؟ بصفته. ومن ذلك اللهم برحمتك أستغيث، فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة ولكن استغاثة بالله لصفته وهي الرحمة، فإن الرحيم يغيث. الثالث التوسل إلى الله بأفعاله، التوسل إلى الله بأفعاله، والفعل وإن كان من الصفات لكن هو صفة ليست أزلية أبدية. ومنه قولنا في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقوله كما صليت على إبراهيم المراد بذلك التوسل إلى الله، يعني مثل ما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم فصلي على محمد. وإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل، صارت الكاف للتعليل، وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء وقالوا من المعلوم أن محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، والقاعدة أن المشبه دون مرتبة المشبه به، وهنا قال صلي على محمد كما صليت. وإذا قلنا بأن هذه بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، وأن هذا من باب التوسل، يعني أننا لا نسألك أمرا غريبا، نسألك أمرا فعلته من قبل، فإن الإشكال هنا إيش؟ يرتفع ولا يبقى في هذا الإشكال. طيب، لا، التوسل إلى الله بأسمائه، التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بأفعاله. الرابع، التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، التوسل إلى الله بالإيمان، بالإيمان به وبرسله. ومن هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الخامس، التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. والقاعدة أن المشبه دون مرتبة المشبه به، وهنا قال صلي على محمد كما صليت. وإذا قلنا بأن هذا بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، وأن هذا من باب التوسل، يعني أننا لا نسألك أمرا غريبا، نسألك أمرا فعلته من قبل، فإن الإشكال هنا إيش؟ يرتفع ولا يبقى في هذا الإشكال. طيب، لا، التوسل إلى الله بأسمائه، التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بأفعاله. الرابع، التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، التوسل إلى الله بالإيمان، بالإيمان به وبرسله. ومن هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الخامس، التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ليس بالإيمان، بالأعمال الصالحة. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة حين انطبقت عليهم صخرة فسدت فم الغار ولا يستطيعون زحزحتها، فقالوا توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فتوسل أحدهم بكمال بره لوالديه، وتوسل الثاني بكمال عفته، وتوسل الثالث بكمال أمانته، ففرج الله عنه. واضح يا جماعة؟ نعم. فإذا قال قائل التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال، لأنه قد يقول قائل أليس هذا إدلالا على الله عز وجل وإعجابا وفخرا بالعمل، كأنه يقول يا ربي إني فعلت كذا وفعلت كذا فاغفر لي مثلا. فالجواب لا، بل هذا من باب التذلل لله عز وجل، من باب التذلل له، وأنني يا ربي قد ذللت لك وعلمت أنك الملجأ فعبدتك وأمنت بك فأسألك أن تغفر لي مثلا. السادس التوسل إلى الله بذكر حال الداعي. توسل الله بذكر حاله، أن تذكر حال حالك فتقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي. الأول توسل بعمل صالح، وهنا على العكس بالحال. ومن ذلك قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما ذكر إلا هذا. وهذا توسل الله بإيش؟ بذكر الحال، لأن الإنسان إذا ذكر حاله أنه مفتقر الله أوجب ذلك له أن يلجأ إلى ربه عز وجل، فيكون هذا من أسباب إجابة الدعاء. السابع التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح. توسل الله بدعاء الرجل الصالح، ومن قول عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب ولا بلا حساب ولا عذاب، قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ومنه قول الأعرابي يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فدعا. ومنه قول عمر للعباس قم فادعوا الله، فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمي نبينا. وهذه المسألة هذا النوع السابع ينبغي أن يلاحظ الطالب ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يلاحظ أنه إذا طلب منه أن يدعو له فإنما يقصد بهذا منفعة الداعي وأجره، لأن الداعي يؤجر إذا دعا لأخيه، وإنما قال ذلك احترازا مما إذا أراد الطالب نفع نفسه فقط. قال فإن هذا من المسألة المذمومة، أن تقول ادع الله لي قصدك منفعة نفسك، لا، قل ادع الله لي وأن تقصد أن إيش ينتفع هو أيضا بدعائه لك، لأنه يؤجر على الإحسان إليك، ولأنه إذا دعا لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله أو ولك بمثله. هذا إذا أردت أن تطلب من شخص أن يدعو لك أنت خاصة، أما إذا طلبت منه أن يدعو للمسلمين عموما فهذا ليس من المسألة المذمومة، حتى وإن لم تلاحظ نفعه هو. ونظيره لو أنك سألت رجلا درهما لنفسك أو قلت أعطني درهما لفلان الفقير، كان الأول من السؤال المذموم والثاني من الإحسان إلى المعطي وإلى المعطى، لأنك تنفع المعطي في الآخرة وتنفع المعطى في الدنيا. فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت بها السنة، كلها جاءت بها السنة وهي جائزة، لأنها حقيقة سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، والوسيلة هي أصلا تشبه الوسيلة، والسين والصاد يتناوبان كثيرا، كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم، كلاهما قراءتان سبعيتان. طيب، إذن نأخذ من هذه الآية ربنا اغفر لنا جواز التوسل بإيش؟ بالإيمان، واستطردنا لذكر أنواع التوسل أقسام التوسل. طيب، هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل الممنوع أم ماذا؟ شيء آخر. أي نعم، ليس من التوسل بل هو عبادة، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، فهم يقصدون العبادة. نعم، يدعون هذه الأصنام ويركعون لها ويسجدون لها وينذرون لها ويذبحون لها، فهو ليس من باب التوسل بل من باب القصد والغاية، أن هذه الأصنام تعبد. من فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج لمغفرة الذنوب،

فينبغي أن يكون أخوف على نفسه من أن ترد هذه الطاعات ويذهب عمله سدى. ومن فوائد هذه الآية التفريق بين المعاصي، بعضها ذنوب وبعضها سيئات، وهو كقولنا إنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر والصغائر تختلف في ذاتها وتختلف فيما بينها، فالكبائر منها كبرى ومنها صغرى، والصغائر منها ما يقرب من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز سؤال الموت على طريق أهل الخير لقولهم وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا ليس من باب الدعاء بالموت العاجل، وإنما هو من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة، وهي أن يموت على ما مات عليه الأبرار. وذكرنا لهذا نظائر، من يستحضر؟ قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، المعنى يا ليتني مت قبل الوصاة. يعني نعم تمام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أهل البر والإحسان لقوله وتوفنا مع الأبرار. ثم قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. انظر إلى التكرار في قوله ربنا، لأنهم يتلذذون بهذا التعبير أن يكون الله ربهم، وإذا كان الله ربهم فهم عبيده، وتلذذ الإنسان بعبوديته لله عز وجل دليل على كمال إيمانه، لأنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أكمل إيمانا. ولهذا يكررون ربنا ربنا تلذذا بهذا الاسم الكريم. طيب، وقول ربنا وآتنا ما وعدتنا، آتنا بمعنى أعطنا، بخلاف ائتنا فهي بمعنى جئنا. آتى بمعنى أعطى، أتى بمعنى جاء. ما المصدر من آتى؟ إيتاء، قال الله تعالى وإيتاء ذي القربى. والمصدر من أتى إتيان. طيب، يقول وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ما هذه موصولة ومحلها من الإعراب مفعول ثاني لآتي، لأن آتي تنصب مفعولين أصلهما إيش؟ من أخوات أعطى، يعني ليس أصلهما المبتدا والخبر، فالذي ينصب مفعولين إن كان أصلهما المبتدا والخبر فهو من أخوات ظن، وإن لم يكن أصلهما المبتدا والخبر فهما من أخوات أعطى وكسب. هذه من أخوات أعطى وكسب. ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا أي عهدت به إلينا من الثواب الجزيل على أعمالنا. وقول على رسلك تحتمل معنيين، أحدهما على الإيمان برسلك، والثاني على أيدي رسلك، فعبر بالرسل عن أيدي الرسل، لأن الذي وعدهم هم الرسل أنفسهم، هم الرسل أنفسهم وعدوا المؤمنين بما وعدهم الله به
ووعد المخالفين بما توعدهم الله به.

0: ولا تخزنا يوم القيامة. تخزنا أي تفضحنا وتذلنا يوم القيامة، أي يوم يقوم الناس من قبورهم لله عز وجل. وسميت القيامة وسمي هذا اليوم يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لله، والثاني أنه يقام فيه العدل، والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد. وقال إنك لا تخلف الميعاد تعليل لسؤاله، يعني سألناك يا ربنا أن تعطينا هذا لأنك لا تخلف الميعاد، يعني الوعد، وإنما انتفى عنه إخلاف الوعد لكمال صدقه وكمال قدرته. تبارك، انتفى عنه إخلاف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته، لأن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الوعد كميعاد أهل النفاق، وإما أن يكون لعجز الواعد، أي أنه يفي لكن عجز. والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران، أعني الكذب والعجز، فهو لكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد. وهذه الصفة من الصفات إيش؟ السلبية. السلبي يعني بمعنى النفي، من الصفات السلبية. وقد قررنا غير مرة أن الصفات السلبية يراد بها شيئان: الأول انتفاء الصفة التي نفيت، والثاني إثبات كمال ضدها. إثبات كمال ضدها يعني انتفى عنه هذا لكمال ضده، هذا المعنى. فإذا قلت فلان لا يكذب، فالمعنى أنه كامل الصدق، لا يوجد في كلامه كذب. ولهذا نقول إن الصفات المنفية عن الله عز وجل لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للداعي أن يكثر من الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته، لأن هذا من وسائل إجابة الدعاء. ومن فوائد الآية الكريمة كمال إيمان هؤلاء بوعد الله لقولهم وآتنا ما وعدتنا، إذ لو كان عندهم شك ما سألوا هذا السؤال. ومن فوائدها أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه لقوله على رسل، ولا شك أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين الخلق. ومن حكمة الله أن جعلهم من البشر، لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهم. ولهذا قال الله تعالى رادا على الكفار الذين قالوا لو كان محمد ملكا لآمنا به، قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وحينئذ تعود المشكلة على زعمه، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية إثبات أن الخلق لهم أكثر من رسول. على الرسل، لأن الرسل جمع رسول، وهذا أمر معلوم، معلوم باليقين القطعي. فالقرآن كله مملوء من قصص الأنبياء. فإذا قال قائل قد ورد الجمع يراد به الواحد، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ومعلوم أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا، لم يكذبوا إلا نوح. فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم كم؟ واحد. ولكن لما كان تكذيب الرسول الواحد تكذيبا لجميع الرسل، قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأن المقصود هو التكذيب بالجنس لا بالواحد، فكأنهم كذبوا بجنس الرسالة وقالوا لا يمكن أن الله يبعث الرسل، كما قال تعالى في بيان تكذيب الأمم أنهم يقولون لرسلهم أنتم بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الأبرار يؤمنون بيوم القيامة وبما يلحق الناس به من الذل والخزي، لقوله ولا تخزنا يوم القيامة. ومن فوائدها أن الخوف من عذاب الله لا ينافي البر، لقولهم ولا تخزنا يوم القيامة، بل إن الخوف من عذاب الله يزيد البر، لأنه يزيد تصديقا بما أخبر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة كمال صدق الله وقدرته. من أين تؤخذ؟ من قوله إنك لا تخلف الميعاد. ومن فوائدها أن الله تعالى لا يخلف الميعاد أبدا، لا يخلف الميعاد أبدا. فإن قال قائل يرد على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد توعد الله عز وجل على وقد توعد الله سبحانه وتعالى العصاة بما يستحقون من الذنوب، مثل لا يدخل الجنة نمام، أي قتات. نعم، بالعكس، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. طيب، فالجواب أننا متى قلنا إن هذا النفي يراد به بيان كمال الله في الصدق والقدرة، فإن عفوه عمن استحق العقاب لا يعد إخلاف الوعد، لأنه قادر، ولكنه كمال فوق كمال، فإن العفو عن الانتقام مع القدرة إيش؟ كمال. قال الله تعالى إن تبدو شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا قديرا. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إلى آخره. استجاب بمعنى أجاب، كما قال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، فهي بمعنى الإجابة، أي أجابهم الله. وقول فاستجاب لهم ربهم، انظر إلى هذا التلطف بهم، لم يقل فاستجاب لهم الله، بل قال استجاب لهم ربهم، لأنهم كانوا يدعون بربنا، يعني فهذا الرب الذي ما زالوا يدعونه استجاب لهم. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أني لا أضيع، أي لا أهدر ولا أفوت عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بل أوفي كل عامل ما يستحق. وقوله من ذكر أو أنثى هذا بيان لعامل، ولهذا نقول إن معنى من إيش؟ أن من بيانية. وقوله بعضكم من بعض يعني بعضكم من بعض في العمل والثواب، فأنتم جنس واحد، ما ثبت للذكر ثبت للأنثى، وما ثبت للأنثى ثبت للذكر. وتأمل كيف قال هنا بعضكم من بعض، وقال في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن المراد بذلك بالآية في النصرة، في النصرة، فكل مؤمن فهو ولي لأخيه ناصر له. وقد قال في مقابلها في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وليسوا أولياء بعضهم لبعض، لأنهم أعني المنافقين لا يتولى بعضهم الآخر بخلاف المؤمنين. نعم. أي هي خمس مرات هاي على كل عقد يستجيب الله عز وجل ولو بأقل من هذا. نعم. أقول هذه قد يستجاب له بأقل من هذا، وقد يقول ربنا ربنا، ولكن تحتاج إلى تأمل في الواقع. خالد. نعم نعم. هل يخلف؟ إيه نعم، وهذا اللي يخلف، لكن الوعد لا يخلف. لأن هؤلاء مستحقون للنار لكفرهم، والكافر لا يخلف الله وعيده، العاصي يخلفه كرما. واضح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بدعاء الرجل الصالح
1: هذا جائز. مثلا اذا اقول لواحد رجل اذا تتواصل باعمال صالحه للاموال هذا غير جائز، هو يقول بهذه
0: الحاله. هل الاموات يدعون؟
1: لا، يقول كيف يقول اللهم اغفر لنا باعمال صالحه لهذا
0: العبد؟ هو يتوسل الى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح، عمل الداعي، مو بمدعو له. لو توسل بعمل العمل الصالح من المدعو له لم يصل. يعني لو قلت مثلا عند هذا الميت اللهم إن هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك قد قام بأمرك أمر بالمعروف ونهى عن منكر فاغفر له، هذا لا بأس به. لكن لو أقول إنه هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك قام بطاعتك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فاغفر لي، فجعل عمل الصالح ميت وسيلة لمغفرة الله له أي للداعي، هل يصح؟ هذا لا يصح. نعم. ايش؟
1: لو طلب الانسان ان يدعو
0: لا هذا لا بأس به، مثل ما نقول تصدق على العلماء أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ نفس الشيء، الوسائل الكونية ما ثبت بالشرع أو بالتجارب أنه وسيلة يتوسل بها، فمثلا الاستشفاء بالعسل وسيلة ولا غير وسيلة؟ شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية. والاستشفاء بالحبة السوداء وسيلة شرعية، والاستشفاء بالأدوية التي نحن نجربها ولم ينص عليه الشرع لكن نعرف أنها أفادت، هذا من باب التوسل بالأمور الكونية. إيش؟ أحيانا تدعى الطلب وأحيانا ما تدعى الطلب حسب السياق، فمن استغفر تدل على الطلب، استكبر ما تدل على الطلب، ليس معنى استكبر يعني طلب الاستكبار.
2: توسل بجهر الذي يقصد منه انه يؤمن بجهر الرسول وبمنزلته، هل هذا
0: لماذا لم يقل اللهم اني اسالك بايماني بمنزلة نبيك عندك؟ لا يختصر لأن فيه إهام، فيه إهام، ولكن أكثر الذين يتوسلون جاه تراهم لا يريدون ما قلت، يريدون جاه الرسول، يرون ما دام له جاهة فهو يشفع لك. كما تقول هذا الرجل له جاه عند الملك أتوسل به، أذهب إليه وقل يا فلان أنت لك جاه عند الملك أريد منك كذا وكذا. هنا.
2: إذا كان لي يعني الإمام بجهل،
0: نقول إذا كانت النية هذه ففيما بينك وبين ربك صحيح، لكن لا تظهر للناس، الناس ما يفهمون هذا الشيء. نعم. ما الجواب؟ قال بعم نبي وضح. الصلاه الا في تدخل في مسمى الايمان، لكن عند التفصيل يكون الايمان بالقلب والاعمال الصالحه بالجوارح. نعم. وبالعمل الصالح، لأن أصحاب الغار لم يتوسلوا بالإيمان، توسلوا بالعمل الصالح. نعم. نعم. مو من أفعال الله ذا؟ ها؟ إيه؟ نعم يا سليم. وش عمر ايش؟
1: عمر ما دعا الرسول
0: إيه معلوم، لو احد يقول يا رسول الله اغثنا كفر ذا. لا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم. أظن ما سبق لا يحتاج إلى إعادة، يعني أخذنا فوائده ولنناقش فيه. قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، معنى آتنا أعطنا، وآتنا جئنا. طيب آتى يقولون إنها تنصب مفعولين. يلا سؤال هنا في هذه الآية وغير الآية، هي تنصب مفعولين. ها؟ ما هم في هذه الآية؟ ما هم؟ ها؟ إيش تقول؟ نعم، هذا أي المفعولين؟ نعم، والثاني ثاني محذوف. يا عبد الملك، المفعول الأول نا من قوله آتي، والثاني ما موصول. تمام. طيب هل هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر؟ طيب إذن متى يكون أصلهما المبتدأ والخبر؟ ها؟ قبل دخول العامل كذا. العامل هنا الناصب. طيب ما الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؟ ظن وأخواته. تمام. قوله تعالى: على رسلك، هداية الله، ما معنى على رسلك؟ على ألسنة الرسل وأيدي رسلك. طيب ما هو الذي وعد لهم على لسان رسله؟ خالد، لمن؟ طيب قوله تعالى: ولا تخزنا يوم القيامة، ما معنى الخزي؟ نعم. إيه؟ يعني إذا قل أخزاه الله، وش معناه؟
1: يعني رده. أما
0: لا، فضح، فضحه وأذله. الخزي الفضيحة والذل. نعم. طيب قوله: إنك لا تخلف الميعاد، هذه من الصفات عند الله. نعم. تتضمن. نعم. نعم. ما هو الضد؟
1: الصدق والوعد.
0: كمال الصدق وغير منصور. ها؟ القدرة، صح، كمال الصدق والقدرة. لماذا قلنا إنها تضمن كمال الصدق والقدرة؟ فهد، تمام. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع. استجاب بمعنى أجاب، كقوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أي أجابوا له. وقوله ربهم ولم يقل الله، لأن الموقع هنا يقتضي الربوبية، وهي هنا ربوبية خاصة، لأن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف، ومقتضى العبودية الربوبية الخاصة النصر والتعيد واللطف وغير ذلك مما يقتضي عناية خاصة. الربوبية هنا من أي قسمين؟ من الخاصة. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع، هذا بيان المستجاب. من الذي استجاب؟ قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لا أضيع يعني لا أهدره بل أحتسب. وقول عمل عامل، عمل هنا مضاف فيقتضي العموم، يعني أي عمل قل أو كثر فإن الله تعالى لا يضيعه. وهذا كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكقوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقوله من ذكر أو أنثى هذه بيان لعامل، فمن هنا بيانية بيان للعامل يعني سواء كان عامل ذكرا أم أنثى. ثم قال بعضكم من بعض، بعضكم من بعض يعني في الدعاء واستجابته. أما في المناصرة فقد قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن في باب العمل والاستجابة لهم والثواب بعضهم من بعض، لا فرق بين الذكر والأنثى. ثم قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هذه خمسة أوصاف. هاجروا يعني هاجروا بلادهم وخرجوا منها إلى بلاد الإسلام، وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم إما مباشرة بأن طردوا من البلاد أو بالتضييق عليهم حتى يخرجوا، لأن الإخراج من البلاد قد يكون مباشرة يطرد وقد يكون بالتضييق عليه حتى يخرج. وأيهما أشد؟ لا الأول، الأول أشد، لأن الثاني يمكنه أن يصبر ويتحمل نعم ولا يخرج، يختفي أحيانا ويهرب أحيانا ويبقى في بلده، لكن الطرد يمسك ويطرد وهذا أشد. ولهذا قال أهل العلم خصوصا الحنابلة في من فعل ما يوجب الحد من زنا أو غيره ثم لجأ إلى مكة إلى الحرم فإنه لا يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد في الحرم لأنه لجأ إليه ومن دخله كان آمنا، ولكنه يضيق عليه فلا يواكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يكلم حتى تضيق عليه الأرض ويخرج. أما أن يخرج بالقوة وقال أخرج لنقيم عليك الحد فلا. إذن هناك فرق بين من أخرجوا بالفعل يعني بالقوة بالمباشرة أو من أخرجوا بواسطة التضييق عليه. وقول أخرجوا من ديارهم، ديارهم يعني التي يسكنونها سواء بأجرة أو بغير أجرة، فإن الدار المستأجرة مثلا تسمى دار للإنسان. وقات وأوذوا في سبيل يعني مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله أي في دين الله، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان ساجدا تحت الكعبة فذهب قوم من قريش وأتوا بسلى الجزور ووضعوه على ظهره، هذا إذا ولم يضره لكنه أذية له. وفعل أيضا في كثير من الصحابة من الأذى ما هو معروف بالسيرة، وقاتلوا وقتلوا، في عندي قاتلوا وقتلوا قراءة، القراءة الثانية وقتلوا وقاتلوا، فالقراءة الآن ثلاث، قاتلوا وقتلوا، الثانية قاتلوا وقتلوا، والثالثة قتلوا وقاتلوا، والمعنى لا يختلف اختلافا كبيرا. أما قوله قاتلوا فهذا يعني الجهاد، هم قاتلوا الكفار، وأما قوله قتلوا فهذا يعني الاستشهاد، قتلهم الكفار في سبيل الله. وأما قوله قتلوا وقاتلوا فهي هي هي هي لكنها تقديم وتأخير، وأما قوله قاتلوا وقتلوا فهي أشد، كما قال تعالى قتلوا تقتيلا، فالتقتيل أشد من مجرد القتل. لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخر الجملة. في قوله لأكفرن خبر مبتدأ في قوله فالذين هاجروا، ولكنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ونون التوكيد. لأكفرن عنهم سيئاتهم أي بما حصل لهم من هذه الأشياء، الهجرة وإخراج من ديار والإيذاء في سبيل الله والمقاتلة في سبيل الله والقتل، يكفر عنهم السيئات. وقد مر علينا أن الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات عند الجمع بينهما أن المغفرة في الصغائر، نعم المغفرة في الكبائر، والتكفير في الصغائر، تكفرها الأعمال الصالحة ويكفرها المصائب. نعم. لو كفر عنهم سيئاتهم يعني إيش؟ صغائر ذنوبهم. ويجوز أن يراد بالسيئات هنا ما هو أعم، لأنها لم تقرن بالذنوب حتى نقول كل واحدة لها معنى، وهذا له نظائر كثيرة، تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها ولها معنى إذا اقترنت بغيرها. وقول ولا أدخلنهم، الجملة أيضا فيها تأكيد لما باللام والقسم والنون، وهي معطوفة على قول لأكفرن، فمحلها الرفع على أنها خبر المبتدأ كالأولى. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بالجمع وأحيانا يقال بالإفراد، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات. وفي القرآن في سورة الرحمن أن أنواع الجنات كم؟ أربع، أربع، وربما يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها. المهم أن الجمع باعتبار الأنواع والإفراد باعتبار الجنس. فما هذه الجنات؟ أصل الجنة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أن يستره. والمادة هذه الجيم والنون كلها دالة على الستر والخفاء، ومنه الجنة للمقاتل يأخذها يستتر بها عن السهام، ومنها الجنان يعني القلب لاختفائه، ومنه الجنة الجن لاستتارهم. يقول عز وجل تجري من تحتها الأنهار، الجريان معروف، والأنهار جمع نهر، وجمعت لأنها أربعة أنواع مذكورة في سورة القتال، فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ولا تحتاج إلى حفر ولا إلى إقامة جدر. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. وقوله تجري من تحتها، هل المراد من تحت الأرض ولا من تحت الأشجار الساترة؟ الثاني هو المراد، من تحت الأشجار والقصور أنهار مضطردة، لكنها لا تؤذي لأنها تنقاد لأمر مالكها، تنقاد له، إذا أمر هذا النهر أن ينصرف يمينا أو شمالا فعل بأمر الله عز وجل، إذا أمره أن يقف وقف. وقوله ثوابا من عند الله، أحب أن أعرف ما الذي نصب ثوابا؟ من هذا المناع؟ حال منين؟ عمر مصدر. طيب ما الذي نصبه؟ المصدر لا بد له من عام التقدير. نعم، ايش
1: نائب
0: عن المصدر؟ كيف يعني؟
1: المطلق نائب عن المصدر،
0: المفهوم المطلق. لكن ما الذي عمل فيه؟ لا، نعم احمد، ها حال منين؟ جنات ثوابا؟ لا ما ولا حال. نعم، والتقدير أثيبهم ثوابا، هذا هو أقرب شيء. عندك فيه إعراب؟
2: التي هي المصدر، وإن كان في الأصل هو المقدار من الجزاء انتهى. قوله ثوابا في نصبه ثلاثة أوجه: أحدها أنه نصب على المصدر المؤكد، ولأن معنى الجملة قبله يقتضيه، والتقدير لو ثيبنهم إثابة أو تثويبا، فوضع ثوابا موضع أحد هذين المصدرين، لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى، ثم قد يقعان في موقع المصدر، وهو نظير قوله صنع الله ووعد الله في كونهما مؤكدين. الثاني أن يكون منصوبا على الحال من جنات، أي مثابا بها، وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها بالصفة. الثالث أنه حال من الضمير المفعول به، أي حال كونه مثابين،
0: يعني مع الحال أو على المصدر. لكن المصدر غريب، يقول إن العامل فيه لأكفرن ولا أدخلن، على اعتبار أن التكفير والإدخال ثواب في النفس من هذا الشيء. فالظاهر أنه مصدر لعامل محذوف، أي نعم، أي نعم، هذا هو الأقرب. نعم، وقول الثواب من عند الله، الثواب يطلق على العطاء، على العطاء الذي يعطاه الإنسان، كما في قوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل أعطي. ويطلق على الإثابة التي هي فعل المثيب، التي هي فعل المثيب. والأصل الأول أو الثاني؟ الأصل الأول أن الثواب اسم لما يثاب به، كالعطاء اسم لما يعطى، وقد يراد به الإثابة. وقول من عند الله، العندية هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب، لأن الثواب من العظيم يكون عظيما، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه أبا بكر، قال اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وقول من عند الله والله عنده حسن الثواب، الجملة هذه مؤكدة لما سبق، أي أن الله سبحانه وتعالى يثيبهم الثواب الحسن، لأن هذا هو الذي عند الله. ولهذا يجازي المحسن بحسنته 10 أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. نأخذ من فوائد هذه الآية بيان فضل الله عز وجل بإجابة هؤلاء الذين دعوا بما سبق لقوله فاستجاب لهم. ونأخذ منها بيان ثبوت سمع الله، لأنه لم يثبهم إلا حين سمع دعاء. ونأخذ منها أيضا أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة. ونأخذ منها بناء على ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم آخر، لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن جاءت باسم الربوبية. ومن فوائد هذه الآية أن عناية الله، من فوائد هذه الآية عناية الله عز وجل بهؤلاء الأبرار، لقوله إيش؟ ربهم، فاستجاب لهم ربهم، لأن هذه الربوبية قلنا إنها ربوبية خاصة. ومن فوائدها أن الله يكمل الأجر كاملا، أو يعطي الأجر كاملا، لقوله أني لا أضيع عمل عامل. وهذا النفي يتضمن إثباتا، فإذا كان لا يضيع عمل عامل فمقتضاه أنه يعطي العامل كل ما عمل، أي أجر كل ما عمل. ومن فوائد الآية أيضا استواء الذكر والأنثى في الجزاء على الحسنات، لقوله من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وذكر من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصل. قلنا بلى، لكنها إذا صلت في الوقت الذي تطالب بالصلاة فيه فإن أجرها وأجر الرجل سواء. فإذا صلت امرأة صلاة الظهر وصلى الرجل صلاة الظهر فهما في الأجر سواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الهجرة، لقوله في الذين هاجروا. وقد قال العلماء إن الهجرة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هجر ما حرم الله، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات وترك المحرمات. ثاني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة، وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن. والثالث الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة. فإن بعض البلاد تكون بلاد إسلامية تقام فيها الشعائر الإسلامية، ينادى فيها بالأذان وتقام الجماعات وتقام الجمعات، فهي بلاد الإسلام، ولكنها بلاد فسق من جهة أخرى لكثرة المعاصي والفواحش وغيرها في هذه البلد، فيهاجر الإنسان منها إلى بلد إيش؟ الاستقامة. فلننظر ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة. نقول أما الأول وهو هاجر ما حرم الله فهو واجب على كل إنسان، حتى في بلاد الإسلام المستقيمة يجب عليه أن يهجر ما حرم الله. وأما الثاني وهو المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن كان قادرا على إظهار دينه لم تجب الهجرة، وإن كان عاجزا وجبت عليه الهجرة. فإذا كان في بلاد يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم كالصلوات والجماعة مثلا، فالهجرة هنا واجبة، واجبة، لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد تعتبر نفسها بلد حرية فإن الهجرة ليست بواجبة، لكن مع هذا نقول هي أكمل وأحسن مما لو بقي كذا. مشعل، نعم، ما الذي قلت؟ إذا كان تمنع من إظهار الدين وجب عليه الهجرة، حتى لو كان من أهلها، لو كان من أهل البلد أصلا يجب عليه الهجرة. نعم، فلا تجب الهجرة، لكن الهجرة أكمل خوفا من الفتنة. الثالثة الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، هذه فيها تفصيل أيضا، إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة، وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الهجرة، وربما يكون بقاؤه أحسن إذا كان يدعو إلى الله. قد يكون في هذه البلاد في بلاد الفسق بقاؤه أحسن وأنفع إذا كان يدعو إلى دين الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن الإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات، بقوله وأخرجوا من ديارهم، وكذلك أيضا قوله أوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا. لكن لو قال قائل إن التكفير مرتب على كل الأوصاف الخمسة، فالجواب عن ذلك أن نقول إن تعليق التكفير بهذه الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل وصف منها تأثيرا في الحكم، ولولا التأثير لكل واحد منها ما صح أن تكون تكفيرا للسيئات. وهذه مسألة فائدة مهمة، لأن بعض المجادلين قد يقولون إن الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر، فنقول نعم مرتب، إذا رتب على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب يدل على أن لكل واحد منها تأثيرا، ولولا أن له تأثير ولولا أن له تأثيرا ما ترتب الحكم أصلا، لأن إذا قلنا رقم واحد ما في التأثير، رقم اثنين ما في التأثير، رقم ثلاثة ما في التأثير، رقم أربعة ما في التأثير، لم يثبت الحكم. فإذا قلنا كل واحد له تأثير لكن قد يقوى على حصول الحكم وقد يقوى على حصول وقد لا يقوى إلا على حصول بعضه. نعم،
3: تجري من تحت أشجارها
0: نعم
3: من تحت الأشجار، ولم نقل لها من تحتها حقيقة.
0: نعم.
3: لماذا يا شيخ؟
0: لأن لو كانت تحت الأرض ما انتفعوا بها. يعني يحفرون بير يعني؟
3: لا ما يحفرون بير. يجي الله عز وجل هكذا لها في مناطق كم فيها يكون تحت الأرض وفي أماكن تكون مكشوفة، وهذا واقع موجود.
0: إيه واقع في الدنيا، لكن في الجنة أنهارها على سطح الأرض. وهذا مثل قولي أحيانا يقول من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت أقدامهم لكنها على سطح الجنة. نعم. ها؟ نعم. نعم. كلمة فاعل لا لا لا لا تكون دائما من باب الاشتراك. أرأيت سافر؟ ها؟ ما في اشتراك. يعني كلمة فاعل لا تدل على أنه لا بد من اشتراك شيئين فصاعد. صحيح أن الأصل في المفاعلة أن تكون من شيئين، من فاعلين فأكثر، لكن مو لازم. يتوسل به. نعم. نعم. لا ربما احنا قلنا في نفس الشرح تو قلنا ان هذه ما لا نجزم بها انها الصغائر لانها لم تقرن بالذنوب. الآيات السابقة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هنا يتعين تكون سيئاتنا الصغائر، لكن في الآية هذه ما ذكر الذنوب فيحتمل ان تكون عامة. نعم احمد. لمن؟ هنا أفهمتم؟ ها؟ يقول أما قاتلوا وقتلوا فلا إشكال فيها، قاتلوهم ثم قتلوا، لكن قتلوا وقاتلوا هل إذا قتلوا يقاتلون بعد أن قتلوا؟ لا تترتب، لا تستلزم الترتيب. هذه من جهة، من جهة أخرى أن توزع، يعني بعض قتل وبعض قاتل ولم يقتل. الأصل أن العبرة بالبلد اللي يسكنه فقط، هذا الأصل. لكن لو فرضنا أن البلد الذي يسكنه مساو له ما قاربه من البلاد، فلا بد أن يخرج عن المنطقة. نعم. ايش؟
3: بعض العلماء يقولون البلد الذي ليس لا يوجد فيه ولا عالم واحد وبلد اسلامي يهجر، صح نصيحة لكم
0: شيخ؟ يعني تجب الهجرة من بلد ليس فيه عالم اسلامي؟
3: ها؟
0: وش يقولون؟ يقول بعض العلماء يرى وجوب الهجرة من بلد ليس فيه عالم اسلامي. ها؟ ما هو لازم، هذا ما هو صحيح. قد لا يكون فيها عالم لكن يعرفون الأحكام التي تلزمهم.
4: يتعين من قوله هاجر هي مهاجرة الذنوب والمعاصي، لأنه خص بعد ذلك يقول أخرجوا من ديار، أخرج الهجر من الديار.
0: الفرق بينهما أن المهاجر خرج باختياره، والذي أخرج خرج بغير اختياره.
4: عمل واحد الجنة؟
0: لا يكفر عنه بقدر ما عمل.

0: إذا كان مجتمع ثبت الحكم كله، وإن كانت غير مجتمع ثبت من الحكم بقدر ما حصل. نعم فهد. نعم وإيش؟ نعم يعني معناها أنهم إذا دعوا الله عز وجل استجاب للكافر للذكر وللأنثى، يعني لا يستجيب للذكر فقط بل للذكر والأنثى. وأيضا قلنا أن حتى العمل أعمال الصالحة المطلوبة من كل منهما يشتركان فيها في الثواب، ما يفضل الذكر على الأنثى في الثواب في عمل عمله. نعم ما لازم نقولها مثل بعضكم من بعض لأنكم شيء واحد. نعم عليان إذا كان به مانع من موانع إجابة الدعاء فالواجب أن يزيل هذا المانع. يخشى أقول يخشى أن لا يستجاب له. إيش أعلم؟ طيب إذا كان تعلم امتنع عنه، إذا كنت تريد أن تكون مجاب الدعوة فامتنع عنه. إيش؟ لا لا لا في رجع يقول امتنع أنت عن هذا المحرم ليستجاب لك. نعم عبد الرحمن.
1: وهذا في هذا
0: إخبار
1: منهم
0: بما
1: يتنى عليهم
0: وتبجه في الحكم. لا ما ينبغي التعبير هذا فيه نظر،
1: بس يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقصد تبجه أو الناس
0: لا هذه ولا هذه حتى ما تصح، سواء كان التبجح من الله بما أعطاهم أو منهم بما أعطاهم، كلها سبب لتكفير السيئات وإدخال الجنات لقوله تعالى فالذين هاجروا إلى آخره. وقد بسطنا القول في الفرق بين هذه الأوصاف وأن بعضها يختلف عن بعض وإن كان بعضها يلزم من بعض. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان به أجرا، يزداد الإنسان به أجرا. ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الإيذاء في سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به، لأن الإنسان كلما علم أنه ينال أجراً وثواباً بصبره فإنه لا نعم بإيذائه فإنه لا بد أن يصبر عليه. من فوائد الآية الكريمة فضيلة القتال في سبيل الله لقوله وقاتلوا، ومن فوائدها أيضاً فضيلة القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان. هو معلوم أن القتل في سبيل الله من الشهادة في سبيل الله. من فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات، أي تستر، لأن الكفر مأخوذ من يرحمك الله من الستر، ومنه الكفر لوعاء طلع النخل ويسمى باللغة العامية الكافور، الغلاف الذي يكون على طلع النخل لأنه يستره، فلهذا سمي ستر السيئات بالحسنات سمي تكثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ضمانا مؤكدا لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الخمس ضمن لهم ضمانين. الضمان الأول تكفير السيئات، والضمان الثاني إدخال الجنات. وهذا الضمان مؤكد بثلاثة مؤكدات. الأول عبد الله لو كفرنا ولا أدخلنا. نعم

نعم، وثالث نون التوكيد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التشويق إلى الجنة ليزداد الإنسان قوة في العمل لها، لقوله ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات في الأصل في اللغة العربية هي البساتين الكثيرة الأشجار، لأنها أي البساتين الكثيرة الأشجار تجن من فيها أي تستره وتغطيه، فيستفاد منها التشويق إلى هذا الثواب العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الآية أن في الجنة قصورا، لقوله من تحتها، والتحت لا يكون إلا في مقابل إيش؟ الفوق العالي، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة فيها عدة أنهار، وهي مجملة هنا مفصلة في سورة القتال، فهي في سورة القتال مفصلة على أنها أربعة: أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الجزاء مثوبة له من الله، فلله فيه المنة عليه، وليس لهم المنة على الله بعمله، لقوله تعالى ثوابا من عند الله، ولو شاء الله لم يثبهم، ولو شاء الله لأثابهم دون ذلك، ولكنه بفضله جعل الثواب لهم هذا الثواب العظيم. ولو نعم ثوابا من عند الله. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى عظم هذا الثواب، من أين تؤخذ يا صالح؟ الإشارة إلى عظم هذا الثواب. نعم، من قوله من عند الله، وذلك لأن العطية تعظم بحسب معطيها، والهبة تعظم بحسب واهبها، فإذا كان ذلك من عند الله كان هذا دليلا على أنه ثواب عظيم، لأن الثواب من العظيم عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتلقى حسن الثواب إلا من الله، لقوله والله عنده وحده حسن الثواب، فلا تذهب تتلقى الثواب من عنده، لأنه مهما أتاك من ثواب الخلق فإنه لن يكون مثل ثواب الله، فحسن الثواب إنما هو عند الله وحده. وفي هذا من هذه الجملة تأكيد لعظم هذا الثواب، لأنه لما قال من عند الله استفدنا منه عظم الثواب، فإذا قال والله عنده حسن الثواب استفدنا أيضا فائدة أخرى، تأكيد ما سبق أن هذا الثواب ثواب عظيم، وأنه أحسن مثوبة يثاب عليه يثاب بها الإنسان، والله عنده حسن الثواب. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله؟ نعم نعم، ذهب بعض العلماء أنه كلما جاءت العندية فهي دليل على العلو، ولكنها في بعض المواضع ليست واضحة، في بعض المواضع واضحة، مثل قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ومثل قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، فهنا الفوقية واضحة، لكن في مثل هذه الآية ليست ظاهرة جدا. ثم قال لا يغرنك، هذه شرحناها ولا لا؟ قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والوقت انتهى الآن، ناخذ درس جديد. نعم طيب، لا يغرنك، لا يخفى أن لا في قوله لا يغرنك ناهية ناهية، ولكن سيقول قائل كيف تكون ناهية والفعل مفتوح لا يغرنك، لأن النون هي آخر الفعل،
والجواب على هذا أنه إذا اتصل ثمون التوكيد بالفعل المضارع صار مبنياً على الفتح، إذا اتصلت به لفظاً وتقديراً صار مبنياً على الفتح، فإن اتصلت به لفظاً لا تقديراً لم يكن مبنياً، مثل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهنا نون التوكيد متصلة بالمضارع لكن لفظاً لا تقديراً، وإذا لم تتصل به لم يبنى إلا إذا اتصلت به نون النسوة. فالمضارع يبنى في حالين، إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد لفظاً وتقديراً. وقولها يغرنك، الخطاب هنا يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون لكل من يتأتى خطابه. والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليهما جميعا، وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم حملت على الأعم، لأن الأخص يدخل في الأعم ولا عكس. فهنا إذا قلنا إن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا عنه بقية الأمة، وإذا قلنا إن الخطاب عام لكل من يتأتى خطابه صار شاملا للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عاما، يعني لا يغرنك أيها الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد، لا يغرك هذا. وقول تقلب الذين كفروا، التقلب يعني التردد، يعني التردد أي ترددهم في البلاد وتقلبهم من بلد إلى آخر وتقلبهم في التجارات وفي أنواع الصناعات وفي غيرها مما فتح الله عليهم، فهذا لا يغرك. ووجه الغرور الذي قد يحصل هو أن الإنسان قد يغتر بهذا الذي أعطاهم الله عز وجل فيصنع مثل صنيعه، أو يظن أن إعطاء الله إياهم هذا الشيء دال على أنه لا ينكر ما هم عليه، ولو أنكر ما هم عليه لم يمكنهم من التقلب في البلاد. وعلى هذا فيكون وجه الغرور من وجهين، فيكون غرور من وجهين، الوجه الأول ظنوا أن ما هم عليه حق، ظنوا أن ما هم عليه حق، لأنه يقول لو كان باطلا ما مكنهم الله تعالى من هذا الغرور من هذا التقلب. الثاني أن يفعل مثل فعلهم، أن يفعل مثل فعلهم، كمن خدع كثير من الناس اليوم حيث ظنوا أن الكفار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل تحللهم من دينهم والعياذ بالله، فصار يرى أن الالتزام بالدين سبب للتأخر والتقهقر. إذن وجه الغرور يتجه أو له وجهان، نعم وجهه أن الله مكنهم من هذا التقلب، ولو كان ما عليه ولو كان ما هم عليه باطلا لم يمكنه. طيب الثاني، لا هذا هو الأول، أن يفعل مثل فعله ظنا منه أن ما فعلوه سبب لهذا التقلب والاتساع في التجارات وغيرها. والحقيقة أن هذا لا يغر المؤمن، لأن الله قال في كتابه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم
إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا تغتر، هذا ليس إلا زيادة حسرة فيما عليهم. وقول التقلب الذين كفروا في البلاد، البلاد مفرد أو جمع؟ أي والمفرد بلد، إذن البلاد جمع والمفرد بلد، ويجمع البلد أيضا على بلدان. طيب في البلاد كيف التقلب في البلاد؟ يذهبون من هذا البلد إلى هذا البلد، يتنقلون في أمن وطمأنينة، يتجرون ويربحون كلما حمل التجارة من بلد إلى آخر، فيغتر الإنسان بذلك. قال متاع قليل، متاع خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو متاع، هو أي تقلبه متاع قليل. والمتاع ما تكون به المتعة، سواء كانت متعة نفسية أو متعة جسدية، وكل متعة أضيفت إلى الدنيا أو إلى الكفار فهي متعة إيش؟ جسدية، متعة جسدية، كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فقوله متاع قليل خبر مبتدأ محذوف، والمتاع ما تحصل به المتعة، والمتعة نوعان، متعة قلبية روحية، وهذه لا تكون إلا للمؤمن يتمتع بذكر الله وبما أنعم الله عليه من الإيمان، ومتعة جسدية يشترك بها الإنسان والبهائم، وهي ما يحصل للجسد من اللذة والنعيم وغير ذلك. يقول متاع قليل، قليل قليل في زمنه أو قليل في كميته أو في كيفيته؟ في كل شيء. الزمن قليل محدود، وهو عمر الإنسان، ذلك العمر المجهول الذي لا يدري الإنسان متى ينتهي. ما قليل أيضا في الكمية، لأن الإنسان لا يملك كل شيء. قليل في الكيفية، لأن الإنسان قد يحرم التمتع في هذه الدنيا بأمراض تعتريه ولا يتمتع بها، قد يحرم بفقد بعض الأشياء، والله أعلم.

الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا هنا ما إعرابها يا عبد الملك؟ نافية. طيب كيف نصب الفعل معها وهي ناهية وأنها تجزم؟ فهو مبني لا معرب، ولهذا نقول يغرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. كذا الخطاب في قوله لا يغرنك عبد الله. لو قال قائل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن، لكن له قال قائل ثاني. نعم نقول هذا محتمل، لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه. طيب قوله متاع قليل.

0: بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا هنا ما إعرابها يا عبد الملك؟ نافية. طيب كيف نصف الفعل معها وهي ناهية وأنها تجزم؟ فهو مبني لا معرب، ولهذا نقول يغرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. كذا الخطاب في قوله لا يغرنك عبد الله. لو قال قائل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن،
1: ويصح
0: أيضا لكن له قال قائل الثاني. نعم نقول هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه. طيب قوله متاع قليل، ما هو المتاع القليل الذي ذكر؟ لكن ما هو المتاع؟ ما أسأل معنى المتاع. ما يكون به المتعة، والمراد بالمتاع القليل تقلبهم في البلاد، تقلبهم في البلاد متاع قليل. طيب نحن قلنا أنه قليل في اللي جنبك، لا اللي جنبك صاحب الغطر رشاد. السؤال قليل في ايه؟ عاجل
1: قليل بالنسبه للمتاع.
0: رائد وغير، لا غير فيه، احنا ذكرنا غيره. بن داود ها في المدة قليل في زمنه، ها في كميته في كيفيته. طيب ما معنى قول مأواهم جهنم سليم؟ بس قال الله سبحانه وتعالى: ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، يعني ثم بعد هذا المتاع القليل مأواهم جهنم، وأتى بثم وإن كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت بهم المدة في هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث والعياذ بالله. والمأوى بمعنى ما يأوي إليه الإنسان، فهو اسم مكان، اسم مكان أي المصير الذي يصيرون إليه هي جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وسميت بذلك قيل لأنها مشتقة من التجهم أو من الجهمة وهي السواد، وقيل إنه اسم أعجمي وأصله كهنام لكن عرب إلى جهنم وهو اسم من أسماء النار فهو غير مشتق، وأي كان فهو اسم من أسماء النار. وبئس المهاد، بئس فعل من أفعال الذم، فعل من أفعال الذم يرفع الفاعل وله فاعل وله مخصوص، فالفاعل هو المهاد والمخصوص محذوف والتقدير وبئس المهاد هي، وبئس المهاد هي. وإنما احتاج النحويون إلى هذا التقدير لأن المهاد غير النار، المهاد غير النار. والذم لأي شيء؟ للنار، فكان لا بد من ذكر مخصوص بالذم غير فاعل الفعل، والمخصوص بالذم هو الضمير المحذوف أي وبئس المهاد هي، هذا ما قدره الفقهاء. والمهاد ما يكون مهدا للإنسان أي مقرا له، ومنه قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا، مهدا أي مقرا تستقرون فيه. في هذه الآية الكريمة من الفوائد، أولا نهي الإنسان أن يغتر بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية، لقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ومن فوائدها أيضا أن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينا وشمالا ليس دليلا على رضاه عن العبد، وإنما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يستدرج المرء بإغداق النعم عليه فتنة له، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ووجه ذلك أن الله مكن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كما يشاءون فتنة لهم ليستمروا على ما هم عليه فيكون ذلك شرا والعياذ بالله، كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يضيق الله عليه في الرزق أحيانا له ليرجع إليه بخلاف الكافر، وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل أفليس قد قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نقول إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من أجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما الكفار فقد تمهد لهم الدنيا ويعطون ما يريدون وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من نعيم فإنها متاع قليل، قليل في زمنه في كميته في كيفيته، لكن الآخرة، الآخرة بالعكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، موضع الصوت، الصوت متر أو متر قليل، خير من الدنيا وما فيها. ليست الدنيا الحاضرة عندك فقط، خير من كل الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها، وهو موضع الصوت. وإلى هذا يشير قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من لعب أعداء المسلمين بالمسلمين، حيث يغرونهم بوسائل الترفيه ويفتحون لهم وسائل الترفيه لينهوهم عما خلقوا له من عبادة الله وعما ينبغي أن يكون عليه من العزة والكرامة. فإن هذه الوسائل الترفيهية هي في الحقيقة حب مسموم للدجاج، والحب المسموم للدجاج تغتر به، تجد حبا منتفخا لينا فتفرح به وتأخذه بطرف زقومها وتبتلعه بسرعة ولكنه يقطع معها. فهكذا أعداؤنا فتحوا علينا أبواب الترفيه من كل ناحية من أجل أن ننغمس في هذه الرفاهية ونكون ليس لنا هم إلا إيش إلا الرفاهية، وننسى ما خلقنا له من عبادة الله، وننسى ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة والمصالح. تؤخذ من هذه الآية: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعا قليلا. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة بقوله إيش؟ ثم مأواهم جهنم. لا يمكن أن تكون مأواهم الجنة أبدا لأنهم كفار. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا سوف ينسى. بماذا ينسى؟ بهذا المأوى السيء. إذا كان المأوى هو النار نسوا كل شيء، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا، يعني أكثرهم نعمة ورفاهية، فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا، ما رأيت خيرا قط. لماذا؟ لأنه ينسيه هذه الغمسة الواحدة، تنسيه كل ما حصل له في الدنيا من نعيم، لأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أي أشدهم بؤسا، فيغمس في الجنة غمسة فيقال: هل رأيت شرا قط؟ فيقول: ما رأيت شرا، لأنه ينسي هذا النعيم الذي لحظة كل ما حصل له في الدنيا من بؤس وفقر وأذى. وهذه الحقائق نحن نؤمن بها، لكن الغفلة تستولي علينا وكأنها لم تأتي، كأنها لم تكن. نكون في سكرة، نسأل الله العافية وأن يوقظ قلوبنا بذكره، نكون في سكرة. وإلا لو رجعنا إلى هذه الحقائق وتمشينا على مقتضاها لحصل لنا خير كثير. السكرة بمحبة الدنيا وإيثارها على الآخرة تنسينا هذه. الصحابة رضي الله عنهم بالصدمة التي حصلت لهم بموت النبي عليه الصلاة والسلام نسوا آيات من القرآن، نسوا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابه. حتى جاء صديق هذه الأمة وأثبتها جأشا عند الصدمات أبو بكر، وتالها على المنبر وكأنها لم تكن نزلت. فأقول إننا في الحقيقة ننسى هذه الحقائق ولا نشعر بها، ولكن سيأتي الوقت الذي يشعر الإنسان بها. إذا حل الأجل تمنى الإنسان أنه استغل وقته بطاعة الله، ولكن أنى له ذلك؟ لا يمكن أن نؤخر لحظة واحدة عن الوقت المقدر. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا. يقول عز وجل: ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. من فوائد الآية الكريمة قبح أو بيان قبح هذا المأوى، لأن الله أثنى عليه بأسوأ الثناء فقال: وبئس المهاد. وهذا يدل على قبح مأوى أهل النار، نسأل الله لنا ولكم السلام منها. ثم قال: لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخره. وهنا قد يقول قائل: ما وجه مجيء الاستدراك في هذه الآية لكن الذين اتقوا؟ لأن الاستدراك إنما يكون فيما يتوقع دخوله فيما سبق. فأنت مثلا: ما القوم لكن فلان لم يقل، ممن يتوقع أن يكون فيهم قائم. فهنا: لكن الذين اتقوا ربهم. ما وجه الاستدراك؟ وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم من الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلا بينهم وبين ما عند الله. يعني قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الكفار، أليس كذلك؟ فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين؟ لا. ولهذا قال لكن الذين اتقوا ربهم، فالاستدراك هنا من ألطف ما يكون، من ألطف ما يكون، لئلا يظن الظان أن الله لو مكن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند الله، فبين أنه لن يفوتهم. قال لكن الذين اتقوا ربهم، الذين اتقوا ربهم، والتقوى تمر بنا كثيرا، وأحسن ما فسرت به أنها اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقول الذين اتقوا ربهم ولم يقل اتقوا الله، إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية خاصة أعانهم فيها على التقوى ووفقهم لها، فكانت ربوبيته لهم ربوبية خاصة بهم. ربوبيته لبعض الأنبياء مثل رب موسى وهارون فهي ربوبية خاصة لا يشركهم فيها، لا يشركهم فيها أحد. اتقوا ربهم لهم جنة إلى آخره. إذا رجعنا إلى الإعراب بعد معرفة المعنى نقول لكن حرف استدراك، حرف استدراك عاملة ولا غير عاملة؟ غير عاملة. طيب والذين مبتدأ ولهم جنات مبتدأ وخبر، والخبر والمبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. طيب لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات جمع جنة وأصلها الجنة البستان الكثير الأشجار، سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه أن يسره. ولكننا لا نفسر جنات أو جنة التي في القرآن والتي يريد الله بها جنة الخلد، لا نفسرها بهذا التفسير. لو فسرناها بهذا نعم لا نفسرها بهذا التفسير عند العامة، لأنك لو فسرتها هذا التفسير عند العامة لا نزلت رغبتهم في الجنة نزولا كثيرا، فقال البستان الفلاني أحسن منه، فيه أشجار وفيه نخيل وفيه كذا وفيه كذا. لكننا نقول عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعتقد أنك لو فسرت عند عجوز من عجائزنا فقلت الجنة البستان الكثير والأشجار والنخيل، نعم لقالت مالت عليك، هذه ما هي الجنة هكذا، لأنها تتصور الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا قلت يا البستان الكثير الأشجار والنخيل وش تتصور؟ كل رآها، كل نعرفها. لهذا أنا أقول ينبغي لطالب العلم أن يفسر القرآن بمعناه، ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق العقول ولا يخالف النصوص. فإذا قلت عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صحيح فالتفسير هذا صحيح. لكن عندما تتكلم مع طالب علم يقول ما معنى الجنة ولماذا سميت بهذا، نأتي إلى المادة الجيم والنون نجد أنها كلها تدل على الاستتار، فتقول هي في الأصل البستان الكثير الأشجار. ولنا أن نقول إن الجنة في الأصل هي هذا المعنى، لكن نقلت شرعا إلى الدار التي أعدها الله للمتقين، كما نقلت الصلاة والزكاة والحج والعمرة إلى معناها الشرعي. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. سبق لنا أن قوله من تحتها يدل على علو قصورها وأشجارها، وأن الأنهار أربعة، وأنها تجري بلا أخدود وبلا شق ساق، تجري حيث شاء صاحب خليج منه أو إلى ساق منه يتجه حيث شاء. وفي ذلك يقول ابن القيم في النونية أنهارها أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. نعم، يقول من تحت الأنهار خالدين فيها. الخلود هو البقاء، الخلود هو البقاء، أي باقون فيها إلى متى؟ أبدا، كما قال الله في آيات أخرى متعددة خالدين فيها أبدا. نزلا من عند الله، نزلا هذه منصوبة على الحال، أي حال كون هذه الجنات نزلا. فإذا قال قائل كيف ترى وهي وصاحبها نكرة، لأن جنات نكرة والحال لا تأتي من النكرة، لا بد أن يكون صاحبها معرفة. فالجواب على ذلك أن نقول صاحبها نكرة لكنه خصص بالنعت، تجري من تحتها الأنهار، والنكرة المخصصة تأتي من الحال كما تأتي من المعرفة. ثانيا يقول لا جانب، والنزل وهو اسم لما يقدم للضيف من الطعام جامد وليس مشتق. فالجواب أن قد تأتي الحال جامدة لكنها مؤول بالمشتق، يعني أنهم مكرمين بهذا النزل، مكرمين بهذا النزل. وقوله من عند الله أي أن هذا النزل ليس من فلان أو فلان، عندي أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو الله، والنزل من الأكرم يكون عظيما وكريما وكثيرا. قال وما عند الله خير للأبرار، ما اسم موصول ولا يمكن أن تكون نافية لأن المعنى يفسد كثيرا. لو قلت ما نافية صار المعنى ليس عند الله خير للأبرار، وهذا كذب. فهي ما الموصولة، يعني والذي عند الله خير، فتكون مبتدأ وخير خبره، يعني وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات. وهذا كقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ففي الجنة أكثر مما يتمناه الإنسان وأكثر مما يتصوره، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعيم. ولهذا سماه الله زيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر أعلم الخلق بكلام الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. وما عند الله خير للأبرار، والأبرار جمع بر، والبر خير الخير، ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي كثير الخيرات. فالأبرار جمع بر، وهم كثير الخيرات، وذلك بفعلهم ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه. ويأتي إن شاء الله ذكر فوائد هذه الآية. لا، لأن النزل هذا لما يقدم للضيف، مهم من الإنزال. لا ما استغل. نعم ياكو ايش؟ نعم ما تقول في الجواب على هذا؟ يقول المعروف أن النزل أول ما يقدم للضيف لا يستمر. نعم فالجواب على هذا أن نقول إن الله جعل الجنة كلها، ومعروف أن النزل الذي يقدم للضيف أول ما يقدم يكون من أطيب شيء وأكرم شيء، فكأن الدنيا كلها، كأن الجنة كلها بمنزلة النزل، يعني لا يختلف آخرها عن أولها، بخلاف نزل الضيافة في الدنيا. الضيف أول ما يأتي أول يوم يأتي تجعل عنده طعاما طيبا، وثاني يوم أقل شوي، هذا الواقع. ثالث يوم أقل، ورابع يوم نقول في أمان الله. نعم، فالنزل معروف أنه أول يوم أحسن شيء، فجعل الله هذه الجنة كلها نزلا فلا يختلف آخرها عن أولها. نعم فهم. نعم يصح هذا، لكن لما ذكر الجنات ذكر أن ما عند الله خير من ذلك، فإذا كانت الجنات خيرا من الدنيا وما فيها فاللي خير من الجنات يكون أشد. نعم لا، هي أخذ من آية أخرى، من آية أخرى يقول ما هو الخير اللي خير من الجنات؟ قلنا بينت الله، بين الله في آية أخرى. لا بعيدة، نازلين من عند الله، يعني ايش معناه؟ ما الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير الأبرار. خالد، ما فائدة هذا الاستدراك؟ أن يكون مع المتقين مثل مآل الكفار. نعم، قوله وما عند الله خير للأبرار. خليل، ماذا تعرف ما عند الله؟ اسم موصول. طيب، وأين خبر هي مبتدأ، أين خبرها؟ خير. طيب، من الأبرار؟ عادل. نعم، جمع ايش؟ نعم، جمع ايش؟ بر، بر، وهو كثير الخير. هل من أسماء الله البر؟ أنت. نعم، الدليل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أحسنت. ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب، أخذ فوائد هذه. طيب ها إيش؟ أي طيب افتح. من أين يا خالد؟ بس هذا اللي أخذ فوائده والأول أخذناها. قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخره، فيها فوائد، منها أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمآل الكافرين، لقوله لكن الذين اتقوا ربهم. ومنها فوائد التقوى، وأن من فوائدها ما حصل لهؤلاء المتقين من النزل العظيم عند الله عز وجل، وهي هذه الجنات التي تجري من تحت الأنهار. ومنها أن هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عز وجل أكثر بكثير مما يعطى هؤلاء الذين أن هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عز وجل أكثر بكثير مما يعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد، لأن الله قال في المتقلبين متاع قليل. أما هؤلاء فقال لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها دائما وأبدا. ومنها عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم لأنه نزل من عند

أكرم الأكرمين، وهو الله عز وجل لقوله تعالى نزلا من عند الله. ومنها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله وما عند الله يفيد العموم، أي يفيد العلو، وذلك لأنه لا يمكن أن يفيد السفل لأن ذلك نقص ينزه الله عنه، فتعين أن يكون ذلك في العلو، وما عند الله خير للأبرار. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما كانوا بررة كثير الخيرات كان لهم عند الله عز وجل هذا النزل العظيم. ومن فوائدها أن في الجنات أنهار، أنهار عظيمة تجري من تحت غرفها وأشجارها، قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن من من الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة، حيث قال اتقوا ربهم، فتخصيص الربوبية هنا بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة. وقد مر علينا كثيرا أن ربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان، عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، والخاصة هي الخاصة بالمؤمنين. كما أن العبودية أيضا نوعان، عامة وهي التي لجميع الخلق، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وخاصة وهي عبودية الله عز وجل للمؤمنين، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه الخاصة منها ما هو أخص، كما في عبودية الرسل فهي أخص من العبودية العامة للمؤمنين المتقين. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وعلى هذا ففي العبودية عموم مطلق وعموم نسبي، فالعموم المطلق هو الذي يشمل جميع من في السماوات والأرض، والنسبي هو عموم عبودية المؤمنين، فإنه عام بالنسبة لعبودية الرسل خاص بالنسبة للعمومية المطلقة للعبودية المطلقة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات التي تجري من تحت الأنهار إذا كانت نزلا، وهو ما يقدم للضيف من الكرامة، فما بالك بما يكون بعد هذا، سيكون خيرا كثيرا. ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا بدء الدرس الليلة. وإن من أهل الكتاب لمن، إن للتوكيد، واللام أيضا للتوكيد، ففي الآية مؤكدا إن واللام، وهنا لا أخفى أن في الجملة تقديما وتأخيرا، فإن من أهل الكتاب خبر مقدم، ومن يؤمن مبتدأ مؤخر، لمن يؤمن بالله أي للذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وقوله وإن من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم إلى آخر. وهؤلاء كثير في النصارى، فإنه آمن منهم كثير بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما في اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته. فمن اليهود الذين أسلموا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه كان حبرا من أحبارهم فأسلم. ومن النصارى كثير، مثل النجاشي ملك الحبشة.
وقول لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. ومن جملة ما أنزل إلينا أي يؤمنوا بعموم الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب. فأما من قال أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن للعرب خاصة، فإنه لم يؤمن بما أنزل إلينا. لا يمكن أن يتم إيمانه بما أنزل إلينا

ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا أنا من أصحاب النار. إذا مات وهو لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار. وقوله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، أما ما أنزل إليهم فظاهر أنهم لا أنهم سيؤمنون به، فاليهود يؤمنون بالتوراة والنصارى بالإنجيل، ولكن إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة ولا بالإنجيل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فقول لما جاءهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بعد أن جاءهم بالبينات وأنه الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر مبين ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه. طيب إذن الذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم نقول لا يتم إيمانه بأن محمدا أرسل إلى العرب وأن القرآن كلام الله مثلا، بل لا يتم إيمانه حتى يؤمن بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه رسول الله إلى جميع البشر وأنه ملزم باتباعه ويتبعه كما يتبعه غيره. وما أنزل إليكم وما أنزل إليه حتى يؤمن بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه رسول الله إلى جميع البشر وأنه ملزم باتباعه ويتبعه كما يتبعه غيره. وما أنزل إليكم وما أنزل إليه خاشعين لله. قول خاشعين يحتمل أن تكون حالا ممن لمن يؤمن، وبناء على ذلك يكون مراعا بها المعنى، لأن من لفظها مفرد ومعناها الجمع، لأن اسم الموصول وإن كان مفردا يصح للعموم، مع أن من الأسماء الموصولة للمفرد وللجماعة. أقول إن خاشعين يحتمل أن تكون حالا من للذي يؤمن حال كونه خاشعا، أو من فاعل يؤمن لمن يؤمن حال كونه خاشعا، والمعنى لا يتغير. والخشوع هو الذل، أي متذلل لله عز وجل، يؤمن بالله متذللا له خاشعا له. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون أي لا يأخذون ويطلبون بآيات الله ثمنا قليلا. فالشراء هنا بمعنى الأخذ، لأنه ليس هناك عقد بيع وشراء، لكن لما كان المشتري يأخذ السلعة طالبا لها حريصا عليها صار الذين يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشترين. ولهذا قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهي الدنيا برئاستها أو بمالها أو بجاهها أو بغير ذلك. وفي إشارة إلى أن من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من يبقي على رئاسته وعلى جاهه وماله ليكفر بالرسل، فمثلا أبو جهل وغيره من زعماء العرب قريش، ما الذي صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا الكبر والإبقاء على الجاه وعلى الرئاسة. ولهذا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هل لا أنزل على رجل عظيم حتى نتبعه؟ وهم يقولون ذلك ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم من خيرهم، بل هو خيرهم نسبا وأنه أعظمهم وأشرفهم، وهم يسمونه قبل الرسالة

0: الأمين والصادق، لكن لما جاءت الرسالة شرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها وقالوا هذه من رجل مهين، كما قال فرعون لموسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فهؤلاء قالوا لولا نزل هذا القرآن، أو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرثين عظيم. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والمراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية، لأن من الناس من يشتري ثمنا قليلا بالآيات الشرعية. ومعنى يشتري ثمنا قليلا أي يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير ذلك بدلا عن آيات الله الشرعية واتباعها. ووصف الله ذلك بأنه قليل لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أولئك لهم أجرهم عند ربهم. أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلا عن طاعة الله والإيمان به لهم أجرهم عند ربهم، أجر أي ثواب، وإضافته إلى الله عند ربهم يدل على عظمه وأنه عظيم جدا، فإن الشيء من العظيم عظيم ومن الكريم كثير. ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم، وقوله لهم أجرهم عند ربهم فيه إشارة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه باقي، لأن ما عند الله يبقى، ولهذا يخلد أهل الجنة فيها أبدا. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. سريع الحساب السرعة هي عدم التباطؤ في الشيء، فالله تعالى سريع الحساب من وجهين: الوجه الأول أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة، فاليوم الجمعة مثلا أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إلا شيئا قليلا ثم يأتي بسرعة حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت فيجد الحساب أمامه، هذا سرعة. السرعة الثانية يوم القيامة، فإن الله تعالى يحاسب الخلائق كلها في نصف يوم، لقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة إنما تكون في نصف النهار، هكذا تكون في نصف النهار. ويلزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم، حتى كل أن كل واحد منهم حتى أن كل واحد منهم يقيل في منزله ومستقره. إن الله سريع الحساب. في هذه الآية فوائد، منها الثناء على بعض أهل الكتاب لقوله: وإن من أهل الكتاب، ومن هنا التبعيض، وهم قليل. ومن فوائدها عدل الله عز وجل بإسناد الفضل إلى أهله، فإن الله عز وجل لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، فأسند الفضل إلى أهله عز وجل. أن هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيما لله وذلا له، لا طلبا للدنيا أو المدح أو ما أشبه ذلك، لقوله تعالى: خاشعين لله. ومن فوائدها بيان إخلاص هؤلاء، حيث لم يؤمنوا بالله وما أنزل إلينا من أجل الدنيا، فهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. والآية كما فسرناها أولا يفهم منها أن الذين كفروا للدنيا بهذه الجملة، ولكن ينبغي أن نقول يراد بها الذين كفروا من أجل الدنيا والذين أسلموا من أجل الدنيا. ويؤيد معنى الثاني قول خاشعين لله، خاشعين لله، فإنه يدل على أنهم مخلصون في إيمانهم بالله وما أنزلنا وما أنزل إليهم، يعني لا يقصدون شيئا من الدنيا أو جاها أو رئاسة أو رياء. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخلاص سوف يكون لهم الأجر، يعني الثواب على الله، وإن فاتهم ما يفوتهم من الدنيا بسبب إسلامهم، لقوله أولئك لهم أجرهم عند ربهم. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل في سرعة حسابه، حيث قال إن الله سريع الحساب. وقد أورد بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام إشكالا في هذا المعنى، وقال كيف يحاسبنا في ساعة ونحن جمع يعني كثير، فقال ألا أخبرك بشيء من آلاء الله، أي من آياته يقرب لك هذا. وذكر له القمر، القمر مخلوق من مخلوقات الله، وكل الناس يرونه في ساعة واحدة لا يضامون في رؤيته، فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله يضيء نوره على كل من رآه ويشترك فيه من العالم ما لا يحصيه إلا الله، فما بالك بالخالق جل وعلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب، وأن الإنسان سوف يحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لقوله إن الله سريع الحساب. وليعلم أن الحقوق نوعان، حق لله عز وجل فهو مبني على المسامحة وعلى العفو والإحسان، وحق للخلق بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهم فهذا لا يغفره الله عز وجل، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم إلى من يلجأ؟ إلى الله عز وجل، فإذا لجأ إلى ربه وهو سيلجأ بصدق لأنه قد ضيم من الخلق، فإذا رجع إلى الله عز وجل بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته، ويقول عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر، أن يحذر من ظلم نفسه وحق الله عز وجل، ومن ظلم غيره العدوان عليه بالقول أو الفعل، فإن الدنيا لم تدوم، لا بد من زوال ولا بد من رجوع إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دائما نتكلم على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقلنا إن الله تعالى إذا صدر الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به. وجهه أنه صدره بالنداء الذي يفيد تنبيه المخاطب: يا أيها الذين آمنوا. ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلا على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان، أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان، لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صدر الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيمان، فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، أو لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا. ثانيا يدل على أن مخالفة ذلك من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان، إن كان الشيء من أصول الدين مثل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فإن مخالفته من إيش؟ من نواقض الإيمان. وإن كان في فرع من فروع الدين فإن مخالفته من نواقص الإيمان، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لو لم يتفسح الإنسان ما قلنا إنه كافر، بل نقول هو مخالف للأمر وإيمانه ناقص، لأن مقتضى الإيمان أن يفعل ما أمر الله به حيث وجه الله له هذا الأمر بوصف الإيمان. ثالثا أنه يفيد الإغراء، يعني إغراء الإنسان وحثه على أن يفعل ما وجه إليه من الأمر أو النهي، لأن الإنسان إذا وصف بوصف فإنه يغريه هذا الوصف، فإذا قيل لشخص: يا أيها الكريم جد على هذا، معناها أنك تغريه وأنه لكرمه لا بد أن يجود. ولهذا لما قيل أظنه للمعري أو للمتنبي نسيت، لما قيل له إنك في مجال القتال إنك قلت: الخيل والليل والبيداء تعرفني، المتنبي، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، قال: الآن قتلتني. ثم أقدم حتى قتل، وذلك لأن الوصف الذي يتصف به الإنسان ويفخر به إذا لم يطبقه فعلا فإنه كاذب في دعواه، فكأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا، اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا على أي شيء؟ على كل ما يحتاج إلى صبر، كل ما يحتاج إلى صبر اصبر عليه. ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هوى النفس، الذي يخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر، لأنه يشق عليك تحمله. فطاعة الله عز وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليها، المعاصي ثقيل تركها على النفوس اصبر على الترك، الآلام والمصائب التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس اصبر عليها. فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب، فإذا احتسب الإنسان أجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير زيادة حسنات. والإنسان في الدنيا لا بد أن يبتلى، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. لم تبقى الدنيا لأحد زاهية مطلقة أبدا، وهذه من حكمة الله عز وجل يبتلي الإنسان بالنعم ويبتليه بالمصائب. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فعلى الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه. والصبر ثقيل على النفس متعب لها، ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامه وش النتيجة؟ النتيجة خير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا صبر فليبشر بالخير، وفي المثل من صبر ظفر، وفي الشعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وهذا شيء مجرب، دائما إذا صبر الإنسان ظفر، ولا سيما إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عز وجل فإنه يكون ذلك الثواب، يكون في ذلك الثواب والعاقبة الحميدة. وقول الصابر، المصابرة تكون من اثنين، ولهذا جاءت على وزن فاعل، فاعل فقاتل وجاهد صابر. أيضا لابد من شخص آخر يضادك فصابره. الصبر الأول ما في أحد يضادك، إنما هو شيء بينك وبين نفسك تصبر. الشيء الثاني إنسان يضادك ويثيرك ويعتدي عليك، صابره، يعني بمعنى غالبه في الصبر. وهذا يكون في ملاقاة الأعداء، فالعدو يصابرك وأنت تصابره. ولكن الله تعالى قد سلى عباده المؤمنين في قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنت إذا جرحت تتألم، وهو إذا جرح يتألم لا شك، وترجون من الله ما لا يرجون، فرق عظيم. فالذي يرجو من الله عز وجل الثواب على ما حصل له يهون عليه هذا الشيء، حتى إنه أحيانا لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله عز وجل. إذن الصبر حبس النفس مع غير مصابر، وتكون على ما لا يلائم الإنسان وما يشق عليه، والمصابرة مع شخص إيش مضاد يصابرك ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك. فأنت اصبر. وقد قال الله عز وجل: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما قوله ورابطه، المرابطة أخص من المصابرة، يعني رابطوا على الطاعات. ومن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره يعني في أيام السبرات والبرودة، فإن الإنسان إذا أسبغ الوضوء يعني أتمه وأكمله دل هذا على إيمانه بالله عز وجل وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله. والثاني كثرة الخطى إلى المساجد، فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة الخطى دل هذا على إيش؟ على مرابطته في الخير ومثابرته عليه وصدق الإيمان في قلبه. ولهذا يذهب إلى المسجد ولو كان بعيدا، ويتردد إليه ولو كان كثيرا، يتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة 5 مرات ولو كان كثيرا. هذا أيضا يدل على المرابطة على الخير. اصبروا وصابروا ورابطوا. ومن المرابطة المرابطة في الثغور، لكنها غير موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في مرابطة، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو ويغزو ويرجع. لكن بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، بعد ذلك صارت المرابطة. واحتاج المسلمون إلى مرابطة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ثلاثا، لأن الرباط على الحدود الإسلامية غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لعلكم تفلحون، أي من أجل أن تفلحوا. واتقوا الله، واتقوا الله، هذا أمر بتقوى الله عز وجل. وسبق لنا مرات كثيرة أن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى، هذا أحسن ما قيل للتقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى. وعطفها على ما سبق إما أن يقال من باب عطف العام على الخاص وهو كثير في القرآن، وإما أن يقال إنما سبق أوامر والتقوى للنواهي، كما نقول في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، أن البر فعل الخير والتقوى اجتناب الشر. وإذا ذكر التقوى وحدها شملت فعل الخير وترك الشر، والمعنيان لا يتنافيان. فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة: اصبروا واتقوا الله، كلها مؤداها تشتمل على شيء واحد وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال: لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل وليست للرجاء، لأن كلام الله عز وجل ليس فيه الرجاء، فإنه على كل شيء قدير ولا يصعب عليه شيء ولا يعسره شيء، لكنها للتعليل، أي لأجل أن تفلح. والفلاح قالوا إنها كلمة جامعة، كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا الفلاح، الفلاح أن يفوز الإنسان بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه. ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا، يتمنى أن يفوز بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه. في هذه الآية الكريمة يوجه الله النداء إلى المؤمنين، فيستفاد منه فضيلة الإيمان، وأن الإيمان وأن أهل الإيمان هم الأجدر، هم أجدر الناس بتوجيه الخطاب إليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يأتي في أسلوبه بما يحمل الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهي عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ومن فوائدها الحث على الصبر، بل الأمر بالصبر بقوله اصبروا، وهو في الحقيقة مشترك، قد يكون واجبا وهو الصبر على الواجب وعلى ترك المحرم وعلى الآلام المؤلمة، وقد يكون مستحبا وهو الصبر على المستحبات أو على ترك المكروهات، فإن الصبر هنا ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل. ومن فوائده الأمر بالمصابرة، وأن الإنسان يصابر من يضاده ويمد له، فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره امتثالا لأمر الله عز وجل ورجاء لثوابه وتحسوا للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة على من ضاده. ومن فوائد الآية أيضا الأمر بالمرابطة، الأمر بالمرابطة، والمرابطة إن كانت على واجب فهي واجبة، وإن كانت على مستحب فهي مستحبة حسب الأمر المرابط عليه. ومن فوائدها الأمر بالتقوى، والأمر بالتقوى ونعم والتقوى واجبة، التقوى واجبة لأنها اتقاء الوقوع في المحرم إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النتائج الحميدة لمن قام بأوامر الله من الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، وهي هي العاقبة الحميدة هي الفلاح لقول الله تعالى لعلكم تفلحون. نعم
1: الرسالة السابقة قال تعالى قولوا
0: آمنا
1: بالله
0: وأنزل
1: إلينا
0: وأنزل إلى قبل بعثة الرسول، يعني جمعوا بين الإيمانين، إيمان بما أنزل إليهم وإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المرابطة أعم، ولكن الرسول فسرها عليه الصلاة والسلام بما يعرفه الناس في ذلك الوقت. نعم من نزل من عند الله.
1: هذه الآية إذا جاء ضيف يكرم عند نزوله، هل نستطيع أن نقول أن في الجنة جنتين؟
0: لا أبداً أبداً ما نقول، هي كلها نزول، كلها على خير ما يرام من أولها إلى آخرها. نعم هم ما سألوا عن كيفية، ما لا لا سألوا عن مقدار، هذا المقدار كيف يعني يشمل أو كيف يتسع بحساب جميع الخلق، ولو كان ما في شيء. نعم ما كان يسألون، لكن هذا يسألون عن المقدار كيف نصف يوم يحاسب الله جميع الخلائق، فبين المرسل هذا غير ممتنع. نعم أنهم إيش؟ وأهل يمنع إذا كان لمن يؤمن بالله، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، فيكون ذكر الإيمان هنا بلفظ المضارع لاستمرارهم عليه. إيش؟ نعم ها؟ من المؤمن مؤمن وهو يحكم بغير ما أنزل الله، النجاشي يحكم بما أنزل الله بما بلغه، أقول هو سيحكم بما بلغه. نعم كيف ما بلغه ما الحكم بالقرآن، آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمن بعيسى وآمن بالرسل، وهذا الذي بلغه. نعم نعم هذه خصائص يختص برحمته من يشاء، الله يختص برحمته من يشاء، فالخاشعون ما يثقل عليهم. الله اكبر. هنب زيت وفي قرنفل وحب فلفل اسود زنجبيل وتغطى، هذا طبنا نحن. وقال إنهم الأطباء يكون البرودة زينة، طيب البرودة صحيح، الحديث جاء بها الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، كما أني سمعت من إنسان سوى عملية في رجله في ركبته، قالوا له كلما أحسست بألم فضع عليها ثلج، أنا قلت كيف؟ إن اي فانا قلت ها فانا قلت له بالعاده احنا نسمده نحط عليها مثلا شيء حار اي ما ادري يمكن ايش الزيت والفلفل الاسود الحب الصغار الحب الاسود هذا إيه؟ وكذلك القرنفل معه قرنفل ومعه زنجبيل والزنجبيل من مواصفات محمد بن سلامه الزيت هذا الزيت الزيتون احسن شيء الاول احنا بالدهن هذه للبطن ها ايه البطن هو لها زيت عجيب ها عجيب ها انت شايفه هل من الابتلاء الزامنا بالزكوات والنفقات نعم من الابتلاء ابتلاء شرعي إذن هنا ابتلاء شرعي وذلك بتكليفنا أن نؤدي الزكاة لأن يعني من الناس من لا يؤدي الزكاة فيكون في هذا ضرر عليه نعم قوله أذى كثيرا يا موسى أذى كثيرا من القول أو من الفعل ولتسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من القول ما الدليل على تخصيصه بالقول لا خل ما أريد التمثيل ما الدليل على أنه خاص بالأذى القولي لأنه قد يكون بأذى فعلي كضربهم لا أنا أريد دليل على أنها خاصة بالأذى القولي والذي يسمع الذي يسمع هو القول نعم هذا هو الظاهر مع أنه يمكن أن يكون أذى بالفعل وأسمع أنا أنه أن هذا الرجل أوذي فيكون أسمع عن خبر الإيذاء الفعلي طيب نعم لا تحسب من الذي يفعل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض أين اسم إنا هذا اسم إن هل يكون الجار والمجرور اسما لإن محذوف وش التقدير

0: كيف؟
1: هذا خبر إن اسم إن لآياته. وش تقول يا جماعة؟ صحيح. نعم. من هم؟ ما معنى أولي الألباب؟ أصحاب العقول. هل يؤخذ من هذه الآية أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل؟ لا، أن الشرع، أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل، كيف ذلك؟
2: إذا الإنسان تفكر في مخلوقات الله،
1: لكن كيف يكون، كيف تفهم من الآية أن العقل يؤيد الشرع؟ إذن فالعقول تؤيد ما جاء بالشرع، كما أن الشرع ينمي العقل ويزيده. قوله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل هذا للتنويع أو للاستغراق؟ بمعنى هل هم يذكرون الله مرة على وهم قعود، مرة وهم قيام، ومرة على الجنوب، أو المراد استيعاب جميع الأحوال؟ شو يا جماعة؟ ها؟ الثاني، يعني يذكر الله دائما. طيب، قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا، هل له نظير في القرآن يؤيد ما قالوه؟ نعم، وما خلنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ظن ذلك ظن الذين كفروا. تمام. ما هو الباطل؟ إيه، وش معنى كلمة باطل؟ لا لا، ما أريد الكلمة فقط، ما أريد من المراد، أريد معنى باطل. أي أصل باطل في اللغة الضائع، سدى، الضائع الذي ما يلتفت له ولا يؤبه به. نعم. طيب، عبد الله، بسم الله، قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، أين اسم إنّا؟

0: نعم جملة لمن يؤمن. من فقط؟ إذن الخبر جملة ولا مفرد؟ مفرد. طيب وش التقدير؟ المناء. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن. فسر من فتقول أي للذي يؤمن كذا. هل يمكن أن تمثل لأحد من بذلك من اليهود ومن النصارى؟ النجاشي. طيب لو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد لكن قال إنه للعرب خاصة لقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، السؤال لو قال الكتاب أنا أؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه للعرب خاصة لا لبني إسرائيل لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، نعم لماذا؟
1: لأنه نسبة
0: كيف؟ سليم نعم السلام لا هو مؤمن برسول يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن إلى العرب خاصة له ولم يؤمن أيضا بالذي أنزل إلينا لأن الذي أنزل إلينا أنه رسول العموم، يعني قصدي أنه لم يؤمن لا بالذي أنزل إليهم ولا بالذي أنزل إليهم، لا بالذي أنزل إليهم لأنه لم يقبل بشارة عيسى، ولا بالذي أنزل إلينا لأن الذي أنزل إلينا أنزل على أنه إيش جماعة الناس كافة. فإذا قال أنا لا أؤمن إلا أنه أرسل العرب نقول ما أمنت. نعم إيه نعم في الأمين توجيه الآية أنه بعثه أي منهم بعثه منهم لأن أول بعثته كانت في الأمين. قالوا وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يباشر أحدا من غير الأمين لأن الفتحات في عهده ما عادت الجزيرة كلها في الجزيرة وما حولها لم تتعدى إلى فارس ولا إلى الروم. نعم ها إيه في هو الذي بعثها من الأميين رسولا منهم على سبيل التوكيد أو نقول في الأميين في أول رسالة كما شرحناها يعني أول رسالة كانت فيهم ثم انتشرت. طيب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ نعم يعني صابر من يضادك في أمرك. نعم لأن الإنسان ربما يصبر إذا لم يصابره أحد لكن إذا صابره وجادله وناظره ربما لا يصبر. نعم. ألا لعل وش معناها تعليلية ولا يصح أن تكون للرجاء؟ لماذا؟ لا يتأتى في حق الله. أحسن. وما هو الفلاح؟ نعم كيف؟ أحسنت. تمام. قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم، ما معنى استجاب؟ أي أجاب. طيب ولماذا قال ربهم؟ ربوبية خاصة حيث وفقهم للإيمان ولهذا الدعاء فهي ربوبية خاصة. هل تعرف أن هناك ربوبية خاصة وعامة؟ نعم. ما هي الآية التي اجتمع فيها الربوبيتان العامة والخاصة؟ لا
1: آمنا برب العالمين رب موسى
0: نعم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في هذه الآية النكتة حيث قدم موسى على هارون، ما هي؟ نعم. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية، والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة. وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني، وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير. من ذلك أن الغالب في الآيات المكية، الغالب فيها القصر والقوة، قوة الأسلوب، وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية، والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة. وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني، وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير. من ذلك أن الغالب في الآيات المكية، الغالب فيها القصر والقوة، قوة الأسلوب، وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. وأما الآيات المدنية فالغالب عليها السهولة وطول الآيات، والموضوعها في الأمور الفرعية كالبيوع وآداب المجالس وآداب الاستئذان وغير ذلك. المكية الغالب أن النداء يكون فيها لعموم الناس، يا أيها الناس، لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا بمؤمنين. والمدنية بيا أيها الذين آمنوا، هذا هو الغالب، لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم. هذه السورة سورة النساء، وسميت بهذا الاسم لذكر النساء فيها، وهي كما تعلمون مبتدأة بأصل خلقة بني آدم، من أين خلقوا، ثم ذكر الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير هذا، ثم ذكر ما يتعلق بالنكاح، لأن النكاح صلة بين الناس كما أن القرابة صلة بين الناس، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ثم ما يتعلق بمخاطبة الكفار اليهود والمنافقين، وما يتعلق كذلك بأحوال النزاع بين الزوجين كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى. وهذه السورة هي السورة الثالثة بعد الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك في الترتيب الأخير صارت البقرة ثم آل عمران ثم النساء. واستقر على ذلك المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية مستقلة يؤتى بها في أوائل السور إلا سورة واحدة وهي براءة، فإنه لم تنزل لها بسملة، ولو نزل لها بسملة لكانت محفوظة موضوعة في مكانها، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من سورة الأنفال، فوضعوا فاصلا بينهما من أجل الإشكال فقط. أما أن هناك شكا في نزول البسملة أو لا فلا شك في هذا، لأن البسملة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى. والصحيح أن البسملة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولا تحسب من آياتها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنها آية من الفاتحة لا من غيرها. وعلى هذا جرت طباعة المصاحف، فإن طباعة المصاحف جعلوا البسملة آية من الفاتحة دون غيرها. والصحيح أنه لا فرق، وأن البسملة ليست من الفاتحة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة. ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد نصفين فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها، لأننا إذا أعددنا الآيات وجدناها كما يلي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، هذه ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين آية، هذه الرابعة وهي الوسط، وهي التي بين الله وبين العبد نصفين: اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فتكون الآيات متناسقة، ويكون حق الخالق عز وجل ثلاث آيات مستقلة وهي الأولى، وحق العبد ثلاث آيات وثلاث آيات مستقلة وهي الآيات الأخيرة، والسابعة بينهما شقها الأول تبع ليش لحق الله، وشقها الثاني تبع لحق العبد. وبهذا يعرف أن البسملة ليست من الفاتحة. وقد مر علينا إعرابها، فبأي شيء تعلق الجار والمجرور يا المنان؟ فيه ما هو أحسن أحمد؟ حسب السياق. إيش السياق؟ يعني حسب ما ابتدأ به أو ما سمى عليه. إذن هي البسملة جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه. فإذا كنت أريد أن أقرأ فالتقدير بسم الله أقرأ، أريد أن أذبح بسم الله أذبح، أريد أن أتوضأ بسم الله أتوضأ، وهلم جرا. وإنما اختير أن يكون الفعل متأخرا تيمنا بالبداءة بسم الله من وجه، ولإفادة الحصر إيش من وجه آخر، لأن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، فكأنك تقول لا أقرأ إلا بسم الله. وإنما اختير أن يكون فعلا لسما، أي لا نقدر بسم الله.

مناسبا لما يسمى عليه، لأنه أنسب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يذبح فليذبح بسم الله، قال فليذبح بسم الله، فقدر فعلا خاصا وهو الذبح. طيب، أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله عز وجل وحده لا يسمى به غيره بالإجماع، وأما الرحمن فهو علم خاص بالله أيضا لا يسمى به غيره، وأما الرحيم فهو علم على الله عز وجل، اسم من أسماء الله علم عليه لكن يوصف به غيره، كما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا يفسر أهل السنة الرحمن الرحيم؟ يفسرون الرحمن بأنه ذو الرحمة، ذو الرحمة وهي صفة لازمة تتعلق بذات الله عز وجل، ومن آثارها الإنعام والإحسان، ويفسرها أهل التعطيل بالإحسان فيقول الرحمن المحسن أو المنعم، أو بإرادة الإحسان أو الإنعام، أي المريد للإحسان المريد للإنعام، لأنهم لا يصفون الله بصفة الرحمة. طيب، وكذلك يقال في الرحيم. فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ فالجواب: إن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر فهو متضمن له، وإن ذكر جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، لأن الرحمن فعلان تدل على الوصف كغضبان وسكران ونشوان وما أشبهه، والرحيم تدل على الفعل، فيكون الرحمن هذا باعتبار وصف الله عز وجل بالرحمة، والرحيم باعتبار فعله أي باعتبار رحمته لمن رحم، قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الجملة هذه جملة ندائية مصدرة بياء، والمنادى أي، وهو مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، والنبي نعت لأي أو عطف يعني. نعم، يا الناس، الناس والناس نعت لأي أو عطفان، فهي مبنية على الضم في محل نصب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وجه له الخطاب للناس، مع أن سورة مدنية لبيان أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. والناس قيل إن أصلها أناس، وأن الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا، كما حذفت الهمزة من شر وخير، وأصلها أشر وأخير، تقول هذا خير من هذا أي أخير منه، هذا شر من هذا يعني أشر منه، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وهو مشتق من الإنس، من الأنس، لأن البشر كما يقال عنهم مدنيون بالطبع، يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض، ولهذا لا تجد أحدا يحبب إليه الخلوة إلا لسبب، سبب خارج عن ما جب الله عليه الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التقوى هي من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والرب في قوله ربكم هو الخالق المالك المدبر، فهو متضمن لهذه المعاني الثلاثة: خالق أي موجد بعد العدم، أي موجد من العدم، والثاني مالك لا يشركه أحد في ملكه، والثالث مدبر للأمور على ما تقتضيه حكمته.

0: الذي خلقكم من نفس واحدة. الذي صفة لرب ولكنها صفة كاشفة، ومعنى قولنا كاشفة أي موضحة، موضحة لهذه الربوبية أو لبعض معانيها. واحترزنا بكلمة كاشفة عن كونها مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة لكان هناك ربان، رب خلقنا من نفس واحدة ورب لم يخلقنا من نفس واحدة، وليس الأمر كذلك، بل الذي خلقنا من نفس واحدة رب واحد، فتكون الصفة هنا صفة إيش؟ كاشفة أي موضحة لمعنى الربوبية أو لبعض معناها. خلقكم أوجدكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. هذه النفس هل يراد بها نفس بعينها أو المراد بالنفس الجنس؟ الظاهر الأول أن المراد بالنفس نفس بعينها وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين بيده الكريمة وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه، لأنه خلق من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة، فعلمه الله تعالى اللغات التي يحتاج إليها، فيكون معنى قوله علم آدم أسماء كلها يعني جنسين، علم آدم أسماء كلها يعني مما إيش؟ مما يحتاج إليه. نعم. وقوله خلق منها زوجها أي خلق من هذه النفس زوجها، وقد جاء في الآثار أنها خلقت من ضلعه الأيمن، والله أعلم، لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلع. وخلق منها زوجها ولم يقل زوجتها، لأن اللغة الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وأصله ضد الوتر، لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان منفردا، ولهذا يقال الزوجة شريكة زوجها في الحياة، لأن بعضهما انضم إلى بعض. خلق منها زوجها وزوج ويعنى بها أو يراد بها حواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث بمعنى نشر، وأخرج منهما أي من النفس وزوجها رجالا كثيرا ونساء. وهذان القسمان لا يخرج عنهما بنو آدم. وما جاء في الخنثى فإن الخنثى إما ذكر وإما أنثى أو مركب منهما، لكنه لا يخرج عن الذكورة والأنوثة. وقوله رجالا كثيرا ونساء، ولم يقل نساء كثيرات، لأن الكثرة في الرجال عز بخلاف الكثرة في الإناث، وإن كان الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال، كما استنبط ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا أكثر أهل النار، وأن أهل النار من بني آدم 999. فإذا كنا أكثر أهل النار وأهل النار من بني آدم 999، لازم من هذا أن يكون أكثر من الرجال، وهذا هو الواقع. لكن الكثرة في النساء في الرجال عز وفخر ويفتخر الناس به، بخلاف النساء فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به، كرر الأمر بتقواه عز وجل لما لها من أهمية، لأن الإنسان إذا وفق لتقوى الله صلحت أموره الدينية والدنيوية. وقوله الذي تساءلون به والأرحام، في تساءلون قراءتان، الأولى تساءلون كما في المصحف، والثانية تساءلون، وأصل تساءلون تتساءلون، تساءلون به والأرحام، أي يسأل بعضكم بعضا به للحماية، فيقول أسألك بالله أن تنقذني، أسألك بالله أن لا تؤذيني، أسألك بالله كذا وكذا مما يسأل. فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس. وقوله والأرحام فيها قراءتان بالجر وبالفتح، فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله الله، يعني واتقوا الأرحام لا تضيعوها لا تفرطوا في حقها. والأرحام جمع رحم وهم القرابة، فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام بحقها. وأما على قراءة الجر والأرحام فالمعنى فهي معطوفة على الضمير في به، الضمير في به، أي تساءلون به وبالأرحام. كيف التساؤل بالأرحام؟ التساؤل بالأرحام أنه مما جرت به العادة عند العرب أنه يقول أسألك بالله وبالرحم، أو يقول أسألك بالرحم التي بيني وبينك. وهم لعصبيتهم يقدرون الرحمة تقديرا بالغا ويحترمونها ويرون حمايتها، ولهذا ذكرهم الله تعالى بها فقال واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. فإذا قال قائل هل بين القراءتين منافات والأرحام والأرحام؟ فالجواب لا، والقراءتان في الحقيقة تصير الكلمة كلمتين، تصير الكلمة كلمتين، فإما أن تكون القراءة تبيانا لإحدى القراءتين، يعني كل قراءة تبيانا للأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد. وهنا القراءتان إحداهما مبينة للأخرى، ولا كل واحدة جاءت بمعنى جديد؟ ها؟ كل واحدة جاءت بمعنى جديد. فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام، أي اتقاء التفريط في حقهم، ولا الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام، وإذا ولم يتساءلوا فيها ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا، لما أمر بتقواه عز وجل مرتين في الآية قال إن الله كان عليكم رقيبا، أي يراقبكم في جميع أحوالكم، هل أنتم اتقيتم الله أم لم تتقوه، هل أنتم اتقيتم الأرحام وقمتم بواجبها أم لم تتقوها. هذا هو معنى قوله إن الله كان عليهم رقيبا. وختم الآية بهذه الجملة يراد بها التهديد من المخالفة، كما لو قلت لأحد من أبنائك افعل كذا فأنا رقيب عليك، فهذا يعني أنك إيش؟ ها؟ تهدده بأن لا يخالف، وأنه إن خالف فسيجد عقوبته. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. أولا وجوب تقوى الله على جميع الناس. من أين تؤخذ؟ بس يا أيها الناس اتقوا ربكم، حيث وجه الخطاب لجميع الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الناس وجدوا من العدم، الذي خلقكم من نفس واحدة، وفيها الرد على الفكرة الملحدة أن الناس تطوروا من القرود إلى البشرية. من أين تأخذ يا عبد الرحمن؟ ونحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسله، ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قرد قلنا له إقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التذكير بنعمة الله عز وجل بما خلق لنا من الأزواج، يقول خلق منها زوجها، ومن هنا للتبعيض، ويجوز أن تكون للجنس بيانية أي من جنسها، وهذا من النعمة الكبيرة. لو كانت أزواجنا من غير جنسنا هل يمكن أن نركن إليها؟ ها؟ أبدا، لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسه. لو كانت من جنس البقر أو من جنس الغنم هل يركن إليها الإنسان؟ لا يمكن، بل ينفر منها نفورا شديدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أصل هذه البشرية التي لا يحصيها إلا الله أصلها كم؟ أصلها واحد، وإن شئت فقول أصلها اثنان، زوج وزوج، خلق منهما هؤلاء الرجال كثير والنساء، بشر لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن فوائدها أن كثرة الرجال أكثر أهم من كثرة النساء، لقوله رجالا كثيرا، فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه الكثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية التقوى، ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين، ومنها الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية. خالد،
1: الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه مقتضى الربوبية.
0: نعم،
1: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه مقتضى الربوبية.
0: نعم، تمام. ومن فوائد الآية الكريمة أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب، لقوله تساءلون به، ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟ نقول إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرج، وإن كان المقصود بذلك الإلزام ففيه نظر. إذا قال أسألك بالله يعني أذكرك به حتى تراعي عظمة الله وحقه، هذا لا بأس به. إذا كان القصد الإلزام أنك ستلزمه فهذا إحراج، إحراج. ومن ذلك ما يقع أحيانا من بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات، يقول أسألك بالله إلا ما رددت عليه، أو يقول لمقدم السؤال أسألك بالله إلا ما قدمته، هذا إحراج. قد يرى المجيب أو المقدم من المصلحة أن لا يقدم هذا السؤال أو أن لا يجاب عليه. طيب، فإذا سأل بالله هل يجوز، هل تجب إجابته؟ نعم،
1: بس
0: نقول إن سأل بالله شيئا محرما فلا كرامة له ولا تجوز إجابته، كما لو قال أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا منه ببرتقال وتفاح، يجوز هذا ولا لا؟ لا، لا يجوز ولا كرامة. طيب، إذا سأل بالله شيئا يضرني، قال أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك، ايش طماع هذا؟ هل يجب علي أن أجيبه؟ لا، لأن فيه ضرر علي. طيب، إذا قال أسألك بالله أن تعطيني حقي الواجب عليك، ها؟ هنا يجب، يجب من وجهين: أول أنه حق واجب، والثاني أنه سأل بالله. وقال بعض أهل العلم إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله أي من سألكم حقا أوجبه الله عليه، أوجبه الله على المسؤول، فكأن معنى قوله من سألكم بالله أي من سألكم بشرع الله، أي من سألكم سؤالا يقتضي الشرع إجابته، نعم، فأجبوا. وليس المعنى من قال أسألك بالله، لأن من قال أسألك بالله قد يراد بها معنى لا صح إطلاقا، يعني إذا قال أسألك بالله وأراد أن يجعل الله شفيعا إلى هذا المسؤول كان هذا حراما، لأنه لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق. ومن فائد الآية الكريمة وجوب احترام الأرحام لقوله والأرحام على قراءة النصب، وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على قراءة الجر، يعني كما أنكم تحترمونها وتسألون بها فعظموها وآتوها حقها. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله عز وجل، تؤخذ عادل، من أين تؤخذ؟ التحذير من مخالفة الله من قوله إن الله كان عليكم رقيبا، ومن آمن بهذا بأن الله رقيب عليه فسوف يحذر من مخالفة الله عز وجل. هل نأخذ من هذه الآية إثبات اسم الرقيب لله؟ نعم، العلماء يأخذون منها إثبات اسم الله. طيب، هل نقول إن كان هنا يراد بها معناها الزمني أو لا؟ لا، لأنه لو أريد بها المعنى الزمني لكانت الرقابة قد مضت، ولكنها يراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت خبرا في هذه الجملة. إذن تحقيق أن الله رقيب علينا، وكذلك قوله تعالى وكان الله غفور رحيما، ليس المراد أنه كان فزال، بل المراد تحقيق اتصافه بالمغفرة والرحمة، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم نعم نعم، أقوى من حيث الثبوت والاستمرار، لكن هذه في مقام التهديد أقوى، لأنها تفيد التجدد والحدوث والاستمرار، يعني وأنه مهما عملتم في أي وقت فالرقابة ثابتة. نعم عبد الرحمن. لا لا، استشفع بالله عليك حرام، ما يجوز. لكن إذا قال أسألك بالله، فبعض الناس يريد بها بهذا المعنى، يريد بها هذا المعنى، أي يريد بها أن يستشفع بالله عليك، فإذا كان هذا مراده حرام. وأحيانا يقول أسألك بالله يعني بحق الله، يعني ألزمك بما لله عليك من الحق أن تقول أن تعطيني كذا. أين القليل؟ إذا كان يريد الأول يجب النهي عنه. إذا كان قصد الشفاء، لكن في ظني أن الذين يقولون أسألك بالله يريدون إلزامك بحق الله، يعني إن كان الله معظما عندك فإني أسألك به. أما إذا قصد أنه يجعله شافعا، أي واسطة بينك بينه، يجعله واسطة بينك وبينه، فهذا حرام. اي نعم نعم، بس انها لا تقرن بالله. يقول اسالك بالرحم اللي بيني وبينك، يعني كانه يذكره الصله التي بينه وبينه حتى لا يعتدي عليه. زين نعم. نعم نعم، ما دام الحديث ضعيفا فقد كفينا اياه. من كان عنده صحيح فليجعلها من الفاتحه، فليجعلها من الفاتحه. لكن كون الرسول يسر بها احيانا ويجهر بها احيانا يدل على انها ليست من الفاتحه، لانها لو كانت من الفاتحه لجهر بها دائما. ما يخالف، انا اقول صحيح، لكن هل هو جهر ولم يسر؟ ولم يسر. طيب إصراره بها بعض الأحيان يدل على أنها ليست من الفاتحة، لأنه لو كانت منها لجهر بها دائما كما يجهر بالفاتحة. هذه واحدة. شيء ثاني، كون الجهر بها يدل على أنها منها احتمال. وحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما في احتمال. نعم ها؟ إيه نعم، أو إيه خلاف لتنويع الخلاف. والأرجح في هذا أنه إن كان ما بعدها مشتقا فهو نعت، مثل يا أيها النبي، وإن كان جامدا مثل يا أيها الناس فهو عطف بيان. سليم. اللهم صل وسلم. نعم، إيه ربما يأخذ هذا المعنى، ربما يأخذ، لكن كثيرا من العلماء يضعفون حديث الجهر بالبسملة. لاحظ هذا. نعم إيه، هذا من السؤال لله، ويحتمل من الاستشفاء بالله. ولهذا يجب أن يقال للقائل ماذا تريد بالله عليك؟ قد يقول بالله عليك يعني أقسم بالله عليك، فهتون قسما. نعم، هي أقرب ما له أن يكون المعنى أقسم بالله عليك أو أستشفع بالله عليك. نعم.

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآية أولا: هذه السورة مكية أو مدنية؟ عادل مكية. يا أيها الناس، نعم. يحيى مدنية. ما الفرق بين المدني والمكي؟ هذا هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الذي خلقكم صالح، هذه الصفة تسمى صفة كاشفة. وما معنى صفة كاشفة؟ نعم، كيف؟ اي في هذه الآية، إذن مش معنى كاشف؟ توضح شيئا من جانب الربوبية أنه خلق. طيب، ما المراد بالنفس الواحدة؟ نعم، إما أن يكون مراد بها الجنس أو العين. إن قلنا الجنس فالمعنى من جنس واحد، وإن قلنا العين فالمراد بها آدم، وهذا هو الصحيح. طيب، قوله: وبث منهما رجالا كثيرا. خالد، ما معنى بث؟ أنا أردت خالد مزين لكن خير. بث منهما رجالا كثيرا ونساء، لم يقل كثيرات، فهل هذا من باب الاكتفاء مثل قوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، أو أن هذا من باب، أو أن هذا تنبيه على شيء؟ نعم نعم، أحسن. طيب، قوله: تساءلون به والأرحام. يا خالد، فيها قراءة هذا تساءلون وتساءلون، ما أصل تساءلون؟ تتساءلون. طيب، ما معنى التساؤل بالله؟ خالد، يعني الشفاعة بالله تجعل الله شافعا لك إلى هذا الشخص؟ لا. إذا كان يستشفع بالله، لا، ما نريد الحكم. ما معنى تساءلون به؟ يسأل بعضكم بعضا بالله، مثل: أسألك بالله كذا وكذا، أو أنشدك بالله، أو ما أشبه ذلك. طيب، ما العلاقة بين قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به، بين الأمر بالتقوى وبين كونهم يتساءلون به؟ شرفي، ما حضرت اللي جنبك على اليمين هنا، ما العلاقة بين الأمر بالتقوى وكونهم يتساءلون به؟ نعم، تمام، لأن كونهم يتساءلون به يدل على أنه عظيم عندهم، والعظيم يجب أن يتقى. طيب، قوله: والأرحام. يا عبد الله العامر، فيها قراءتان،
لا أصبر ما بعد وصلنا، أعطنا القراءة ونشوف بعد توجيهها. نعم بالكسر ها؟ على قراءة النصب. أحسنت، اتقوا الأرحام. كيف نتقيها؟ يعني إيه لكن مش معنى اتقائي، ما معنى اتقائي؟ يعني ألا تقطعوها، ألا تقطعوها. طيب وعلى قراءة الجار يا زكي، على قراءة الجار والأرحام. المعنى، المعنى وش يكون؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يتساءلون بالأرحام، فتكون عطفا على إيه؟ على الضمير في به كذا. ها طيب، قوله إن الله كان عليكم رقيبا، كان تفيد المضي. وهل الله عز وجل كان رقيبا ثم زالت رقابته؟ ها يعني إذن هي مسلوبة الزمان، مسلوبة الدلالة على الزمن، والمقصود بها تحقيق اتصافه بهذه الصفة. ولها نظائر، إن الله كان غفور رحيما، ليس المعنى كان فيما مضى، بل ثبت أنه غفور رحيم. عرفت؟ طيب الآن في إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية، لأن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأتي بالضمير المنفصل، نعم، أو أتي أو أعد حرف الجر، فقلت تساءلون به وبالأرحام، نعم. فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ ها؟ لا، نقول إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه. وكون النحويين يقولون هذا شاذ، نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن ما هو شاذ أبدا، القرآن بلسان عربي مبين. وإذا كان يقل استعمال هذا في اللغة عند العرب فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا أو قليلا، يكون كثيرا، يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين. ولهذا أنكر الرازي وأنكر محمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء، أنكروا على النحويين إنكارا بالغا في هذا، وقالوا كيف يقولون إن في القرآن شيء، إن في القرآن شيئا شاذا. والقرآن يحكم ولا يحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعهد في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب. نعم. وابن مالك رحمه الله قال إنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر، فقال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة، نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن شيء شاذ.
كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين، ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال القرآن إيش شاذ. طيب، قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. آتوا بمعنى أعطوا. هل أخذنا فوائد الأولى؟ طيب، آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا. وقولها اليتامى مفعول أول، وأموالهم مفعول ثاني. وهذا الفعل آتوا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، وقول اليتامى جمع يتيم، وهو مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، والمراد به اصطلاحا من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الاصطلاح والحكم الشرعي، ولهذا جاء في الحديث: لا يتم بعد احتلام، أي بعد بلوغ، لأنه إذا بلغ استقل بنفسه. نعم. وقول آتوا اليتامى أموالهم، أموالهم يعني التي لهم، سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم ولكن أخذتموها بغير حق. وقول آتوا اليتامى أموالهم يعني لا تخونوا منها شيئا ولا تكتموا منها شيئا ولا تفسدوها، بل أعطوها كما كانت. ولا يلزم من قوله آتوا اليتامى أموالهم أن نعطيهم المال وهم أيتام، لأن اليتيم لا يعطى ماله إلا إذا اختبر، كما قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا فرق بين دفع المال إليه وبين حفظ المال له حتى يؤتاه كاملا. فالآية التي معنا المراد بها الأول أو الثاني؟ الله، ما تفهم الأول والثاني، نستمون. هل هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؟ نقول نعم، بينهما فرق، لأن الدفع معناه لا تعطيه المال حتى يبلغ ويرشد، حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما إيتاء المال فالمراد أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملا عند وجوب الدفع. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذ الطيب بدل لا تأخذ الخبيث لا تأخذ الطيب بدلا عن الخبيث. لا تتبدل، لا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الخبيث بدلا عن الطيب. كيف لا نأخذ الخبيث بدلا عن الطيب؟ المعنى أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله الطيب، هذا معنى الآية. وقيل معناها: لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها عن الطيب، لأن الأموال حرام والحرام خبيث. ففيها وجهان: الوجه الأول أن لا تأخذ الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث. مثاله: أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة وعند وليه غنم هزيلة رديئة، فيأخذ من غنم اليتيم من الطيب ويعطيه الردي، هذا حرام. أو يكون عنده بر طيب نقي
فيأخذه ويعطيه برا رديئا مخلوطا وما أشبه ذلك. فالمعنى إذن لا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الطيب وتعطوه الخبيث، هذا واحد. المعنى الثاني أو الوجه الثاني، لا تأخذوا من أموالهم شيئا لأن أموالهم حرام عليكم والحرام خبيث. ويكون معنى الآية لا تأخذوا أموالهم فستستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال. وكلا الأمرين محرم، يعني سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه عنه شيئا أو أخذت ماله الطيب وأعطيته مالا رديئا، فكله حرام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. إلى قال العلماء إنها بمعنى مع، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقيل بل إلى على بابها، ولكن تأكلوا ضمنت معنى تضم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، وهذا الأخير أصح، لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان إلى بمعنى مع قليل. وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، وهذه من قواعد التفسير، أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وهي حقيقة القرآن. لا تأكلوا نعم إلى أموالكم. إنه الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين، تبديل الخبيث بالطيب، والثاني أكل الأموال إلى أموالنا. إنه أي هذا الفعل، فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق. إنه كان حوبا كبيرا، أي كان عند الله حوبا، أي إثما أو ذنبا، والكبير ضد الصغير، لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فهذا من الذنب الكبير. في هذه الآية عدة فوائد، منها بيان رحمة الله عز وجل حيث أوصى بهؤلاء اليتامى، لأن اليتيم محل الرحمة، فهو مكسور الخاطر ليس له أب وربما لا يكون له أم أيضا، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله. ومنها وجوب حفظ أموال اليتامى، ما وجهه؟ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم إيش؟ يلزم منها الحفظ، إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليتيم يملك وملكه تام، لقوله إيش؟ أموالهم. ويتفرع على هذه الفائدة أن الزكاة واجبة عليهم، أن الزكاة واجبة عليهم، لأن الزكاة تبع للملك. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة، أفهمتم؟ طيب. وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم رحمهم الله
إنها لا تجب الزكاة في أموال اليتامى، لأن اليتيم صغير غير مكلف. فنقول في الجواب عن هذا إن الزكاة ليست تكليفا محضا، بل هي تكليف لحق الغير، وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدين، شبيهة بالدين، ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته. من أين تؤخذ؟ من إثبات المالية، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير. فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ، قلنا إن البلوغ ليس بشرط، لأن الله أثبت المالية لليتامى، وإذا ثبتت المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة، لقوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ومن فوائدها إطلاق اسم الخبيث على الردي، صح، على أحد الوجهين في تفسير الآية. وقد صرح الله عز وجل بأن الرديء يسمى خبيثا، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فسماها خبيثا، سماه خبيثا، أي سمى الرديء خبيثا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل ونحوه خبيثا، وقال إنه حلال، وقال إنه حلال مع أنه أطلق عليه وصف خبيث. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه. من ناخذه؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف، ولكن لقصد الحفظ والتجارة، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، بل قد يتعين، قد يتعين على الإنسان. فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي، لأن الله قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، لم يقل لا تخلطوها. ولهذا قال الله في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله، وتمام الاحتياط أن يشهد على ذلك، فيقول مثلا أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض، اشتريت به السيارات وما أشبه ذلك مما يتكسب به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدوان على مال الأيتام بتبديل بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث أو أكل مالهم إيش؟ من كبائر الذنوب، لقوله تعالى
إنه كان حوبا كبيرا. فإن قال قائل لماذا لم يقل عز وجل ولا تأكلوا أموالهم ولم يقل إلى أموالكم؟ فالجواب أقول لم يقل ولا تأكلوا أموالهم ويطلق، لو قال ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا كبيرا لكفى، لكنه قال أموالهم إلى أموالكم لأن ولي اليتيم قد يتستر، قد يتستر ويدخل ماله مال اليتيم في ماله، ومن يعلم عنه؟ فلهذا قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وعلى هذا فيكون هذا يعني إلى أموالكم ليس قيدا، بحيث نقول لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز، لا نقول، بل نقول هذا لأن إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به. طيب، ثم قال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء. الآية الأولى في أموال اليتامى والثانية في أبضاع اليتامى البضع. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. اليتامى جمع يتيم، والمراد به اليتامى من النساء، اليتامى من النساء. وقول إن خفتم ألا تقسطوا، قال بعضهم الخوف هنا بمعنى العلم، يعني علمتم ألا تعدلوا ألا تقسطوا. واستدل بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فإن معنى فمن خاف أي فمن علم. ولكن الصحيح في هذه الآية في آية النساء وإن خفتم ألا تقسطوا أن المراد بها الخوف وإن لم يعلم، لكن متى خاف الإنسان ألا يقسط في اليتامى فليفعل ما ذكر الله. وقول ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى، وهنا فرق بين أقسط وقسط. أقسط معناها الأخ أنت أي قسط بمعنى عدل، وأقسط أي جار، أي جار. ولكن لو عكست لأصبت، لا قسط بمعنى جار وأقسط بمعنى عدل. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب المقسطين، وقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب، إذن ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى. وكانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة، أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها لكن يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور. فقال الله عز وجل مرشدا عباده إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني ليست النساء معدومة إلا هؤلاء اليتيمات، بل الأمر واسع، اعدلوا عنهم وجوبا أو استحبابا. لا، وجوبا. إذا خاف أن لا يعدل في اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها، صح؟ لقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما
فسرها بعضهم بمن فانكحوا من طاب. لماذا؟ قال لأن المرأة عاقلة من ذوات العقل، والعاقل له من، وغير العاقل له ما. فقالوا إن من بمعنى ما،

فالوصف ليس من العقلاء، فيؤتى بماء، يؤتى بماء. وهنا المرأة تطيب للرجل لشخصها أو لوصفها؟ ها؟ الثاني لوصفها. ولهذا عبر بماء إلى أن اختيار المرأة لما قام بها من الأوصاف التي توجب اختيارها. فالصحيح أن من هنا، أن ما هنا في موضعها وليست بمعنى من. طيب، وقوله ما طاب لكم، ما طاب أي ما حسن ورأيتموه طيبا وطابت به نفوسكم، ولا تكرهوا أنفسكم على نكاح من لا تريدون ومن لا تطيب لكم. لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهيه. وإذا أكره الإنسان نفسه على طعام لا يشتهيه صار هذا الطعام في معدته حجارة، يعني لا تهضمه المعدة. ولكن انكح من تطيب به نفسك. طيب، تطيب النفس بأي شيء؟ بالجمال؟ نعم، تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. ومن المال الوظيفة، تنكح المرأة الآن لوظيفتها، لأن الوظيفة تحصيل للمال، أليس كذلك؟ طيب، إذن المرأة تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وهذه أوصاف أغلبية، وإلا فقد ينكح المرأة لا لهذه الأوصاف، لأسباب أخرى، لكن هذا هو الغالب. انكحوا ما طاب لكم من النساء، من يسميها العلماء ايش؟ بيانية، لأنها جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول، فتكون مبينة لهذا المبهم. وكلما جاءت من بعد اسم الشرط أو الاسم الموصولة فهي ايش؟ بيانية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه بيانية. وكذلك هنا ها؟ ايش؟ نعم، لا تضموها الى اموالك. سؤال: يقول إن بعض العلماء قال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. الجواب أن هذا القائل أخطأ خطأ عظيما، لأن قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا، حتى نقول إن بين الآيتين تعارضا. الله يقول ولا تأكلوا أموالهم، تخلطوها لأجل تأكلوها. أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به. لكن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا هذا منسوخ. وأقول إذا عجزوا، لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض، قد يكون كل نص محمولا على معنى. وهذه مسألة خطيرة جدا خطيرة، لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ. تبالك، ما هي المسألة هينة، معنى النسخ أني أنكرت المنسوخ ولم أجعله حكما شرعيا. فالمسألة خطيرة، ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدا. نعم عليان، لا إله

0: إلا الله. إذن هذا قدح في القرآن، استغفر الله، قال اللهم اغفر لي، ليست أوضح، بل هذا إشارة من الله عز وجل كما سيأتي في الفوائد، أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف. لو قدرنا من صار منها التعيين فقط، ها؟ لو قدرنا إيش؟
1: لو وضعنا الآن وصف،
0: وصف
1: في وصف النساء،
0: أصل الوصف لابد من موصوف، والوصف ما هو بينكح، لكن المعنى أن تنكح المرأة لأوصافها لا لعينها. نعم سليم. هي التي ايش؟
1: على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هم العرب صحيح؟ ما سمعنا جاء اختلاف يعني المعاني قالوا هذا بالعربية.
0: اي نعم. السبب انه نزل القرآن بلغته. الآن لو أكلم إنسان عامي باللهجة العامية يشكل عليك كلامي؟ ها؟ لا يشكل. هم في وقتهم اللغة العربية الفصحى مثل اللغة العامية عندنا الآن. نعم. بعض ايش؟ نعم.
1: يستدلونكم كيف ما طاب لكم من النساء ان الاسلام ظالم. قلنا لماذا؟ قالوا لان المراه اذا تزوج الرجل اثنين او ثلاثه او اربعه فان يكون في ظلم هذه المراه تسبب الحقد والعذاب. يستدلون من هذه الايه فكيف نوجه احسن الله؟
0: ما جاء وقتها يا عبد الله. ما جاء وقت هذا، هذا وقتها في الفوائد إن شاء الله. نعم. قد يتعين ضم ماله هنا. لا لا، إذا كان هناك ظالم، إذا كان هناك ظالم يأخذ أموال اليتامى بحجة أنه سيحفظها، نعرف أنه ما هو بيحفظها، يريد أكلها، فجاء إنسان وقيدها في مع ماله، هذا يجب عليه. إذا
1: ضم مال اليتيم مع ماله،
0: نعم نعم.
1: يعوض اليتيم
0: ماله، ماذا تقول؟ يقول ضم مال اليتيم إلى ماله فخسر في ماله، هل يضمن لليتيم أو لا؟ نقول ما دام حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح ولكن أخلفت الأمور ليس عليه شيء، ليس عليه إثم ولا ضمان. اصبروا يا جماعة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، وهذه قاعدة كل إنسان له تصرف، له الولاية في تصرفه، حتى لو جميعا خطأ فلا ضمان عليه، فضلا عن أن تأتي الأمور بغير اختيار، بغير ما يتوقع. نعم. نعم. الفائدة من ذكر الأكل لأنه أكثر ما يكون، هو أعم ما يكون من الانتفاعات، ولأنه هو الذي ينتفعه البدن، ينتفع به البدن انتفاعا مباشرا، اللباس ينتفع به لكن من خارج، فلهذا تجون الآيات كلها تعبر في الغالب بأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأشبه ذلك. بن داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما معنى آتوا اليتامى أموالهم عبد الله؟ أي آتوهم أموالهم كاملة من غير نقص. طيب، هل هذا يعني أن ندفع إليهم الأموال وهم أيتام؟ وهم أيتام. نعم محمد، لا ندفع. إذن كيف يقول آتوا أموالهم؟ أي بحفظها لهم، أي بحفظها لهم. وأما الدفع لا يكون إلا بعد البلوغ والرشد. في قوله آتوا اليتامى أموالهم، اليتامى جمع عبد الله؟ نعم. زال اليتم. طيب، إذا ماتت أمه، نعم هنا، إذا ماتت أم الطفل هل يسمى يتيما؟ لماذا؟ نعم، لكن لماذا جعلنا من مات أبوه يتيم يتيما ومن ماتت أمه غير يتيم؟ من داود. صحيح، لأن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب بخلاف الأم. طيب، قوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. كيف قال إلى أموالكم زكي؟ إيش هذا؟ فتأكلوها. طيب، لو ضم ماله إلى ماله للحفظ الأخ، نعم، هل ينهى عنه؟ ما هو الدليل من الآية هذه؟ ولا تأكلوا. يعني يدل على أن المراد ضمها للأكل. طيب، هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جواز إضافة الأموال اليتامى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ؟ دعنا من السورة، نريد الآية بس. فهد، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم من المصلح. تمام. طيب، ما المراد بالخبيث في قوله ولا تتبدل بالخبيث؟ طيب، وعلى هذا الرأي ماذا، ما المراد بالخبيث؟ إيه، ما المراد بالخبيث؟ الردي. طيب، وقيل المحرم، والمعنى أن أموال اليتامى إذا أختموها فهي خبيثة. طيب، على الرأي الثاني يا سعود، هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها؟ خبيثة لكسبها. طيب، جملة إنه كان حوبا كبيرا سلامة، ما موقعها مما سبقها من المعنى؟ ها، تبيانية؟
لا عليان تعليلية إنه كان حوبا كبيرا. طيب يلا أحمد ها؟ يلا أحمد إن الله إنه كان حوبا كبيرا، هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إلى أموال إلى أكلها من كبائر الذنوب؟ حيث قال كبيرا. طيب أخذنا الفوائد ها؟ ها؟ طيب وآت الأيتام ما أخذنا هل ذكرنا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ ذكرناها. طيب ثم قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إن خفتم يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن. إن خفتم يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها لا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن إلى أي شيء؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم، أي ترونها طيبة وتستحسنونها. ولهذا قال ما طاب لكم من النساء فأتى بما دون من، لأن من للعاقل إذا قصد الشخص، فإن قصد الوصف أتي بما، يؤتى بما إذا قصد الوصف. قال ومنه قول العرب سبحان ما سخركن لنا، يعني الإبل، يريد سبحان من، يعني سبحان الله. لكن لما كان أراد هذا القائل الوصف وهو كمال وقوة الله عز وجل وتسخيره أتى بما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقوله ما طاب لكم من النساء، هل هي متعلقة بانكحوا أي انكحوا من النساء ما طاب لكم، أو بيان لما بقوله ما طاب لكم؟ الثاني أقرب والأول جائز، لكن الثاني أقرب، أي انكحوا الذي يطيب لكم من النساء مثنى
وثلاثة ورباع. هذه الكلمات الثلاث يقول النحويون إنها لا تنصرف، إنها لا تنصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل، لأن معنى مثنى أي اثنين اثنتين اثنتين، ثلاث ثلاثا ثلاثا، رباع أربعا أربعا، فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل. وعلى هذا نقول مثنى حال من النساء، يعني حال كونهن مثنى، وثلاث ورباع، أي انكحوا على اثنتين اثنتين، أو على ثلاث ثلاث، أو على أربع أربع. وليس المعنى انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا، خلافا لمن زعم ذلك وقال إنها إن الآية تدل على جواز نكاح التسع، لأن اثنتين وثلاث خمس ورباع أربع الجميع تسع، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية، هذا الأسلوب للتقسيم، يعني منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثا ثلاثا، ومنكم من ينكح أربعا أربعا، لأن الخطاب انكحوا خطاب للجماعة، الخطاب للجماعة ليس لواحد، فإذا كان الخطاب للجماعة فوزع مثنى وثلاث على الجماعة، يكون المعنى ها ينكح بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاثا وبعضكم أربعا. ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح، منها أنه يتزوج أكثر من أربع، ومنها أنه يتزوج بالهبة، ومنها أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال، ومنها أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله حرم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات، ومنها أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام خص بخصائص لا توجد في غيره. وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ولو أراد الله عز وجل أن يقول ولو أراد الله تعالى أن يبين لعباده حل النساء التسع لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء أربعا، نعم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا إلى التسع، ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه، لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء. وقوله مثنى وثلاثة وربع لم يذكر الواحدة، لأن المقام مقام تخير، مقام تخير ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان أن لا يقصد في اليتامى. نقول إذا خفت أن لا تقصد في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية. كمية متى تكون كمية؟ من اثنتين فصاعدا. الكيفية قال ما طاب لكم، فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وإيش وكمية. ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية واحدة، الكمية يعني الزيادة في الكم من الثنتين فصاعدة. طيب مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا، خفتم أي ظننتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة
ولا تزيدوا عليها أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو انكحوا ما ملكت أيمانكم. أسأل، لا، لأن ما ملكت اليمين لا تنكح، ملك اليمين توطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح، ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. صح، يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. نعم، يحرم أن يتزوج أمته لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين، والأضعف لا يرد على الأقوى، الأضعف لا يرد على الأقوى، بخلاف العكس فإنه يرد الأقوى على الأعلى على الأضعف. لو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، عرفتم؟ أما لو كان عنده أمة فإنه لا يمكن أن يتزوجها، لأنه إيش؟ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح، فإن السيد يملك الرقبة والمنفعة بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة. إذن لا يصح أن نقول إن قوله أو ما ملكت أيمانكم معطوفا على قوله فواحدة، لأنه يختل المعنى، بل المعنى فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم أو كلمة نحوها، المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عطف الجمل، فيقدر فعل مناسب لقوله أو ما ملكت أيمانكم. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك المشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل، أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثة أو أربعة عند خوف عدم العدل في اليتامى، أو الأمرين، أو الأمرين، يعني ذلك أي نكاحكم واحد مثنى وثلاثة ورباع إذا خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أو نكاحكم واحدة إذا خفتم أن لا تعدلوا، أدنى أي أقرب أن لا تعولوا، يعني أن لا تجور، هذا هو معنى الآية المتعين. وأما ما يروى عن الشافعي من أن المعنى أدنى أن لا تكثر عيالكم فهو قول ضعيف جدا جدا ضعيف. لماذا؟ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله، ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه، والله عز وجل يقول واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى لا تعولوا. فإذا كان عند الإنسان 100 وليدة 100 جارية وجامع كل واحدة، كم يأتي في السنة؟ نعم 100 ولد يأتي في السنة 100 ولد. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول إن الإنسان إذا جامع من ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؟ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفا جدا لمنافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد، ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملوكاته. نعم هنا يصح وولي. هنا لو كان إنسان ابن عم امرأة
وأراد أن يتزوجها فلا حرج. يسألها يقول هل ترغبين أن أتزوجك؟ إذا قالت نعم يتزوج. لكن كيف يعقد؟ يأتي باثنين شاهدين ويقول أشهدكما أنني تزوجت موليتي فلانة. يقول قبلت ولا ما قبلت؟ ما يقول قبلت. أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة، نعم، أو زوجت نفسي موليتي فلانة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية تزوجتك أعتقتك وجعلت عتقك صداقة. نعم يا خالد. نعم نعم، إلا لأنه إذا صارت موزعة موزعة لازم نأتي بما يدل على التكرار. نعم يا الملك. نعم. إيه اشترى زوجته. نعم صارت مملوكة له. الولد مملوك للسيد. اي نعم. نعم عمر. سيأتين بالفوائد سيأتين بالفوائد، وأسأل الله يرزق شبابنا لو على وحده. نعم ايش ايش. نعم بعد الأذان ألا تقسطوا في اليتامى. أن تعجلوا في معاملتهم. نعم طيب، ما من هم اليتامى؟ من مات أبوه ولم يبقى. طيب قوله ألا تقسطوا في اليتامى، كيف ألا تقسطوا؟ نشان يعني كيف العدل؟ لا لأنه قال فانكحوا، المسألة في النكاح. نعم مثل لأجل يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط، يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه. نعم يعني اليتيمة تكون مثلا عند ابن عمه ويخاف ألا يعدل فيها بأن لا يتزوجها بمهر المثل، يعطيها أنقص، فبين الله عز وجل أن الباب مفتوح فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخره. طيب لماذا عبر بما دون من يا عبد المنان؟ يتعاقبان، لكن لا بد من إذا خرجت عن أصلها لا بد أن يكون هناك فائدة. ما حضرت فهد؟ أحسن. نعم طيب قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، ها خليل، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني بين من؟ نعم يعني فلا فانكحوا واحدة. طيب في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء سعود، ها لكن من أين يؤخذ من الآية؟
طيب واحد نسأل الآن، نقول في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإماء في الوطئ وغيره أيضا. أو ما ملكت أيمان، فدل هذا على أنه لا يجب العدل بين الإماء. ما معنى قوله أن لا تعولوا يعني؟ أن لا تجوع؟ كيف كان أقرب أن لا يجوع؟ يعني إذا اقتصر على واحدة، إذا اقتصر على واحدة فليس معها من يجب العدل بينهما. أولى أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل لأنه ليس معها ثانية. طيب، وحينئذ لا يكون هناك جواب. وكذلك في مملكة الإيمان لا يجب العدل، فلو مال إلى إحداهن فلا جواب لأنه لا يجب العدل. طيب، ثم قال عز وجل وآتوا النساء، أظن أخذنا الفوائد ما أخذناها. طيب، من فوائد الآية الكريمة إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم، لقوله إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها، لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما. ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها. ويتفرع على هذا، على هذه الفائدة، بيان أو تبين خطأ من ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها، لأن الله يقول انكحوا ما طاب لكم، فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها؟ فما يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع، فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال، لأن قوله ألا تقتصد في اليتامى يعني فلا تتزوجهن، ولكن إيش؟ ينكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه إيش؟ يفتح باب الحلال، لئلا يوصد أمام الإنسان العمل والحركة. وأظن تقدم لهذا النظائر أتينا عليها في الشرح، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا طيبا. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التعدد في الزوجات، تأملوا معنا، هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد؟ لأن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز. الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد، لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان ألا يقسط بينهم فيهن،
فكأنه قال إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. طيب، وهذا هو الأقرب، لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته تكثير النسل، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد. وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جريدة يقول إن الشيعة في القطيف بدأوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة، وهو الحفل الجماعي في الأنكحة، حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق 40 عرسا، نعم 65 عرسا في ليلة واحدة. أفهمتم المعنى الآن؟ يعني بدل ما نروح لقصر الأفراح في عرس رجل واحد فقط، نجعل في هذه الليلة في نفس القصر 20 رجلا أو 65 رجلا أو 100 رجل، وهذا لا شك أن يوفر نفقات ويوفر تعبا على الناس، وهذا يعني سنة حسنة إذا حصل أن الناس يفعلونه فهذا طيب. نعم، إيش؟ ارفع صوتي، ما في حياة. إيش؟ ما في قصر، لأن الناس يدعون أمما، لكن إذا علمنا أن في هذا القصر 40 واحد يتزوج نأخذ لهم 40 غرفة، وإذا لم يكن نحط أخيام، ما نكثر المدعوين، بدل ما يدعو الواحد منا 200 رجل يدعو 20 رجل. ها؟ والله إذا أرادوا بهذا وجه الله أثيبوا عليه، لأن يعني هذا من باب تخفيف المؤونة، وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. على كل حال هذا عاد مسألة ثانية، مسألة أخرى الذي تشير إليه، لكن الكلام أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، نعود إلى ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تجاوز الأربع، لقوله مثنى وثلاث ورباع، مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنة، ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الوسائل إلى المحرم، تحريم الوسائل المحرم، لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه، أن للوسائل أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما يحصل به المحرم فهو حرام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره، بقوله أو ما ملكت أيمانكم. ومن فوائدها وجوب العدل بين الزوجات،
لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن فوائد الآية إثبات ملك اليمين لقوله أو ما ملكت أيمانكم، ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم، بل الواجب بقاؤه، أي بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه، إذا وجد سبب الملك ملك اليمين. وما هو سبب ملك اليمين؟ الكفر، الكفر إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملكية للإنسان، هي إثبات الرق، إثبات الملكية وأن الإنسان يملك. ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله، وذلك لأن الملك ملكان، ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف، وهذا لمن؟ لله. وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت، هذا ثابت. ثم هو أنواع، تارة يملك الإنسان الرقبة، وتارة يملك المنفعة، وتارة يملك المنفعة والرقبة، عرفتم؟ تارة يملك المنفعة مثل المستأجر، وتارة يملك الرقبة فقط. ها؟ الرقبة فقط، اي نعم، مثل كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص آخر. فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد، عرفتم؟ لكن كأني ببعضكم يقول ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته لعبد آخر؟ نقول لها فائدة، العتق، إذا اعتقه مالك الرقبة صار حرا، ومالك المنفعة له منفعته. فالمهم على كل حال، وملك ملك عين، وملك منفعة، وملكهما جميعا، كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليمين أفضل من اليسار. لأنه أضاف الملك إليها، ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار، اليمين أفضل. ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة. الشيء الطيب يتناول باليمين والشيء الخبيث يزال باليسار. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن، لقوله أدنى ألا تعود، ذلك أدنى ألا تعود، لأن الأدنى اسم تفضيل، فلا بد أن يكون هناك أدنى ومن وما لا بد أن يكون هناك من فاضل ومفضول. ثم قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا أي أعطوا. والفرق بين أتوا وآتوا أن آتوا بمعنى
أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا. إذن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جيءوا. طيب، آتوا النساء صدقاتهن، الخطاب في قوله آتوا هل هو للأزواج أو للأولياء؟ في المسألة في الآية قولان، القول الأول أنه للأولياء، فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا، لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف، والباقي يأخذه يسلبه إياها. فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة. والقول الثاني أن الخطاب للأزواج، أمرهم الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقض فما الواجب؟ حملها على الوجهين. فنقول الخطاب للأزواج وللأولياء، وآتوا النساء صدقاتهن، النساء يعني المتزوجات، بدليل قول صدقاتهن، وصدقات جمع صدقة وهي المهر، وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب المرأة. وقوله نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم، يقال نحله أي أهداه هدية طيبة بها نفسه. وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله آتوا النساء، آتوا النساء، فهي مثل قول القائل وقفت قياما أو جلست قعودا، لأن آتى بمعنى نحل، وآتوا بمعنى انحلوا، والنحلة هي الهدية العطية عن طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، إن طبن يعني النساء، وقوله نفسا مصدر محول عن الفاعل، والمصدر المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية، وتارة يحول عن المفعول به كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، يعني عيون الأرض. فإن طبنا لكم عن شيء منه، من قيل إنها تبعيضية، وقيل إنها بيانية، فعلى الأول يكون المعنى إن طبنا لكم عن بعضه، وعلى الثاني يكون معنى إن طبنا لكم عن كله أو بعضه، لأن من بيان لمحل الحكم بقطع النظر عن كونه كله أو عن كونه كله أو بعضه. إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، إذ أن الأكل يغذي البدن وينمو به البدن، بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراكب، فإن منفعتها خارجية، فاللباس كسوة خارجية، ولكن الأكل كسوة داخلية، صح؟ الأكل كسوة داخلية، ها؟ منفعة، نعم صحيح منفعة، لكن هي كسوة أيضا. قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها
ولا تعرض، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. التناسب بين الظمأ والضحى اللي هو حرارة الشمس واضح، وبين الجوع والعري واضح، لأن الجوع لأن الشبع كسوة الباطن، المعدة فاضية ما فيها شيء عارية، فإذا دخلت الطعام فيها غطاها وكساها، فهو كسوة باطنية. على كل حال إذا طاب كلوه هنيئا، أقول عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، لأن منفعته للبدن مباشرة، ينمو بها البدن بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف المركوب، فإنها منفعة خارجية. وقوله هنيئا أي حين الأكل، مريئا أي بعد الأكل، فالمريء محمود العاقبة، والهنيء سهل المساق. نعم. وأضرب لكم مثلا يبين، إذا أعطينا شخصا من غير أهل جدة سمكة وأراد يأكلها، نعم، يمكن إذا أكلها يكح 10 مرات قبل أن تصل إلى معدتي، لأن فيها شوكا وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه بها، هل هذا الأكل هني ولا غير هني؟ غير هني. لكن الجداوي تسمع صريخ عظامها بين أسنانه ولا يبالي، وهذا شيء شاهدته أنا، شاهدته أنا بنفسي، يأخذ الزعانف الذيل هذا اللي مثل المشط، نعم، ويجعل بين أسنانه يقرضه كما نقرض التمر اليبيس، هذا يكون هنيئا له ولا لا؟ هذا يكون هنيئا له لأنه يسيغه بسهولة، لكن لمن لم يعتده ليس هنيئا. طيب، مريئا قلنا محمود العاقبة، ربما يأكل الإنسان أكلا لينا لذيذا في الفم، لكن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه، نعم، ماذا يكون؟ مريء ولا غير مريء؟ غير مريء، هذا غير مريء. هل من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلع بسرعة ثم يشوي بطنه؟ هذا ليس محمود العاقل، لأنه يضره، لكن بعض الناس سبحان الله ما يهم هذا الشيء، والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا يكون محمود العاقبة، يكون مريئا. ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتني، قال كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لفمك. صحيح، أحيانا الإنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلو، لكن إذا وصل إلى البطن أوجع البطن، إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه

وقد ملأه يتعب حتى إذا جلس يمكن ما يجلس لا يجلس إلا متربعا من شدة ملء البطن. هذا نقول يحرم عليك أن تأكل. أو التخمة، أتعرفون التخمة؟ ها؟ ما هي؟ لا، التغير، التغير نحن نسميها غيرة، نعم، أو غيرة كطيرة، يعني التغير. والتغير الحمد لله الآن لطيب المآكل قليل جدا، لكن فيما سبق لما كانت المآكل ليست بذاك الطيبة يجد الإنسان التخمة، يصير إذا تجشأ يظهر منه رائحة خبيثة، وربما يصاب بمرض، ها؟ أي يسمونها المر. على كل حال أنا يعني استطردنا كثيرا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه، وما قاله له وجه. لكن مع الأسف أن الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم، أليس كذلك؟ بل إني بعض الموائد أجد فيها يصفون فيها البيبسي وما أشبهه من أجل من يوم يأكل يشرب هذا. نقول لا تكلف نفسك، كل أكلا معتادا. وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي، طبيب أمريكي أسلم، يقول أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة. إنما قال الحديث حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول هذا أصول الطب، هذا أصول الطب، ولو أن الناس نفذوه ما كاد يمرض أحد. أما الآية فهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض للغبار، تتعرض للأوساخ، تتعرض لكل شيء، إذا غسلت في اليوم والليلة 5 مرات نعم فقط نظيفة. إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب. فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب، لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته. لكن هذه لا يعرفها الكفار، الكفار ليس لهم إلا الظاهر. فأقول إننا لو جربنا لو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا. ولكن قد يقول قائلكم أنا إذا لم آكل كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى، صح؟ ماذا نقول؟ نقول كل. وحدثني بعض الناس، ما هو كل واحد يا ولد، حدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة 5 وجبات. ليش؟ لأنهم ما يكثرون، يأكلون ثم إذا جاعوا أكل ثم إذا جاعوا أكل. ولو أنكم تجربون لمدة 4 أسابيع وتخبرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة 4 القادمة. نعم. أين؟ هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعدى لأهل السنة والجماعة،

0: فكيف يكون فعلهم محمودا؟ نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه، يعني لازم من حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم، فلا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة. والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة، يعني يقولوا لأهل السنة أنتم أهل السنة ثم يخالفونه. طيب إذا كانوا أهل السنة هل أنتم تريدون أن تثوب السنة؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر، يحمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لماذا؟ لأنه كان دخل بجواره، الرسول دخل بجوار المطعم. فالواجب العدل، يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص نتابه يحمد. نعم لو خفنا من هذا مفسدة، لو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل، فحينئذ نسكت، نسكت، لا نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد. نعم نعم. ها؟ من قوله أو ما ملكت أيمانكم، لأن الله قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا واضح في النكاح. أو إن خفتم ألا تعدلوا فأنتم يعني جامعوا ما ملكت أيمانكم، لا غير معطوف على ما طاب، يعني ليس معطوفا على واحدة، ليس معطوفا على واحدة، لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل. صح، يعني مثلا لو أن رجلا تزوج أمتين من سيديهما أو من سيدهما وجب عليه العدل، لا لكن الله يقول ما ملكت أيمانكم، يعني جامعوا أو انكحوا ما ملكت أيمانكم بمعنى الجماع. نعم بدر. سهل، إذا اشترط عليها لا يراها إلا بعد عقد النكاح ما بقى منه هذا. أي ما اشترط، يعني طلب منه. طيب أي يراها قبل العقد؟ ها لا ما له يجبر، كيف يجبر؟ ها أي إذا أبو يقول في أمان الله ندور غيركم. نعم وش العلاج؟ صحيح هذا كان الناس بالأول ما يراها أبدا الخاطر. نعم
1: من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في الآية قراءتان، في السفهاء وفي قياما. ها؟ طيب وآتوا النساء. طيب قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يستفاد من هذه الآية فوائد، فمن فوائدها وجوب إعطاء النساء مهورهن لقوله آتوا، ومن فوائدها أيضا أنه لا يجوز للولي
0: أن يأخذ شيئا من صدقات المرأة من صداق النساء لوجهين. الوجه الأول أنه أضاف الصداقة إليهن فهو ملكهن، والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صدقهن، آتوا النساء صدقاتهن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يجوز للأب خاصة أن يتملك مما أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء، وقال بعض العلماء لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس به كما دلت على ذلك السنة. أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة، ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئا لنفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إعطاؤهن الصداق على وجه النحلة، يعني الهدية التامة، فلا يكون فيه منة في المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر أو رده إن كانت قد قبضته، لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن فوائده أنه لو أسقطت شيئا خجلا أو حياء فإنه لا يحل قبوله، لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه، لأن هذا كالإكراه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تملك شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرا ومستقبلا، لقول هنيئا مريئا، هنيئا حين الأكل مريئا بعد الأكل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه، لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، وقد جاءت بذلك السنة صريحة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكذلك جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا منتدى درس اليوم الجديد، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم فيها قراءتان، القراءة الأولى بهمزتين محققتين السفهاء أموالكم، والقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين السفهاء أموالكم. الأولى على الأصل والثانية للتخفيف، وكذلك قوله قياما فيها قراءتان قياما وقيما، والمعنى واحد. يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوهم، لا تعطوا السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده. هذا هو السفيه. والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو سفيه، وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله. يقول: أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم، أضاف الأموال إلى إلينا، فاختلف العلماء هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك أموالهم هم، لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال. طيب، والآية صالحة للوجهين، ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما. وقولها التي جعل الله لكم قياما، جعل هنا بمعنى صيّر، يعني جعلها الله لنا قياما، الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا. فكم من أسير فك بالمال، وكم من ضرورة أزيلت بالمال، وكم من يتيم جبر قلبه بالمال. فالأموال في الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن ضرورة الجهاد للمال أكثر من ضرورتها للنفس. حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال، ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال؟ ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس. وارزقوهم فيها، ارزقوهم يعني أعطوهم رزقا، والرزق هو العطاء. وقوله فيها أي في الأموال، ولم يقل منها، إشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيها لا منها. وفرق بين الرزق فيها والرزق منها، لأنه لو لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء إيش منها. إذا قدرنا أنها 100 فأعطاهم نفقة 10 ريالات نقصت، كلما أعطاهم نقصت. لكن إذا قال فيها فالمعنى أن الرزق يكون فيها، فتكون يكون المال أوسع من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح. وارزقوهم فيها، طيب أعطوهم، أعطوهم إيش؟ أعطوهم طعاما شرابا. أما الكسوة فقال واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويلات والقمص وغيرها. بقي عندنا الفرش والسكن، يدخل في قوله وارزقوهم فيها. وقولوا لهم قولا معروفا، أي حين إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا، أي قولا يكون لينا هينا. ولا تشبخوا بأنافكم عليهم وتمنوا عليهم، لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية. فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطني أكسني، لا تقول له قول غير، لا تقول ما أمدك تقط ثوبك، ما أمدك تهضم طعامك، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية، لأن المال مالهم. وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم. من فوائد هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين، لقوله ولا تؤتوا السفهاء، والنهي للتحريم، لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفهاء، كأنه قال لا تؤتوهم لسفههم، لأنهم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم السفه، وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين، قسم لحظ الغير وقسم لحظ النفس. أما الأول فمثل أن يستغرق، أن تستغرق ديون الإنسان ماله، ففي هذه الحال يحجر عليه. لماذا؟ لحظ الغير. فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه، حجر عليه. وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفاً يضر بالغريب، وإن فعل لم ينفذ التصرف. ولهذا لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله، لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف في ماله. القسم الثاني من الحجر، الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفه أو الصغر أو الجنون. فالمجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه يحجر عليه في ماله الذي لا يحسن التصرف. طيب، هذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير. فإذا قال المحجور عليه هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا لا يمكن لأنك سفيه، وإذا حجرنا عليك فسوف تفسد المال. وإذا لم نحجر عليك فسوف تفسد المال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز به الفساد، أي بتسليطنا إياه. فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصا قلنا هذا حرام عليك، لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس. وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف بالمجنون؟ فإذا قال قائل ما ضابط السفه الذي يحصل به الحجر؟ فالجواب أن أهل العلم قالوا إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة. فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، هذا سفيه يحجر عليه. أو في غير فائدة كالذي يصرف ماله في المفرقعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك، أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليها فقط، هذا سفيه ولا رشيد؟ هذا سفيه، نعم، فيحجر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان المال قياما للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينهم ودنياهم، لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا. صلح هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليتيم، على ولي السفيه، أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة، لقوله وارزقوهم فيها. ومن فوائدها أيضا أنه يجب أن يرزق ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك، لأن الأمر يقتضي الوجوب لا سيما وأنه متعلق بحق الغير. ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من وله الله على أحد أن لا يغلظ له القول، بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القول والفعل. ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوا أي اختبروا. واليتامى جمع يتيم، وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب. نعم نعم، قبل بلوغ الطفل. نعم، من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل، أليس كذلك؟ نعم. وقوله حتى إذا بلغوا، حتى هنا ابتدائية، أي اختبروهم واستمروا في الاختبار حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلى أموالهم. إذا شرطية، وقول فإن علمتم شرطية أيضا، فادفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط، فيكون هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم، إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، شرط في ضمن شرط. وقول فإن آنستم أي أبصرتم، ومنه قوله نسى من جانب الطور نارا أي أبصر. وقول رشدا، الرشد في كل موضع بحسبه، فالرشد ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي حسن التصرف، هذا هو الرشد. إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يقبل إلا بما جرت به العادة، ومن والله منتهيا عما حرم الله. وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية، ومنه الرشد في ولاية النكاح، وأن يكون عالما بالكفء ومصالح النكاح. إذن الرشد يا عباد الله. في كل موضع بحسبه. إن ما المراد به هنا رشدا؟ أي تصرفا صحيحا في أموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم إليها إياها. وقولوا فادفعوا إليهم يعني أوصلوها إليهم، ولا تقول إيتوا خذوا أموالكم، أنتم ادفعوها إليهم. وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حسب ما تقتضيه الحال. ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا. قول إسرافا يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكل إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو أيضا في كل موضع بحسبه. وقالوا بدارا أي مبادرة، فهي من بادرة بمعنى استاجر الشيء. وقالوا أي يكبروا أي بدارا لكبرهم، يعني تبادر كبرهم، لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عليهم وصاروا رشيدين. فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادر. ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان، بل نقول الإسراف مجاوزة الحد. فمثلا إذا كان يكفيه 10 أخذ 15، وبدارا يعني أن يأكل بلا إسراف لكن يبادر، يبادر بالأكل قبل أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف. من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال اليتيم فليستعفف، أي فليكف عن الأكل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اللام هنا في قوله فليستعفف للأمر، والثاني للإباحة، هكذا. نعم الأخ اللي وراك النوشان. أقول اللام في قوله فليستعفف وفي قوله فليأكل للإباحة، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف، والثاني مباح له أن يأكل. فإذا قال قائل ما الذي أخرج اللام في قوله فليأكل عن الأمر؟ قلنا لأنها أعقبت النهي، وهو قوله ولا تأكلوها إسراف وبدار، والأمر بعد النهي إيش؟ لرفع الحظر، يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر. وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأكل أكلا بالمعروف، أي بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء، وإنما يأكل أكل مثله. مثال ذلك إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأنني ولي عليه، قلنا لا يجوز، كل بالمعروف، والمعروف ما جرى به العرف. ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ومتى ندفع إليهم أموالهم؟ إذا بلغوا ورشدوا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني أشهدوا أنكم دفعتموها. وكفى بالله حسيبا، يعني كفى من الكفاية، يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد. والباء في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ، والأصل وكفى الله حسيبا، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب. فهذه الآية كما رأيتم ختمها الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرؤوا على أكل أموالهم، إسرافا وبدارا أن يكبروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب اختبار اليتامى لقوله وابتلوا اليتامى، ثانيا العمل بالتجربة، العمل بالتجربة من أين تؤخذ العمل؟ يؤخذ العمل بالتجربة لأن الابتلاء يعني الاختبار تجارب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سبباً لاختباره، فإذا رأى منه تمرداً على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه لقوله حتى إذا بلغ النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم، لا ابتداء ولا انتهاء، لأنه وكل الأمر إلى من؟ إلى أوليائه. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام لقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فإن قال قائل لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ فالجواب لا، لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا. وقد قال العلماء إنما إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى لقوله ومن كان غنيا فليستعفف. هذا هو القرآن، ولكن قد يقول قائل إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيري، وكيف أعمل بدون فائدة؟ فالجواب عن هذا أن نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام، لأن من الناس من يدعي هذه الدعوة ويقول أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك، نقول إذن لا بد أن ترجع إلى القاضي. نعم، نعم، لا الأولى السفهاء، لا تقول ما هي باليتامى. نعم محمد، ما وصلنا، اصبر. نعم خالد، الصغار ما لا يجوز أن يسلطهم على المال. نعم، إيه لكن يفسدها. أخشى يفسدها بشرب حار. هذا مشكلة. لأنه على كل حال ما جرت بالعادة لا لابد هذا نفقه يصير. هذا من باب الإنفاق. يعني افرض ان الطالب انه لا راح يبيله على ما يسمونه فسحه يعطي ريال او ريالين حسب السعر. نعم لا بد ان الاحسن لا تعطيه لا تعطيه. اذن هذا له سبب له سبب. إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب. هي في الحق الأصل لا يعطى الأصل لا يعطى. نعم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الآية الأولى عامة لو كان الواحد له 40 سنة ما يعطى إياه. أيه الذكور إنها دينا ما دام العلها السفه. يعني لا تتسفى أموالكم لسفه. أن تسعى الآية الأولى والثانية. الآية الثانية ما فيها ذكر السفه. الآية الثانية فيها اليتامى يختبر اليتيم لكن المرأة ما تختبر بالبيع والشراء لأنها ليست من أهله. تختبر بحاجات البيت. إذا عرف ضبطها لحاجات البيت نعم هذا فيها رشيدة. إذا عرف أن سفيها إذا عجنت العجين أعطته البقرة إذا صلحت الشاهي نعم صبته على البلاط وهكذا ما تكون هذه رشيدة. نعم نعم الأمر اللام الأمر وهو الإباحة
2: ولام فليستعفف الأمر. والفرق بينهما بما أن جميع اللامين جاءت بعد أن لا تأكل واسرق نولا.
0: مو قلنا أن لما جاءت بعد النهي صارت الإباحة. أما فليستعفف إنما كانت الوجوب لأن لحماية بيت حماية مال اليتيم. أما فليأكل ما نقول يجب عليك أن تأكل من مال اليتيم أنت مباح. فالأول قلنا إنه للوجوب من أجل حماية مال اليتيم والثاني قلنا الإباحة أيضا من أجل حمايته. لأن لو قلنا يجب أن تأكل معناها فيه ضرر على اليتيم. نعم ها؟ زائد لتحسين الأخ.
2: عكس
0: الزائد الناقص. هل يرد على كتاب الله ناقص وزائد؟ وش تقول بسؤال الأخ خالد؟ معا يقول هل في كتاب الله زائد؟
3: بفائدة.
0: نعم نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد. ما سمعت؟ قلنا إن الزائد زائد.
2: ما في شيء يعني الزائد
0: يكون بلا اي الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله. يلا سليم. لا لا بنشوف حل هالمشكله ذي.
3: ايوه
0: نعم صح. الزائد لفظا زائد للمعنى لأن كلمة زاد تستعمل ناقص متعدية ولازمة. فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح؟ شو بارك الله فيك. كل شيء زائد في القرآن كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى. يعني لا بد انه جاء لفائده. الفائده هنا قال نحوي تحسين اللفظ. تحسين اللفظ.
1: نعم واصل.
2: قلنا ان العلماء قسموا الصفات الى الحج الى ثلاث
1: اقسام. قسمين
2: قلنا
1: سفيه لصغره، سفيه لجنونه، سفيه للتصرف.
2: لكن الصغير يعني ما يكون مع القسم العام الذي يكون سفيه.
1: والتفصيل ما يصلح. أقول ما يصلح. السفيه قد يكون بالغ عاقل وهو سفيه.
2: لكن الصغير.
1: شن عليان؟ قيام ما هو لكم؟ قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأموال هي القيام. لا لا لا لا، نفس الأموال هي القيام. نعم.
3: الذي يتناول الدخان.
1: ها؟
3: الذي يتناول الدخان.
1: إيش؟
3: الدخان.
1: أي.
3: لأنه مفسد للمال في غير ما فائدة.
1: لا هو ما يرى أنه إفساد. وأنا يقول إنه إذا قام يشرب الدخان يكيف ويستانس. نعم مثل ما انك انت تاكل التفاح وتستانس.
3: كذلك الذي يشتري القمر والذي
1: بس هذا ينقص العقل، نقص واضح.
4: من الشيطان الرجيم.

فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيباً.

0: ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: بس
0: الله من الشيطان الرجيم.

فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا.

0: ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هذا مبتدأ المناقشة. ها؟ نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى آخره. في هذه الآية السفهاء أموالكم قراءتان. شرفي حذف حذفي اقرأها.
2: السفهاء أموالكم.
1: نعم.
2: السفهاء أموالكم.
1: نعم. من المراد بالسفهاء؟ نعم. والذي لا يستطيع التصرف في ماله، إما إيش؟ نعم أحمد. إما لصغره أو جنونه أو سوء تصرفه. كذا ذكرنا الأسباب ثلاثة: الصغر والجنون وسوء التصرف. طيب والله مرفوع بضم مقدرة اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم. حسيبا أنا ما عرفت لكم لكن أظنها إعرابة واضح للملك تمييز. نأخذ فوائد الآيات نأخذناها منين من ولا تؤتوا السفهاء؟ ها؟ من الثانية. طيب وصلنا إلى تحريم الأكل منها إسراف وبدارة. ها؟ نعم. طيب وجوب الاستعفاف لمن كان غنيا. طيب من فائدة هذه الآية الكريمة جواز أكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم. جواز أكل ولي اليتيم إذا كان فقيرا بالمعروف. وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة. فمثلا إذا كان أجيرا فله في الشهر 100، وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا 200. فهل نقول يلزمه يحل له أقل الأمرين أو يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم، فلا بد له من مأكل ومشرب، فليأكل بالمعروف. وأيضا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم، فلا ينبغي أن نلحقه بالأجير الأجنبي. لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته. وظاهر الآية نعم. ومن فوائد الآية أنه إذا كان فقيرا فأكل لا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل، لأن المباح لا ينقلب واجبا، قصدي لأن المباح لا ينقلب حراما. ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله، فكأنه استقرض من مال اليتيم لا أكل أكل مباح. ولكن الصحيح الأول أن الأكل مباح له ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار الحال، وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال. وهذا من حكمة الشريعة. من أين يؤخذ؟ من التفريق بين الغني فليستعفف والفقير فليأكل. ومن فوائدها الرجوع إلى العرف، الرجوع إلى العرف لقوله فليأكل بالمعروف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا دفع إليهم المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا فليشهد، لقوله فأشهدوا عليهم. والأصل في الأمر الوجوب، وإنما أمر بالإشهاد لئلا يقع النزاع بينهم في المستقبل، ولئلا يتهم الولي عند النزاع. عرفتم؟ فقطعا للنزاع ودفعا للتهمة أوجب الله عز وجل أن يشهد الولي إذا دفع إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال فإن دعواه لا تقبل، لأنه لو قبلت دعوة لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد، أليس كذلك؟ طيب، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا تقبل دعواه الدفع لظاهر الآية، والقول الثاني أنها تقبل أي دعواه الدفع، يعني لو طالبه اليتيم فيما بعد قال أين مالي؟ قال دفعته لك. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والقول الثالث الوسط، وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع، وإن كان يعمل له مجانا قبلت دعواه الدفع. وعلل ذلك بأن إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانا محضا. لماذا؟ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه، فلا يدخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والأخذ بظاهر الآية أولى، الأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا يقبل دعواه الدفع، لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود، إلا بشهاد أو إلا بشهود، إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوة، مثل أن يكون الولي معروفا بالصدق والأمانة، ويكون المولى عليه وهو اليتيم معروفا بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي. بأي شيء نقبله؟ بالقرينة، بقوة الظاهر، بقوة الظاهر. ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى، لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير الولي من أن يخون في ولايته، وتحذير اليتيم من أن ينكر ما وقع. من أين نأخذها؟ من قوله وكفى بالله حسيبا. فإذا كان الله عز وجل هو الكافي على حساب عباده فإن الإنسان سوف يخشى هذا، يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منها. ومن فوائد الآية الكريمة العناية باليتامى وأموالهم، لأن اليتامى محل الرحمة، حيث إن آباءهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم. ويتفرع على هذه الفائدة بيان رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله عند المنكسرين، عند الضعفاء، ثم قال عز وجل كيف انت؟ نعم. نعم.

0: عن سبيل الورع فقط. الصبيان صحيح، النساء في الغالب.
1: على هذا تقول أموال الأولياء أباء وأسفها هم النساء والأولاد، ولا نحتاج أن نقول بأن من كان في الأولياء عليهم ولاية.
0: احنا قلنا السفهاء تشمل ثلاث اصناف، الصغار والمجانين ومن لا يحسن التصرف. لا النساء هذه، لان الغالب ان المراه ما تحسن التصرف، والصحابه رضي الله عنهم يذكرون الشيء احيانا على سبيل المثال مو على سبيل الحصر، فاذا قالوا النساء يعني مثل النساء. نعم، عدد الشهود ما يثبت بهم الحق، وهو في الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. لا هذه مرتبة على اللي بعدها، فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إلى الموال، هذا على ما بعدها، يعني لا نقول متى زال اليتم اعطينها المال، لا، ان انس من رشد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نبدأ أولا بالإعراب، فللرجال خبر مقدم ونصيب مبتدأ مؤخر، وكذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله مما قل منه، هذه متعلقة بمحذوف صفة لنصيب، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، أي وذلك ذلك مما قل منه. وقوله نصيبا حال مما في قوله مما قل، ومفروضا صفة أو حال أخرى صفة لنصيب وهو أولى، ويجوز أن تكون حالا أخرى وهو مرجوح. يقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نصيب أي حظ، ولم يبينه هنا لكن بينه في آيات تأتي. والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة، لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه، بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلا مباشرة فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليه، فلا يرسخ في الذهن ولا يصل ولا

يصل له قوة في القبول. عرفتم هذا؟ الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا من كمال البلاغة للوجه الذي ذكرناه لكم. وقولها الواردان يعني الأم والأب، أما الأم فظاهر أنها والدة، وكما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأما الأب فكذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. والولد لا بد له من والد. وكذلك في الحديث لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لابنه. فالوالد إذن يطلق على إيش؟ الأم والأب. أما الأم فظاهر، وأما الأب فالنصوص التي سمعتموها. وقوله والأقربون، ولم يقل والأقارب. الأقرب اسم تفضيل، وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب، بل الأقرب فالأقرب. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وخمسة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا، وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا، لأنهم يرثون من الميت مباشرة. وكذلك قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون. وإنما نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب الرجال تأكيدا لحقهن. وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون نصيب الرجال، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أكد هذا، لكن جاء بهذه الصيغة تأكيدا لنصيب النساء، لأنهم في الجاهلية في أحكامهم الجائرة لا يورثون النساء، يقولون إنما الميراث لمن حمل السلاح وخاض المعارك وهم الرجال، وأما النساء فلا حق لهن في الميراث. ولا شك أن هذا حكم مبني على الجور، ولو نظرنا بادي الرأي لقلنا إن النساء أحق بالميراث من الرجال، لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال. لكن حكم الله سبحانه وتعالى أحسن الأحكام، جعل لهن نصيبا وللرجال نصيبا، ولكن لكثرة المسؤولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قال مما قل منه أو كثر، يعني نصيب من القليل أو الكثير، يعني سواء خلف الميت أموالا كثيرة أم أموالا قليلة. لو خلف درهما واحدا كان للرجال نصيب وللنساء نصيب، ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء نصيب. لا يقال إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساء، أو إذا كثر المال فلا نصيب للنساء، بل نقول لا فرق بين القليل والكثير. وقوله مما قل منه أو كثر، هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها، مما قل منه أو كثر، لأن ما بعدها نصيبا مفروضا لا يتعلق بكثر وقل، بل هو متعلق بمقدر المعنى. جعل هذا نصيبا مفروضا.
أو حال كونه نصيبا مفروضا لكنه لا يتعلق بالفاعل في قل أو كثر. وقوله تعالى مفروضا المراد أنه محتم وليس المراد أنه مقدر، لأن ميراث الأولاد إذا اجتمعوا بنين وبنات ليس مقدرا، ليس بفريضة بل هو تعصيب. ولكن المراد بالفرض هنا إيش؟ الحتم، كما تقول فرضت الصلوات الخمس أي حتمت وألزم بها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الاستحقاق فيه. وجه الدلالة للرجال نصيب وللنساء نصيب، وهذا هو المشروع والمعقول والفطري أن يكون الرجال هم المقدمين على النساء. وعكس ذلك من عكس الله قلوبهم من الكفرة والمبهورين بهم حيكون النساء على الرجال، فيقولون مثلا أيها الأخوات والإخوة، أيها السيدات والسادة، نعم هذا خطأ، خطأ عظيم، لأن الرجال مقدمون على النساء قوامون عليهن. ولكن ليس بعد الكفر ذنب، هؤلاء الكفار يرون أن النساء لعب فيقدمونهن جلبا لقلوبهن وتعطفا عليهن ليعطفن عليهم، لأنهم كما وصفهم الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ليس لهم هم إلا الدنيا. فجاء قليل البصيرة ضعيف الدين فأخذوا هذه الحقارة منهم والتهموها من غير أن يقدروا النتائج، وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة وللفطر السليمة وللعقول الحكيمة. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية. وجهه وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ولكن الدين الإسلامي لم يعطي المرأة أكثر من حقها ولم ينزلها أكثر من منزلتها، بل أعطاها الحق اللائق بها، وهو معروف الحمد لله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه سواء كان المتروك خلف الميت كثيرا أم قليلا، لقوله مما قل منه أو كثر. ومن فوائد الآية التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم، يموت الميت عن زوجته وبناته وله أبناء عم عصبه ليسوا في البيت، فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت وينتفعون بأجهزته كالثلاجات وغيرها دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث. وهذا لا يجوز، لأنه إذا مات الميت فبدل أن يكون ماله له شخصيا صار موزعا بين ورثته، كل وارث يستحق من هذا الميراث قل المال أو كثر. وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن ينبه العامة عليها، لأن العامة قد لا يفهمون، وإلا فعندهم ولله الحمد ورع، عندهم ورع يردعهم عن هذا، لكنهم لا يفهمون.
ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النصيب واجب لقوله نصيبا مفروضا. ومن فوائدها جواز حذف ما يعلم. من قوله مفروضا، فمن الفارض؟ الله، لكن حذف وبني الوصف للمفعول للعلم به، فهو كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، والذي خلقه الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الآية والتي قبلها أن الناس فيما سبق إذا أرادوا قسم مال الميت يقسمونه علنا ظاهرا، سواء كان ظاهرا للناس عموما أو ظاهرا لمن حولهم، لقوله إذا حضر القسمة أولو القربى. إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث أولو القربى، نأخذ الإعراب قبل. وإذا حضر القسمة أولو القربى، القسمة مفعول مقدم وأولو فاعل مؤخر، ورفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون منه للإضافة. واليتامى معطوفة على أولو، والمساكين معطوفة على أولو، وقوله فارزقوهم جواب الشرط إذا، واقترنت الفاء بها لأنها طلبية. والجواب الذي يقترن بالفاء سبعة أنواع جمعت في بيت من الشعر ينشده لنا خالد. اسمية خالد الثاني صح، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. الجملة التي معنا الجوابية من أي نوع؟ طلبية. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واضح. يقول الله عز وجل إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث، إذا حضروا أولو القربى يعني أصحاب القرابة الذين لا يرثون، وإنما قلنا الذين لا يرثون لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم، لكن الذي لا يرثون. واليتامى طيب قبل أن أمشي، القربة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى القرابة، بمعنى القرابة. وقوله واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه. قبل بلوغ من؟ قبل بلوغ الأب ولا الولد؟ الولد، من مات أبوه قبل بلوغه سواء ذكر أم أنثى. والمساكين هم الفقراء، وسموا مساكين لأن الفقر أسكنهم، فإن الفقر أعاذنا الله وإياكم منه يوجب الذل، وأن لا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسموع وغير مقبول، فتجده ساكنا لا يتكلم لأنه لا يسمع. ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. والشأن كل الشأن
أن تكون وجيها عند الله. وأنت يرحمك الله إذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند العباد، ولكن لا تطلب أن تكون وجيها عند الله لتكون وجيها عند العباد، اطلب أن تكون وجيها عند الله لتنال رضاه، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. قال فارزقوهم من، فارزقوهم منه أي أعطوهم، أعطوهم لأن الرزق بمعنى العطاء. وقوله منه ولم يقل فيه لأن هؤلاء يعطون من المال رأسه، من رأس المال من أصله، وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى ارزقوهم فيها. وقد سبق لنا أنه قال فيها ولم يقل منها لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها، بها فيعطون من، من إيش؟ من الربح. وهو إشارة يعني ما سبق إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه. أما هنا قال ارزقوهم منه يعني من هذا المال الذي يقسم أمامهم. وقولوا لهم قولا معروفا، سبحان الله، إحسان إليهم بالفعل وإحسان بالقول. قولوا لهم قولا معروفا أي قولا طيبا تطيب به نفوسهم. فلنفرض أن المال كثير وأن كل وارث سيحصل على 1,000,000 ريال مثلا، فإذا أعطيت الفقير 100 ريال الحاضر ربما يقول 100 من 1,000,000، قل له قولا معروفا تطيب به نفسه حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي، عكس والعياذ بالله من قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قال وش اللي جابك، اذهب اطلب رزق عند الله، فهذا قلبه ليس لينا لعباد الله ولا راحما لهم. والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا يفعل، سوف يتشوف إلى شيء من هذا المال، وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يصرف، ولا سيما إذا صرف بقول منكر غير معروف. يقول الله عز وجل في هذه الآية إذا حضر القسمة إلى آخره، في هذه الآية الكريمة من الفوائد أمر من قسم مالا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة الأقارب واليتامى والمساكين أن يعطيهم منه. وهل الأمر للوجوب؟ يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، لأنه أمر بأدب. وقد قال بعض العلماء كل الأوامر المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق فهي للاستحباب. فعلى كل حال المهم أن نقول الأمر بإعطاء من حضر القسمة. ومن فوائد الآية جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء. من أين يؤخذ؟ من قوله فارزقوهم منه، لأن الشركاء لهم نصيب بدون أن نؤمر بإعطائهم. ومن فوائد الآية الكريمة ما جاء به الإسلام من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة، حيث أمرنا أن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة لأن قلوبهم تتعلق بالمال وتتشوف للنوال، فلهذا أمر الشرع بإعطائهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأوامر قد تكون موكولة إلى المأمور غير مقدرة، لقوله
فارزقوهم منه، ولم يقل الثلث ولا الربع ولا العشر، بل جعل هذا مطلقا يرجع إلى كرم المعطي من وجه، وإلى كثرة المال من وجه آخر. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين. وجه ذلك أنه قدمه، ولهذا لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أعتقت جارية لها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنك لو أعطيتيها، يعني أقاربها، لكان خيرا لك. فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الشرع، بل عناية الله عز وجل بالضعفاء المستحقين للعناية. من أين تؤخذ؟ من اليتامى والمساكين، لأن اليتيم صغير منكسر القلب لفقد أبيه يحتاج إلى رعاية وعناية، والمسكين كذلك فقير ذليل يحتاج إلى من يجبر ذله ويسقي ظمأه ويكسو عورته. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أعطى أحدا شيئا أن يقول له قولا معروفا يطيب قلبه ويبعده من المن بالعطاء، لأن المن بالعطاء كبيرة، المن بالصدقة من كبائر الذنوب، وهو مبطل للأجر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الإحسان القولي والفعل، الفعل من قوله وارزقوهم منه، والقول قولا معروفا. ثم قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللام في قوله وليخشى لام الأمر، والفعل مجزوم بها بحذف الألف، وأصل يخشى يخشى بالألف، وسكنت اللام لام الأمر هنا لماذا يا عبد الرحمن؟ نعم، وتسكن لام الأمر إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. نعم، بخلاف لام التعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء، مثل قوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. لا تقرأها وليتمتعوا إلا إذا ثبت أن فيها قراءة بسكون اللام، فحينئذ تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام التعليل. وقوله لو تركوا من خلفهم، لو هنا شرطية، فعل شرطها تركوا، وجوابه خافوا عليهم. لو تركوا خافوا عليهم، وهنا خرجت الآية الكريمة عن الأكثر في جواب لو. ما الأكثر في جواب لو إذا كان مثبتا؟ أن تقترن به اللام،
فيقال لو جاء زيد لجاء عمرو، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لخافوا عليهم. ولكن اللام تحذف أحيانا في جواب لو في الإثبات. ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا. وفي نفس السياق قال في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما. أما إذا جاء جوابه لو منفيا بماء فالأفصح أن لا تذكر اللام. فإذا قلت لو جاء زيد ما قلت شيئا، هذا أفصح من أن تقول لما قلت شيئا. لكن قد تقترن اللام بماء النافية في جواب لو، ومنه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. طيب، إذن فعل الشرط في لو وجوابه خافوا عليه. وتكميلا للفائدة، لو تأتي على أوجه، هذا واحد تكون شرطية، والثاني أن تكون إيش؟ مصدرية، أن تكون مصدرية كقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا إدهانكم فيدهنون. وهل هي إذا جاءت شرطية هل تكون جازمة؟ لا، هي من أدوات الشرط غير الجازمة. وقوله تعالى فليتقوا الله، هذا أمر بالتقوى تأكيد للأمر بالخشية في قوله وليخشى. يقول الله عز وجل مذكرا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها، يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ليخشوا، الخشية أشد الخوف، ولا تكون إلا مع العلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيقول يخشى هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وفاعل مفعول يخشى محذوف، أي ليخشى أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها. وقالوا ذرية ضعافا، الذرية هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين وأولاد بني البنين، وأما أولاد بني البنات وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية. هذا هو المشهور عند أهل العلم. فلو قال القائل هذا وقف على ذريتي لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف، لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية، فهم كالأولاد والبنين لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد ولا بنو أولاد البنات. فإن قال قائل هذا القول ينتقض في عيسى بن مريم، فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت، موافقون؟ هو ابن بنت ولا غير؟ وهو ابن بنت. فيقال في الجواب عن ذلك أنه لا أب له، فأمه أبوه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ولد الزنا
أمه ترثه بالفرض والتعصيب، لأنها أم أب، إذ لا أب له شرعا. نعم. طيب، إذن ذرية يعني أولادا أو أولاد أبناء، لا أولاد بنات. وقوله ضعافا يعني لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم. فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أولاد صغار سوف يخاف عليهم ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده. ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له: ألا توصي لولدك؟ قال: لا، إن كان ولدي صالحا فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى: إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده. شو الحكمة؟ جواب سديد. فأقول إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف لنفسه. وقوله خافوا عليهم من أي شيء؟ من الضياع وأكل أموالهم. فليتقوا الله، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت، أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، صار معناها اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. ومعنى البر فعل الطاعات في الأوامر. أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا. فليتقوا الله ليتخذوا وقاية من عذابه. وليقولوا قولا سديدا، وليقولوا قولا سديدا. ما هو السديد؟ القول السديد ما سد موضعه، أي ما كان موافق صوابا موافقا للحكمة. انتبه، القول السديد ما سد موضعه بأن يكون إيش؟ صوابا موافقا للحكمة. وليس كل قول لين يعتبر سديدا، ولا كل قول قاس يعتبر سديدا. قد يكون السداد بالشدة، شدة القول، وقد يكون السداد بلين القول. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانا بقوله وكيف يلين أحيانا بقوله. وقوله عليه الصلاة والسلام كله سداد وكله سديد بلا شك. فليس السديد أن تلين في القول ولا أن تشتد به، ولكن أن يكون قولك صوابا مطابقا للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف ما موضوع الكلام. لو أن رجلا أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في المحال، فما هو السداد في خطبته؟ أن تكون الخطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد، وكأنه منذر قوم يقول، من منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وإذا كان يخطب مع قوم لا ليسوا بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القول بل ربما ينفرهم،
فإنه في هذه الحال يلين لهم القول. فالقول السديد ما